قالوا زعيمنا وسيدنا وأرجحنا عقلا. فقال إن رجالكم ونساءكم حرام علي كلامهم حتى تدخلوا في هذا الدين الجديد الذي يتحدث عنه سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الناس إلى بيوتهم، ولم يطلع الصباح على أحد من بني عبد الأشهل إلا وهم من المسلمين. وكانت ضيفتنا أم سعد الأنصارية وخالتاه الفارعة أو الفريعة وسعاد طليعة مسلمات الأنصار. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فخرج أهلها شيبا وشبابا رجالا ونساء لاستقبال أعظم الضيوف، وكانت أم سعد الأنصارية وأولادها في مقدمة المرحبين به صلى الله عليه وسلم. جاءت بدر، فشاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج للقاء المشركين عند بدر، ويكرر الرسول عليه الصلاة والسلام قوله أشير علي أيها الناس، فينتصب سعد بن معاذ ابن كبشة كأنه الرمح ليقول لعلك تقصدنا يا نبي الله. يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فانهض يا رسول الله لما أردت ونحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فينشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول سعد، سعد التي ربته أم سعد الأنصارية وتودع كبش ولديها سعدا وعمرو، فيخرجان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ويلتقي الجمعان، ويبلي سعد وعمرو أحسن البلاء، وتفقد قريش صفوة زعمائها وكبار قادتها وأعز رجالها الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعود المشركون إلى مكة يجرون أذيال الخيبة والعار، ويرجع المسلمون إلى المدينة بعد أن حققوا أكبر انتصار. تخرج كبش شامخة الرأس لتستقبل فارسيها المغوارين معتزة بهما، فخورة بمشاركتهما بهذا النصر المبين. وعندما لم تسلم قريش بالهزيمة راحت تتحالف مع القبائل وتتهيأ للخروج للثأر في أحد، وكعادته صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه للخروج. فدفعت كبشة رضي الله عنها بشبليها مرة أخرى سعد وعمرو إلى ساحة القتال، وقدر الله أن يستشهد ولدها عمرو بن معاذ على أرض أحد رفقة عدد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظرفت عيناه حين رآها وقال ولكن حمزة لا بواكي لها، حين سمع سعد بن معاذ ما قاله صلى الله عليه وسلم مضى إلى قومه وأمر النساء أن يذهبن إلى بيت حمزة ويبكينه. وانطلقت كبشة بصحبة نساء الأنصار إلى دار عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم بذلك قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكن وعن أولادكن، ثم أمرهن بالعودة إلى منازلهن. تقول أم سعد الأنصارية قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمكن الله لقد واسيتن معي رحم الله الأنصار، فإن المواساة فيهم كما علمت قديما. بكت رضي الله عنها عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحزنت على ولدها عمرو حزنا بالغا، ولكنها احتسبته عند الله عز وجل والتزمت الصبر. لما كان يوم الخندق خرج سعد بن معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عليه درع مقلصة تكشف عن ذراعيها، وكانت كبشة تهيب بابنها سعد وتقول لها الحق يا بني فقد والله أخرت. وأصيب سعد بسهم رماه به حبان بن العرقة وهو يقول خذها مني وأنا ابن العرقة، فقال له سعد عرق الله وجهك في النار، ثم دعا الله ألا يميته حتى تقر عينه من بني قريظة الذين خانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمرض سعد في خيمة الممرضة رفيدة الأسلمية، وأمضى رضي الله عنه فترة يعالج جرحه حتى شارف على الشفاء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بسعد ليحكم في بني قريظة، فقال سعد بن كبشة أرى أن يقتل الرجال وتسبى النساء والذراري وتأخذ الأموال. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. ولم يلبث جرح سعد أن انتقض وساءت حاله، ثم فاضت روحه إلى بارئها عز وجل، فبكته أمه بكاء شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم كل باكية تكذب إلا أم سعد. ثم غسل وكفن وحمل إلى البقيع، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأم سعد

0: لا يرقأ دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز له العرش. ويحكى أنه لما قتل ابنها عمرو مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وسعد ممسك بفرسها، فقال سعد: يا رسول الله أمي. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بها. ثم وقف وعزاها وقال: يا أم سعد، أبشري وبشري أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهليهم. فقالت رضي الله عنها: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ وهكذا شملت البشرى أمهات الشهداء وأزواجهم وإخوانهم وأخواتهم. رحم الله كبشة أم سعد الأنصارية، لقد قدمت للإسلام شهيدين أغرين، وجمعها معهما في جنة عرضها السماوات والأرض، ونعم أجر العاملين.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة، الدنيا غناية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت مجموعة من النقابات الأساسية بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تقديم استقالتها الجماعية من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك على خلفية ما وصفته بالتجاوزات المتكررة التي استهدفت نقابات الجهة خلال مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة مؤخرا وفق بيان صادر عنها. في ولاية توزر تستعد المكتبة الجهوية ابن الشباط لإطلاق فضاء للمطالعة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر. يتواصل بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع سوق المنتوجات النسائية بالرقاب، ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا ودعم قدراتها في تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية من خلال أحداث سوق منظم ومهيكل يضم 10 محلات في اختصاصات متنوعة. واكبت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزرية الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام بحضور 35 رئيس دولة وحكومة. وحددت القمة عدد من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية والتصنيع الأخضر، الفلاح والفلاحة ذات القيمة المضافة. انطلقت الثلاثاء بمدينة غازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم الإسلامي بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة، من بينها تونس التي تسجل حضورا محدودا في هذه الدورة. أخيرا استشهد 13 شخص وأصيب آخرون الثلاثاء في غارات صهيونية على عدة بلدات لبنانية، ونفذ حزب الله هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت قوات الاحتلال في جنوبية لبنان وعند الحدود، كما دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات شمالي الأراضي المحتلة.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: رحلة إلى الفرات رحلة البحث عن الوجود عبر العراء والبحر قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل لتستقبل الفرات رحلة إلى الفرات مسلسل في حلقات الكاتب عبد الأمير شمخي المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن مونتاج محمد صبيح رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري

0: سيدي أنس، لابد أن تعرف أنك هنا وما زلت حيا.
1: عندي ما يبلغها أنني ما زلت حيا. الكلب.
0: الكلب؟

0: ولادي ولادي.
1: نعم.
0: رجال القبيلة على خيلهم يستعدون لأخذك إلى صبيح.
2: هذا لا يكون.
0: مولاتي، ما هذا الذي تخبئينه؟
2: لا شيء يا ريحانة.
0: لا، بل أنت تخبئين خنجرا يا مولاتي.
2: قلت لك لا يمسني أحد غير زوجي، وإذا كان قد مات كما يدعون فلن أتزوج من بعده، وإن كان الذي يدعون زورا فسأنتظره مهما طال الزمن، وإن أرغموني فلن يكون غير هذا الخنجر، وساعتها سيأخذوني سبيع جثة هامدة.
0: مولاتي، أمك تبكي وتتوسل إليهم لكنهم لا يستمعون، وأخوك لم يعد موجودا، لكني سمعت سيدي كعب يقول إنه بخير، ربما كبلوه. لم يعد بيدي سيدي كعب شيئا يمكن أن يفعل.
2: هو من تهاون معهم منذ البداية، هو من جعل أنياب الذئاب تكبر حتى ما عاد قادرا على لجمها.
0: يا لهذه القبيلة، رجالها تتشاجر وكلابها أيضا، ربما جاءوا بالبعير الذي سيذبحونه من أجل العرس، ولهذا تجمعت كلاب القبيلة واشتبكت.
2: توقف يا ريحانة، أنا أسمع صوت كلب عند الباب. افتحيه افتحيه، هيا. ما هذا؟ أنت مطارد؟ انظري يا ريحانة، إنه كلبنا مطارد، وقد كان قد اختفى مع أنس.
0: فما الذي جاء به الآن؟
2: لابد أنه هو من أرسله. تعال تعال يا مطارد.
0: مولاتي، لو علموا لقتلوا الكلب أيضا.
2: أنس حي، أنا متأكدة يا ريحانة أنه هو من أرسل الكلب، أنا واثقة من ذلك. أنس حي وليس ببعيد.
0: اخفضي صوتك يا مولاتي، اخفضي صوتك، فلو سمعك أحد منهم سيكتشف الأمر.
2: ولكن كيف سنؤجل هذا الزواج المشؤوم يا ريحانة؟
0: أتريدين يا مولاتي أن أحرق هذا المكان ثم تدعين أنك قد أصبت؟
2: لا لا لا لا يا ريحانة، لن تنطلي عليهم هذا.
0: ماذا إذن؟ الوقت يمر يا مولاتي ونحن عاجزتان عن أن نجد حلا. اسمعي اسمعي يا مولاتي، هل تريدينني أن أذهب وأطعن أحدهم بخنجرك هذا؟
2: سيقتلونك في الحال يا ريحانة. اسمعي، خطرت لي فكرة.
0: نعم.
2: اذهبي وأخبري أبي أنني قد وافقت، ولكن لي شرط واحد، أن أتحدث لمن يريد الزواج مني.
0: مولاتي، وهل أنت متأكدة أنك ستتمكنين من إقناعه؟
2: اذهبي وأخبري أبي وأظهري لهم الفرح، هيا اذهبي.
3: تعال يا سبيع.
4: نعم يا عمة.
3: عندي لك خبر مفرح جاءتني به وصيفة ورد.
4: نعم.
3: تقول إنها قد وافقت.
4: حقا يا عمة؟
3: لكنها تريد أن تتحدث إليك الآن. ما بك صمت؟ لما تنظر إلى إخوتك وكأنك قد وضعت في مأزق؟ تحدث إليها، أم تراك خائف منها يا سبي؟
4: لن أخاف من امرأة.
3: إذن فستتحدث إليها.

0: كانت ديارهم هنا.
1: فهل رحلوا؟
0: نعم هم رحلوا، ولكن إلى أين؟
1: حاول أن تتذكر.
0: كنت معصوب العينين.
2: مولاتي وارد، مولاي السبيع ابن عمك عند الباب، جاء ليتحدث إليك.
3: فأهلا به. أهلا بك يا سبيع.
4: وبك يا أيتها العروس.
3: بلغك إذن أنني موافقة؟
4: وهل هناك غير هذا؟
3: لا أبدا، أنا موافقة، بل إنني كنت أتمنى أن تكون أنت لا غيرك من أبناء عمومتي، لأنني أكن لك ودا في سري لم أبح به لأحد منذ كنا أطفالا.
4: حقا يا ورد؟
3: نعم يا سبيع.
4: مجرد وقت قصير يا حلوتي وسوف تكونين لي،
3: ولكن في مثل هذا اليوم تزوجت بأنس بن عمرو، وهذا ما أريدك أن تفهمه. هذا يوم شؤم ولا أريد أن أكرر الزواج فيه، ولهذا فقد كنت أرفض.
4: ماذا تعنين؟
3: غدا سيكون الزواج، وإن وافقتني سأكون سعيدة بذلك. فهل تريد أن تتزوج امرأة سعيدة بك أم تريدها مرغمة؟ ولا فرق بين اليوم والغد لتبقى الولائم منصوبة والناس فرحين. ما رأيك يا سبيع؟ أنا لا أريده يوم الشؤم بل يوم فرح، ولهذا أريده غدا. ما بك تصمت؟ ألا توافق لي على هذا الطلب وهو من أجلك؟ ماذا قلت؟
4: ليكن غدا، سأخرج وأخبر الجميع أن الزواج سيكون غدا.
3: وأنا أقدر لك ذلك.
4: غدا يا حلوتي.

0: غدا يا سبي؟
1: غدا؟
0: وأنت وافقت على طلبها؟
1: نعم، فلا فرق بين اليوم والغد.
0: هذا ما أتمناه. اسمعوا يا قوم، لقد طلب مني ابن أخي سبي أن يؤجل الزفاف إلى الغد. هذا طلبه وأنا وافقت، وعلى هذا اتفقنا.
2: اسمعي يا ريحانة، ليس أمامنا المزيد من الوقت، علينا أن نتدبر الأمر ونجده أو يجدنا. عليه أن يظهر بين القبائل لوقف هذا الزواج ويعلن للجميع أنه حي ولم يمت.
3: لكن كيف سنجده يا سيدتي؟
2: أين الكلب؟
3: ها هو هناك.
2: بعد قليل، وما أن ينسحب الجميع، خذ الكلب ثم اتبعيه، ولابد أن يعود إلى أنس.
3: سأفعل يا مولاتي.
2: ريحانة، أنا أثق بك
3: وأنا لن أبيع سرك بحياتي.

0: سيدي أنس، أنا متأكد أن القوم قد رحلوا إلى واد اسمه كما قيل لي، اسمه وادي الورد.
1: وادي الورد؟
0: نعم سيدي، اسمه وادي الورد.
2: إذن وهو الوادي الذي سكننا به أنا وورد، وسميته لها وادي الورد.
0: هذا ما أظن يا سيدي، ولكن دعني أسأل بعض الرعاة.

0: ليه ما قمت بتأجيل العرس يا ورد؟
1: يا أبي، لأن هذا اليوم هو ذات اليوم المشؤوم الذي تزوجت بأنس بن عمرو.
0: ثم ماذا؟ اسمعي، إذا كان هذا الأمر ينطلي على سبي فأنا لا ينطلي علي. أصدقيني القول، لما تحايلتي كي يتم التأجيل؟ وما فائدتك من التأجيل ليوم واحد؟
1: أنت قلت يا أبي لا فائدة عندي، غير أنني لا أريد أن أتزوج في هذا اليوم. أمامك 6 أيام من الأسبوع إلا هذا اليوم.
0: لن أصدق، ولا بد أنك تسعين لأمر آخر.
1: ماذا تظن؟ هأنذا جالسة عندك يا أبي ولن أتحرك من هنا.
0: لن تستطيعي، نعم لن تستطيعي، فهنالك جمع من الرجال وضعهم سبيع حول ديارنا.
1: إذن فأنت تعرف أن الأمر ليس أكثر من تغيير اليوم المشؤوم فحسب.
0: وليس هذا، نعم ليس هذا.
1: ماذا ترى أنت يا أبي؟
0: ليتني أعرف، ليتني أعرف.

0: الناس.
1: أنا ذا يا ريحانة.
0: مولاي أنت سليم معافى.
1: نعم نعم يا ريحانة.
0: أين كنت ولم تأخرت؟
1: أخبريني أولا عن مولاتك.
0: غدا ستزف رغما عنها إلى ابن عمها سبيع.
1: غدا؟
0: هي التي طلبت تأجيل الموعد ولو ليوم واحد بعد أن أحاط الرجال بهم، وتطلب منك أن تظهر أمام القبائل وتعلن أنك حي ولم تمت كما يدعون، وأنها ما تزال زوجتك.
1: عودي لها بسلام وأخبريها أنني سأتدبر الأمر.
2: رأيته يا ريحانة؟
0: نعم يا مولاتي نعم.
2: وبدا بحالة جيدة؟
0: نعم، وقال إنه سيتدبر الأمر.

0: ماذا ترون؟ هل أذهب إلى القبائل لأعلن لهم الأمر؟
1: مولاي أنس، إن أذنت لي يا مولاي أقول أمرا.
0: قل يا كبش.
1: سيدي أنس، سيستغرق الأمر أياما لتخبر القبائل وتستحثها، وهم لن ينتظروا حتى الغد بل الليلة فقط. فما أدراك أنهم سيفون بوعدهم وينتظرونها، أو ربما سيذهبون لها غدا مع الفجر ويقول لسيدتي ورد: لقد حل الغد الذي تريدين. فماذا ستفعل؟
2: ما تقوله عين الصواب.
0: نعم الرأي يا أخي، أكمل.
1: يا سيدي، الليلة هذا هو الزمن المتبقي لك ولها.
0: كيف سنتدبر الأمر؟
1: عندي لذلك درب أيضا.
0: ما هو يا أخي؟ أخبرني، تكلم، فالوقت يمر مسرعا، تكلم.
3: قصة العرب، قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل. غدا نلتقي، رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات، الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. ساعات نملى يدي وساعات نزعل لين نوصل حدي، نداري الزعل في خاطري ونعدي ويغلب القلب الشوق ويناديهم، ونبقى في حيرة بين جزري ومدي وموجي تكسر في حضن شاطيهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. بعد حيرتي نقربهم وقبل السلام بنظرتي نعاتبهم، بعد حيرتي نقربهم وقبل السلام بنظرتي نعاتبهم، ينادوا بحنان بلهفتي نجاوبهم وتبرد مواجحهم نمد وديهم، غوالي علي وخاطري شاربهم، نموت بالعطش إن كان ما نرويهم، نموت بالعطش إن كان ما نرويهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: عطر الكلام. عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
2: يقول مصطفى صادق الرافعي: لا يصح الحب بين اثنين إلا إذا أمكن لأحدهما أن يقول للآخر يا أنا. ومن هذه الناحية كان البغض بين الحبيبين حين يقع أعنف ما في الخصومة، إذ هو تقاتل روحين على تحليل أجزائهما الممتزجة. وأكبر خصيمين في عالم النفس متحابان تباغضا. لا بد أن يكون الحب متبادلا، إن الحب من طرف واحد تعاسى، كما يقول ليو تولستوي. ويرى مارك ستراند أنه حتى ولو جاء الحب متأخرا، فمجيء الحب هو قدوم النور. وجلال الدين الرومي يؤكد أن حفظة أسرار الحب يتكلمون بصوت منخفض وهامس، الله وحده يعلم ما يقولون. في نهاية الأمر، الحب الذي تتلقاه هو بنفس مقدار الحب الذي منحته، كما يقول بول ميكارتني. فالحب كما يرى ميلان كونديرا أنه تلك الرغبة في إيجاد النصف الآخر المفقود من أنفسنا. ويقول أحدهم: وما زالت الشمس وبعد كل هذا الزمن لم تقل للأرض إنني ملكك. انظر ما يحدث مع مثل هذا الحب، إنه يملأ السماء نورا. وكما يقول أحمد خالد توفيق أن فقدان الحب يبدأ بأن نكف عن العطاء، بعدها نكف عن الأخذ. ولحدوث الحب شروطا، كما يقول مصطفى محمود: أن تكون النفوس خيرة أصلا، جميلة أصلا. والجمال النفسي والخير هو المشكاة التي يخرج منها هذا الحب. وإذا لم تكن النفوس خيرة فإنها لا تستطيع أن تعطي، فهي أصلا فقيرة مظلمة، ليس عندها ما تعطيه. إن الحب يبقى كلمة حتى يأتي شخص ويعطيها المعنى، كما يقول فيكتور هوغو. ويذكر جبران خليل جبران أن حبنا لشخص لجماله فقط ليس حباً، ولكن أن تحبه رغم عيوبه، فهذا هو الحب بكل تأكيد. الحب لا يمكن أن يكون علاج للوحدة والانفراد. إن لم تجد نفسك بداخلك فلن تجدها بأي مكان آخر، كما يقول الشمس التبريزي. ويقول نزار قباني: الحب أن أحبك ألف مرة، وفي كل مرة أشعر أني أحبك لأول مرة. وفي ختام حديثنا في عطر الكلام، يقول أبو البقاء الرندي: لا تسأل اليوم عما كابدت كبدي، ليت الفراق وليت الحب ما خلقا.
1: عطر الكلام، عطر الكلام، مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام، عطر الكلام.

منعود ليه جار في يوم اللي تشيب فيها صغار ماذا من احصل ولا تختاش الطريق.

لمحمد سمم الحجارة كلمت وله الغزالة وله الغزالة وله الغزالة بالفصاحة سلمت صلوا معايا على الهاشمية.

أشهد أن محمد رسول الله.

على الفلاح.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها كربتنا وتؤنس بها وحشتنا وتغفر بها زلتنا وتزيل بها همومنا وترفع بها غمومنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. يا رسا

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: تجليات.
3: التصوف أسلوب في الحياة يعبر عن منزع فئة من المؤمنين الصادقين الخلص هربوا بدينهم إلى الله بعد أن انحطت القيم وهيمنت على المجتمع الأهواء والرغبات الدنيوية. فلم تجد هذه الفئة من المتدينين الخلص وهم المتصوفة من حل سوى سلوك الممارسة العرفانية بواسطة التعبد والتقشف والجهد. عساهم بذلك يحققون الهدف الأسمى وهو التماهي بالحضرة الربانية طوقا وشوقا وصالا ولقاء عن طريق الذوق الوجداني السر. إذن المتصوفة فئة من المتعبدين وهم من لابسي الصوف تقشفا وزهدا في مظاهر الدنيا يغادرون في العادة أوطانهم ومواقعهم ويسوحون في ملكوت الله للتأمل واستخلاص العبر رفضا للمكاسب الدنيوية. فهم يجاهدون للكشف وإدراك حقيقة عالم الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والكرسي والملائكة والوعي والنبوة والروح وصدور الأكوان من ليس أي من العدم المطلق. وينبني التصوف على 4 مقومات جوهرية وهي المجاهدات والتجليات الغيبية والكرامات والسطحات. وقد دافع ابن خلدون عن أصحاب المجاهدات والتجليات الغيبية والكرامات الخاصة بالمتصوفة والأولياء الصالحين وميزها عن المعجزات الخاصة بالأنبياء، كما اعتبر صاحب السطحات معذورا لأنه يكون في حالة انتشاء ذوقي لا يعي ما يقول. ويمكن القول بأن التصوف عبارة عن رحلة روحانية أو سفر معراجي له بداية ونهاية ووسط، فالبداية هي التطهير والهروب من الدنيا الزائفة، والوسط هي الخلوة والرياضة الروحية والمجاهدة الصوفية، أما النهاية فهي اللقاء والوصال اللدني. ومن أوائل المتصوفة المسلمين 2 هما أبو هاشم وأبو النون المصري. أولاً أبو هاشم، وهو الشيخ أبو هاشم عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام الجباية المعتزلي، وهو ابن شيخ المعتزلة. ولد عام 275 هجرية ودرس على أبيه وعلماء عصره حتى نبغ واشتهر بين العلماء، وكان من البارعين في علم الكلام والمناظرة، ولم تكن له رواية في علم الحديث، واتبعته فرقة يطلق عليها الهاشمية أو البهشمية من المعتزلة. ومن مؤلفاته نذكر الشامل في الفقه، تذكرة العالم، العدة في أصول الفقه، كتاب الأبواب الصغيرة، كتاب الإنسان. وثانيا أبو النون أو ذي النون المصري، وهو ثوبان ابن إبراهيم، كنيته أبو الفيض ولقبه ذو النون، وهو أحد أعلام التصوف في القرن 3 الهجري ومن المحدثين الفقهاء. ولد في مصر سنة 179 هجرية وتوفي سنة 245 هجرية. ومن مؤلفاته نذكر كتاب حل الرموز وبر الأرقام في كشف أصول اللغات والأقلام، وهو من ضمن العلماء العرب الذين سبقوا شامبليون في فك رموز الأبجدية الهيروغليفية. وشكرا.
2: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت مجموعة من النقابات الأساسية بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تقديم استقالتها الجماعية من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك على خلفية ما وصفته بالتجاوزات المتكررة التي استهدفت نقابات الجهة خلال مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة مؤخرا وفق بيان صادر عنها. في ولاية توزر تستعد المكتبة الجهوية ابن الشباط لإطلاق فضاء للمطالعة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر. يتواصل بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع سوق المنتوجات النسائية بالرقاب، ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا ودعم قدراتها في تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية من خلال أحداث سوق منظم ومهيكل يضم 10 محلات في اختصاصات متنوعة. واكبت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزرية الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام بحضور 35 رئيس دولة وحكومة. وحددت القمة عدد من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية والتصنيع الأخضر الفلاح والفلاحة ذات القيمة المضافة. انطلقت الثلاثاء بمدينة غازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم الإسلامي بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة، من بينها تونس التي تسجل حضورا محدودا في هذه الدورة. أخيرا استشهد 13 شخص وأصيب آخرون الثلاثاء في غارات صهيونية على عدة بلدات لبنانية، ونفذ حزب الله هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت قوات الاحتلال في جنوبية لبنان وعند الحدود، كما دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات شمالي الأراضي المحتلة.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلوكيات وغرائز. يولد الإنسان وهو مزود بردود فعل فطرية تعينه على البقاء حياً،
1: فإن صح بدنه ونشط عقله وضبط انفعالاته وقلت مشكلاته وأعمل دوافعه من أجل الخير وسعد بعمره يحيا حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل ومنغصات العيش.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي. النميمة.
0: النميمة.
1: النميمة وتجارة الأسرار تلعب النميمة دورا كبيرا في حياة الناس، ويكفي أن نسأل أنفسنا عن مدى تأثرنا بسماع قصة مثيرة تخص أحد الأصدقاء أو خبر جديد عن الجيران.
0: يقول الدكتور نيكولاس أميلر الذي قدم بحثا خاصا عن النميمة وعالم الإشاعات في جامعة أكسفورد:
1: نحن نحتاج إلى النميمة، وهي طريقة يستطيع الناس من خلالها التعبير عن أنفسهم وتبادل المعلومات وتقييم الأشخاص المحيطين بهم.
0: وكثير من العلاقات تستند بشكل أولي على تبادل المعلومات عن الآخرين، حيث يتوقد الحديث مع شخص ما عن العلاقة بينه وبين أناس آخرين.
1: أفضل تعبير عن النميمة أنها تجارة أسرار الآخرين، وبعض الناس يلجؤون إلى النميمة لأنها تجعلهم يشعرون بالقوة.
0: النميمة هي تقديم معلومات هامة وأسرار تتعلق بزملاء

0: العمل.
1: النميمة تكون أحيانا إيجابية إذا كان دافعها الانتقاد والتغيير، إضافة إلى تمتع الناس بالحديث.
0: وأعزانا، الشخص الذي ينم يتحول إلى شخص يستجدي محبة الآخرين بأسلوب رخيص جدا، وهو إنسان غير سعيد، يجد نفسه وحيدا في نهاية الأمر.
1: النميمة وحرب الإشاعات لا تقتصر على الإنسان العادي، بل تخترق حواجز البيوت الملكية. فالليدي ديانا مثلا، وأندرو وسارة، كان هدف النمامين في مختلف أرجاء العالم.
0: تتركز النميمة أعزائنا عادة حول الأصدقاء وزملاء العمل، وترتبط بالجماعات الصغيرة.
1: والشخص الذي يحظى بمركز الاهتمام في هذا المجال يكون أما حصل على ترقية، أو انفصل عن زوجته، أو حصل على مبلغ كبير، لأن الغيرة هي الدافع الأساسي في كثير من الأحيان لحرب النميمة.
0: أعزائنا، ما هو أفضل حل للتعامل مع النمام في حالة اكتشاف جريمته؟
1: المواجهة بأسرع وقت لوضع حد لتصرفاته المزعجة.
0: ولكن قلة من الناس تستطيع المواجهة.
1: من القصص المرحة في هذا الجانب قصة ماندي التي لجأت إلى محاربة أصدقائها النمامين من خلال كتابة مقالات خاصة عن الصداقة الهشة والمؤامرة والخدعة الكبيرة.
0: وقد كتبت في مجلة يملكها والدها كنوع من التفريغ عما يضايقها، وصدمتها بصديقتها المقربة، وكان لذلك مفعول ساحر فتوقفت النميمة.
1: في مجال النميمة تتهم المرأة بشكل دائم بأنها الأبرز في هذا المجال.
0: تؤكد الأبحاث الاجتماعية والنفسية في هذا المجال أن الغالبية التي تتقن هذا الفن هم السياسيون والصحفيون من الرجال.
1: الصحفيون هم أول من يقوم بنشر القصص المثيرة عن حياة السياسيين والمشاهير الذين يعتبرون مادة خصبة للصحفيين.
0: أعزائنا، أن الإنسان يشعر بفضول غريب للقراءة والاطلاع على أسرار المشاهير والأغنياء.
1: أن البحث دائم للكتابة عن كل ما هو متعب ومثير في حياة الآخرين.
0: وهناك أماكن تساعد على انتشار النميمة.
1: صالونات الحلاقة، إن من يدخلها لا يتذكر كم المعلومات التي سمعها عن الآخرين.
0: هذا الدليل على كثرة الأحاديث التي تتم هناك.
1: الهاتف يلعب دورا كبيرا في النميمة.
0: بعض البيوت تعتبر حافلة بالنميمة. انتهت حلقة اليوم أحبتنا، لكم تحياتنا
1: وإلى اللقاء.
0: سلوكيات وغرائز
1: من أعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: للأشعار أدوار،
1: للأشعار أدوار.
3: مستمعينا الأفاضل، تحية أود. موضوع هذه الحلقة: ما من عام في الفكر إلا وخص في الحياة والشعر. بدءا، المفكرون يجلون من يستمع أبلغ القول ويتقصى معناه، إذ الفكر قلاع والقلاع لا تؤخذ إلا من الداخل. عندما نستخدم مفهوم العام فنحن نعني به تلك المفاهيم الكلية التي تتجاوز الحالات الخاصة، بل على العكس، فالحالات الخاصة هي التي تنضوي ضمنها. ونذكر هنا أمثلة من المفاهيم العامة كالجمال والعدالة والحق والصدق والحرية والمسؤولية والإنسانية وسواه. فهذه المفاهيم غير متحققة في الواقع ولا يمكن أن تتحقق فيه، فأنت مهما بحثت ضمنه فلن تعثر على شخص اسمه المسؤولية أو يعترضك آخر اسمه الإنسانية، كما لا يمكن أن تجد امرأة اسمها الجمال، فإنك تجد شخصا ينتمي إلى الإنسانية، ولن تجد العدالة، فيمكن أن تجد حاكما عادلا كما يمكن أن تجد شخصا خيرا، لكنك لن تجد الخير ذاته يمشي على قدميه. إذن في الواقع ليس هناك كليات عامة، وإنما هناك جزئيات خاصة، مثل فعل خير، فعل عادل، فعل نزيه، لحن جميل، وهكذا. سوى أن المفهوم العام المتحقق واقعيا يفوق في تأثيره المفهوم العام لأنه مجرد. ومثال على ذلك، قال أبو فراس في أحد رجالات عصره: من ذا يطاوله، أم من يماجده، أم من يساجله، أم من يكاتره، أم من يفاقهه، أم من يشاعره، أم من يجادله، أم من يناظره. فكيف تنتصف الأعداء من رجل العز أوله والمجد آخره؟ قلت قبلئذ لا توجد في الواقع مفاهيم كلية، وإنما هناك مواقف أو أوضاع أو أفعال تستمد من المعاني الكلية أو تسعى إليها، وهناك مقاييس نسبية نقدر بها الأفعال الخيرة أو الجميلة أو العادلة، ولكن دائما هناك خشية من أن تتلوث هذه الأحكام بالميول الشخصية أو الهوى أو النوازع الحسية أو النفعية أو المصالح الذاتية، مثل القصيدة الآنفة. ولكن أبا فراس إلى جانب هذه المصاديق العينية الإيجابية يذكر ما ينبو عنه طبعه، وهو الفارس المغوار والشاعر فتحا، يقول: ولكن دهرا دافعتني شروفه، كما دافع الدين الغريم المماطل. ثم قول آخر له: إن المرأة ليس بغانم في أرضه، كالصقر ليس بصائد في وكره. وعلى كل، يمكن لشخص ما أن يقول: أنا بطل، لكن ليس بإمكانه أن يقول: أنا البطولة. وإن شخصا آخر يمكنه أن يقول: أنا حر، لكن ليس بإمكانه أن يقول: أنا الحرية. وامرأة يمكنها أن تقول عن نفسها: إنها جميلة، لكن ليس بإمكانها أن تقول أنا الجمال، بل وهناك من يدعي صفات أو خصائص كثيرة ليست فيه، وتراهم يدافعون عن أنفسهم باطلا. يقول أبو الطيب: ما كل من طلب المعالي نافذا فيها، ولا كل الرجال كحولا. وبيت آخر للمتنبي يقول: فإن صبرنا فإننا صبر، وإن بكينا فغير مردود. سواء المتنبي في لهجة انتزاعية وفي آخر المطاف وهمية، حين قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والحرب والضرب والقرطاس والقلم، وفي رواية أخرى: والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ونحب هنا الإشارة إلى الصعوبة قبل السهولة، فهذه يعتبرها النقاد مبارزة شعرية وليست حربية، فهم يجمعون على أن المتنبي تطرف كثيرا، إذ هو أقرب إلى الجبن منه إلى الشجاعة. والآن أصدقائنا المستمعين، بعد أن أوضحنا بعض المفاهيم الكلية الإيجابية، أي القيم العليا مثل الخير والحق والجمال، لا ينبغي أن يغرب عن بالنا المفاهيم الكلية النقيض. فالخير نقيضه الشر، والجمال نقيضه القبح، والعدل نقيضه الظلم. والشعراء تفننوا أيضا في إبراز هذه المعاني، وذهبوا كل مذهب في تصويرها والتعبير عنها كما هي في واقع الناس وذمن المجتمع، مكتفين بتحسين الاستعارات والتشبيهات دون النفاذ إلى أسبابها العميقة. قال ابن دري: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. وقال اليوشي: ولرابع ثدي الهوى واسنانا، في ليل الضلالة حائر متردد. وللطغراء: أعدى عدوك من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخلي. وقال الشافعي: وزهدني في الناس معرفتي بهم، وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترني الأيام حلا تسرني مبادئه، إلا شاءني في العواقب. ولا قلت أرجوه لدفع ملمة من الظهر، إلا كان إحدى النوائب.

0: قال أبو فراس: أبغي الوفاء بدهر لا وفاء له، كأنني جاهل بالدهر والناس. وهو ما دفع بالكثيرين وحتى من المفكرين والكتاب والشعراء إلى الإحباط، ومنهم الشاعر المصري كامل الشناوي صاحب القصيدة التي استمعنا لها منذ حين، والتي لحنها وغناها فريد واستخدم في عزفه الرائع أنقى نقرات عوده وأشجى نبراته. والفنان بسليقته مستمعين الكرام يقطع مع واقع حياته وهو محدود كان كيفما كان، ليقدم بدله الوجه المشرق للفن الرائع اللامحدود الذي يوحد بين المفهوم العام والخاص في الخير والشر في وثبة سحرية من غير جسر. ورغم ذلك يبقى هناك في الشعر محطة ثابتة لتعذيب اللغة، إذ الإنسان كما يقول هايدغر هو من يقيم في اللغة. يقول أبو العلاء: الدهر كالدهر والأيام واحدة، والناس كالناس، والدنيا لمن غلب. وهذا ما دفع بالمفكر المغربي طارق الفاطمي لاعتبار التقدم المدني والحضاري ليس التقنية، وإنما التقدم الخلقي هو الأساس، حين يغادر الناس قلاع الفكر البري إلى حدائق ومنتزهات الفكر الأليف. قال جبران: أتعجب من شخص يغسل وجهه عدة مرات في اليوم ولا يغسل قلبه مرة واحدة في السنة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للأشعار أدوار. مع تحيات خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: يتلو على مسامعنا المقرأ الشيخ المنذر إبراهيم الذهبي ما تيسر من سورة آل عمران من الآية 130 إلى الآية 137 برواية ورش عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إنا قد فوضنا أمرنا إليك، وإنك بعبادك خبير بصير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.

ربنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا خسارا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من باقة الصباح. في باقة اليوم أحدثكم عن أسرار النجاح وماهيته.

0: حيتم بنجاح
1: ونجاح حيتم بنجاح
0: وتطل علينا الفرحة مبروك بنجاح ومرحة وتطل علينا الفرحة مبروك.

0: تعيش الفرحة مبروك بنجاح ومرحى مرحى مرحى
1: مرحى بنجاح ومرحى.
2: إن النجاح لغة كلمة مأخوذة من الفعل نجح والتي تعني إدراك الغاية والتوفيق، أما اصطلاحا فيختلف مفهوم النجاح بين الناس، فقد يعرف لدى البعض على أنه السعي في الأعمال الخيرية أو تحصيل دخل عال أو أخذ ترقية في العمل أو الحصول على مكافأة مالية، كما أنه يعني أن يحقق المرء هدفه ويصل إليه مهما واجهته من مصاعب وعقبات. لكن النجاح لا ينحصر فقط في الحصول على الأمور المادية أو العينية أو الشهرة أو القوة، حيث إن الشعور بالسعادة والرضا والإصرار والعزيمة على تحقيقهما من خلال القيام بعمل أو نشاط معين يعد من أهم الأمور التي يتطلبها الارتقاء إلى قمة النجاح. للوصول للنجاح مفاتيح عدة، كالثبات وهو الإصرار على متابعة العمل وعدم الاستسلام بسهولة رغم التعرض للصعوبات والعراقيل والتحديات. أيضا المرونة وهي القدرة على التكيف في التعامل مع التغيرات في العمل والاستجابة لها بسهولة وسلاسة. نذكر أيضا انفتاح العقل وهو السهولة في تقبل الأفكار والانطباعات والتصرفات للشخص الآخر. أيضا الالتزام، ويكون الالتزام من خلال إلزام نفس كل فعل أمر معين مع عدم السماح للعاطفة والفكر وتثبيتهما على الهدف لتحقيقه، وهو أيضا يعني الصدق والرغبة الثابتة للوصول إلى المبتغى المراد تحقيقه. كذلك العاطفة هي من أسرار مفاتيح النجاح، وهي الرغبة النابعة من أعماق القلب لإكمال أمر معين والتي ينتج عنها التفاني في العمل مع الحماسة والقوة من أجل إتمامهم.

إن الخطوة الأولى للنجاح هي تحديد المراد لإكمال الأمر بالشكل الصحيح وعدم إنجاز الأمر بشكل عشوائي. يجب أيضاً كتابة الخطة على الورق من أجل السير عليها، فهذا الشيء يذكر الشخص بما عليه من أمور يفعلها. إن تحديد موعد نهائي للعمل يجبر الإنسان على القيام بالأمور المترتبة عليه، بالإضافة إلى أهمية وضع مواعيد نهائية للخطط الفرعية في حال كان العمل كبيراً من أجل الانتهاء في الموعد المحدد. يجب على الشخص أيضاً كتابة الأهداف التي يجب عليه إنجازها، ومن المهم تنظيم قائمة الأهداف حسب الأولويات لإنجاز الأمور المهمة أولاً ثم إنجاز الأمور الأقل أهمية.

يبدأ الإنسان السير على الخطة المرسومة مسبقاً والعمل في المهام المكتوبة بالخطة دون توقف للوصول إلى الهدف. كذلك يجب أن يشغل الشخص نفسه في كل يوم من أيام السنة دون توقف من أجل تحقيق أهدافه وطموحاته، وألا يخلق فرصة للفراغ ليسيطر على حياته، فبذلك يستطيع إنجاز العديد من الأهداف في حياته. هناك عدة مبادئ يجب السير عليها لتحقيق النجاح والوصول إليه. إن الدافع الأكبر لتحفيز الموظفين وإثارة حماستهم لبذل مجهود أكبر في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم هو تقديرهم وتقدير جهودهم المبذولة في العمل، حيث يفشل الكثير من الناس في الحصول على الاستفادة الكبرى من جهود الأشخاص الآخرين لعدم تقديرهم لجهودهم، مع أن التقدير لا يحتاج لأي جهد أو تكلفة مادية وليس له أي آثار سلبية على الإطلاق.

إن الاستفادة من خبرات الآخرين أمر مهم لعملية النجاح، حيث إن أكثر الناس يخشون سؤال الآخرين وأخذ آرائهم في عملهم خوفاً من انتقادهم، لكن النقد قد يفيد غالباً في تطوير المهارات والخبرات. فعلى سبيل المثال، لو قام أحدهم بسؤال الناس عن أدائه بأحد الأمور وطلب منهم تقييمه بدرجة معينة، وسأل الأشخاص الذين لم يعطوه درجة كاملة عما يحتاجه للوصول إلى الدرجة الكاملة، فهذا سيحفز الناس ويشجعهم على مساعدته في إنجاز أموره بنجاح. إن العادات اليومية نفسها تعمل على تقويض الأشخاص ومنعهم من اكتساب خبرات علمية جديدة، حيث تبقي الشخص في حالة ركود على وضعه الحالي دون تحسن كبير في حياته، حيث إن الدماغ يحتاج إلى ما لا يقل عن 25 يوماً لجعل الروابط العصبية تحول أي سلوك جديد إلى عادة. فلو أراد شخص أن يجد تطوراً ملحوظاً في حياته نحو النجاح، يجب عليه أن يصنع له كل 3 أشهر عادات جديدة وممارسات يستبدلها بالقديمة، إذ أن هذا الأمر سيخلق له 4 عادات جديدة خلال السنة، وبحلول 5 سنوات سيكون لديه أكثر من 20 عادة جديدة تساعده على تطوير نجاحه. يعد البذل والعطاء غير المتوقع للأشخاص الآخرين أمراً مهماً لإعطائهم الثقة اللازمة من أجل كسب مساعدتهم، فالتضحية على سبيل المثال طريق للنجاح، حيث يكسب الشخص بها ولاء الأشخاص الذين يضحي من أجلهم مدى الحياة.

عندما ينقذ أحد الأشخاص عهداً قطعه على نفسه لأحدهم، يفقد ثقة الشخص الآخر به، وقد يؤدي أيضاً إلى زعزعة الشخص بنفسه. ولتفادي حصول هذا الأمر، يجب على الأشخاص رفض جميع الأمور التي لا يرغبون القيام بها عن طريق وضع قائمة خاصة بهم بالأمور التي يرغبون بالعمل فيها، فهذا الأمر يجعله منهم أكثر التزاماً بالعهود ويجنبهم كثيراً من الرفض. في حال كان لابد من خرق اتفاقية ما، فيجب إبلاغ الشخص الآخر في وقت قريب وإصلاح كل الأضرار التي قد تؤدي خرق الاتفاقية إليها. يعد تراكم المشكلات الصغيرة في حياة الناس عقبة في طريقهم إلى النجاح أو الاستسلام، فلو قام كل شخص منهم بوضع قائمة للمشكلات التي يود إصلاحها كل يوم وأصلح جزءا منها، فسيزيد ذلك من قدرة التفكير لديه، وسيتوقف عن الاستسلام أمام أصغر المشاكل أو العقبات.

يتردد الكثير من الناس بطلب المشورة أو المساعدة من الآخرين خوفاً من الرفض، وهو سبب غير وجيه للتوقف عن ذلك، حيث إنه في حال رفض أحدهم تقديم يد العون أو الإجابة على السؤال فلا يكون السائل قد خسر شيئاً. فالنجاح يحتاج لأن يتعامل الأشخاص مع الخوف من الرفض على أنه وهم وليس على أنه أمر سلبي كما تصور لهم مخيلتهم. هناك معايير يجب على المرء اتباعها إذا أراد أن يكون شخصاً مثالياً وناجحاً في حياته، منها تقدير قيمة الوقت. فالوقت مهم في حياة الناس لضمان نجاحهم، ليس فقط على صعيد أوقاتهم الشخصية بل أيضاً بالالتزام بالمواعيد وتقدير أوقات الآخرين وعدم التأخر فيها، كما أن تحمل المسؤولية أمر مهم ويعتبر معياراً مهماً من معايير الأشخاص الناجحين. فالأشخاص الناجحون لا يلومون أو يحملون مسؤولية أخطائهم أو إخفاقاتهم للأشخاص الآخرين، بل يتحملون المسؤولية الكاملة على عاتقهم. ومن معايير النجاح كذلك أخذ موقف إيجابي من الأمور وعدم تضييع الفرص المتاحة، فهذا الأمر يجعل الشخص ذا طابع انفتاحي على الأمور والفرص التي تأتيه في الحياة. ومن الجدير بالذكر أن الإبداع أمر مهم أيضا لتحقيق النجاح، فهو يفتح للأشخاص فرصا كثيرة للعمل، ومن أبرز صفات القادة والمدراء الناجحين.

عشان. إن السعي لتحقيق النجاح هو سعي فردي تختلف طرقه من شخص لآخر، وهو يحتاج لاتباع بعض العادات والتغييرات الفردية. يبدأ التقدم إلى النجاح من الصباح الباكر، فعلى الشخص الذي يسعى إليه أن يخطط لصباحه من الليلة السابقة، وأن يصنع له عادات جيدة يفعلها في الصباح ليكون على استعداد كامل ليومه الذي سيبدأ، فهذا ما يفعله الأشخاص الناجحون. ومن المهم أيضا أن يخصص الإنسان وقتا للاسترخاء، فالعقل والروح أيضا بحاجة إلى الراحة، كما أن الأشخاص الناجحين أيضا لا يدعون مكانا للتشاؤم، إذ يبدأون يومهم بإيجابية كاملة. إن السعي للوصول إلى النجاح يتطلب الكثير من العمل وإجراء بعض التغييرات على نمط الحياة، كالطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع انتكاسته أو مع تعبه في عمله، فمن المؤكد أن يواجه بعض العقبات في سعيه نحو تحقيق أهدافه، لكن قد تعد هذه العقبات التي تواجهه هي التي يتخيلها أو تفرضها عليه نفسه، وقد تتمثل في الكسل والخوف واللامبالاة.

قد لا تأتي الفرصة دائما للأشخاص الذين ينتظرونها، فعلى الأشخاص الناجحين البحث عن الفرص لا انتظارها، فقد لا تأتي أبدا، إذ أن الناجحين يدركون أن الفرص تأتي من الجهد والعمل. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم وأكلل يومكم بالنجاح والعلم والعمل. إلى هنا نأتي إلى ختام باقة هذا الصباح.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعين إذاعة قفصة. اليوم تحدثوا على الأمراض الفيروسية بالنسبة للعنب. تتعرض غراسات العنب لعديد الأمراض الفيروسية، وخاصة مرض قصر العقد ومرض الالتواء اللي تتسبب في إتلاف الأصول المصابة. مرض قصر العقد يتسبب المرض هذا في القصر متاع الأغصان، الشيء اللي ينتج عليه عدد من الركب المزدوجة ونمو عدد من الأغصان من نفس الركبة، ويتسبب في تشويه شكل الغصن. الورق المصابة يتغير شكلها وتولي ما هياش مجانسة مع ظهور أسنان حادة وعميقة. المرض هذا زاد يصيب الأزهار ويتسبب في سقوطها، وفي بعض الأحيان عدم من الإنتاج وتضعف الشجرة. مع الأسف بالنسبة للمكافحة راه ما ثماش دواء للمرض هذا، والطريقة الوحيدة للمكافحة هي تقليع الأشجار المريضة وحرقانها، ونقوموا بتعقيم التربة، ولازم هنا زال ننتظروا على الأقل 3-4 سنين قبل إعادة غراسات جديدة، مع ضرورة استعمال شتلات سليمة من نوعية معينة من ديدان الأرض اللي تنقل الفيروس هذا. الديدان هذه معروفة هي الاكسفينيما اندكس. عندنا زاد مرض الالتواء، ويعتبر زاد المرض هذا الخطير واللي انتشر في عديد البلدان من حول العالم. المرض هذا يأثر على كمية وجودة الإنتاج. الإصابة تبدأ تظهر في الصيف، تتلوى العروق اللوطنية، وبعد يعم على ورق الكل وقت يقرب نضج الثمار. في الوقت الحالي مع الأسف ما ثماش مواد كيميائية تمكن من القضاء على المرض هذا، وراه ماهوش ممكن باش تبرى النبتة المصابة. وأهم حاجة يلزم تركيز على منع انتشار الفيروس، وفي حال الإصابة تاع بعض الأشجار يلزمنا كان نحوهم ونحرقهم. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إذاعة قفصة إذاعتكم.
2: السادسة صباحا، نسعد الله أوقاتكم بكل خير. أولى المواعيد الإخبارية لصباح الأربعاء.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موعد السادسة. افتتحت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي يوم أمس فضاء محاذيا لمقر المندوبية، خصص لعرض وبيع منتوجات المرأة بالوسط الريفي، إلى جانب تنظيم معرض منتوجات بساحة الشهداء وسط المدينة. أعلن وزير الفلاحة زدين بالشيخ أمس عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. ففي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي، كما أفاد بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور. يهيمن القطاع غير المنظم على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع. هذا ما كشفت عنه دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس خلال تقديمها أثناء انعقاد الدورة 10 لمنتدى تونس الاقتصادي. جددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إلقائها لكلمة تونس في فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية أفريقيا إلى الأمام دعوة تونس إلى التعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولية بما يعكس التغيرات الراهنة في النظام العالمي. أفادت وسائل إعلام بسقوط مسيرة في قاعدة عسكرية بشمالي الكيان المحتل، بينما أعلنت السلطات اللبنانية استشهاد 14 لبنانيا جراء هجمات الاحتلال. أعلن جيش الاحتلال مقتل 18 ضابطا وجندي وإصابة أكثر من 900 منذ تجدد القتال مع حزب الله في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع كلفة العمليات العسكرية ضد طهران إلى نحو 29 مليار دولار. نهاية موعد السادسة، شكرا لكم على المتابعة والاستماع. نمشوا إلى نهاد، صباح الخير.
4: صباح كل الخيرات وشكرا لك مكرم. بعد أقل من ساعة يجدد الموعد مع قسم الأخبار.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
4: نسائم الصباح، صباح الخير، صباح النور، صباح الود وصباح المودة وصباح كل ما هو جميل. صباح ثنية زينة للناس اللي اختارت انها تسمعنا وهي على طريق، ان شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها، والله المستعان للناس اللي خدمت واللي خرجت باش تخدم على رواحها. صباح الرزق القريب والفرح القريب والفرج القريب. هذه نسائمنا الصباحية، نبدوها معكم ثلاثة دقائق بعد الستة على موجة إذاعة قفصة.

إذاعة قفصة إذاعتكم. نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح الخير، صباح النور من جديد، وتحية لكل متتبعينا، لكل الناس اللي اختارت انها باش تكون حاضرة معنا في صبحيتنا اليوم اربعة. وما شاء الله هكا الناس كلها هابطة للسوق، الله المستعان للجميع. الطقس هكا تحسوا شوية بارد شوية على كل طن. بعد احنا سبعة باش ناخذوا اكثر تفاصيل كيفاش باش يكون الطقس، هل ترى باش يتواصل في النزق هذايا والا باش ترجع الدنيا سخونة. التفاصيل الكل ناخذوها من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي بعد شوية. اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، اللي هو الموافق للسادس والعشرين من ذي القعدة 1447 هجري. نهار اليوم هو رقم 133 من عام 2026. عنا 20 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 45 يوم في فصل الربيع. خليني زيدا نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 28 دقيقة، العصر 6 دقائق بعد الساعة الرابعة، 24 دقيقة بعد الساعة السابعة يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي تمام الساعة التاسعة ليلا يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

إذاعة قفصة إذاعتكم. نهاركم زين ونهاركم مبروك. اليوم الأربعاء طقسنا كيفاش باش يكون؟ طقسنا باش نعطيكم هكا فكرة صغيرة في انتظار التفاصيل بعد السبعة. السحب باش تكون موجودة ومع الأمطار باش تكون بوابتها المناطق الوسطى ومحليا بالجنوب. الطقس باش يكون مغيم بأغلب الجهات وظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار بالمنطقة الغربية للوسط تكون مصحوبة بأمطار. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون قوية قرب سواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للحرارة باش نسجلوا انخفاض، الانخفاض هذايا طفيف وإلا باش نرجعوا للمعدلات العادية. هذا هو اللي باش نعرفوه إن بعد شوية. نهاركم زين ونهاركم مبروك صباح، تسمعوا فيه كل الأخبار الطيبة والأخبار المزيانة لكل ما نختار موجاتنا.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. الأجندة الإذاعية.
1: وتبقى نسائم الصباح مع تواصلنا اليومي معاكم حتى للتسعة بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليها، وضيوفنا اللي في كل مرة يتبدلوا يوصلونا حتى للتسعة متاع الصباح. موعد الدنيا أغنية، وغنيتنا ديما حلوة ومزينة، تونسية وشرقية وغربية، اترفقكم في ثنية وحتى توصل بيكم حتى الموعد مع الناس. اليوم تأمنوا سمية إرجب على امتداد ساعتين كالعادة، الأسرة حاضرة، الأخبار حاضرة، المتابعات ديما حاضرين معنا في برنامج مع الناس، وأصواتكم توصل في هذه الكل كالعادة. قسم الرياضة يكون حاضر معنا ومعه كل الأخبار اللي تهم هكا الأخبار الفرق التونسية، النتائج، وحتى زيادة الفرق العالمية في فلاش سبور. صوتكم يوصل، وفيتن هنشيري تكون حاضرة معكم من ساعتين حتى الثلاثة، وكالعادة كل مشاغلكم نسمعوها، وإن شاء الله تكون هي الخطوة الأولى في اتجاه الحل. بين الملاعب ونقل مباشر لمختلف المباريات اللي تحبوا تسمعوها، وهكا ما يفوتكم حتى شيء معنا حتى للستة. وموعد مساء الأنس، المصافحات، اللقاءات والإيقاعات حتى للثمانية مع ريم محمد. موعد برنامج أرابيسك مع سوار عميدية. سهرتنا في الأربعاء كالعادة تكون مباشرة مع الطلبة، ورياض الدبوبي ينقل مشاغل الطلبة كيف زاد مواهبهم، وتكون حاضرة معكم ويكون حاضرة معكم حتى للأحداش. في الأحداش نختم برمجتنا بأقلام واعدة بإمضاء سي عبد الرحمن التويتي. غدوة برمجة جديدة، إيقاعات جديدة، وأسماء جديدة تكون حاضرة معكم في أجندتنا الإذاعية.

صباحات جميلة ورائقة، صباح الخير لكل الناس اللي اعتادت على الابتسامة، للناس اللي ترسم الفرح بكل مكان وتزرع الأمل. برشا كلمات برشا كلمات هكا، صباح الخير، نهارك زين، محليك، إن شاء الله نهارك يتعدالك هكا كيف ما أنت تحب تسمع فيه الأخبار الطيبة. أكل كلمات ذيك اللي قديش تعطيك إنرجي وقديش تعطيك طاقة إيجابية وقديش تعطيك فرحة هكا وتخليك تبدأ نهارك وإنت مرتاح وإنت عازم على إنه باش تخلي نهارك من أحلى ومن أسعد ليا. هوية بيدها زيد الكلمات اللي قاعدة توصلنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، فيها تصبيحات حلوة على الأخر، فيها برشا ورد، فيها برشا حب، وفيها برشا كيف كيف زيد دعوات، دعواتك اللي تحسها خارجة من القلب، هذيك علاش وصلت للقلب. تحية ليكم الناس الكل بدون استثناء، ما نجمش نسمي واحد ونخلي واحد، لكن تحية ليكم الكل الكل الكل، إن شاء الله نهاركم يكون من أحلى ومن أسعد ليامات، وكل الدعوات إن شاء الله تكون مستجابة لنا وليكم، ويكون كل الفرح وأكوام من الفرح نتمناها لكم اليوم وكل يوم. بعد شوية عنا بانوراما حلوة برشا من وأجندة ثقافية متنوعة برشا، بعد شوية نعرف تفاصيلها.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين،
2: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتتسرى.
1: ظهيرة أصيل والليل،
3: ما زال الليل وما زلت نقول مواويل خل تحفل
1: معاكم 24 على 24.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: أجندتنا الثقافية. صباح الخير فاتن.
3: صباح النور نهاد. صباح الورد بالياسمين. تحيات نهارك سعد الهيام.
2: تبدل شوي البرة.
3: تبدل شوي.
2: باردة شوي. أنا كي جيت أصبح توا باردة برشا.
3: باردة برشا. هو نخرج بك شوي هذا القوس. نسمع ديما يقول لك الطقس شهر هذا ما فيش امان, وعندنا مثل الشعبي الحقيقه ما نستذكروش انا انه رد بالكم تغرب بكم الشمس وتصيف, فهمتي؟ وانا جايه في 300 ونشوف الريح من هكا ونقول والله تعرف تي بصحة جدود في
2: ما نقولش الغلط
3: ما نذكرش الحقيقه المثل ما يسمعوا فينا اكيد يذكروا لي انه الشهر هذا يقول لك ما تعطيش الامان نزل فيها شوي برد. نبدو نشر المواعيد الثقافية. نبدو بالقطار نهار بالقطار في إطار شهر التراث, طبعا تحت عنوان التراث وفن العمارة. باش تكون ندوة علمية تحت عنوان أنتروبولوجيا الحجر, كيف يشكل النشاط الحرفي ملامح الفضاء العمراني في مدينة القطار. باش يأثرها الدكتور حاتم القطاري نهار السبت 16 مايو الأربعة متاع العشية بفضاء دار الثقافة الشاذلي القطاري. نذكر أنه تظهر هذه شهر التراث في دورتها 35, نزال متواصل أكيد شهر التراث. أيضا برشا فعاليات أخرى تنظمها نظمتها المكتبات, وما زال زي كيف باش نظموها المكتبات وباش نمشوا للمكتبة العمومية بالمتلوي زي كيف باش تحتفي بهذا الشهر تحت عنوان التراث وفن العمارة نهار الخميس 14 مايو 2026 بالشراكة مع جمعية المحافظة على التراث المنجمي. مجموعة من الأنشطة باش تكون بفضاء المكتبة عمومية, باش تكون ثم مشهدية تفاعلية أنتولوجيا المعمار الرحال وسينوغرافيا العرض بعنوان أوتاد الأجداد من تأثيث أستاذ المسرح عماد الجواجي. باش تكون ثم ورشة حية للمجسمات عرض وصنع نماذج معمارية لبعض المعالم بمنطقتي السوافة وحي طرابلسية بمدينة المتلوي باستعمال الكرتون من تأثيث الفنان التشكيلي رياضة شويتر. باش يكون فما معرض صور يوثق لفن العمارة بين الماضي والحاضر بمدينة المتلوي, معرض كتب من رصيد المكتبة حول التراث وفن العمارة, باش تكون زادة ورشة الطين اللي باش أثثها الأنسة عالية خميلي, وورشة رسم وتلوين حول فن العمارة موجهة للأطفال كالعادة. ديما ثم الحاجة اللي عجبتني أنه ديما ثم نشاط موجه للأطفال في إطار شهر التراث, وخاصة أنه التام ياسر أوريجينال محليه على الأخر اللي هو فن العمارة سنة, لأنه ميسيرش محليه تراثنا الكل الميدي ولا ميدي محليه, ولكن كنخرجوا شوية من المعتاد اللي عنده تقريبا بعد شوية فولكلوري ونمشوا للصحيح. كنتحدثوا على فن تشكيل الحجارة, نتحدثوا على المعمار متاعنا, زادة حاجة ياسر أصيلة الحقيقة نشوف فيها.
2: مهم جدا أنه صغيراتنا تكون عندهم فكرة عليه ويمشوا ويعرفوا شو معناه شهر التراث, ويعرفوا شو معناه فن العمارة, ويعرفوا شو معناه تراثنا المادي والمادي, وخاصة أنه تقريبا ما شاء الله فما زخم كبير برشا, وفما كيف ما قلت بانوراما حلوة برشا من المعارض من الورشات الحية من المداخلات زادة التوعوية والتثقيفية لفائدة الصغيرات والكبار والناشئة وكل شيء, وهذه حاجة حلوة برشا ثمنوها. شو عنا آخر؟
3: عنا زادة كيف في إطار الاحتفال بالدورة 35 من تظاهرة شهر التراث تراث وفن العمارة في إطار فعاليات طريق الأندلسيين اللي تواصل رحلته نحو مدينة سليمان اليوم, ومن تنظيم المندوبية الجهوية شؤون الثقافية بنابل. زادة كيف باش يكون ثم فقرات تنشيطية وفنية متنوعة بدار الثقافة بنابل, ونختتم مع السينما التونسية تجدد حضورها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي, تشارك في الدورة 79 اللي تبدأ من اليوم حتى تتواصل حتى النهار 23 مايو 2026, من خلال جناح يقدم برمجة ثقافية تروح بين اللقاءات المهنية وأنشطة وغيرها من الفعاليات. البرنامج ينظمه المركز الوطني للسينما والصورة, وباش يكون في احتفاء خاص بمرور 60 عام على تأسيس أيام قرطاج السينمائية اللي باش تبلغ سنة دورتها 37, وباش يكون الزوار جناح تونس في مهرجان كان السينمائي بالقرية العالمية بونتيرو رقم 205 أيه موعد مع برشا أنشطة كما تعزيز كما اللقاءات المهنية وزادة كيف الأنشطة الثقافية. هذا أكيد باش يعزز إشعاع السينما التونسية باش يدعم حضورها الدولي باش يكون ثم زادة كيف ندوات مهمة حول المهرجانات السينمائية والتشبيك الدولي باش يكون ثم لقاءات باش يروجوا لتونس كوجهة تصوير سينمائي وباش يستضيف الجناح زادة سلسلة من الاجتماعات المؤسساتية مع هيئات الجناح التونسي الرسمي باش يحضر جملة من الأفلام التونسية من بينها فيلم تحت الماء للمخرج حمد الجويني اللي باش يسجل حضوره في المهرجان في ركن الأفلام القصيرة.
2: هذا هو فيلم تحت الماء هو عمل روائي قصير في شكل دراما اجتماعية حلوة برشا كنا حكينا حتى على قصتها قبل في مساء الأنس. يعطيك الصحة فاتن بعد شوية باش ترجعنا ومعاك كل الأخبار اللي عملت بوليميك واللي كانت هكا دارت برشا في 24 ساعة اللي فاتت.

التبرع بالأعضاء بين القبول والرفض، موضوع للنقاش في مع الناس اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام الساعه 7 صباحا. صباح الخير منير.
1: صباح النور نهاد.
0: نهارك زين.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في الجهات يحتضن المركب الثقافي بالمنظور بقفصة معرض حلمة الذي يتواصل على مدى 5 أيام من تنظيم جمعية الحرف والفنون بقفصة بمناسبة شهر التراث. يتواصل برقاب من ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع سوق المنتوجات النسائية برقابة والذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا ودعم قدراتها في تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية من خلال إحداث سوق منظم ومهيكل يضم 10 محلات في اختصاصات متنوعة. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة مخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتمثل مشاريع القوانين لزمات إنتاج الكهرباء ب5 محطات فوتوضوئية في قفصة وسيدي بوزيد وكذلك ولاية كبس. سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ارتفاعا ليبلغ 7528 مليون دينار نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. انطلقت أمس في مدينة كازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامية بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة من بينها تونس. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن دون تنفيذ 5 شروط من بينها إنهاء الحرب في كافة الجبهات وسيما الجبهة اللبنانية ورفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. أخيرا كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار خلف الأبواب المغلقة بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء إيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، عودة لك نهاد.
0: شكرا لك منير، والعودة لقسم الأخبار تكون بعد أقل من ساعة، وأولى وقفتنا الإخبارية المفصلة والمحينة لهذا اليوم.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس. صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح
0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
9: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحت السراب.
0: ظهيرة أصيل والليل
10: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: التحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بعد قفص.
1: الله يخليك. قفص اليوم مصباح طقس بارد وامس كيف زادة كانت فما ريح قوية شوي وتوا حتى زملاء يقولوا لي فما ريح البرة شوي، طقسنا باش يتواصل هكا وإلا فما تغيرات سي سبحان؟
0: نعم، بالنسبة لي كما ذكرت هو معناتها انخفضت درجة الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، معناتها بعد ارتفاع اللي دام تقريبا يومين، شفنا يوم الأمس كذلك حتى وصلت درجة الحرارة مرتفعة بمناطق أقصى الجنوب وصلت حتى 40 درجة برمادة. قفصة سجلنا 31 درجة في حين اليوم سجلوا إن شاء الله 28 درجة أقل من يوم الأمس. بالنسبة للريح ما زالت قوية نسبيا في الصباح لكن تتقلص فعالية الريح بالنسبة لمناطق الجنوب، حتى الدوائر الرملية كانت يوم الأمس موجودة بمناطق الجنوب الغربي اليوم أقل. بالنسبة للسماء مغيمة ببعض السحب المرتفعة، بالنسبة للأمطار إمكانية ضعيفة لنزول بعض الأمطار بأقصى الجنوب، وبالنسبة لبقية المناطق طقس مغيم تقريبا على كامل البلاد. البحر باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب بمناطق الشمال وقرب السواحل، وبالنسبه لدرجات الحراره عموما تتراوح ما بين 22 و 27 درجه بالشمال وقرب السواحل المرتفعات، وما بين 28 و 33 درجه بقيه الجهات ما عدا اقصى الجنوب تكون في حدود 36 درجه. بالنسبه ليوم الغد تقريبا نفس ملامح الطقس، يبقى الاستقرار تقريبا على كم بلاد حتى في درجات الحراره الانخفاض يتواصل اقل بقليل من هذا اليوم كذلك بدرجه او درجتين، وتبقى تقريبا في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر ماي. لكن اللي بشي يميز أكثر حالة الطقس يوم الغد خاصة في الفترة المسائية وفي أثناء الليل هو وصول تقلبات مش تشمل تقريبا هذه المرة معناتها مناطق الجنوب، مناطق الغربية الجنوب تبدأ بجهة قفصة خاصة معناتها باش تظهر الخلايا الرعدية خاصة في الليلة الفاصلة ما بين الخميس والجمعة. إذا نستيقظ يوم الجمعة إن شاء الله على معناتها إيقاع الأمطار وخلايا رعدية خاصة بمناطق باش تكون معناتها تقلبات هذه تم أكثر مناطق الجنوب خاصة مناطق الجنوب الغربي، ثم في فترة ثانية تتفرع لتشمل مناطق الجنوب الشرقي يمكن نسجل حتى كميات أمطار معناتها متوسطة إن شاء الله، وربي يرحمنا
1: ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع. يعطيك الصحة، شكرا
0: لك، شكرا
1: يومك سعيد.
0: يا عايشك.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: في أي وقت اخترتوا إنكم تسمعونا فيه، وإذا سمعونا نسائم الصباح نقول لكم صباح الخير من جديد، وتحية طيبة لكل من التحق بنا وسيلتحق بنا تباعا. وكالعادة ديما فما تحية خاصة نسوقها إلى المستمعين اللي يسمعوا فينا عن طريق الانترنت، واللي قاعدة توصلنا منهم تصبيحات حلوة ومزينة على الأخر، وخاصة من خارج حدود الوطن. إن شاء الله ربي رجعكم سلمين ويعطيكم صحة الغربة الناس الكل. مادام احنا نحكوا على خارج حدود الوطن، ونعرفوا زيدا انه فتوى فما برشا حجيج وحاجاتنا زيدا كيف كيف اماتنا وبيتنا اللي هكا قصدوا ربي للبقاع المقدسة، واللي ان شاء الله كيف كيف زيدا يرجعوا سالمين. فان وزارة الشؤون الدينية تعلم كل المواطنين معناها اللي عندهم حجيج بالبقاع المقدسة انهم ينجموا يواكبوا اخبار البعثة الرسمية التونسية، ومش هذي بركة زيدا ينجموا يتابعوا حتى ظروف الإقامة وظروف التنقل لضيوف الرحمن لحظة بلحظة، معناها كل شيء يكون موجود لحظة بلحظة كأنكم عايشين معهم. وهذايا باش يكون عبر الصفحة الرسمية لمكتب شؤون حجاج تونس. كيف كيف زادت تنجموا تتواصلوا وتستفسروا وتطلعوا على كل المستجدات، كيف كيف زايدة على الخدمات المقدمة لحجيجنا طيلة فترة أداء مناسك الحج. هذايا عبر الصفحة الرسمية لمكتب شؤون حجاج تونس، الصفحة الرسمية والرابط الصفحة الرسمية. تعملوا طلع على صفحتنا الرسمية على إذاعة قفصة باش تلقوا الرابط موجود على صفحتنا، وتلقوا كل التفاصيل زايدة كيف كيف. احنا ما يبقانا كان باش نتمنوا لجميع حجيجنا حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، إن شاء الله عودة ميمونة إلى أرض الوطن.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: أخبار النت، برشا أخبار دارت تونسية وعالمية زادة كيف كيف فاتن. باش نبدو تونسي؟
3: نبدو بالتونسي. التونسية شهدت منصات التواصل الاجتماعي في تونس تفاعل كبير وواسع وانقسام في الآراء بعد صدور الحكم الاستئنافي برفض الطعن وإقرار العقوبة السجنية بحق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي. والمتابعات الرقمية رصدت اتجاهين رئيسيين تقريبا في النقاشات الجارية. الاتجاه الأول كان ركز على التضامن مع الإعلاميين من قبل الزملاء خاصة في القطاع وبعض النشطاء، واعتبروا الأحكام مشددة وأعربوا على المخاوف متاعهم من حريات الصحفية. أما الاتجاه الثاني شدد على مبدأ علوية القانون والمساواة أمامه دون تمييز فئوي، والمتفاعلين أكدوا أنه ضمن هذا المسار دعمهم للقرارات القضائية الرسمية واعتبروها صادرة على مؤسسات الدولة ومخولة لحماية الأمن العام وضبط التجاوزات الرقمية. هذا فيما يخص الجدل اللي صار على شبكات التواصل الاجتماعي في تونس. أما في العالم، النجم الإسباني الشاب لامين يامال كان تصدر واجهة الأحداث والترندات العالمية والعربية بعد احتفالات نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني 29 أثر فوزه على ريال مدريد بنتيجة 2-0. أما الترند ما كانش رياضي، يعني هيد كان رفع علم فلسطين. اللاعب اللي عمره 18 سنة عمل تفاعل كبير بعد ما ظهر فوق الحافلة المكشوفة المخصصة للاحتفال الفريق وهو حامل علم فلسطين قدام الجماهير وعدسات الكاميرا. تصرف يامال نال إشادة واسعة على نطاق منصات التواصل الاجتماعي والموقف الشجاع متاعه التضامني في حين شنت وسائل الإعلام العدوان الصهيوني أكيد كالعادة هجوم حاد عليه، وطلبت إدارة نادي برشلونة باتخاذ إجراءات عقابية بحقه. هذا مش أول مرة تصير، كانت صارت مع زياش قبل زادة كان بن غفير عمل عليه زادة كيف كيف حملة، المرة دي عمل حملة على يامال، ولكن يامال كان واثق من نفسه مش مجرد فقط معناها لحظة عابرة. عاود هبط علم فلسطين على الانستغرام نتاعه وبوست زادة حتى البوست على الانستغرام،
2: عمل بوليميك كبيرة برشا ديجا حكينا حتى عليها.
3: أي زيش، وحتى يامال بعد حتى أحط البوست في الانستغرام نتاعه اللي شهدوه الملايين من الناس زادة كيف كيف في علم فلسطيني، وهذا تأكيد على مبدأه التضامني مع القضية وأنه مش مجرد فقط معناها شخص هزان علم فقط. برشا زادة كيف كيف أخبار في العالم نهيد، ما نعرفش وين تحب نمشي بالضبط.
2: وين ما تحب، المهم الحاجة اللي عاملة تراند واللي تقريبا أكثر الناس اللي قاعدة تبرتاجي فيها، وزيدة من حاجات اللي تبرتاجت برشا هو التصريح متاع دونالد ترامب إنه هو معناها كل ما عنديش مشكلة معناها في إنه يصرف الفلوس على الحرب ضد إيران، وآخر اهتماماته هي معناها الشعب الأمريكي. وكان هذايا التصريح هذايا فما شكون هو قال إن هو زلت لسان، فما شكون يقول إن هو لا معتمد متعمد. التصريح هذايا على كل هو كان أثار جدل كبير برشا برشا برشا، حتى لليوم أصبح فما برشا احتجاجات في الفجر، فما برشا احتجاجات على الكلام اللي كان صدر عن دونالد ترامب. وعرفت وحتى وزارة الحرب الأمريكية تأكد إنه الكلفة العمليات العسكرية وصلت 29 مليار دولار.
3: صحيح، هذا
2: 29 مليار دولار.
3: صحيح، كان الإعلام العالمي وحتى منصة التواصل الاجتماعي داولة هذا التصريح اللي كنت تحكي عليه، وهو كان تصريح مثير للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أدلى به في البيت الأبيض قبل ما يتوجه لبكين، وقت لسأله واحد من الصحفيين على المدى اللي تدفع فيه الأوضاع المالية الصعبة للمواطنين الأمريكان. كان تحدث على سعر البنزين، التضخم، شنو معناها المدى الذي تدفعه فيه الأوضاع المالية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية كان الإجابة كما كنت تحكي قال اللي تقريبا ترجمه بالعربي، أنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين، لا أفكر في أي شخص، أنا أفكر في شيء واحد، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني. هذه كانت الإجابة أو تصريح المثير للجدل. لا هو كان في إجابة أحد
2: اتصالية معناها ولا
3: هو كانت على كل إجابة واحد من الصحفيين كي سألوا على المدى خصوصا مع أوضاع مالية صعبة يعيشوها الأمريكان. على كل كان جدل كبير مش فقط على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن زاد كيف كيف الأعلام الأمريكي على التصريح اللي كنت تحكي فيه، ونذكر أنه كيف كيف تم ضغط اقتصادي داخلي واجه فيه الشارع الأمريكي. أسعار البنزين تتجاوز 4 دولارات للجالون الواحد، وارتفعت أسعار الفايدة والديزيل مما عرض تقريبا إدارة ترامب لانتقادات حادة خاصة من الحزب الديمقراطي، والشارع يشوف أن المواطن هو اللي باقي يدفع في ثمن التوترات في أمريكا. وكما شفنا أنه ترامب مازال يصر أنه الألوية متاعه هي الأمن القومي ومنع طهران من حيازة السلاح النووي.
2: باش نختموا مع طهران ومع أمريكا، وين كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالات الاستخبارات الأمريكية زادة كانت أبلغت صناع القرار خلف الأبواب المغلقة. ركزي لي على خلف الأبواب المغلقة، أنه طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من المنشأة تقريبا، معناها استعادت سيطرة كاملة على 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد. أكيد كيف ما قلنا الأخطاء الاتصالية تاع ترامب ما زاد تثير الجدل وتبقى ديما تعمل الترند. فما حاجة أخرى زادة باش نختموا بها واللي هي عملت زادة بوليميك كبيرة، هي اللي كان صار أمس في تونس واللي شهدته أحدى المدارس الابتدائية، واللي هو معناها تعرض تقريبا 25 تلميذة إلى معناها إصابات جلدية تمثلت في إحمرار شديد. فما زاد كيف كيف حكى في مناطق الوجه والأيدي بعد ما استعملوا برودوي كوسميتيك حاجة معناتها. فما واحدة من صاحباتهم جابت لهم حاجة باش يستعملوها في وجوههم على أساس أنها هي ماسك، وظهرت بالوقت عليهم تهيج جلدي. والمهم أنه المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة قامت بحجز عينة من المسحوق، و تم إرسالها إلى المخابر المركزية باش يتم إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة ويحدوا طبيعة المواد المكونة والمدى الخطورة نتاعها.
3: احنا ديما نقول استحفظوا، ديما نقولوا ردوا بالكم من المواد اللي تستعملوا فيها، وردوا بالكم حتى من المواد الخاصة تشوفوها على التواصل الاجتماعي، بما انه احنا في اخبار النت في كل مرة مش فقط نثبتوا من الاخبار والصور والفيديوهات، حتى المواد الاشهارية على شبكات التواصل الاجتماعي اللي تشوفوا فيها في فيسبوك، تشوفوا فيها في انستغرام، كتكون مجهولة المصدر ولا اسم مش معروف، يولجي يردوا بالكم ما تغركمش التصاور اللي تعمل في العرض.
2: استحفظوا، وإحنا ديجا حكينا عليه حتى لهنا كان عنا في إذاعة قفصة كان عنا موضوع على التحايل الإلكتروني، وكانت فما شهادات كبيرة برشا معناها، فيزمنا ديما نستحفظوا، ربي يحمي الناس الكل.
3: هو راهو الناس ما تحبش تتكلم. لو كان معناها تتجرأ وتتكلم وتشوف قديش معناها صار لها من تحيل، وخاصة حتى وإحنا نحكوا على البرودوي هذوما، أكيد إنه برشا عباد لأنه يشوفوا كمية كبيرة. إحنا بيدنا هنا كل نهار كل قدام التليفون كمية كبيرة من الإشهار، مواد معروفة ومواد مش معروفة. دونك ردوا بالكم
2: كبار وصحوا، فما بالك معناتها أنا نحيي مدرسة ابتدائية وفيها
3: ضحايا القتل دي وزمين. هذا نتصور ضحايا القتل دي وزمين، بنيات صغيرات كل يوم يعملوا فيديوهات فيحبزوا بقية البنات على أساس أنه ولا عادي في المدرسة ولا عادي في المعهد.
2: هو ما هوش عادي، على كل ربي يحمي صغيراتنا الكل، توا فترة امتحانات تتولهم امتحاناتهم
3: وربي ينجح
2: الناس الكل. سيد أحمد مرحبا بيك، اخبار رياضيه وعندنا ماتش زاده كيف كيف باش يبدا الثلاثه تاع اي. تفضل سيد احمد هاي خلنا لا ما يصير شيء بحذاي، خلنا نعرفوا الماتش وقتاش يبدا. عندكم ماتش اليوم ولا ما عندكمش؟ عندكم ماتش اليوم، عندنا نقل رياضي اليوم.
1: اليوم الهوات وغدوه المحترفه الاولى.
2: باه ايش عندنا، على شنو باش نحكوا سيد احمد؟
1: باش نحكوا على المحترفه الثانيه الفرق الصاعده والفرق اللي تلعب براج، باش نحكوا على المحترفه الاولى الفرق اللي تلعب من اجل المركز الثاني، الفرق اللي تلعب من اجل تفادي نزول. برشا اخبار رياضيه كذلك، عقوبات الرابطه
2: برشا من الاوراق وبرشا اخبار. يلا باش نفوتوا حتى الوقت يظل المحدد لفلاش سبور.
4: اول ما تطلع الشمس وتتحل العين سودة السهرة
5: ظهيرة أصيل والليل
4: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن
5: معاكم 24 على 24
6: مثل ما بكتب سيدي
7: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي
8: المرصد الوطني لسلامة المرور
9: فلاش سبور فلاش سبور
1: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور برشا أخبار كرة اليوم فيما يخص الصعود والنزول والبراج مع نهاية الموسم الرياضي بالنسبة للمحترفة الثانية لكرة القدم أمس تلعبت المجموعة الثانية مبارياتها وكان نهار الاثنين المجموعة الأولى واختتام الموسم الرياضي بالنسبة للمحترفة الثانية خلاصة ما صار في هذا الموسم صعود أمل حمام سوسة عن المجموعة الأولى وتقدم ساقيت الدير عن المجموعة الثانية ثم بقية الفرق باش تلعب براج اللي هي نادي حمام لنف ضد مستقبل القصرين في حمام لنف مباراة وحيدة والملعب الجبسي أمام اتحاد تطاوين مباراة وحيدة اللي باش يربح ما بين اتحاد نادي حمام لنف مستقبل القصرين وكذلك اتحاد تطاوين والملعب الجبسي زوز فرق اللي باش يربحوا باش يلعبوا كذلك مباراة ضد بعضهم براج يعني فريق واحد باش يصعد مع كما ذكرت حمام سوسة وساقيت الدير للتوضيح فقط يعني زوز مقابلة البراج مش اللي باش يربح هو اللي باش يصعد اللي باش يربح باش يلعب براج مع اللي باش يربح في المباراة الثانية وهكا يكونوا ثلاثة فرق باش تصعد الى المحترفة الاولى لاخذ مكان الفرق اللي باش تنزل نزلت الفرق اللي تعرفوها اللي هي مستقبل سليمان ومستقبل جابس نزلوا للمحترفة الثانية ويبقى المقعد الاخير للفرق باش تنزل هي الاولمبي البيجي وشبيبة القيروان اللي مقابلتها تلعب غدوة الأولمبي البيجي باش مرتبة واحدة في 31 نقطة ثم شبيبة القيروان ب 30 نقطة في المركز قبل الأخير قبل يعني الفرق اللي نزلت اللي هي كما ذكرت سليمان والمستقبل جابس يعني تحسب هكا تقول أولمبي البيجي في المرتبة قبل الأخيرة والقيروان مرتبة الأخير بما أنه ما عادش نحسبه في سليمان والمستقبل جابس ينزلوا بالنسبة للمقابلات اليوم ثم ثلاثة مقابلات أو زوز مباريات نادي البنزرتي ترجي نادي الجرجيسي ولقاء مستقبل جابس الملعب التونسي كان مباراة السي اس اس ونجم الساحلي تم تأجيلها إلى يوم الغد غدوة في الحقيقة المباريات الفاصلة من أجل ضمان البقاء وكذلك المركز الثاني ما بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي ترجي 60 نقطة والسي اس اس 59 نقطة يعني غدوة مباريات هامة بالنسبة للمركز الثاني رابطة الأبطال الإفريقية وكذلك الفرق اللي تلعب من أجل تفادي النزول نادي الافريقي ضد الاولمبي البيجي في ملعب رادس في الاربعاء اتحاد مونستير مستقبل سليمان والنجم المتلوي شبيبة القيروان اتحاد بنقردين الترجي الرياضي التونسي هذه المباريات اللي باش تدور غدوه واليوم كما ذكرت مستقبل جابس الملعب التونسي والنادي البنزرتي والترجي الرياضي الجرجيسي اليوم مقابلات ما عندهاش رهان وغدوه مباريات كلها عندها رهان ما عدا لقاء اتحاد مونستيري ومستقبل سليمان نادي الافريقي والاولمبي البيجي الاولمبي البيجي يلعب من اجل ضمان البقاء والنجم المتلوي شبيبة القيروان الشبيبة تلعب من أجل ضمان البقاء نادي صفاقس النجم الساحلي سي اس اس يلعب من أجل المركز الثاني اتحاد بن قردين والترجي الترجي يلعب من أجل المركز الثاني في ما يخص الرابطة الجوية لكرة القدم بقفصة قرارات يوم أمس الوردة من الرابطة الجهوية هزم جمعية كبسة الرياضية في المباراة لحساب الجولة الأولى إياب المرحلة الأولى لجمعة كبسة مع المينا اللي انتهت بالتعادل 1-1 حيث قدم المينا احتراز ضد تأهيل ومشاركة لاعب من الكبسة دون خلاص الخطيئة المالية لقدر 500 دينار لكن لكل لاعب من يتعرض مع الفقرة الأولى من الفصل 53 للجنة التأديبية لجامعة التونسية لكرة القدم استأنف كبسة هذا القرار للجنة الاستئناف اللي قررت بعد المفاوضات قبول الاستئناف شكلا ورفضه مضمونا وأقرت بالإجماع قرار الرابطة الجهوية لكرة القدم بقفصة اللي هو هزم فريق كبسة الرياضية فيما يخص العقوبات وقرارات الرابطة، برشا عقوبات مالية، العقوبات المالية لشبيبة القيروان، لملعب التونسي، الأولمب البيجي، ونجم الساحلي، مستقبل المرسى، الترجي الرياضي التونسي، دي كلها عندها عقوبات مالية. معاقبة فريق المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوز مقابلات وخطية مالية. دعوة لاعب الترجي محمد أمين توجاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاط رياضي إلى حين مثوله. دعوة كذلك لاعب النادي الأفريقي فراس الشواط للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاط رياضي إلى حين مثوله. بالنسبة للرابطة الثالث المستوى الأول، اليوم باش تلعب الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية والجولة قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة. هذه أهم أخبار الرياضة.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: تسعة وثلاثين دقيقة بعد السبعة، نهاركم زين، اثنيتكم زينة زيدة كيف كيف. الناس الكل نعرفوا توا يبدأ ضغط كبير على الطرقات، للناس اللي تحب توصل بكري، للناس اللي مدارس نتاع صغيراتها زيدة كيف كيف يبدو بعاد وماذا بيهم يبعدوا برشا على الضغط المروري ويوصلوا، معناها يوصلوهم بكري وبعد يمشوا هما يوصلوا زيدة كيف كيف لخدمتهم. طريق السلامة للجميع، وسعوا بالكم شوية ديما، وإن شاء الله كلكم توصلوا في التوقيت المناسب في الوقت وقت المحدد انتم وصغيراتكم الكل. باش نحيي توا كل امراه تونسيه وكل امراه حرفيه، علاش معرض العديد من المعارض قاعده تقام، وسوق للمنتجات النسائيه زاده كيف كيف قاعد يقام، وهنا نثمنوا ديما حرفياتنا ومنتوجاتهم الحرفيات التوانسه. وين يحتضن حاليا المركب الثقافي بن منظور بقفصه معرض حلمه اللي باش يتواصل على امتداد 5 ايام، وباش يكون من تنظيم جمعيه الحرف والفنون في قفصه. كيف كيف زيدة في الرقاب وسيدي بوزيد، مشروع سوق المنتجات النسائية بالرقاب، ولهنية أكيد هذا السوق باش يمكن المرأة إنها مع تمكين المرأة اقتصاديا، وفي نفس الوقت زيدة يدعم قدراتها ويثمن ويحول المنتجات وتحويل المنتجات الفلاحية. هذايا سوق منظم وسوق مهيكل باش يضم 10 محلات، والمحلات هذية باش تكون في كل الاختصاصات المتنوعة. المرأة التونسية اللي ديما تتعرك هي والدنيا وتغلب، هذه المرأة التونسية اللي ديما احنا فخورين بها. 41 دقيقة بعد السبعة، بعد شوية نمشي ونحط الرحال في اقبلي.

0: الإشهار.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
0: إشهار.
3: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
4: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح، فريق السلامة.
11: صباح الخيرات للناس كله وطريق السلامة للجميع. ديما سلامتكم المرورية عندها ديما عن الأولوية، وكما قلت لكم اليوم برشا نصائح زيدة وبرشا توصيات، واليوم يظل توصياتنا ونصائحنا بشكون خاصة شوية، وخلينا نعرفوا التفاصيل مع سي عمارة اللي حاضر معنا مباشرة. أهلا وسهلا بيك، مرحبا سي عمارة.
12: صباح النور، صباح النور لجميع العاملين والمستمعين والمشاهدين كذلك في إذاعة قفصة.
11: الله يخليك، تحية من خلالك إلى كل مستمعينا في قبلي. توا سي عمارة قلت لي أو احنا نحكوا حتى في الأوف أنه وقت اللي تبدأ تسخن الدنيا الطرقات وخاصة ما بين قبلي ودوز وهكا، توا تعطينا أنت الطرقات أكثر، معناها تبدأ عندك عليها فكرة أكثر، يكون فيها خروج الإبل وإلا معناها الحيوانات، وبرغم أنه فما إشارات معناها تحذيرية وكل شيء، لكن عندها مخاطر كبيرة على السواق في الطريق.
12: شكرا أختي، هذا في الواقع نحكي ديما على الحوادث السواقات، وخاصة ربما الحوادث المتسبب فيها ربما الإبل، اللي هي كما قلنا هو في بداية السنة ديما تم تجميع يصير للإبل، معناها في آخر ربما الشتاء وشوية من الربيع، ومن بعد معناها خلوهم يسرقوا وحدهم، معناها وبالتالي تولي ثم خطورة. هو عادة ديما احنا عندنا تروا ولا كاترزاكس معروفين اللي هما ما بين دوز ومطماطة، غادي يستيق مطماطة، ثم دوز وثم قبلي والحامة، ثم في القفصة، وثم زاد كذلك حتى رجي معتوق الفوارف، هذا كيف كيف ثم موجود الإبل. فقط نحب معناها بداية ساعة باش نحضروا ربما وخيانا مستعملي الطريق في هالوضعية التالية، خاصة في الليل راهو يتصعب شوي شفان رؤيتهم، معناها خاصة إذا كان ربما قاس الطريق ما يتشافش بسهولة. هذاك علاش لازم كي نوصلوا هكا المناطق اللي موجود فيها العلامات التحذيرية، سواء في الأرض ولا في العلامات الأفقية، معناها موجودة، ماذا بينا هنا الإنسان ينقص شوي من السرعة، يكثر من تبديل الأضواء في الليل، خاصة يكثر من تبديل الأضواء، يبدل الضوء معناها ربما بزيد شوي مع ما بين ضوء الطريق وضوء الوضعين وضوء المقاطع عفوا بين الكود والفار، معناها باش ربما فك الاختلاف الاضواء ساعات يبين لك ربما الجمل ولا الناقه ولا اللي هو اللي متعدي، وبالتالي معناها ردوا بالنا. كذلك حتى في النهار زاد كيف كيف كي نشوفوه من بعيد نخفضوا من السرعه، راهو ساعات ربما معناها ربما صغير معناها يبل حاشي ولا بكره معناها متعدي تقص تجري منا ولا منا ماشي، معناها نجم تقص وانت تمشي بشوي ساعات بعدها لازم ترد بالك للماكسيموم، ساعات يبدو زوج ثلاثه يفزعوا شويه يقصوا طريق ساعات كذا، هذه حتى ولو في النهار فما بالك في الليل. وبالتالي معنا ديما حبينا نذكروا خيانا بهالاحتياطات هذه اللي هم ما تعرف لا قدر الله الحادث يصير فيه العديد من الضحايا، اولا ضحيه معناها المواطنين بالطبع أو ربما الركاب، وكذلك زاد بعد معناها تبدأ حتى اللي يبل معناها زايلة ولا كذا تبدأ معناها نقدر الله نخسرها، وبالتالي خسارة مزدوجة، هذا كل معناها ردوا بالنا. هو في الإطار هذا زاد كذلك معناها ك ولاية قبلي احنا عملنا معناها العديد من الحملات التحسيسية ما بين دوزو ومطماطة مثلا، وهالمدة هذه جاية إن شاء الله ربما هو ثلاثاء القادم كأس عربي. أمس عملنا اجتماع في المعتمدية وما بين معناها مش نعملوه إن شاء الله في طريق جابس، وبالتالي مش نحاولوا خيالنا ربما مستعمل طريق ساعة نبهوهم من جديد ونروهم قلوهم رودوا باك ولا هو كيش تصرفوا كما قلنا معناها تخفيف من السرعة والانتباه الشديد وكل شيء، هذا هذا معناها الأكيد. وكذلك زاد حتى مالك اللي بل ربما زاد نوعوهم شوي على أساس أنه باش يردوا بالهم، ومعناها ربما زاد يكثروا شوي من الرعاة مع مع يبلهم كذلك، لأن احنا من العادة في نزاور ربما اللي بل ما عندهش برشا رعاة إلا في أوقات معينة، ما هوش ديما الرعاة موجودين، معناها ربما عكس تطاوين اللي هي مثلا شيرة عندهم أكثر يبل، ولكن زاد عندهم رعاة أكثر ديما موجودين يتبعوهم عن كامل إلا فترة معينة بتاع الولادة ولا بتاع معناها كذا، وبالتالي
11: مش يكون يعني أيام تحسيسية وتوعوية
12: لا معناها أيام تحسيسية وتوعوية الربعية هذه بتبت حل بالشراك من بداية من اللي درجة هوية للديوان تربية الماشية الفلاحة كذلك كيف البياطرة وكذا جمعية تسير وقناة طرقات الحماية المدنية، وهذه كل معناها والتجهيز وكل معناها ما إن شاء الله موجودين باش ننبهوا شوي، وهذه كما قلنا ديما في إطار تحسيس وتوعية لل معناها باش نقصوا أكثر منكم من الحوادث.
11: هذا هو تتكاثف جهود الكل وإن شاء الله طريق السلامة للجميع، وخاصة احنا توا قادمين على صيف ونعرفوا الناس كلها ما تبدأ عطلة وناس تحب تمشي وتخرج ومعناها يسافروا، فمهم جدا مثل هذه الأيام التحسيسية والتوعوية خاصة في طرقات اللي تبدأ فيها شوية مخاطر، والمخاطر ساعات تبدأ ما هيش مرئية، معناها يلزمك تبدأ تثبت في الطريقة ذاك بالضبط باش نعرف وين تمشي بالضبط وين تبدل الأضواء.
12: هذا هو في الواقع معناها في ملاحظة بسيطة، هو معناها هذاك علاش ربما باش نزيد نوزع على مالكي الإبل بعض معناها القلادات اللي تحط على في في على الإبل باش يولي يتراجع الضوء، وهذا طبعا معناها ربما لتحسيس أكثر تولي ربما موجودة أكثر، ونحسسوا زاد مالكي الإبل باش يستعملوهم لأن هي ماهيش مكلفة وموجودة معناها يصنعوا فيها حتى في دوز، وبالتالي معناها مش حاجة كبيرة، لكن هي تمنع ربما لا قدر الله معناها من الحوادث ومن القتل إن شاء الله.
11: إن شاء الله طريق آمنة للجميع. شكرا ليك سي عمارة حويطة عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات فرع قبلي، كنت حاضر معنا في نساء آمنة. شكرا ليك سيدي.

0: الغياب اليوم في حدود الثالثة بعد الظهر ونقل مباشر للمقابلات التالية: كوكب دقيش اتحاد أجيم جربة، جريدة توزر جمعية جربة، اتحاد سبيتلا نجم فريانة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: إشهار 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
4: تمام 8 صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة في أخبار الجهات: بلدية قفصة تخصص أكثر من 500 ألف دينار لإنجاز أشغال صيانة شبكة الطرقات وتعزيز السلام المرورية داخل المنطقة البلدية. المكتب الجهوي بن شباط بتوزر تستعد لإطلاق فضاء للمطالعة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يقول إنه يسعى إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران ويجدد رفضه امتلاك طهران السلاح النووي. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أين تنطلق قريبا أشغال تحسين وصيانة عدد من الطرقات وسط مدينة قفصة بهدف توفير ظروف التنقل وتعزيز السلامة المرورية، حيث رصدت البلدية أكثر من 500 ألف دينار لإنجاز هذه الأشغال وفق ما أكده المكلف بتسيير البلدية محمد صغير الإبراهيمي.
6: في إطار تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة، تم تخصيص اعتمادات مالية جمولية تقدر بحوالي 528 ألف دينار و360 دينار بعنوان التمويل الذاتي على ميزانية البلدية، وذلك لإنجاز مشروع صيانة الطرقات بكامل المنطقة البلدية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حالة الطرقات وتسهيل حركة المرور، الرفع من السلامة المرورية لفائدة مستعملي الطريق، تحسين المحيط العمراني والمظهر الجمالي للمدينة، التدخل بعدد من الأحياء والأنهج وفق برنامج فني مضبوط. وتؤكد البلدية أن هذا المشروع يندرج ضمن مجهودات المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل لكافة المتساكنين لما فيه فائدة مباشرة للكل.
4: نبقى في قفصة، وفي إطار الاختتام لفعالية شهر التراث تنظم جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع جمعية أو المركب الثقافي بالمنظور انطلاقا من يوم الأمس معرض حلمة الذي تواصل على مدى 5 أيام. ويمثل المعرض فرصة للحرفيات لتقديم منتجاتهم وابتكاراتهم المتنوعة، كما سيتم بالمناسبة تقديم ورشات حية ومداخلات توعوية وتثقيفية لإفادة الحرفيات. هدى جناس رئيسة جمعية الحرف والفنون بقفصة تقدم أكثر تفاصيلها.
7: حلمة هي تظاهرة ثقافية بمناسبة اختتام شهر التراث، واللي حبينا تكون متنوعة من برشا حاجات. أول شيء المشاركات هم مزيج بين حرفيات جمعية الحرف والفنون بقفصة وبين حرفيات عملت لهم تكوين في جمعية مشهد في إطار دعم مرضى السكري والسرطان الثدي، عفانا وعفاكم الله. بالنسبة لهم كانت أول مرة باش يخرجوا باش يعملوا دي فورماسيون ويتحدوا برشا حاجات، يتحدوا في المرض، يتحدوا في نفسيتهم وكل شيء. فيهم مبدعات وعندهم ابتكارات مش عادية، وعندهم قوة وطموح انهم يوصلوا يعملوا برشا حاجات. واغتنمنا الفرصة انها تكون في شهر التراث وعملنا بالمعرض الحلو هذايا اللي هو مزيج بين ناس اول مرة تعرض وبين ناس عرضت. الاسبوع هذايا يتتخلله مداخلات فكرية الاربعة مع مدام رجاء فاخت وحرفية في النسيج باش تحكينا على البيوت في الكليم القفصي. العشية زادت مداخلة من فضاء المبادرة ورشة عمل الآليات التمويل والتكوين للحرفيات والإحاطة بهم. عندنا ورشة في التثقيف المالي، وعندنا زوز ورشات، ورشة نتاع الجبة القفصية. في الاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 16 ماي أصبح عندنا تكريم المشاركات في هذا المعرض، والعشية عندنا حفل تتخلله مداخلات شعرية للشعر الشعبي، الكل في المركب الثقافي، الدخول مجانا، مرحبا بالناس الكل.
4: عدد من الحرفيات المشاركات في معرض حلمة بدل الثقافة بالمنظور بقفصة، تحدثنا للزميلة إيمان إبراهيمية عن أهمية هذه التظاهرة.
8: نوال زويدي فنانة تشكيلية، حلمة بالحق أن نشارك ونأثوا المشهد الثقافي في ولاية قفصة ونعرفوا مختلف الطاقات والإبداعات اللي موجودة عنا. كانت المساهمة متاعي في المعرض هذايا بلوحات نسيجية تتمثل في معلقات حائطية مختلفة التقنيات على محامل مختلفة. كنت قدمت الأعمال هذه في معرض فردي بعنوان هي نسيجة هي حكاية. مشاركتي في هالمعرض هذايا باش نجسد برشا أحلام في النمو بهالطاقات هذه، بالتعريف بالفن التشكيلي بالأساس، للانفتاح على العمل الحرفي.
9: رجاء فاخر، أستاذ تربية تقنية متقاعدة وحرفية أيضا، وعندي رواق هو بوان دو فون نخدم فيه النسيج اليدوي، الكليم القفصي سورتو، وايضا المعلقات الحائطيه. عندي مداخله باش نبين للعباد الاهميه نتاع الكليم القفصي اللي هو راهو ضرب في التاريخ.
10: نزيه كامرجي، انا متعلقه بالبخور وبالروائح السمحه، كل دار فيها مبخ رؤوات، سبحان الله كي تبخر تدخل الطاقه الايجابيه وتخرج السلبيه، وهي المبخ حاجه سمحه لازم نحافظوا عليها. حبيت ندخل في جمعيات هضامه في الحرفيات، انا اول مره باش ندخل وفرحانه. اول ما عملت الحاجه هذه حاجه عملتها بداياتي، خرجت من روحي صحيحه، باش نتعرف باش يزيد الواحد على الاقل في التسويق، باش ينجم هم يوصلوني انا ما نعرفش واحد، مش كيما جمعيه كيما واحد وحده، باش على الاقل

0: مكفوفين إن شاء الله اللي بش يقع في القريب العاجل. في هذا الإطار وقع اقتناء 9 حقائب ذكية، وإحنا مواصلين إن شاء الله المشروع هذا. حبينا نعلن على أنه اقتنينا التجهيزات هذه وبش نحطوها على ذمة المكفوفين بولاية طوزر. الاقتناء للحقائب المخصصة هذه لفاقدي البصر هي في إطار دعم النفاذ للمعرفة. تحتوي كل حقيبة على القلم الذكي، قلم القارئ والمترجم الجديد، بدمج عدة وظائف مثل التعرف الصوتي، المسح الضوئي، ترجمة النصوص، قراءة النصوص من الصور بعدة لغات، المكبرة الضوئية، السماعات وهي عالية الجودة. إن شاء الله إحنا إضافة للحقائب هذونا عنا اقتناءات تبعثهم من إدارة المطالعة العمومية، كتب خاصة بهم متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، أطفال، شباب، كهول، متنوعة من قصص، من كتب أدبية، سياسية إلى آخره. معناتها ضعيف البصر ولا الكفيفة إن شاء الله يلقى حتى هو فرصته وحقه في الوصول للمعلوم.
1: أعدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي برنامجا متنوعاً سيتواصل إلى غاية 14 من الشهر الجاري لتشجيع الفلاحين والحرفيين وتثمين منتوجاتهم بمناسبة العيد الوطني للفلاح. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي أسامة الرحماني يقدم فكرة عن هذا البرنامج.
2: في قبلي حرصنا باش يكون الاحتفال عنده بعد كبير يمس بالواحة وبحاجيات الفعلية للواحة. الخدمة اللي في علاقة بالمنظومة الواحية مستمرة على مستوى ولاية قبلي. المحطة هذه ما هي إلا محطة لنشر الوعي ولتركيز أكثر على حاجيات المنظومة الواحية. البرنامج اليوم الأول عملنا معرض منتوجات المرأة في الوسط الريفي، معرض يتواصل يومين، فيه أصحاب مؤسسات نساء من كامل الولاية، كيف فيه مجامع تنمية وشركات تعاونية نسائية. كيف اليوم أشرف السيد الوالي على افتتاح نقطة بيع منتوجات المرأة في الوسط الريفي. النقطة هذه قارة هي دعم كبير للمرأة الريفية. التوجه العام فيها هو برنامج لحضور الفلاحات بالفضاء هذا على مدار السنة. غدوة إن شاء الله نهار 13 باش نقوموا بورشة عمل حول السبل الكثيرة بتطوير القطاع الفلاحي بالجهة. خذينا زوز محاور كبيرة باش نخدموا عليها. المحور الأول هو سبل الرفع من طاقة خزن التمور. المحور الثاني هو الأفاق المستقبلية لقطاع الزراعات الجوحرارية بولاية قبلي. نهار 14 ماي يوم الثالث الاحتفالات باش تأثثها محض المؤسسات بالجنوب، باش يكون فما عرض دي ستارت اب ولنتائج بحوث اللي تكلت بإحداث مشاريع اللي عندها علاقة بالواحة. اليوم الأخير باش نخدموا على سلاسل القيمة في المنظومة الواحية وديناميكية تثمين المنتوجات الواحية.
1: وعن أهمية تركيز نقطة قارة لعرض المنتوجات الفلاحية إلى جانب معرض المنتوجات الحرفية لنساء الجهة تتحدث عدد من المشاركات في هذا المعرض للزميلة سعاد الكيلانية.
3: أهل عتيقة فلاحة وحرفية، فرحانين ياسر نقطة البيع هذه أتحت لنا الفرصة اللي احنا بنعرضوا منتوجاتنا اللي هني التحويلية وإلا الفلاحية باش نوفرها اللي هني بأسوام رمزية، باش نكونوا متواجدين بحول الله كامل أيام الأسبوع. هذا مشروع يساهم في التسهيل على المرأة ترويج منتوجاتها.
4: شاركت منتوجات دار الحرة، تتمثل منتوجات دار الحرة في تثمين المنتوجات الفلاحية كسكر تمر كرب كنوة التمر كقهوة العربي كالبسيسة بأنواع كحل العربي كحل النواه. كان المعرض هذا في عيد الفلاح هو تعريف منتوجات، بتعرف على حرفيات جدد ومنتوج جدد.
5: ريم بن سعيد حرفيه في الشموع معطره، اشغال يدويه كلها. هنا قاعد نروجه شوي كل مره في معرض نعرفه برواحنا، ان شاء الله نزيد ونطوره اكثر، نتعرف علينا العباد اكثر.
6: المجمع دار الدقله منتوجات نتاع مثل في رب التمر بالعليق كحل نواه التمر قهوه سكر كونفتير نتاع التمر سماره سعف. والمعارض هذه تعاوننا تعرف برشا حاجه تاع التمر انه هو شيء استخرج منها، وان احنا نزيد نسوق السلعه نتاعنا والمنتوجات نتاعتنا الطبيعيه.
7: ترى الطيف من سوق لحد نصنع في السعف ومنتوجات مخلفات النخله بصفه عام. معارض كيما هذه تنجم تعاوننا في تسويق المنتوج.
8: ألفا الجرس مشروع في تحويل التمور، المشروع نتاعي في جيماتو نقوم بتثمين التمور الشيحه شويه، يعني نحولها لمنتجات ذات قيمه عاليه كيما الرب كيما المعجون كيما الخل كيما سكر التمر كيما قهوه النواه. المعارض هذه هي فرصه الواحد باش يعرف بروحه.
1: إلى سيدي بوزيد، حيث تعمل جمعية نبض الحياة بالاشتراك مع جمعية النساء أولنا وكذلك بلدية رقاب على تركيز مشروع سوق المنتجات النسائية برقابة، وهي مشروع نسائي تنموية تضامنية يهدف إلى الإحاطة بعدد من النساء في مختلف عمادات

0: هذه المنطقة، وذلك بحسب ما أفادت به نهاء العكروتي رئيسة جمعية نبض الحياة برقاب.
1: سوق المنتجات النسائية برقيب جاءت في إطار تعزيز النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق ديناميكية محلية تساهم في التنمية والتسويق. انطلق السوق هذية من رقيب بتمويل من الجزائر وتحت إشراف الكوثر وبالتنفيذ المشترك طبعا بين كل من جمعية نبض الحياة وجمعية النساء أولا بشراكة أساسية وفعلة مع بلدية رقيب. نشكر البنات والرائدات اللي كانوا فاعلات وصبروا معنا وتعاملوا وتفاعلوا مع كل التحديات، حبوا يغيروا من وقعهم ومن وضعهم ويبنوا التجربة الاستثنائية امتاحهم. عاشوا المشروع بكل مراحله وبعشرة انساء من مختلف عمادات رقيب عندهم شغف اكيد بمجال تثمين وتحويل المنتجات الفلاحية. تلقاوا عديد من الدورات التدريبية التأثيرية اللي شملت بلورة الفكرة المشروع، الاعداد البي ام سي، اعداد مخطط الاعمال، التثقيف المالي والمحاسبة الجبائية. بعد ارتئينا انه كان ضروري انه يعملوا تدريب في الصحة الغذائية اللي جايين، ومهم برشا انهم يخدموا على المهارات التواصل وفنيات التخاطب، التكوين في تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية تمكنهم من تحسين من الجودة اللي باش يخدموا عليها ان شاء الله في المستقبل.
0: وطنيا الآن، يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لجمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، وتتعلق المشاريع وفق بلاغ للمجلس باتفاقيات لجمات إنتاج الكهرباء بخمس محطات فوتوضوئية، من بينها المحطة الفوتوضوئية بالقصر وسجدود من ولاية قفصة، ومحطة الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيدة. في موضوع آخر، أعلن وزير الفلاحة عزيز بن الشيخ أمسي عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لدى إشرافه على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بسلام بوم تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، بمناسبة احتفال باليوم الوطني للفلاحة. ففي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. أما في قطاع التمور، فدى وزير الفلاحة بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية، وكشف بالخصوص منظومة الحبوب عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلبة ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. كما أعلن وزير الفلاحة عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان التربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والضأن. وأعلن عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحملة الوطنية السنوية لتلقيح الحيوانات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. وأكد في مجال المياه رصد اعتمادات استثنائية خلال هذه السنة لحفر أبار جديدة وتدعيم محطات التحلية وتعصير المناطق السقوية وشبكات التوزيع، مع التوجه نحو تشجيع تقنية الري الذكية وتثمين استعمال المياه المعالجة. في موضوع آخر، الآن ألقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمسي بمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبية كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، حيث أكدت أن هذه القمة تنعقد في سياق عالمي بالغ الدقة والتعقيد تتقاطع فيه الأزمات وتتداخل، حيث نشهد تصاعدا غير مسبوق للنزاعات المسلحة. كما جددت رئيسة الحكومة دعوة تونس إلى التعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي بما يعكس التغيرات الراهنة للنظام الدولي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
2: إن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وتؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلة ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي، بل على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول واستقلالية قراراتها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها. ومن هذا المنطلق تتمسك تونس بالدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة وبالمبادئ والأسس التي قامت عليها وبمبادئ الميثاق الأممي، ونؤكد في الآن ذاته أن إصلاح منظومة العمل المتعدد الأطراف أصبح ضرورة ملحة تفريضه قوة التغيرات العميقة التي يشهدها العالم. وفي هذا السياق تدعو تونس إلى التعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي بما يعكس التغيرات الراهنة للنظام الدولي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلاً وإنصافاً بما يستجيب لاحتياجات الدول النامية.
0: كما أكدت رئيسة الحكومة أن تونس ماضية في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الإفريقية تقوم على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات في قطاعات متعددة على غرار البناء والأشغال العامة وتصدير الخدمات ذات القيمة المضافة العالية في الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
2: إن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطي تؤمن بدورها الفعال لضمان التواصل بين البلدان الإفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم، كما ندرك أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطاً بتضامن دولي أعمق يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن. إننا ماضون في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الإفريقية تقوم على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات في قطاعات متعددة على غرار البناء والأشغال العامة وتصدير خدمات ذات قيمة مضافة عالية في الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
0: في أخبار العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسعى إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران، مشددا في تصريحات للصحفيين على رفضه امتلاك طهران السلاح النووي. وفي سياق متصل وفي تعارض مع الرواية العلنية لإدارة الرئيس الأمريكية التي تروج لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآت الصاروخية تحت الأرض. وأظهرت التقييمات المستندة إلى صور الأقمار الصناعية وتقنية مراقبة متطورة أرقام وصفت بأنها مقلقة لكبار المسؤولين في واشنطن بأن طهران استعادت تشغيل 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا مطلا على مضيق هرمز الاستراتيجية. وفي المقابل وصف القائم بأعمال المتحدث باسم البنتاغون جويل فالديز تغطية نيويورك تايمز بأنها شائنة واتهمها بممارسة دور وكلاء علاقة عامة للنظام الإيراني لتقويض ما وصفه بالإنجاز التاريخي للعملية العسكرية ضد إيران. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. في الجهاد، بلدية قفصة تخصص أكثر من 500 ألف دينار لإنجاز أشغال صيانة شبكة الطرقات وتعزيز السلام المروري داخل المنطقة البلدية. المكتب الجهوي بن شباط بوزارة السعادة لإطلاق فضاء للمطالعة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يقول إنه يسعى إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران ويجدد رفضه امتلاك طهران السلاح النووي. مستمعينا الكرام، نهاية النشرة، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: أحوال الطقس.
4: انخفضت درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، معناتها بعد ارتفاع لدام تقريبا يومين، شفنا يوم الأمس كذلك حتى وصلت درجات الحرارة مرتفعة بمناطق أقصى الجنوب وصلت حتى 40 درجة. برمادة قفصة سجلنا 31 درجة، في حين اليوم سجلوا إن شاء الله 28 درجة، أقل من يوم الأمس. بالنسبة للريح ما زالت قوية نسبيا في الصباح، لكن تتقلص فعالية الريح بالنسبة لمناطق الجنوب، حتى الدوائر الرملية كانت يوم الأمس موجودة بمناطق الجنوب الغربي، اليوم أقل. بالنسبة للسماء مغيمة ببعض السحب المرتفعة، بالنسبة للأمطار إمكانية ضعيفة لنزول بعض الأمطار بأقصى الجنوب، وبالنسبة لبقية المناطق طقس مغيم تقريبا على كامل البلاد. البحر باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب في مناطق الشمال وقرب السواحل. وبالنسبه لدرجات الحراره عموما تتراوح ما بين 22 و 27 درجه بالشمال وقرب السواحل المرتفعات، وما بين 28 و 33 درجه بقيه الجهات ما عدا اقصى الجنوب تكون في حدود 36 درجه. بالنسبه ليوم الغد تقريبا نفس ملامح الطقس، يبقى الاستقرار تقريبا على كم بلاد، حتى في درجات الحراره الانخفاض يتواصل اقل بقليل من هذا اليوم كذلك بدرجه او درجتين، وتبقى تقريبا في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر ماي. لكن اللي بش يميز أكثر حالة الطقس في يوم الغد خاصة في الفترة المسائية وفي أثناء الليل هو وصول تقلبات مش تشمل تقريبا هذه المرة معناتها مناطق الجنوب، مناطق الغربية للجنوب تبدأ بجهة قفصة خاصة معناتها باش تظهر الخلايا الرعدية خاصة في الليلة الفاصلة ما بين الخميس والجمعة. إذا نستيقظ يوم الجمعة إن شاء الله على معناتها إيقاع الأمطار وخلايا رعدية خاصة بمناطق باش تكون معناتها تقلبات هذه يتم أكثر مناطق الجنوب خاصة مناطق الجنوب الغربي، ثم في فترة ثانية تتفرع لتشمل مناطق الجنوب الشرقي، يمكن نسجل حتى كميات أمطار معناتها متوسطة إن شاء الله وربي يرحمنا.
5: إشهار. علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
6: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
5: عندك اورانج. إشهار.
7: نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: صباح الخير من جديد في جزءنا الثالث والأخير من نسائم الصباح. نعود جدد التحية لكل من السمعني من البداية، والناس زادة اللي باش تلتحق بينا تباعا، وإن شاء الله تكون متابعة رائقة لكل البرامج اللي باش تكون حاضرة معاكم اليوم في برمجة أعطيناها لكم الصباح كيفاش في أجندتنا الإذاعية. بعد شوية باش نشوفوا الأسعار، شنو هي أحوال الأسعار، فما زيادة في الأسعار ما فماش في اللحوم البيضاء زادة كيف كيف، ونقطة خارجية من السوق المركزية نعطوكم عليها فكرة كما زلتوا ما خرجتوش كيفاش باش تكون أسعارنا اليوم. ومن بعدها باش نمشوا مباشرة لفعاليات وكيف كيف زادة، ما زلنا نعيش على وقع شهر التراث، العديد من التظاهرات المبادرات باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله من المتلوي إن بعد شوية. قبلها تحية لكل مستمعينا، تحية كبيرة برشا برشا اللي ديما هما سند لينا وضمانات لينا، وتحية كبيرة لكم الكل اللي تبعتونا من البداية، ولناس تبع فينا في الطريق، وكيف كيف زادة اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن ويبعثونا في برشا مساجات محلاها وبرشا تحية محلاها. ما نجم نقول لكم كام عشتوا

0: إشهار.
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
0: اشهار
4: اول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل،
5: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحفل
4: معاكم 24 على 24.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح من جديد، فما مستمعينا ومستمعاتنا بصفة خاصة قاعدين يسألوا على تظاهرة حلمة. نقول لكم راهي مازلت متواصلة تظاهرة حلمة حتى نهار 16 مايو، والتظاهرة هذه اللي تنظمها جمعية الحرف والفنون في قفصة، واللي هي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة، في إطار اختتام فعالية شهر التراث في الدورة 35. فما برمجة خاصة بطبيعة الحال، فما ورشة حية زيدة ومعرض للحرفيات في المركب الثقافي ابن منظور بقفصة. معناه قريب ليكم الناس، كل الناس اللي تسأل فيها على المعرض وقتاش باش يتم الاختتام، أعطيتكم التفاصيل. توا باش نمشي لفاتن، فاتن خليفة زميلتنا حاضرة معانا، وكما قلت لكم باش نعرفوا شنية الأسوام. فاتن صباح النور. فاتن صباح الورد.
8: أنا حاليا موجودة
7: فاتن فقط تقنيا، لو كان هكا صوت ما هوش واضح بالكدي، اذا كان هكا نبعده شويه هكا، والا باش نجمو نسمعوك بالكدي وتعطينا فكره على الاسوام ونسمعوها 5 على 5.
8: اوكي نهاد، ديجا حاولت ان نكون في مكان فيه شويه ضغط، لانه لاحظت ان ضغطنا مش في افضل حالاتها في المركزيه اللي صار لنا اكثر من مره. عطل نتمنى تو تسمعوا فيها بالكدي. باش نبدا بالطماطم اللي كنت تحدث عليها.
7: اي طماطم
8: طماطم 3700 بالنسبه للفلفل الحار 680، البطاطا 2000، بالنسبه للثوم الفلفل 2250، الدجاج 2250، البروكلي 1875، وبالنسبه للقارص 3000، الفلفل الحار 3500، بالنسبه الخضرة الورقية 600، وبالنسبة للسلطة 3000، الفول 1375، هذا فيما يخص الخضرة. بالنسبة لل
7: أي
8: 2800 جنيه. أها 2800 جنيه. طبعا أكبر قلت على سماطم كيف بس أكثر من 200 أقل شيء.
7: موعيد توا كهو نبدو نحضروا للعيد.
8: يلي في مثل بازاري يكثر عليها الأقبال. هذا البائع يلي اكتبت حاجة تغلى شوية يولي
7: يولي تفهم لهف عليها. صحيح.
8: تفهم لهف عليها على كل. نمشي الأسعار الهلال وديما لتفقدوا إذا موجود الاتصال وتواصل معاكم. بالنسبة للبطيخ 2640، الخوخ 4800، أما بالنسبة للمشماش 3980. الحقيقة حبيت يكون معنا البائع هو بيدو، ولكن من على خاطر الريزو هو اللي كان يعرف الأسعار، ومع ذلك خلينا نصبح عليها إذا ممكن.
7: فاتن فاتن لا الصوت ما هوش واضح. فاتن يعطيك الصحة، أنت نسمع فيك لكن ضيفك أكيد الباع، ربي يرزق الناس الكل إن شاء الله برزق الحلال للجميع. فاتن إذا كنت تسمعي فيا هكا قبلكش اللوز الأخضر. فاتن في بالي قالوا لي اللوز الأخضر جاء وموجود في السوق، فما شكون يقول 5000، فما شكون يقول 6000، قبلكش عندكش الفكرة على الأسوام؟
8: قبلي
7: قبلي. قديش السوم يا فاتن؟ 5500. مازال فايل هو توا يتسمى، معناه مازال مش وقته هكا بالكدا، غالي شويه يتسمى 5000.
8: احنا مصاب وصلت الحلقة المركزية.
7: يعطيك صحة يا فاتن، شكرا ليك. 5500 لوز الأخضر، أكا 3800 طماطم، أكا الحاجات اللي تاع السلطة المشوية والحاجات اللي بيسحقوها في العيد توا، معناها أكثر الطلب يولي طلب عليه، الفول المالتي زيد الناس تحب معناتها تبدا تحضر فيه من توا باش تعمل شويه مفور وكل شيء. دونك فما الاسوان بدات تطلع شويه، الخضره الورقيه 600 تقريبا مجمل معناها الاسوان ولا الاسعار اللي كانت حاضره مع فاتن خليفه من السوق المركزيه بقفصه.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. ضيف الصباح إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
1: مازلنا مواصلين معاكم المشوار، تحية كبيرة لكم الناس، كل صباح كل الخيرات وصباح محافل الفرح لكل من اختار موجاتنا. مازلنا نعيش على واقع شهر التراث والتراث وفن العمارة وكغيرها من المكتبة، تظاهرات حلوة برشا وجميلة جدا قاعدين نعيش على واقع المكتبة العمومية بحي رئيسة بالمتلوي، تحتفي بالدورة كيف 35 للتراث، وفعاليات الدورة هذه اللي فيها برنامج ثقافي وثقافي متنوع يزاوج بين العروض المشهدية والورشات الحية وكل التفاصيل، خاصة على المشهدية التفاعلية اللي باش نعرفوا تفاصيلها الكل باش ناخذوها من خلال استضافتنا للسيدة حبيبة عثماني اللي هي مديرة المكتبة العمومية بحي رئيس المتلوي، حاضرة معنا مباشرة. صباح الخيرات سيدة حبيبة، مرحبا.
2: صباح النور مدام نهاد،
1: مرحبا.
2: صباح النور لكافة مستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا لك. إذن نبدو بالمشهدية والمشهدية التفاعلية اللي حتى من قمعتها قاعدة تاخذ في صدى كبير حتى من الشعار فقط سيدة حبيبة.
2: صحيح. نقدموا للتظاهرة، هي تظاهرة شهر التراث، هي أي. تظاهرة ثقافية تندرج تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، الإدارة العامة للكتاب، إدارة المطالعة العمومية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبة الجهوية بقفصة. ككل سنة تنظم المكتبة العمومية حي الرئيس بالشراكة مع جمعية المحافظة على التراث المنجمي لصاحبها محمد بن تيشة الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: بالنسبة للبرنامج بتاعتنا،
1: برنامجنا
2: هو تخليد لذكراه طيبة وتقدير لإسهاماته في خدمة الثقافة والتراث، باعتباره دائما كان حاضر ومساهم معانا ومشارك في جميع أنشطتنا وتظاهراتنا، وخاصة تظاهرة شهر التراث. كان محب وشغوف بالتراث وخاصة تراث الحوض المنجمي. حضرنا برنامج متنوع في الدورة هذه، الدورة 35. العرض الأول باش تكون مشهدية تفاعلية، أنطولوجيا المعمار الرحال وسينوغرافيا العرض بعنوان أوتاد الأجداء، تحاكي هندسة الخيمة وتعكس خصوصية وثقافة الجهة. بالنسبة للمشهدية هذه، هي تأطير أستاذ المسرح عماد جوادي. بالمناسبة هذه ماذا بيا نشكره بالحق، خاطب تيمة متواجدة معانا ومساندنا وفي جميع أنشطتنا. المشهدية هذه باش تكون بالشراكة مع المركز الوطني لتعليم الكبار تحت إشراف المعلمة نهلة خليفي. عندها مجموعة من أبائنا وأمهاتنا المرسمين لتعليم الكبار باش يقوموا بالمشهدية هذه، هم اللي باش يأسسوها المشهدية هذه في وسط الخيمة.
1: في وسط الخيمة.
2: أي. باعتبار إن الخيمة تعتبر هي من المعمار القديم والمعمار الرحال.
1: هو معناه الشعار نتاع السنة هي التراث وفن العمارة. كي نحكوا على الفن العمارة معناه باش نحكوا على حاجات جديدة وحاجات متجددة. فالفكرة لهنا انه وقت اللي ندخلوا للمكتبة نلقوا خيمة معناها فيها تنشيط للذاكرة وخصوصية الجهة معناها الثقافية. حلوة برشا الفكرة.
2: اكيد. حبينا ننطلقوا من خيمة باعتبارها هي تعتبر معمار رحال، وهذه فكرة سي عماد، وحبينا ندرج يعني يعني البرنامج نتاع التراث سناء ونشركوا يعني برشا اطراف من بينها يعني بعض الروضات، حتى هما باش يأسسونا يعني ورشات فيما يخص التراث وفن العمارة. عندنا روضة تسنيم باش تقوم بصنع مجسمات خاصة بتراث بالمعمار في مدينة المتلوي، كذلك ورشة حية لمجسمات يقدمها الفنان التشكيلي رياض الشويطر، هي صنع نماذج معمارية لبعض المعالم في مدينة المتلوي مثل جامع أبواب بمنطقة السوافة وحي طرابلسية، كذلك معرض صور يوثق لفن العمارة بين الماضي والحاضر بمدينة المتلوي. عندنا معرض كتب من رصيد المكتبة يوثق لتراث وفن العمارة. كذلك عندنا ورشة صين تؤسسها الآنسة عليا خميلي. كذلك لوحة فنية تراثية تمزج بين الطريزة التونسية والفنون العمارة التقليدية تؤسسها الآنسة ابتهال عبيدي. في الاختتام باش نقوموا بتكريم جميع المشاركين معنا في التظاهرة هذه وتوزيع شهادات.
1: نعطيكم
2: برنامج
1: ثري جدا
2: للجميع ودعوة مفتوحة للجميع غدوة بإذن الله 14
1: الوقت ايش باش تبدا التظاهرة؟
2: التاسعة
1: صباحا. التاسعة صباح ان شاء الله. يعطيكم الصحة، تظاهرة ثرية جدا في الحقيقة، ما نجموش ما نثمنوهاش، وخاصة انه الفعاليات هذية اللي تربط الناشئة وتربط الصغيرات بموروثهم المعماري، وخاصة التراث المنجمي الفريد اللي تتميز به مدينة المتلوي، وفي نفس الوقت زادة نحافظوا على معالمنا التاريخية كجزء من هويتنا الوطنية. يعطيك الصحة، شكرا ليك، واكيد احنا باش نكونوا في المتابعه، وكل الشكر لكل من ساهم بالساعد او بالفكر في انجاح هذا اليوم الثقافي. ما نجمش نختم معاك سيده حبيبه من غير ما نعرج شويه على تحيه هي في الحقيقه باش تكون لاعوان الحذائر بالمتطوعين بالمتلوي، واللي كانت امس فما حمله نظافه واحنا ننسقوا مع بعضنا، كانت فما حمله نظافه في فضاء المكتبة.
2: صحيح، أمس قمنا بحملة نظافة، احنا في العادة نقوم بها بصفة دورية، يعني يعني حرصا على تطبيق توصيات وزارة الإشراف، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، إدارة المكتبة الجهوية، نقوم بحملة نظافة للكامل الأقسام، الفضاء الخارجي المكتبة، نتفقدوا الأسطح، يعني باش يعني نقدموا خدمات، يكون المرفق العمومي يعني يستقبل الرواد في ظروف طيبة بإذن الله.
1: بإذن الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة، ومن خلالك تحية كيف ما قلنا لكل المتطوعين، هكا باش يكون المرفق العام مع الاعتناء به لفائدة روادنا زادة، ونشجعوهم حتى على ولوج المكتبة. شكرا ليك سيدتي الكريمة على كل التوصية، على كل التفاصيل هذه اللي كانت حاضرة معنا، موفقين إن شاء الله. شكرا.

58 دقيقة هكا نكون وصلنا معكم نهاية المشوار بديناه معكم صباح الستة تاع الصباح. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من كان حاضر معنا، تحية كبيرة ليك كوكب ولكل الزملاء من مختلف المواقع. الموعد إن شاء الله يتجدد معكم غدوة في نسائم جديدة وفي صباح أكيد بوجودكم يكون أحلى. في أمان الله وباي باي.

0: التبرع بالأعضاء بين القبول والرفض، موضوع للنقاش في مع الناس اليوم 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة. إشهار.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييت تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييت الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
0: إشهار.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم.
4: تمام 9 صباحا، الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في الجهات تنطلق قريبا أشغال تحسين وصيانة عدد من الطرقات وسط مدينة قفصة بهدف توفير ظروف التنقل وتعزيز السلامة المرورية، حيث رصدت بلدية قفصة أكثر من 500,000 دينار لإنجاز هذه الأشغال وفق ما أكده المكلف بتسيير البلدية محمد الصغير الإبراهيمي. إطار اختتام شهر تراث تنظم جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع المركب الثقافي بالمنظور بقفصة انطلاقا من يوم الأمس مع رضاء حلمة الذي يتواصل على مدى 5 أيام. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، من بينها المحطة الفوتوضوئية بالقصر وسجدود من ولاية قفصة، وكذلك محطة الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد. أعلن وزير الفلاحة عزلين بن الشيخ أمس حزمة من الإجراءات لدعم الإنتاج الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي لدى إشرافه على موكب رسمي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، من بينها مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية، كما أعلن عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء. ستحتضن تونس في 4 جوان القادم يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاحتلال الصهيوني استهدف بشكل مباشر فريقا للدفاع المدني في مدينة النبطية، ما أسفر عن استشهاد 2 من المسعفين وإصابة مسعفة بجروح. مستمعينا الكرام، نهاية الموجز والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. الدنيا غناية.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار.
3: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في كفيلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: إشهار.

0: الدنيا غناية.
1: لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي.
0: الدنيا غناية.
1: لي لي

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. مساء الأنس اليوم سعاد محمودي المتوجة بالجائزة الثالثة في ملتقى القصة القصيرة جدا، الفنان التشكيلي والرسام ماجد عشاش في تقديم لآخر مشاركاته، العازف جوهر هرناسي يعرف بآخر أعماله الموسيقية. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نزل الستار يوم أمس على المحترفة الثانية لكرة القدم بزوز مجموعات، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى صعد فريق ملحمة مسوسة للمحترفة الأولى وعادي للمحترفة الأولى، ونزل فريق اتحاد بوسالم والملعب فريق المزرب رقيبة، والمجموعة الثانية صعود لأول مرة في تاريخه تقدم ساقيه الدير إلى المحترفة الأولى ونزول نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد. بالنسبة لمباريات البراج، زوز مقابلات الأولى، نادي حمام لنف يستضيف في حمام لنف مستقبل القصرين، واتحاد تطاوين ينزل ضيف على ملعب الجابسي في جابس، ملعب الجابسي واتحاد تطاوين. هذه زوز مقابلات البراج اللي باش يفوز في زوز مقابلات باش يلعبوا ضد بعضهم مباراة فاصلة، مباراة براج اللي باش يربح باش يكون هو الفريق الثالث في المحترفة الأولى لكرة القدم إلى جانب حمام سوسة وساقيت الدير. بالتوازي مع ذلك في المحترفة الأولى نزول مستقبل سليمان ومستقبل جابس، ومازال فريق ثالث باش ينزل باش نتعرف عليه غدوة الفريق الثالث اللي باش ينزل، يا اما الاولمبي البيجي اللي عنده 31 نقطة او شبيبة القيروان اللي عندها 30 نقطة. في مقابلة غدوة النادي الافريقي في رادس يستضيف الاولمبي البيجي، وفي بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف الترجي، وفي المتلوي نجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان اتحاد مونستيري مع مستقبل سليمان، ولقاء نادي صفاقسي ونجم الساحلي كذلك باش يدور غدوة في الاربعة. بالنسبة للترجي والنادي صفاقسي من أجل المركز الثاني بين الزوز فرق، الترجي ب 60 نقطة والسي اس اس ب 59 نقطة، بالنسبة للبيجة والشبيبة من أجل مقعد في المحترفة الأولى، واحد منها باش ينزل للمحترفة الثانية. اليوم زوز مقابلات، نادي البنزرتي مع الترجي الرياضي الجرجيسي، وغدوة بقيت المقابلات كذلك مستقبل جابس مع الملعب التونسي. عبد السلام ماني حكم هذه المباراة، بالنسبة لسيف الورتاني حكم مباراة نادي البنزرتي والترجي الرياضي الجرجيسي. هذه أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
4: موعدكم في منوعة مع الطلبة، توصية المؤتمر الوطني للرياضيات وتطبيقاتها، جولة في معرض الأساتذة، تواصل بين الأجيال للمعهد العالي للفنون الحرف بقفصة، عودة على فعاليات الدورة 32 للمهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط، مبروك التخرج للطالبة إيمان خليفية. طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي ينظمون تظاهرة نحن هنا نصنع الأمل. تابعونا الليلة من 9 ل 11 مباشرة على موجة إذاعة قفصة، معكم رياض دبوبي.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام الساعة 10. أهلا بالجميع.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نظمت مندوبية الفلاحة بتوزر يوما تحسيسيا تطبيقي لفائدة الفلاحين بواحة توزر القديمة حول الحماية الصحية للوحات من الأمراض والأفات ضمن الأنشطة التي تنظمها منذ يوم أمس. يتواصل بمعتمدي الرقاب من ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع سوق المنتجات النسائية بالرقاب بهدف تمكين المرأة اقتصاديا ودعم قدراتها في تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية. من المنتظر أن يتم تنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون يوم السبت 23 من ماي بالشراكة بين وزارة الصحة وجمعية وان داي وان دريم. وتهدف المبادرة الوطنية للتكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بإعطاء الأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى غاية 9 من جوان المقبل سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام الإعلامية واللقاءات المهنية بهدف تشجيع المشاريع المبتكرة وفتح أفاق جديدة للاستثمار الفلاحي. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن شغل جديدة. شن الكيان المحتل اليوم عددا من الغارات العنيفة على مناطق جنوبي لبنان، استهدفت إحداها بلدة زبدين بواسطة مسيرة، في حين طالت غارتان بلدتي المنصور وصرفيا في قضاء صورة وفق المصادر الصحفية. شكرا وإلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مع الناس، مع الناس. الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس. مع الناس على موجات إذاعة قفصة. أحلى التحية لكل من اختار مرافقتنا. توقيتنا 4 دقائق بعد العشرة اليوم الأربعاء 13 ماي 2026. وين ما أنتم من حيكم ونسلم عليكم الكل. تفاصيل الأنشطة، اللقاءات، التكوينات والمستجد في المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة باش يكون موضوع لقانا بعد قليل مع سيدة نادية خلف الله المكلفة بتسيير الهيكل. في المشاغل اليوم باش تكون لنا إطلالة على بعض مشاغل أهالينا في المتلوي، ونعود على مقترح قانون الفنان والمهنة الفنية. وبعد شوية يجيكم أخبار 24 مع زميل أحمد عجوني. موضوعنا اليوم التبرع بالأعضاء بين القبول والرفض، ثقافة التونسي في علاقة بالتبرع بالأعضاء. ضيوفنا باش يكونوا كالآتي: دكتورة بثينة زناد، المركز الوطني للتبرع بالأعضاء، روبورتاج في الغرض، ومجموعة من الاستضافات لمختصين الشرع والموقف من التبرع بالأعضاء. اليوم نتحدث على مسألة مهمة يحضر فيها العطاء بامتياز، تبرع بالأعضاء. اليوم نقبله على أن نحطه في بطاقة التعريف الوطنية متاعنا متبرع عن أجل الأمر لإشعار لاحق. هل ثم تبويت اجتماعية تمنع التونسي من أنه يسارع بالمسألة هذه؟ برشا تفاصيل باش نعيشوها معاكم وباش نقروا من خلالها هذا الموضوع. نسلم على كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع. سامي حراتي في غرفة الهاتف. تحية للزملاء في مراقبة البث والبث المركزي. نزار الرويسي مباشرة معنا من أمام الكونسولات. أحمد عجوني وسمير جاب في الأعداد وتقديم يرافقكم. أبقوا معنا وتابعونا حتى منتصف النهار. أنتم ذو مرايتنا إذاعة قفصة لمراية تتكلم.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: أخبار 24 ساعة.
0: أخبار 24 ساعة.
3: أحلى تحية لكم الكل. أخبار 24 ساعة وين ما أنتم من حيوكم ونسلم عليكم مستمعين الكرام. أحمد، أخبار 24 ساعة معك كيف ما العادة؟
4: نعم، هو أخبار 24 سمية في الأيام هذه، وخاصة نحن في قصة ربما خصوصية سوق السوق الأسبوعي، يتم التركيز بشكل كبير على الحركية في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وخاصة سوق الماشية، ونعرف أنه حتى اللي يدخل المدينة قفصة يشوف الحركية الكبيرة خاصة في رأس الكاف وين سوق الماشية عدد كبير هو في الواقع من السيارات، وربما من المنتظر أنه تكثر الحركية في اليوم الأربعاء القادم.
3: أحمد، معنا مازال يزوز إربعات
4: الأربعة الجاية والأربعة الأخرى إمكانية. نحن والرؤية اللي باش يتم الإعلان عليها نهاية الأسبوع تقريبا نهار السبت باش يتم بالضبط، معناها ممكن
3: على الإعلان على فتحة الشهر الجديد.
4: نعم. هو نعرف أنه حتى ربما حتى باش نرجع شوي آخر بعد إن شاء الله الاستماع للربورتاج، حتى الشهريات ربما لقيت هذا تم عدد من المؤسسات باش يبدأ صبان الشهريات، وثم اللي جات دفعة أولى أو سلفة في إطار شهرية ربما تساعد برشا الناس يشروا على الأضحى نتاع العيد.
3: نعم.
4: هو أيضا تحدث سمية على الأيام هذه على الحج، وشفنا بعض الرحلات وفرحة الناس بخروج عدد من الحجيج من مطار قفصة ومن مطار توزر وعدد من المطارات إن شاء الله ربي يتقبل منهم. في هذا الإطار تعلم وزارة الشؤون الدينية كافة المواطنين وعائلة حجيجنا الميامين بالبقاع المقدسة أنه بإمكانهم مواكبة أخبار البعثة الرسمية التونسية ومتابعة ظروف إقامة وتنقل الظروف الرحمن لحظة بلحظة عبر الصفحة الرسمية لمكتب شؤون حجاج تونس، كما يمكنهم التواصل والاستفسار والاطلاع عبر هذه المنصة والاطلاع على كافة المستجدات والخدمات المقدمة لحاجيجنا طيلة فترة أداء المناسك. وثم رابط هو موجود في الواقع، وشفنا حتى صفحات الإدارة الجهوية أعلنت على وصول، مثلا نتحدث على قفصة، على وصول
3: الدفعة بخير وبصحة جيدة
4: والحمد لله. وفي البلاغ اللي صادر عن وزارة الشؤون الدينية كما هذا، وتتمنى وزارة الشؤون الدينية لجميع حجيجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا ذنبا مخبورا وعودة ميمونة إلى أرض الوطن. هذا الخبر الأول. وزارة الفلاحة تعلن عن حزمة إجراءات لدعم الانتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، هذا ما أعلن عليه وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بشيخ يوم الأمس. كما ذكرنا أعلن على حزمة إجراءات لدعم الانتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، هذا كان في إطار إشرافه على موكب نظم المعهد الوطني لعلوم البحار تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة اللي كان يوم الأمس.
3: نعم.
4: وفيما يتعلق بالقطاعات الانتاجية الاستراتيجية، كشف وزير الفلاحة عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. نتحدث على زيت الزيتون، نتحدث على قطاع التمور، في الواقع برشا قطاعات وإجراءات إن شاء الله تعطي أكلها وتعاون هذه المنظومات الإنتاجية. دخل منذ يوم الأمس عدد من أعوان وعمال شركة فوسفات قفصة بكل من المذيلة والمدلو في تحركات احتجاجية ما تسبب في توقف جزئي لحركة لنشاط الإنتاج بالمقاطع الجبلية ووحدات الغسل.
3: نعم، شكرا لك أحمد. هذه جولتنا في أخبارنا، أخبار 24. راجعين مع

بقية ضيوفنا مع بقية الفقرات اللي حضرنا لهم، والتحية مجددا للمستمعين وين ما يوصلهم بثنا. ألتقيك بعد قليل أحمد في مصافحات أخرى.

0: مع الناس. متابعات وفي متابعتنا الوجهة للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة في ضيافتنا سيدة نادية خلف الله المكلفة بتسيير الهيكل الأول المسؤول على الصناعات التقليدية في الجهة. نادية صباح النور.
1: صباح الفل، مرحبا بيك.
0: على خطر للحرف باع في لقاءاتنا وفي متابعاتنا ديما، وعلى خطر أنتم زادة من الناس اللي تخدموا لبرامجها ديما حاضرة ومتجدة. المرة هذه باش تحدثوا على تنفيذ برنامج وطني يهم التأثير الفني، ما يعنينا فيه في هذه الجهة.
1: أي بيان سير، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بمستمعينا في إذاعة قفصة، ومشكورين بالحق ديما نقولها مش كنت في المنبر هذايا، مشكورين إذاعة قفصة على تسليطكم الضوء واهتمامكم بالصناعات التقليدية بالحق. على
0: شكرا لكم، خاطر أنتم تخدموا هذاك علاش احنا ندوك.
1: يعطيكم الصحة، والله مشكورين على الأخر. باهي، احنا الاستراتيجية هي هذايا استراتيجية الديوان على معناها امتداد سنتين اللي هما 2026-2027 في اختصاص التأثير الفني اللي هو متابعة الحرفيين تأثيرهم، تأثير الفني والمهني بيان سور، تأثير المهني نقوموا به أجور معناها هذيك، التأثير الفني توا باش نوليو نعملوا حلقات تأثير اللي هما يهموا. هو الحق تعسفت على المديرة نتاعنا ونشكرها من المنبر هذايا مدام سكينة مناعي، من الأول قالت باش نعملوا اختصاص النسيج الحائتي فقط.
0: أيوة.
1: قلت لها لا، هو انتم فرصه في جيب احنا في قفصة، دونك لازم عرفت معناها ان ناخذوا منهم الاكثر. أيوة. وينتفعوا بهم اكثر حرفيات. قلت لها بالنسبه للياني ما تحطش معناها السبيسياليتي معينه، باش نعيط للحرفيين اللي يخدموا في السبيسياليتي الكل
0: واللي مستحقين التاثير الفني هذايا الكل.
1: أيوة. واللي مستحقين التاثير والاحاطه الفنيه هذيا. الاحاطه الفنيه هذيا هي شنو هي الاهداف نتاعها؟ الاهداف نتاعها هو تطوير المنتوج باش معناها يواجه القدرات التنافسيه في الاسواق، معناها اللي انت قاعده تشوف معناها في الحرفيين نتاعنا والحرفيات مشكورين اللي هما قاعدين يقدموا معنا بالقدا. أيوة. واللي هما خرجوا من نطاق الجهوي، ولو عنا برشا حرفيين يشاركوا في المستوى على المستوى الوطني، وعنا زادة اللي يشاركوا على المستوى الدولي.
0: نادية، في تفاعل معاك بالحق، والسادة المستمعين يعرفوا موعدهم الأسبوعي مع يديات الذهب.
1: أي.
0: ويعرفوا تقريبا الضوء اللي قاعد يتسلط على الدورات التكوينية
1: بالضبط.
0: تقريبا في جل القطاعات والمجالات على الحرف والصناعات اليدوية والتقليدية. أي. وقت يكونوا حاضرين معنا حرفيين من جهة قفصة ديما يتحدثوا على انتفاعهم بدورات التكوينية
1: بالضبط.
0: في احنا مختلف
1: البرنامج الحق برنامج تونس الإبداعية، ومشكور علي خضر خويا وصديقي،
0: حيوه نسلم عليها علي.
1: زادة كيف بالحق نخدماني وياه يد واحدة. معناها البروغرام نحطوه وننقح ونزيد ونفكوا بليتو.
0: أي.
1: نفكوا على المستوى الوطني
0: لفائدة حرفي الجهة،
1: حرفي قفصة معناها. أي. أنا ديما نقول لهم راني كي جيت لهنا راني بالحق نحب حتى قفصة تولي كما الولايات اللي خدمت فيهم سابق معناها. أي. واللي عندهم إشعاع على مستوى الصناعات التقليدية.
0: واللي نادية، ويمكن أنت تنجمي تقولي أكثر مني من موقع معناها الإشراف والاختصاص وكل شيء، واللي ثم خام كبير في مستوى
1: بالضبط.
0: الكفاءات في مستوى
1: هو نحن الكفاءات متاعنا ما شاء الله.
0: أي.
1: بالحق معناها تلقاها ساعات تقول انت شنو تعمل، من بعد كي تمشي تشوف شنو تعمل خدمتها
0: فعلا.
1: ولا تنقل لها ولا تشوف الاتوليه نتاعها تنبهر بالخدمه نتاعهم. بالحق
0: فعلا.
1: يستحقوا التشجيع ويستحقوا. ديما نقول لهم راهي الاداره نتاعكم، وحتى كي عندك فكره انت تتخيلها برك هاي وقولوا لي وقول شوفوا شنو نجموا نعملوا. بالضبط. ساعات علي يقولوا في الليل نبداو في الدار في كل واحد في داره، نقول له راهو الفكره كذا، ولا هو يبعث لي يقول لي كذا ونخدموا عليها برنامج كامل معناها. فهمت بالضبط. عندنا برشا حرفيات الحق انتفعوا معنا في برنامج تونس الابداعيه كيف حتى لي بارتنير اللي معنا زاد مشكورين على مشاركتهم معناها في البرامج التكوينيه الاخرى اللي قاعدين نقدموا فيها للحرفيين. عندنا زاد بيانتوز عندنا دوره تكوينيه في اختصاص الاكسسوارات من السيراميك. فما دي سبيسياليتي اللي نحبوا ان خاطر عندنا الطين لهنا نحبوا نعملوا حاجه سنة ساعه.
0: أي.
1: ركزنا في الدورات التكوينيه في مركز تصميم قفصه على المواد الاوليه الطبيعيه اللي نجموا ان نستغلها في قفصه. معناها الحرف ينجم يلقى مواد أولية كما عملنا على الحجر الصوان، كما عملنا على الحجر العادي ذاك الميناليت الحجر الرطب هذاك
0: واللي كان
1: اللي هما هذوك ما حاجات تلقاهم بارتو، معناها الحرفي مش مطالب يمشي يجيبهم من بلاصة أخرى ولا يمشي، فهمتني؟
0: أي واللي كانت حاجة أي وكانت حاجة معناها مميزة برشا.
1: بالضبط بالضبط
0: كانت حاجة مميزة برشا،
1: معناها قلت لك قاعدين نوظفوا في المواد الأولية طبيعيه اللي موجوده في ولايه قفصه، نحبوا نركزوا عليها، نحبوا نخرجوا دي بروجي تيبيك معناها القفصه، فهمتني؟ هذايا معناها الـ معناها
0: الهدف
1: نتاعنا، فهمتني؟ نرافقوا المتخرجين، نرافقوا خريجي التعليم العالي، الحرفيات اللي بالحق ما لقاوش معناها ما تمدت لهمش المساعده من قبل، معناها من كانوا قاعدين ساعات تجيك تقول لك والله راني نعرف نخت
0: أيه.
1: كيفاش نبدا؟
0: كيفاش نبدا؟ ما عنديش شهاده، فما ناس ما تعرفش حتى ان
1: احنا عندنا حاجه باهيه مفاجاه في القريب العاجل باش نجيك باش نعلنوا عليها.
0: ايوا
1: عندنا شكون اللي جاتني قالت لي مدام جيتك نعرف كان نخت.
0: أيوة.
1: لا نعرف نسوق، لا نعرف كيفاش نبارطاجي خدمتي، لا نعرف نخدم، عندي كودس خدمه وهي شوفها. قلت لها اني وقتها خارجه كونجي، معناها قلت لها هيا لي انت خاطرني غدوه مروحه، هيا لي كانت نجم جيب لي حاجه توا، ولا بعث لي هاو فيسبوك يبعث لي بعثت لي خدمه ما شاء الله.
0: أيوة.
1: وقتها انا معرض لحقتها في المعرض هذاك، ومعناها خذيت لها حاجه معناها جراتفي والكل، ثلاثة ايام الوالا بعت خدمتها الكل، واللي هي المنافسه وتوا خذيت حاجه على المستوى الوطني، باش نعلنوا عليها ان شاء الله في القريب العاجل
0: ان شاء الله. اما اللقاء هذا باش يكون في قفصه نهار الجمعه،
1: اي نهار الجمعه ان شاء الله مع الساعه 9
0: أيوة.
1: صباحا بيان سور. مرحبا بالحرفيات الكل والحرفيين الكل، معناها الاختصاصات الكل،
0: معناها مازالوا ينجموا يلتحقوا لتو نادي.
1: ايوا اي يلتحقوا ديجا، فما شكون كلمني على الخاص، فما شكون كلمنا في الاداره، حبيت نقول راهو اللقاء هذا لقاء مفتوح، بالعكس معناها اني ماذا بيا يحضروا لو ماكسيموم باش خاطر هما هو الفريق الفني مختص نتاع تابع الديوان الوطني للصناعه
0: في مختلف المعتمديات، زاد اللي يسمعوا فينا تو
1: من مختلف المعتمديات. اي ديجا شكون فما شكون معناها تواصل وسجل معنا من بالخير من السند، من ام العرايس، من الحق ناشطين بنياتنا يعطيهم الصحه
0: ما شاء الله.
1: وكيف كيف حبيت نقول اللي الحرفي ولا الحرفيه باش ينجم يقدم مع ليكيب تكنيك، ينجم يجيب قطعه ولا اثنين من المنتوج نتاعو باش معناها ينجموا يعاونوه، سواء كان في
0: باش يتم توجيه حاجات خاصه بها تطور له العمل الخاص.
1: بالضبط كل واحد باش يشوفوا معناها يشوفوا معاه التوجه اللي ينجم يحسن به البرودوي نتاعو باش يواجه بيان سور القدره التنافسيه في الاسواق سواء كان الوطنيه ولا الخارجيه ولا، فهمتني؟ حبيت زاد من نقول اللي بالحق سناء 2026 بدينا نسجلوا في ارقام نتاع تصدير، وهذا شيء يفرح خاطر اول مره معناها في قفصه، خاطر قبل يصدروا اما ديما عن طريق غير مباشر، معناها عرفتك يا اما عندهم شكون ولا عندهم واسطه معناها جمركي والحاجه هكا، فهمت؟ توا عندنا شكون يصدر معناها بطريقه مباشره
0: معناها
1: اللجان اللي معانا قاعدين يقدموا، قاعدين يعملوا في دي ريزولتا باهين ويشرفوا ولايه قفصه، معناها حتى كيف نحكيوا عليهم بالحق نبداو فرحانين اللي قاعدين يخدموا في حاجات ان شاء الله ربي يوفقهم الكل. وان شاء الله زاده كيف اللي هكا بادي معناها هكا كيفاش نقولوا معناها هكا
0: في خطواتها الاولى
1: راهو يجيب حذانا نجموا نعاونوه بالحاجات الاليات والبرامج اللي عندنا الكل. كي عندنا برنامج تاهيل مين، عندنا برشا برامج
0: نخدموا
1: عليهم معناها سواء كان في التكوين ولا في التكوين معناها في التكوين
0: الحرفي والا ما يحيط
1: بالتصريق
0: والتغليف،
1: حتى كي يبدا هو مثلا حاجته ببنيات باش يكونهم.
0: أيوة.
1: عندنا زاده كيف الاليه هذه مشكورين مع الوكاله التونسيه للتشغيل والمكاتب التشغيل المحليه والجهويه، كيف عنا هني قلت لك عنا برشا اليات معناها لازمنا قاعده باش
0: نحكوا
1: عليهم الكل. اما ديما نقول معناها نقول مرحبا بهم الناس الكل، يجيونا للاداره ديما ابوابنا مفتوحين للناس الكل، اللي حاجته باستشاره ولا حاجه ما نبخلوش عليه، راهو حتى بالتليفون رقمنا محطوط على الباج نتاعنا اللي هي المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه بقفصه بالعربيه. كيف الرقم هذاك نتواصلوا به، معناها ساعات يكلمونا
0: 76 220 150
1: هذاك روح في مواقع التواصل الاجتماعي هاولينا نتواصلوا معاهم وكل معناها
0: ومتاح. حبيت نشكرك برشا، نذكر انه معناه الورشة والعمل هذايا باش يكون نهار الجمعة 9 صباحا، بداية من 9 صباحا، برنامج تأوي البرنامج الوطني للتأثير الفني. ألف شكر ليك سيدة ناجية خلف الله المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية.
1: عايشك، شكرا. عايشك، الله يخليك.

0: مع الناس. مشاغل مشاغل
1: مشاغل أحمد. المشغل الأكبر للعائلات التونسية بعد الامتحانات في الفترة هذية عيد الإضحى المبارك.
2: عيد الإضحى المبارك، ربما أنت أحلتني إلى واحد من المتداخلين اللي وقع في أنه يخصص ميزانية ربما للبكالوريا، خاصة نعرف أنه تلامذة الأقسام النهائية يحتاجوا ميزانية. طب واحد من المواطنين أنه
1: يحتاجوا من قلب الحدث نقولك يحتاج
2: وخاصة البكالوريا.
1: والله كل الأقسام يا أحمد للأسف، وهذا موضوع كبير يمكن كان نحلوه في علاقة بالتربوي الاستهلاكي ما يسمى اليوم معناه.
2: أيوة. ثم واحد من المواطنين اللي وقع في هذه ربما هل أني باش نخصص ميزانية للمرمى وللبكالوريا ولا للشراء الأضحية، فهو الموضوع اللي ريبورتاج كان شريط الأضحية، ما زلت شنية أولوياتك، شنية تحضيراتك للعيد الأضحى، هذا هو كان موضوع خاصة قبل أيام من عيد الأضحى. وكما ذكرت هو المشغل الأول اليوم للعائلة التونسية، وربما نسمع احنا في الشارع أنه الناس كل تتحدث على الغلاء المشط وأنه ما نقدروش وغيره.
1: رغم من أنها أحمد خلينا نقوله أنها صحيح الكلها مناسبات والكلها زخم استهلاكي كبير يرهق كاهل المقدرة الشرائية اليوم للمواطن التونسي، أما معناه يلزم في كل مرة نذكر رواحنا الكل معناها أنه عيد الإضحى يلزم نقروه من الزاوية الدينية الروحية مش الاستهلاكية، باش ما نكونوش في هالزحام هذايا معناها اللي احنا فيه والنجم نميزه أولوياتنا.
2: نعم، هو نعم. كما واحد من المواطنين ربما هو البشر اللي نبدأ به أنه يقول أنه هي سنة مؤكدة.
1: نعم.
3: والله بالنسبة للعيد هو أول سنة مؤكدة جاء بها سيدنا إبراهيم كما تعلم العباد، ولكن هذه راهي مسألة لمن استطاع إليه سبيل. إحنا الموضوع ذا كل عام نتحاوروا فيه ونتحدوا فيها والغلاء، وبعد تلقي الناس كل شرط صحيح الأسهم مرتفعة، ولكن اللي قادر باش يشري فبها يحقق السنة هذه، واللي مش قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا كشخص إلى حد الساعة مازلت ما شريتش، والله مش مسألة فلوس، والله مشيت سوق واحد معنا للسوق الأسبوعية، باه عند براسي نجي 20 يوم الأسهم مرتفعة.
4: إذا نوصلوا أنا نجو على لوش بزوز ملايين و400، معناتها المواطن يحط زوز شهريات باش ياخذ عيد، لذلك يولي حاجة تشبه الخيال معناتها، فهمت؟ إذا واحد توا باش ياخذ علوش لازم يعمل قرض.
5: أنا والله بالنسبة لي أنا شريت ب 1250، أما من الفلاح راه مش من المنتجر، فلاح جيبها عشيت قبل العيد بنهار.
6: ما زلت بالنسبة للعيد الأضحى نشوفوا النهار الأربعاء، نشوفوا معناتها الأسوام وين ماشي، خاطر الأربعاء هذه هي اللي باش تحدد الأسوام الحقيقية. شوفوها يا هل ترى الأسوام ماشية في ارتفاع أم الأسوام منخفضة أم مرتفعة، ونحاولوا كان نجمنا قدرنا تو نشروا، ما قدرناش لينا ربي. والله عامل ميزانية وإن شاء الله ربي يسهل فيها. بون حاطين بحدك 1200 1300 ما نجموش نتجاوزهم، ما راني نخم ديما الواحد راه بشر في الاخر انسان حس بغيره، لكن المسكين ما نجم يقدرش باش يوفر 800 و900 ومثمش مش باش تلقى علوش، راه باش نتاع باش تلقى قطوس نتاع 800 دينار ولا.
7: لا العيد والله ما زلت ما شريتش خويا، التجارة ضم القشارة ما خلوش بصراحة، أما الغلاء غالي خويا، غالي حسب ما يحكوا الناس غالي، يقولك في السوق غالي والرفع ما ثمش، إذا كان الرفع ما ثمش غمو الفلاح تيبيع تيغيمي غيمي واللي يبيع ما تعرفش عليها ضم القشارة، والقليل المسكين اللي ما عندوش هارو يبقى يراعي بعينيه وخلاص كهو.
8: إن شاء الله الناس كلكية تكون فرحانة، اللي يقدر يعيد ما يقدرش ما يعيدش. شخصين اسنا مانيش قادر، علاش؟ عندي بكالوريا وعندي مربى صعيب، ولو هي معناها انا نبجلها هي الاول على المربى والبكالوريا، لكن فما جدال في الدار معناها نشري ما تشريش، بك تعرف العالة حاير. وان شاء الله ربي يسهل وربي يفرح الناس الكليكي، ان شاء الله ربي يفرح الناس الكل.
2: حيرة المواطن خاصة مع الغلاء، وربما إن شاء الله الناس
1: حيرة مشروعة
2: إن شاء الله
1: في التمويل نحكي معنا
2: إن شاء الله المواطنين كل يشروا والناس كل تكون فرحانه. وربما نرجع للمواطن اللي قال انه اليوم الاربعاء باش نقرر حاطط ميزانيه، هو ميزانيه معينه وفقا للاسعار نتاع اليوم، هل انه باش يشري ولا ربما ثم اللي تحدث اليوم على انه باش يشري كيلوات مش يشري عمش كامل. وربما نتحدث على سوق اليوم، سوق اليوم الاسعار كانت الاغلب في الحدود 15-18 تقريبا في الاتجاه هذا، ورغم انه حتى الموجود هي حاجه يعني يقولوا الفلاح حاجه مقبوله وحاجه باهيه، حاجه مزيانه، حاجه اضحيه
1: مناسبه للعائله، معناها
2: مناسبه من ناحيه الشكل ربما
1: شكل اما لا لا مليون و500 مش شوي احمد، معناها خلينا نبدو متفقين مليون و500 مش شويه معناها
2: لكن الاسعار اغلبها الموجوده اليوم تقريبا في الاتجاه هذا مليون و500 مليون و800 وربما موجود حتى الاكثر من زوز ملايين وموجود حتى الاقل من 15 لكن تكون صغيره الصغيره
1: وربما برشة.
2: اذا كنا نحسبوها بميزان بالاعتبار قداش كيلو
1: تكون
2: يكون غالي برشا الكيلو، وربما ثم شكون يتحدث على انه مش باش يشري الاضحيه كامله باش يشري قبل العيد باش يشري بكيلوات فقط، هذا ثم ايضا فكره. وربما واحد من الأخوين تحدث على أنه يشري مباشرة من الفلاح
1: أي.
2: وهذه تكون أفضل لأنه تعرف المصدر متاع الأضحية متاعك شنية وخاصة
1: ونوعية الغذاء والعلفة كيفاش كانت وظروف التنش أو غيرها،
2: وخاصة أنك ربما تتخلص من السمسارة من التجار
1: هذوكم
2: القشارة اللي هما تقريبا يرفعوا الأسوام بشكل كبير، وربما ثم شكون يتحدث على سوق قفصة هو من الأسواق اللي الأسعار فيها غالية برشا لأنه ثم القشارة هما الداخلين الوسطاء في الوسط فهم يرفعوا الأسعار بشكل كبير.
1: كان تلاحظ معناها أنه الفلاحة اللي عندهم أغنام كان برشا معناها كان قطيع كبير ولا صغير تقريبا في الفترة ذيك تكلمهم يقولك تباع خاطر الناس اللي تعرف الفلاح اللي يربي طول معناها توجهت له كان من محيطه ولا من الناس اللي تعرفه، وتقريبا تسمع كان لا اتباعوا الكل ما بقاش العقبة العام الجاي معناها خاطر كيما قلنا انه الناس لوج مواصفات معينة في الأضحية،
2: وخاصة انه ثم عدد من الفلاحة حتى كيشري ما عنده مواطن يخلي عنده الأضحية يقولوا
1: طبعا اي
2: بنهار
1: اي اي اي
2: سد حاجة اخرى وربما
1: خدمة ما بعد البيع سيرفيس ابريفون
2: وفما شكون يشرط عليه لانه نعرفه لما شكون يشرط يقول لك اشري وهز مباشرة ما نتحملش ربما انه يمرض ولا غيره، ثم شكون يتحدث على انه ربما
1: ثم شكون معناها ما يتحملش مسؤولية انه تبقى عندها الأضحية، وثم شكون يعتبرها مسألة عادية معناها كأنها مكملة باقية عنده وتحافظ على مكانها وتحافظ على
2: لأنه نعرفوا برشا ناس ما عندهمش وين يحطوها ربما
1: إشكالية كبيرة
2: على كل إن هو احنا
1: على كل إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل للناس الكل
2: صحيح إن شاء الله هذا هو نتمنوه للناس الكل الناس كل يكون فرحان
1: الناس كل فرحانة وعيد مبروك
2: بلدية الكسر باش تخصص الفضاء اللي تحت القنطرة مباشرة كيما العادة وشوفوا وكل
1: نقاط البيع الأخرى اللي تم الاتفاق عليها
2: نقاط البيع الأخرى إن شاء الله الناس كلها تلقى
1: ظلتها فعلا بما يناسب
2: وتفرح خاصة تفرحك
1: صغيرات بما يناسب الإمكانيات، وإن شاء الله عيد أضحى يكون طيب للناس الكل. نتوقف مع الموسيقى وراجعين لآخر استضافتنا في هذا الجزء.

0: المجلس المجلس ومباشرة المجلس نواب الشعب التونسي اللي صادق على قانون الفنان والمهن الفنية، القانون اللي تمت المصادقة عليه يوم أمس، ولأبرز محاوره بطاقة الفنان التصنيف المهني، الحماية الاجتماعية، العقود الفنية والحقوق المالية. أكثر تفاصيل حول هذا القانون مع سيد حمادي الغيلاني مقرر لجنة السياحة والثقافة والصناعات التقليدية بمجلس النواب. صباح النور، مرحبا بك سي حمادي.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك. إذن تمرير القانون هذايا اللي يعتبروه الفنانين انتصار لهم ولمسيراتهم الفنية، واللي يعتبر معناها فنان انتظروه أصحاب المهن الفنية منذ سنوات، خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية.
1: نعم، وهو كذلك قانون الفنان اللي تعدى البارح هو الحقيقة قانون طال انتظاره، باعتبار أنه وقع معناها التداول فيه منذ سنوات عديدة، كان نتيجة عمل تشاركي ما بين الأطراف الكل. دخل المجلس منذ 2015 في المجلس السابق، ولكن عاد بمبادرة جديدة معناها من مجموعة من النواب في المجلس هذا. كان الاستماع متاعو على مدار 3 دورات برلمانية، وتعهدت به اللجان معناها اللي سبقتنا، معناها اللجنة برئاسة الزميل ياسين مامي، ثم اللجنة برئاسة بديس بالحاج علي، ثم مررة في مع اللجنة هذه يوم أمس. هو قانون في حقيقة معناها يرد الاعتبار للفنان ويعطيه قيمته داخل المجتمع، كيف يساهم في تنظيم معناها المهن الفنية على اختلافها، كيف كذلك يحدد وينظم العقود الفنية، سواء بالنسبة للفنانين معناها التوانسة أو الفنانين معناها الأجانب، وخاصة هو رد الاعتبار وضمان الحقوق الاجتماعية والمالية بالنسبة للفنان. ونعرف الفنانين، فماك المثل اللي يقول لك عاش يتمنى في عنبة ما تجيبوا له عنقود. نعرف الوضعيات معناها صعيبة للفنانين، نعرف أنه ما كانش معناها يخضع معناها المهن الفنية، معناها كانت معناها تخضع النصوص قديمة برشا ومشتتة وغير واضحة، وكان حقيقة الفنان باعتباره مبدع وما اعتباره هو صوت المجتمع وحامل القيم متاعه، معناها كان ما كانش عنده القيمة الاجتماعية في اللي يستحقها داخل المجتمع باعتبار انه هو الرائد متاعه. ونعرف الحالات الاجتماعية العديدة ومن غير ما نبقى نسمي اللي يمروا بها الفنانين في اخر حياته، تعرف انه ما عندوش تغطية اجتماعية، وخاصة الناس اللي تتخذ من الفن معناها المهنة اللي هو يعيش منها ويسترزق منها وهي مصدر الاجر الوحيد متاعه. ونعرف انه كيفاش في مع قلة معناها وندرة معناها بعض الانتاجات خاصة السمعية والبصرية المتعلقة بالتلفزة وما إلى ذلك، هذا ما ننسوش معناها فما حركية مسرحية تونسية معروفة برشا والمسرح التونسي رائد جدا، ولكن يلقى روحه في آخر حياته في ظروف اجتماعية صعبة برشا، سواء كان معناها ممثل مسرحية أو فنان معناها موسيقي. ونعرف الحالة هذه، وخاصة نأكد ياسر على فئة الفنانين اللي هما يعتبروا أو يأخذوا الفن كمصدر رزق وحيد،
0: ونعرف وما عندهمش بدائل أخرى وما عندهمش مؤسسات فنية معناها ما يأسسش.
1: خاصة أنه أنشطة تعرف أنه مرات تكون الأنشطة متقطعة وأنشطة موسمية، معناها يخدم يلقى مصروف ويلقى باش يعيش ويخزنك الفواء ويدخر ذاك للفترة متاع الشتاء، وفترة اللي ما تقل فيها وتنظر فيها للعمل أو الأعمال الفنية اللي نجم يشارك منها ويأخذ منها الواحد. جاء القانون هذا كما قلت لك في حالتين، أنه باش ينظم المهن هذه من جهة، كل المهن المرتبطة بالإبداعات الفنية،
0: أيوة.
1: المهن المرتبطة بالفن. هذا من جهة، من جهة أخرى رد الاعتبار للفنان ودوره معناها الطلاعي والقيادي داخل المجتمع، كيف كيف معناها حماية، معناها تدعيم الحماية الاجتماعية للفنانين والحفاظ على الحقوق المالية من خلال تنظيم العقود الفنية سواء بالنسبة للفنان معناها التونسي أو الفنانين الأجانب.
0: نعم.
1: نقول لهم الفنانين الكل، الفنانين التوانسة خاصة، نقول لهم مبروك القانون هذا اللي ساهمتوا معناها في اقتراحه وساهمتوا معناها في تعديله وفي تجويده من خلال جلسات الاستماع. وقلت لك أنا لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في الحقيقة سمعت الناس الكل سواء كانت الأطراف الرسمية الممثلة في وزارة الشؤون الثقافية، سواء كانت معناها الجمعيات والهيئات المهنية، سواء كانت نقابات معناها فنية متنوعة أي منظمات مهنية، كذلك استمعت الخبراء عندهم علاقة معناها بالمجال الفني وبالقانون والتشريعات معناها الخاصة بالمجال الفني، سمعت للناس الكل، وبالتالي الناس كلها ساهمت في تجويد وتحسين هذا النص ويبقى معناها هذا معناها بادرة أولى وفخر للفنان التونسي واللي ناضت عليه فنانين من أجيال وأجيال، ويبقى معناها ديما النص هذايا بعد التنفيذ نتاعو قابل حتى هو للتجويد بعد سنوات من التجريب نتاعو معناها على مستوى الواقع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سي حمادية الغيلاني مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب.

0: مادنس
1: مادنس
0: الحدث
1: الحدث
0: والمشغل
1: والمشغل
0: مادنس.
2: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
0: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة معك،
4: راديو قفصة .ان.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: تمام 11 صباحا.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار التصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والمحافظة على سلامة وجمالية الفضاء العام، نفذت مساء أمس بلدية قفصة بالتنسيق مع الشرطة البلدية والمصالح الأمنية والإدارة الجهوية للتجارة حملة مشتركة لمراقبة مدى احترام التراتيب الجاري بها العمل بكل من الفضاء المفتوح لبيع الخضر والغلال بحي النور وبوسط المدينة. وتهدف الحملة إلى إزالة مختلف مظاهر الانتصاب الفوضوي والتجاوزات المسجلة. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة مسلك غيد منويل بمعتمدية دوز الجنوبية من ولاية قبلي بطول 7 كيلومتر والمندرج ضمن برنامج الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والمسالك لسنة 2025 بلغت 45%، وتقدر كلفة المشروع ب 2644 ألف دينار. وينتظر أن يساهم هذا المسلك في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من المناطق إلى جانب تسهيل حركة النقل ودعم الأنشطة الفلاحية بالجهة. تستأنف الخطوط الجوية العراقية يوم 21 من هذا الشهر تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطاري بغداد ومطار تونس قرطاج الدولي. وقال السفير التونسي ببغداد شكري الطيب في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم إن الرحلات ستكون بمعدل رحلة كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد لتعود في نفس اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال فتح مناظرة خارجية للانتداب في عدة اختصاصات كالمحاسبة والهندسة المدنية والمالية والسياقة. وحددت الشركة يوم غرة جوان القادم كآخر أجل لقبول الترشحات، ويكون التسجيل للمشاركة في المناظرة على الرابط الموضوع للغرض. أخيرا، أوردت صحيفة الاحتلال الصهيوني نقلا عن مصدر أمني أن حزب الله اللبناني شن أمس هجوما منسقا بالمسيرات، هو الأول من نوعه والأقوى والأوسع، استهدف الكيان الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة. وأضافت أن المقاومة اللبنانية أطلقت عددا من المسيرات بعد نحو ساعة من هذا الهجوم باتجاه الهدف نفسه. نهاية هذا الموجز الإخباري، والمشوار يتواصل في برنامج مع الناس. معك سمية، تفضلي.
8: ألف شكر لك نبيلة. موعد آخر يتجدد مع زملاء في قسم الأخبار تمام منتصف النهار، عودة مع الناس، وبعد قليل الجزء الثاني من هذا العدد وموضوعنا التونسي وثقافة التبرع بالأعضاء.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
9: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: مع الناس.
11: مع الناس.
10: الحدث.
11: الحدث.
10: والمشغل.
11: والمشغل.
10: مع الناس.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس
1: 11 دقيقة بعد 11، وين ما انتم نحيكم ونسلم عليكم اعزائي المستمعين داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. على الطرقات طريقكم آمنة جميعا. موضوعنا اليوم التونسي وثقافة التبرع بالأعضاء، موضوع أحمد نعدو له عنا فترة الحقيقة، والتقديم للموضوع كان يستحق الحسم على خاطر كان ثم برشة تلكؤ حتى في الشهادات، معناها ما كانش هين إن الناس تتحدث على الموضوع هذايا، كان هم ينتظروا أعضاء وإلا كمتبرعين.
2: نعم، هو التبرع بالأعضاء، ثم شكون يتحدث على التبرع بالأعضاء فقط ربما أنه بعد الوفاة يتبرع، لكن نعرف أنه ثم مسألة أنه مازال على قيد الحياة ويتبرع، وشفناها حتى من خلال برشا حالات قبلها فيهم اللي ما يحبش يحكي، طبعا نحترمه رأيه، خاصة في تر العائلات، ما برشا عائلات تبرع مثلا الأم اللي لابنها أو بنتها، وثم حالات برشا من النوعية هذه، وثم أيضا الأشاروا لها الأخيان في حتى في الريبورتاج أنه التبرع يعني مش بيع، لأنه ثم
1: طبعا
2: ثم مسألة البيع هذه شفناها ونعرف أنه ثم حالات من هكا، لكن نتحدثوا على التبرع ويمكن باش نسمو حتى التبرع الطوعي ودون الإضرار بسلامة المتبرع، لأنه
1: نعم.
2: مهم جدا أنه يكون هو بصحة جيدة، طبعا هذه الشروط الطبية، وأيضا ربما حتى باش نسمع بعد قليل في تار
1: استضافة
2: مداخلة
1: لدكتورة بثينة زناد منسقة المركز الوطني لزراعة الأعضاء،
2: وأيضا رؤوف العباسي اللي تحدث على أنه ربما من تحدثه من زاوية الدين والشرع،
1: أي
2: أنك لما يكون ثم ضرر لنفس الشخص المتبرع هذه مهمة.
1: نعم.
2: جدا، ومسألة القبول هذه أنك تكون راضي وعن قناعة، ثم شكون يقبل أنه يضع عبارة متبرع في بطاقة التعريف هذه بعد وفاته، أنه يتبرع بأعضائه للناس اللي محتاج. ونعرف.
1: نعم.
2: أنه أيضا ثم مسألة صعوبة أنك تلقى متبرع، ثم حالات أيضا التقينا
1: قائمة المنتظرين طويلة، معناها في هذا الإطار
2: سيدة قالت إني هي في في في قائمة المنتظرين قرنية العين،
1: أي. هي قرنية العين، القلب، الكبد، الكلى، هي أكثر الأعضاء طلبا معناها، وأكثر العمليات تداولا عفوا.
2: أي.
1: في مسألة التبرع نرجع لأنواع التبرع. أحمد هو تبرع من شخص حي، يكون المتبرع رشيد سليم المدارك العقلية، ويكون التبرع صادر كما ذكرت أنت منذ قليل عن اختيار وبدون أي ضغوطات أو مقابل مادي. تبرع بعد الوفاة هو يجوز أخذ أعضاء بعد ما يكون الشخص نص على صفة المتبرع في بطاقة التعريف.

0: وباش تكون عندنا شهاده في الاطار هذا،
1: باش تكون عندنا شهاده شجاعه الحقيقه، خاطر يمكن الناس كل تجول بذهنها المساله هذه اما نتردوا برشا. وانا نحضر احمد في البحث ونحضره في الحصه معناها، ومن الاشياء اللي عرضتني وانا لوج في مجموعات معناها كتبت في الموضوع هذايا، ثم شهادة لكن كان صعيب التواصل معها الحقيقة على خطر كانت باسم مخفي على موقع التواصل الاجتماعي، تحدثت على رغبتها الملحة انها تحط في بطاقة تعريف الحاجة هذه صفة المتبرعة، الا ان شكون يمنحها؟ يمنحها والدها ومحيطها الاسري بيتي علتي ماذا؟ بيتي علت انه لقدر الله توفيتي ستطول علينا اجراءات الدفع. معناها وهذه عقلية أخرى معناها من الأشياء اللي نجموا ما نتوقفوش عندها برشا، لكن للأسف حاضرة في ذهنية التونسي وفي خلفيته الاجتماعي.
0: وأيضا ثم كانت كان المفروض كل معنا حالة نتاع زوز برعوا لبعضهم، لكن ثم شكون من العائلة فضل أنه ما يحكوش، وكانت ربما هي شهادة باش تكون تكريم من الشخص اللي تقبل العضو، تكريم الشخص اللي تبرع له، لكن كانوا مفروض يكونوا معنا لكن اعتذروا في آخر صباح اليوم، اعتذروا.
1: وهذه كانت من صعوبات الإعداد أحمد للحصة هذه اللي تأجلت أكثر من مرة، لكن كان من اللازم إنها اليوم تتعدى. أحمد أنت جولت بالميكروفون
0: بالميكروفون مع ناس وسألنا المواطن على رأيه في الموضوع. طبعا هو مسألة في الشارع، ثم شكون يقول لك لا ما نتبرعش ويرفض رفضا قاطعا المسألة، وثم شكون يمشي حتى في اتجاه انه هي حرام، وباش نسمعوا الرأي هذا موجود
1: ونرجعوا بالتعقيب،
0: وثم شكون يقول لك لا بالعكس هي صدقة جارية.
1: نعم نسمع ريبورتاج ونرجع بالتعقيب.
2: تبرع بالأعضاء هي من الوقائع الطبية الجديدة التي لا نص فيها، لا فيها لأي ولا حديث. لهذا الاعتبار العلماء اجتهدوا في بيان حكمها تقديرا للمصلحة ودفعا للمفسدة.
1: هذا يا سي رؤوف العباسي تونا رجعوا له يحكي لنا على رؤية الإسلام ولحكم الإسلام من التبرع بالأعضاء، خطر من المسائل اللي كان فيها جدل، لكن تقريبا أغلب القراءات أنصفت العملية معناها مع بعض المحاذير اللي تم ديما التوجيه لها. إذن رأي المختص، رأي الطبيب، رأي رجل الدين وصوت الناس زاد كيف تتعاطى مع ثقافة التبرع بالأعضاء. حاضرين معنا في مع الناس، نرجع للروبرتاج اللي ارصد فيه أحمد هذه المجموعة من الآراء.
3: هو شوف التبرع بالأعضاء بالنسبة لنا هو معناها عمل نبيل ونبيل جدا، والمسألة مسألة تعقلية ومسألة أمور نفسية. أنا كمواطن مع التبرع بالأعضاء لأني أعتبرها كما أعتبرها الصحابة وغير الصحابة أنها صدقة جارية، وما ثماش ما أعظم من الصدقة هذه بالنسبة لنا. وإن شاء الله إن شاء الله يهدينا ربي ونكونوا متبرعين ونبدلوا بطاقة التعريف متاعنا كمتبرع إن شاء الله،
4: على خاطر باش تحيي نفسك كما أحيى الناس جميعا. فهمت له؟ إذا إنسانة أعضاء أنت صالحة البشر آخر باش يبقى على قيد الحياة وعنده مسؤوليات تجاه صغارة وكذا، معناتها أنا مش نعتبرها صدقة جارية، نعتبرها فعل إنساني عظيم جدا. وتبرع الأعضاء يحل مشاكل كبيرة ياسر، فهمت له؟ ومعناتها جست إيمانيتير عظيمة، فهمت؟
5: لا ضدنا ضدنا، هذه شرع ما عندهاش حد شيء، شرع يقولك حرام، فمش تبرع بالأعضاء، هذيك جسم وكل تاع ربي، الروح والجسد نتاع المولى سبحانه وتعالى، في شيء يتبرع على شيء، هذا كان مريض عند رب كريم، فماش هذه، شنو نحي له قلبه ولا نحي له واحد، وزر هذه ما عنديش انا، بالنسبه لي انا هذه خارج الموضوع.
6: شبيه اذا كان ذلك باش تتمنى حياه بشر، فرق ما بين تبرع بالاعضاء وتجاره بالاعضاء، احنا ان شاء الله ما ندخلوش فك الثنيه هذيك، تبرع بالاعضاء اي نتبرع علاش لا، امور انسانيه أمور ربانية، ننقذ حياة عبد بعد ربي تكون سبب، علاش لا؟ ما عندناش حتى مشكلة نتبرع مع الفكرة، طبيعي مع الفكرة، وإن شاء الله إن شاء الله ربي كل يعمل حاجة ربي سبحانه وتعالى، ونساسوا بعضنا وننظروا لبعضنا ونعملوا الخير الناس كلكية، إن شاء الله ربي يقدرنا على فعل الخير.
7: والله هي خايب وباهية، خايب وباهية، والله كيموت الواحد ويعطي أعضاء متاع الميت والله يسمع.
8: تبرع في الأعضاء في صورة ما واحد يستحق مش بيعان يعني، مش تجارة، لا لا مش من تجارة، تكون بصفة شنو اسمه قانونية، ذلك أوراق ولا حاجة وتتبرع بالأعضاء عادي.
9: والله ما أتبرع بالأعضاء، تبقى رحمة عليه وتبقى وهك الله أعلم، تبقى صدقة جارية وينقذ معناها إنسان، والله ينقذ إنسان، أنا معاه مش ضد.
1: هذه الآراء المتنوعة واللي أغلبها كان إيجابي ومتفاعل مع العملية هذه، من الأشياء اللي تبقى معناها في الذهن هو السيد اللي قال ربي يهدينا ونحطوا كلمة متبرع في بطاقة تعريف، خاطر فما شجاع على حقيقة في المسألة ويلزم نتعاطوا معها بشكل يكون معناها إيجابي وما نكبروهاش برش على رواحنا. بالحق هي حركة في مجملها جميلة. إجابة الشرع باش نسمعوها بعد، ما زلت حاضرة معنا، تبش وقفوا شوية مع الموسيقى ونمشوا مع ضيوفنا. وضيفتنا الأولى باش تكون دكتورة بثينة زنايد، المنسقة منسقة المركز الوطني لزرع الأعضاء، باش ناخذوا فكرة على الإحصائيات على عدد المتبرعين، أهمية المسألة التحسيسية في هذا الموضوع.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.
1: في مع الناس اليوم اخترنا موضوع التونسي وثقافة التبرع بالأعضاء. ماشيين مباشرة للدكتورة بثينة زنيد، منسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. دكتورة صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير ومرحبا بكل أهالي جفزة.
1: شكرا جزيلا لك. إذن دكتورة، اليوم نتحدث على التبرع بالأعضاء في تونس. نتحدث اليوم على مجهود تحسيسي كبير يقوم به المركز وشركائه على مستوى وطني وعلى مستوى بعض الجهات زادة، اللي انطلقت سلسلة من المواعيد والمحطات التحسيسية. لكن كي نتحدث على واقع تبرع بالأعضاء في تونس اليوم ببعض الأرقام تقريبا، كيف نقرأه؟
2: شنقول لك، كي نقارنوا رواحنا بارابور للبلدان اللي مجاوره لتونس، الارقام باهيه وتفرخ. وكي نقارنوا رواحنا بارابور للبلدان المتقدمه، مازلنا ياسر بعاد. وكيف نتكلموا بارابور للمرضى اللي تستنى،
1: ايوه،
2: كيف مازلنا بعاد. قائمه الانتظار طويله برشا، ثم بالنسبه للكلى حوالي 1600 مريض مقيدين على قائمه الانتظار باش يزرعوا كلوى. هذا معناها رقم كبير ياسر. كيف احنا نقوله في العام نوصلوا نحو 100 مريض من قائمة الانتظار، أغلبيتهم من عند المتبرع الحي، و30 ولا 35 من عند المتبرع المتوفي. شوية معناها رقم قليل ياسر بغبوغ للمرضى اللي تستنى. بالنسبة للقلب كيف معناها للكلى قائمة كبيرة، خاطر ثم وسيلة علاجية أخرى تخلي المرضى تستنى، اللي هي الدياليز. تقعدوا في الدياليز برشا سنوات، معناها مين يعيطولهم، ولا دفوا للأسف ما يعيطولهمش ويتوفي. لكن بالنسبة للقلب وللكبد ما فيما حتى وسيلة علاجية أخرى تعوض زراعة القلب ولا الكبد وقت اللي مريض يوصل عنده قصور نهائي في القلب ولا الكبد. الوسيلة الوحيدة هي الزرع، وإذا كان يزرعوش للأسف حسب التقريب في سنة ونص المريض يتوفى، ويجيوا مرضى أخرين حسب التقريب 50 سنويا عندنا مرضى يزمهم يزرعوا، هذو ما يكمل يزرعوش قلب ولا كبد رامش يتوفى.
1: إذن المدة الزمنية والمعدل الزمني للانتظار يطول مقارنة، معناها في علاقة، مش مقارنة، في علاقة بغياب المتبرعين، معناها وما يتم ملامسته دكتورة، كان من خلال في الوسط الطبي معناها، وإلا في الشركات اللي أنتم تقوموا بها بالعملية متاع التحسيس. ما الذي يعوق ربما الإقبال على التبرع ولا التنصيص على متبرع في بطاقة تعريف؟ أي ما الذي يعوق على خطر أنت تباشري ربما كل يوم في حكاية في الموضوع هذا؟
2: احنا لاحظنا اللي رفض العائلات قاعد ينقص، معناها سنوات اللي قبل سنة 2000 كنا نوصل 90% رفض من عند العائلات باش ناخذوا من عندهم الأعضاء للناس اللي تستحق لها. تو وصلنا حسب تقريب 60% رفض، هذا رقم تحسن، لكن مازلت ثقافة التبرع بالأعضاء مازلت ناقصة. بدأت تتحسن في الشعب معناها التونسي، بدأت الأرقام تتحسن، لكن لاحظنا اللي مازلت الوعي مازال ناقص. ما نلوموش على العائلات، خاطر احنا كي نجيو نحكيو معاهم على التبرع بالأعضاء في ظرف صعيب ياسر، وقت اللي موتلهم إنسان عزيز عليهم، راهو الموت الدماغي يصير يا ما جرى حادث مرور، إنسان عمل أكسيدون ضرب على راسه قبل بنهار وبنهارين كان لبس عليه، وإلا جلطة دماغية ما كانتش متوقعة، كيف كالإنسان ذاك كان لبس عليه وفجأة يصيروا الموت الدماغي. وإحنا نجيو في كل وقت ذاك الصعيب ياسر نحكيو لساعة العائلة، نقولوا لهم نفسروا لهم اللي هو مات وشنو معناها موت دماغي، يزمهم نخليوا لهم الوقت باش يستوعبوا الحكاية هذه، ومن بعد نبداو لهم مع التبرع بالأعضاء. ثم برشا عائلات بداوا يعرفوا ودوما نحكي لهم يعرفوا دوكا يلساجي، لكن برشا ناس اخرين يقول لك هذا فاش يحكي لي الوقت هذايا اللي انا عايش فيه غصره مفجوع وكله ما يقول لي اتبرع بالاعضاء. دونك احنا نعملوا مجهود ناخذ الوقت الكامل ونخليه لهم الوقت الكامل باش يستوعبوا كل وفاه هذيك، وبعد عنا طريقه باش نحكيوا معاهم اللي راهو هو مات للاسف معناها الله يرحمه، لكن الحاله هذيك نقولوا لهم راهو ينجم ينقذ انسان بقلبه، ينقذ انسان بكلاوي. معناها برشا عائلات يبدلوا رايهم ويقولوا موثقين، لكن برشا عائلات مازالوا ما يعرفوش. واللوم ديما نقول اللوم شويه علينا احنا، عاملين مجهود قد ما نقدروا، لكن باقي ثقافه التبرع بالاعضاء مازالت ما وصلتش للبقايا الكل. وين نمشيو نلقاو برشا ناس راهم الميادين الكل ما نقولوش متثقف ولا مش متثقف، قاري ولا مش قاري، من الصحه ولا من الشؤون الدينيه ولا من معنى الميادين الكل. ثم الناس ديجا ملمة وتعرف، فما ناس مازالت ما تعرفش شنو مو دماغي، ما تعرفش اللي فما قانون يحمي النشاط هذايا اللي راهو
1: معناه في اطر قانونيه. اي
2: ولا معنى احنا ديما نقولوا الوعي ناقص على خطر التحسيس مازال ناقص.
1: دكتوره
2: احنا وسائل الاعلام معناها نعملوا عليهم برشا، لو احنا قفصه مازلنا ما مشينا لهاش، ان شاء الله عاملين لها برنامج ان شاء الله في 2026، قلنا في الخريف ماشيين للقفصه وباش نعملوا حمله تحسيسيه كبيره، لكن قفصه مازلنا ما مشينا لهاش. بورتون قفصه وسائل الاعلام تحكي على التبرع بالاعضاء، دونك ريت وسائل الاعلام البقايا اللي احنا ما نمشيولهمش انتم تحكيوا، هذيك وسيله من الوسائل باش نوصلوا المعلومه للمواطنين.
1: اي دكتوره انا حبيت نحكوا على مؤشرات نجاح والسلامه والتوقي للعمليات اللي قاعده تصير. تقريبا احنا نعرفوا ان ثم مجموعه من المؤسسات الصحيه في تونس اللي ولت مختصه تقريبا في عمليه الزرع والزراعه معناها، واللي تصير في ظروف في العاده معناها طيبه، وهذا اللي نحب نسمعه منك في الاطار هذا في علاقه معناها بالمقاييس العالميه وغيرها. خاطر انا مثلا وانا نحضر في البرنامج ونتكلم ونحكي مع الناس وحبينا انك فريق اعداد كان في الشارع بشكل مباشر ولا ببعض المكالمات الهاتفيه نتحدثوا، الناس بين الظفرين تطرح في مسألة الثقة في ظروف التبرع، نحكي لهنا من شخص حي إلى حي، هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية من الشخص الميت معناها إلى الحي، أنا على سبيل التندر مثلا ولا على سبيل الفكاهة، ثم شكون سألت معناها علاش ما تحطش متبرع في بطاقة تعريف، قال لي شكون يضمن لي أني ما ندوخش ينحو لي كيلوتي، هكا معناها هو قالها يضحك لكن هو اللي فيه
2: حبيت نقول لك احنا العائلات كي نحكيو معاهم اول حاجه، اول حاجه يقولوهم لنا العائلات انا ما نحبش ناخذ قرار في بلاصه اللي توفى،
1: اي
2: ما نعرفش هو شنو كان

0: المستشفيات
1: نعم
0: العمومية اللي عندها الحق باش يصير فيها أخذ الأعضاء. حسب التقريب عندنا في تونس 20 مستشفى عمومي متوزع على كامل الجمهورية عندهم ترخيص لأخذ الأعضاء. وفي القانون كيف كيف فما 6 مستشفيات أكاهو عندهم الترخيص باش يزرعوا فيها الكلى.
1: نعم
0: ما تصير كانت المستشفيات هذا. بالنسبة للقلب عندنا 4 مستشفيات أكاهو عندهم ترخيص باش يزرعوا فيها القلب مش هما بيدهم للكلى. فما الكبد زاده كيف كيف 4 مستشفيات عموميه عندهم ترخيص في القانون باش يزرعوا في الكبد. معناها ما فما حتى مرحله تصير ماهيش موجوده في القانون.
1: ما هي اي ماهيش معناها محاطه بضمانات قانونيه. حبيت نشكرك برشا دكتوره بثينه زناد، الف شكر ليك، وان شاء الله تكون الحملات التحسيسيه باكل وبثمار، يترجم ارقام في اعداد المتبرعين، وربي يشفي الناس الكل اللي في قائمه الانتظار. الف شكر ليك مره اخرى دكتوره بثينه زناد، شكرا ليك والى اللقاء.

0: راجعين فيما تبقى من الوقت في مع الناس. موضوعنا التبرع بالأعضاء من أهم الأشياء اللي أشرنا لها. قلنا راهي شجاعة للي يقرر أنه يكون متبرع وهو على قيد الحياة، ربي يطول في عمره، ويمشي ويعمل الإجراءات الكل ويكتب في بطاقة تعريف متبرع. شهد في هذا الإطار معنا الإنسة حنين بوقرة. حنين صباح النور، مرحبا. ما بقتش معنا مساج، نرجعوا لها بعد شوية نتحدثوا من خلالها على تجربة جميلة، تجربة مميزة وتجربة راقية جدا للناس اللي تؤمن بهذا العطاء. تجربة شجاعة زيدة، ونصر برشا على شجاعة، خطر برشا كيفنا وبرشا منا وناس يسمعوا فينا توا معناها بشكل مباشر، ترودهم الأفكار هذية الكل، وقت اللي قروا ينفذوا ينجموا ما يتشجعوش، ينجموا لسبب أو لآخر ما يكونوش معناها حاضرين وما يكونوش أوفياء للفكرة هذية. هذاك علاش قلنا الناس اللي عندهم الكلمة هذه، كلمة المتبرع في بطاقة التعريف الوطنية، أول ما نشيد بيه هو شجاعتهم. متبرع على بطاقة التعريف الوطنية هي شارة كبيرة للشجاعة. حنين بوقرة حاضرة معنا. حنين صباح النور.
1: صباح النور،
0: التحية ليك وألف شكر ليك ومن خلالك للناس الكل اللي كانوا عندهم برشا شجاعة باش مشوا قاموا بالإجراءات الكل وحطوا متبرع على بطاقة تعريف الوطنية. كنت نحكي في الكواليس قلت لو كل ما تراودنا الأفكار الجميلة هذية، أما نبخلوا، أما نخافوا، أما ما نمشوش ننفذوا. أحكي لي كيفاش جت الفكرة وكيفاش نفذتها حنين؟
1: ساعات بخير مرة أخرى،
0: مرة
1: أخرى ليك ولكل مستمعي إذاعة قفة، وشكرا على طرح الموضوع، على خاطر في برشا مرات أنا بدي كونجو بارتاج اللي أنا عاملة متبرع في بطاقة تعريف، برشا عباد يقولوا لي، يبقوا يسألوا فيه يقولوا لي أسكو الإجراءات صعيبة ولا كيفاش نجمتي، حرام كيفاش هنت عليك روحك، على يدال الكلام هذا الكل. أفات كيفاش بدت الفكرة، أنا من اللي أنا في الليسي كنا ننشط قبل في نادي صحة مع مش سعيد صغير الله يرحمه.
0: أيوة.
1: وفي نادي الصحة وقتها عملنا، نذكر فتاية لاج دو بتاتر 16-17 بدينا نعملوا كفي دي كيستيونير للناس، اسكو انتم قابلين موضوع التبرع بالأعضاء ولا، وش قولك لو كان تعمل تبرع بالأعضاء. دونك انا في الوقت هذاك معناها من قبل شفت برشا ردود أفعال الناس، الأفكار، حتى الفتاوى الدينية.
0: أي.
1: والحقيقة أنا نعتقد اللي مدام معناه بعيد الشر على السمعين، الواحد إذا كان حياته باش تنتهي وينجم ينقذ حياة شخص آخر أو عائلة أو مجموعة أشخاص، كيف ما قاعدين نشوفه في برشا تدخلات توا، برشا فرق طبية في تونس، علاش لا معناها؟ ما بالعكس أنا نشجع الناس الكل باش يعملوا متبرع، إجراءاتها سهلة برشا.
0: أي.
1: فقط تمشي للمركز الأمن معناها تأخذ من عندهم قصاصة تتعمر معناها ورقة، والإجراءات الكل تكون مجانية.
0: أيوة.
1: يعني حتى يعودوا لك بطاقة تعريف كل شيء يكون مجاني، ما يأخذوا عليك حتى فريم تاع تبديل بطاقة تعريف، ويبدلوها لك إيميديات ما معناها من با، لا تأخذ وقت لحتى شيء.
0: أيوة.
1: ويكون لك بطاقة تعريف متاعك متبرع في صورة ماء، الله لا يقدر معناها إذا كان صار لك أي حاجة بدون الرجوع للعائلة معناها أوتوماتيكمان
0: بشكل أوتوماتيك
1: باش نقضوا بهم ناس أخرين، سينو إذا كان كيف الله لا يقدر تكون أنت في حاجة إنهم يتبرعوا لك، تكون عندك أولوية قبل الناس الكل.
0: نعم. حنين، محيطك معناها أصحابك عائلتك أثرتي على شكون حتى هو حط متبرع؟
1: والله عملناها اون باراليل انا واختي، انا وسماح اختي نوجه لها التحيه.
0: ايوه.
1: انا وسماح مي اون كونتر بارتي، ماماي قاعده بجنبي وتشوف لي باش طرعي.
0: فعلا انا كنت نحكي بكري قلت واحنا نحضروا في الحصه في الكواليس معناها ثم خوف زايد، الناس ما تتشجعش، معنا الناس قالوا العباد علاش ما تحطش متبرع، علاش حطيت متبرع، علاش ما تحطش متبرع، يقول لك لا نخاف، انا شكون قال لي معناها اني باش معناها التبرع باش يصير في الاطار. وكانت حاضره معنا دكتوره بثينه زنايد المركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء، تحدثت على الضمانات القانونيه لان معناها ثم وحده، وكنت نحكي فيها حتى للطبيبة بكري شوية، هو قالها على سبيل الفضل كما هو يعنيها، قال شكون قال أنا مندوخش ينحولي كيلوتي بتعلة إني مت عندي متبرع. أيوة.
1: أي لا ما ينجمش،
0: ما ينجمش، ما ينجمش.
1: انا ديما فما كلمه نقولها
0: اي
1: ولو ما نعرفش انا نقول ربي سالنا موت باش نموتوها كالكسوا معناها بطريقه
0: اي
1: دونك اذا كان كتب لك باش تموت بطريقه او باخرى باش توفي حياتك الوقت هذاك
0: باش تنتهي في اللحظه هذيك ان شاء الله بعد عمر طويل.
1: هذا واحد ولا اثنين بالنسبه لي وهي الاهم انك انت هي دجا برشا ناس صاحنا وقت ان راهو فيها برشا فتاوى دينيه هي الفات اللي انت تعملها فهي صدقه جاريه الفات النيه اللي انت تنقذ حياه اشخاص او ارواح ولا هو فهي صدقه جاريه دجا من حياتك فانت نيتك اللي انت تتبرع
0: نعم
1: تعطت بطرق قانونيه او غير قانونيه هي النتيجه احيت شخص اخر دونك احنا نفتشوا على النتيجه في الاخر اللي بدمت ما ياكلاش الدود
0: اي اي وان ثم حياه احنا الهدف ان ثم حياه الف شكر ليك مره اخرى نحيي شجاعتك وشجاعه الناس الكل اللي يحطوا
1: على فكره انا من 2015 ثمية عامله
0: 2000 ما شاء الله ما شاء الله بكل وعي وفي معناها ريعان الشباب وبكل
1: طبعا اي اي اي وسعيد وقتها ما كانتش فما المطبوعه بقيت نلوج ومعناها سعيد برشا باش نعملها وكل ما نبدل بطاقه تعريف نعاود نعمل متبرع
0: ان شاء الله ربي يثبت اجرك اي
1: معلومه برك سمية راهو في فما ناس نجم تبدل رايها راهو كيف تمشي تبدل رايك بطاقه التعريف وتنحي متبرع راك ما توليش متبرع معناها اعملوا يا ربي كتب لكم باش تتبرعوا وتوفيكم المنيه على تلك الحاله فزي اذا كان بدلتوا رايكم راهو سي تري فاسيل معناها
0: اي ماكش ملزم باش تبقى بها طول العمر ألف شكر ليك على الشهادة الجميلة وألف شكر ليك على الشجاعة وعلى الكم الكبير متاع الإنسانية حنين شكرا جزيلا ليك نورتينا في مع الناس اليوم.

0: آخر محطتنا في موضوعنا اليوم مع شيخ رؤوف العباسي يتحدث على موقف الشريعة الإسلامية السامحة من التبرع بالأعضاء.
1: التبرع بالأعضاء هي من الوقائع الطبية الجديدة التي لا نص فيها، لا فيها لآية ولا حديث. لهذا الاعتبار العلماء اجتهدوا في بيان حكمها تقديرا للمصلحة ودفعا للمفسدة. التبرع بالأعضاء مسألة خلافية بين العلماء، ثم علماء أنكرها وعندهم الأدلة متاعهم، ثم علماء أخرى أجازوها وأيضا عندهم الأدلة متاعهم. احنا في البداية باش نبينوا شنية ضوابط العلماء المجيزين للتبرع. كي قالوا راه التبرع جائز ثم ضوابط. الضابط الأول هو عدم الإضرار بالمتبرع. مجيش إنسان يعطي عضو وبعد يبقى هو يعاني، لأن ربي عز وجل قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الضابط الثاني أن يكون التبرع بطواعية دون إكراه ولا إحراج. مجوش الأسرة متاعي يحرجوه أخوك ولا ولد عمك ولا كذا، لا، يزم يعملها بطريقة تلقائية طبيعية. ثم أن يغلب الظن والتقدير على نجاح العملية، ميلزم يظل نسبة النجاح ضعيفة متاع العملية ذي. ثم وأهم شيء نتجنب بيع الأعضاء. رأوا لبدنا ضاء أمانة عنا، الإنسان ما يبيعش الأعضاء متاعه، ينجم يتبرع بها. وتنشوفوا توا شنية الأدلة تاع المجيزين لتبرع الأعضاء. الدليل الأول، التبرع إحياء للنفوس وإنقاذ لها من الهلاك. ربي عز وجل قال ومن أحياها، يعني النفس، فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم التبرع بالأعضاء ماذا يعتبر؟ يعتبر تنفيسا لكرب المكروبين. إنسان في حالة حرجة جدا وانت باش تخرج ماك الحالة هذيك. والنبي عليه السلام قال لنا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم ماذا؟ التبرع بالأعضاء إذكاء لروح التضامن والتآزر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم أخيرا، التبرع بالأعضاء تقدير للمصلحة وتحقيق للنفع. النبي عليه السلام قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والتبرع بالأعضاء في نهاية المطاف هو إدخال للفرح والبهجة والسرور. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم.
0: وصلنا نهاية هذا العدد من مع الناس، هذه مجمل الأراء اللي كانت حاضرة في موضوع التبرع بالأعضاء. أجمل تحيات كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، أحمد معاتي يلتقيكم بعد قليل من قسم الرياضة في وقفة رياضية تمام منتصف النهار. يكون الموعد مع سميرة سوري في موجز منتصف النهار. إلى اللقاء.
2: مع الناس، مع الناس، الحدث والمشغل.

0: بين الملاعب اليوم في حدود الثالثة بعد الظهر ونقل مباشر للمقابلات التالية: كوكب دقيش اتحاد أجيم جربة، جريدة توزر جمعية جربة، اتحاد سبيتلا نجم فريانة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. فلاش سبورت. فلاش سبورت.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 17 سنة اللي تنطلق اليوم في المغرب. أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي باش يكون اليوم ضد المنتخب المغربي في ملعب مولاي حسن في الساعة 8 ليلا بالتوفيق لعناصرنا الوطنية، المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 سنة. في المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الأخيرة باش تدور على 3 دفعات، أمس مباراة تلعبت في زويتن شبيبة العمران تعادت لما مستقبل مرسى 2-2، اليوم زوز مقابلات العشية في الأربعة، نادي البنزرتي مع الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الوطني حكم هذه المباراة وحكم الفار أمين الفقير، وفي جابس مستقبل جابس والملعب التونسي عبد السلام ماني حكم المباراة والفار سيف الورتاني. بالنسبة لغدوة الخميس المقابلات هامة في الحقيقة من أجل الظفر بالمركز الثاني ما بين النادي الصفاقسي والترجي، والترجي والنادي الصفاقسي بما أن الترجي 60 نقطة والنادي الصفاقسي 59 نقطة، وكذلك زوز فرق فريق منهم باش ينزل إلى المحترفة الثانية إلى جانب سليمان والمستقبل جابس اللي هم الأولمبي البيجي 31 نقطة والشبيب القيرواني 30 نقطة. إذا مقابلة غدوة نادي الأفريقي مع الأولمبي البيجي، اتحاد مونستيري مستقبل سليمان، نجم المتلاي مع شبيب القيروان، اتحاد بن قردان والترجي، ولقاء طيب المهيري نادي سباقسي مع النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للمحترفة الثانية نزل السيطرة على البطولة، أمس كانت المجموعة الثانية في آخر الموسم الرياضي صعود زوز فرق اللي هما أمل حمام سوسة صعد وعاد للمحترفة الأولى، ولأول مرة في تاريخه تقدم ساقط الدير يصعد إلى المحترفة الأولى لكرة القدم مقابلة البراج الذي حمام لنفع مستقبل قصرين وملعب الجبسي مع اتحاد تطاوين اللي باش يربح في زوز مقابلات باش يلعبوا مع بعضهم مباراة فاصلة باش يكون فيها الفريق الثالث اللي باش يصعد للمحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم الرابطة الثالثة المستوى الأول للمجموعة الثانية مباراة الجولة الأخيرة، والمجموعة الرابعة الجولة قبل الأخيرة. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. في إطار اختتام شهر التراث، تنظم جمعية الحرف والفنون بجفصة بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظورة انطلاقا من يوم أمس معرض حلمة الذي يتواصل على مدى 5 أيام. انطلقت اليوم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشاريع قوانين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية، من بينها المحطة الفلطة ضوئية بالقصر وسجدود من ولاية قفصة ومحطة الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن شغل. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 597 تدخلا. توزع التدخلات وفق المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم إلى 149 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و 380 تدخلا إسعافيا في غير حوادث المرور و 57 عملية إطفاء حريق، إضافة إلى 11 تدخلا في مجالات أخرى. انطلقت يوم أمس بمدينة غازان الروسية دورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم الإسلامي بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة من بينها تونس. أخيرا، استشهد فتى اليوم جراء إصابته برصاص الحي في الصدر خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة سان جلال شمال رام الله، فيما أصيب 4 أشخاص بالرصاص المطاطي. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه. الآن مع الزميلة هيفا سلوغا والمشهد اليوم. أهلا بك هيفا، أنت وأستاذ عبد الرحمن.
2: شكرا سميرة.
3: مرحبا بك سميرة. إذن موعدكم مع قسم الأخبار يتجدد في تمام 1 ظهرا مع نشرة إخبارية مفصلة.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
5: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
6: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
7: المشهد اليوم، من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى 1 ظهرا.
8: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: تحية البداية في برنامج المشهد اليوم، توصلكم من نزار رويسي من أمام الأجهزة التقنية، من عبد البي مولى في الجانب الرقمي ومراقبة سلامة البث، من هيفا سلوغا من أمام الميكروفون، ومعي في التحليل عبد الرحمن تواتي. مرحبا بك أستاذ.
2: مرحبا هيفا، أهلا بك، تحية ليك، تحية النزار، تحية العبد النبي، وتحية للسادة المستمعين الأعزاء أوفياء إذاعة قفصة.
3: نتعرف مع بعضنا سي عبد الرحمن على مختلف فقرات برنامجنا. قريبا التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، موضوع نتعرف على تفاصيله في البرنامج اليوم مع رئيسة الجمعية One Day One Dream دراجة علي. تجدد الدعوات لتنظيم بيع المكملات الغذائية ووضعها تحت رقابة وزارة الصحة من مرحلة التصنيع والتوزيع وصولا إلى إجراءات السحب، أيضا موضوع نطرحه في عين على الأحداث. التكوين المهني الفلاحي يستقطب اليوم أكثر من 5000 متكون سنويا، عدد يعكس عبد الرحمن أهمية إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات في القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي. باش نرجع لهذا الموضوع بالتعليق معك. في عين على الجهات، استعداد المصالح الفلاحية لضمان تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب خلال صيفة 2026 وأبرز مخرجات الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية المنتظم مؤخرا بولاية جابس. نرجع له مع منسقة الملتقى مريم العاي في فقرة ضيف اليوم. هذا الموضوع أيضا سيكون موضوع فقرة باختصار، أعداد وتقديم الزميل مكرم هنشيري. نمر مباشرة إلى عين على الأحداث.
8: عين على الأحداث.
3: مباشرة أرحب بضيفتي رئيسة جمعية وان داي وان دريم درة جرى أعلي. مرحبا بك سيدة درة على موجة إذاعة كفصة.
9: عسلامة لله.
3: مرحبا بك. إذن قريبا سيتم التكفل بتقريبا 1000 مريض يعانوا من المياه البيضاء في اليوم الثاني لصحة العيون. نتعرف على التاريخ وشكون الفئات المستفيدة من هذه المبادرة الوطنية.
9: إن شاء الله بفضل الله العلي العظيم يوم 23 ماي 2026 نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية وان داي وان دريم اليوم الوطني الثاني لجراحة العيون، خاطر عمناول ديجا عملنا اليوم الوطني الأول في كامل أنحاء الجمهورية، عملنا عمناول 800 مريض، إن شاء الله السنة نقصوا 1000 مريض نتكفلوا بهم، والفئات المختصة هما الفئات اللي عندهم كارنيات البيض.
3: نعم.
9: هما اللي باش نتكفلوا بهم ان شاء الله.
3: نعم، هي بادرة وطنية، بادرة إنسانية، سيتم إجراء عملية جراحية للعيون مجانا في يوم 23 ماي 2026، يعني مش السبت هذا، السبت الآخر. السؤال المطروح هو تقريبا تم تحديد الفئات بالمتمتعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. في أيضا حبيت نستفسر منك سيدة درة بالنسبة للقائمات، هل تم ضبطها؟ هل ثم قائمات تنجم تكون ملحقة وإلا في الانتظار؟ خاصة أنه العام اللي فات تقريبا نجحتوا أنكم تأمنوا 800 عملية، أثناء حطيتوا رهان بألف عملية في يوم واحد في كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. كيفاش؟ نعم، من تونس، من بنزرت البنغردين. إذن بالنسبة للقائمات هل تم ضبطها؟ المصحات أو المؤسسات الصحية المنخرطة في هذا المجهود؟
9: القائمات تم ضبطها، خاطر احنا بدينا رانا من ديسمبر اللي فات. انا اليوم سألت وزارة الصحة قلت لهم القوائم الكل كملوا، قالوا لي القوائم كملوا. دونك عندنا مثلا نعطيك ولاية قفصة.
3: نعم.
9: ولاية قفصة ثم 120 منتفع باش نهبطوهم للمصحات الخاصة، وبخلاف عدد اللي باش يقوموا يعملوا العمليات في سبيطار قفصة.
3: نعم.
9: دونك في قفصة عندنا عدد يفوت 140 منتفع.
3: نعم. بالنسبة للأعداد، هل أمامك الأعداد الخاصة بولاية توزر، ولاية قبلي، ولاية القصرين، ولاية سيدي بوزيد مثلا؟
9: لا لا، مازلنا ما كملناش. احنا اليوم ان شاء الله اخر العشية يكونوا عندنا الأعداد الكل بقدرة الله.
3: نعم.
9: أما رانا فتنا الألف.
3: فتوا الألف.
9: فتنا الألف.
3: نعم نعم.
9: أما ربنا قدرنا
3: إن شاء الله. هو كسب هذا التحدي سيدة درة يتطلب بالضرورة إعداد لوجستي وبشري هام، خاصة أنه اليوم نجد أنه ليس فقط المستشفيات هي اللي باش تأمن العمل.

0: منها الإعلامية. إن شاء الله فما حلقات تكوينية للإداريين.
1: انطلقت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولت ضوئية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي والشوشان. وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات فولت ضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجا وات، وكلفة استثمار تقدر بحوالي 1.64 مليار دينار. وتراهن الدولة من خلال هذه المشاريع على دعم الأمن الطاقي الوطني والتقليص من كلفة إنتاج الكهرباء. ويذكر أن مجلس نواب الشعب قد صادق على هذه المشاريع في وقت سابق. من المنتظر أن تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا ندوة وطنية بعنوان الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان الاجتماعي المجتمعي، وذلك بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وتضمن برنامج الندوة التي تنتظم في إطار احتفاء تونس باليوم العالمي للأسرة الموافقة لـ15 مايو تطرق إلى تأثير التغيرات السكانية والديمغرافية على الأسرة، فضلا عن تنظيم جلستي حوار بعنوان السياسات العمومية في مجال الأسرة والأسرة والرهانات المعاصرة شهادات من الواقع. هذا وتنظم الوزارة من 14 إلى 17 من هذا الشهر بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسرة المنتجة. كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم بشكل موازي معارض جهوية بمختلف ولايات البلاد لفائدة الأسرة المنتجة بمبادرة من سائر المندوبيات الجهوية لشؤون الأسرة خلال الفترة ذاتها، بما يساهم في تثمين المنتجات المحلية وتسويقها وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسرة. أعلنت وزارة الصحة في لبنان عن استشهاد 8 لبنانيين بينهم طفلان في 3 غارات للجيش الصهيوني استهدفت 4 سيارات بين بيروت وصيدا اليوم. كما يواصل الاحتلال عدوانه بعدد القرى والبلدات جنوب لبنان مخلفا دمارا واسعا. في المقابل أعلن اليوم حزب الله أنه استهدف بالمسيرات تجمعا لجنود وآليات الجيش الصهيوني في جنوب لبنان. أشارت تقارير استخبارات أمريكية إلى احتفاظ الجيش الإيراني لحد كبير بقدراته الصاروخية، خلافا لتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكدت أن الجيش دمر بالكامل. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مساء أمس استنادا إلى وثائق استخبارات سرية أن إيران استعادت إمكانية الوصول إلى 30 قاعدة صاروخية من أصل 33 في مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن إيران ما زالت تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب، إضافة إلى منصات الإطلاق المتنقلة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اعطوا إشارة انطلاق أشغال إحداث مركز صحة أساسية بحي بن يونس وتوسعة مركز الصحة بمنزل ميمون من ولاية قفصة. بولاية قبلي تنظيم ورشة عمل حول سبل الرفع من طاقة خزن التمور والآفاق المستقبلية لقطاع الفلاحة الجيوحرارية بالجهة. في أمان الله.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
3: حضرات السادة والسيدات، أحباء رياضي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. عددنا اليوم باش يكون خاص شوية، خاص باش نخصوه لنهاية البطولات في الرياضات الجماعية بالتحديد كرة القدم. نعرفوا يوم أمس كانت الاختتام بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية في مرحلتها الأولى، وتعرفنا على زوز فرق اللي يطالعوا للرابطة المحترفة الأولى، ثم نحكيكم بعد على البراج. الرابطة الثالثة اليوم جولة مهمة باش تتلعب اليوم، كذلك نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى. يوم أمس كذلك انطلقت، واليوم الدفعة الثانية، وغدا الدفعة الأخيرة، وقراءة في عملية نزول منحصرة توا ما بين زوز فرق بعد ما تعرفنا على الزوز اللي نزلوا، وكذلك ثم منافسة أخرى بعد البطولة اللي تحصل عليها النادي الإفريقي من أجل ورقة الترشح لرابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي والنادي الصفاقسي. تو نعطيكم كذلك الوضعية. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 سنة اليوم تبدأ مغامرته بكأس إفريقيا للأمم اللي تدور بالمغرب. تو نعطيكم البرنامج بالنسبة متاع المنتخب، وكذلك القائمة الموجودة في المغرب في هذه النهائيات، هذا إلى جانب عديد الأخبار المتفرقة تباعا باش نقدمها لكم.

البداية باش نبدو بالرابطة الثالثة، المجموعة الرابعة، مباريات اليوم مهمة نعرف، خاصة في عملية الصعود، ولو أنه ثم فارق يعتبر مهم بين أولمبيك مدنين والواحة الرياضية بقبيلي، ولكن عملية النزول كذلك ما زالت معنية بها عديد الفرق قبل جولة، من هو اليوم جولة وما زالت جولة قادمة وتكون هكا النهاية. بالنسبة للبرنامج اليوم في الجولة 12، المباريات تنطلق اليوم في 3:30 ساعتين من الآن، عندنا تهذيب الصخيرة يستضيف الملعب الرياضي القفصي، اللي مازال الملعب الرياضي القفصي تو بعد في الترتيب تعرفوا ما معني بعملية النزول. الأمل الرياضي بالرقبة مع نادي كرة القدم بالمضيلة، والمضيلة نقطة فقط تخليها في الرابطة الثالثة إذا كان تتحصل عليها. أولمبيك مدنين مع تبولبو الرياضي بيابس، وانك ما نشوفه ربما تباعد المستوى بين زوز فرق يخلي أولمبيك مدنين في طريق للفوز وفي صورة فوز، فانه نسبة كبيرة وكبيرة جدا يكون في الرابطة الثانية. وجريدة توزر والجمعية الرياضية بجربة، كوكب دقاش مع اتحاد الجيم جربة، والأمل الرياضي بجربة مع الواحة الرياضية بقبلي. الواحة الرياضية بقبلي ربما كانت الفرصة في الجولة الفارطة تعادلها ما خدمهاش برشا على مستوى طريعة الترتيب. الفجر الرياضي بالكتار يستضيف مارث الرياضية. نعطيكم الآن بالنسبة باش تعرفوا الوضعية الفرق الآن. أولمبيك مدنين عنده 53 نقطة، وفي صورة تحقيقه للفوز فإنه يصعد للرابطة الثانية. اليوم في صورة تحقيقه الفوز، في صورة التعادل وفوز الواحة الرياضية بقبلي ننتظروا الجولة القادمة بينما الجريدة الرياضية بتوزر في المركز. الواحة الرياضية بقبلي في 50 نقطة بعد على بعد 3 نقاط من الأولمبيك مدينة. المركز الثالث جريدة توزر ب 39 نقطة وفي مأمن من كل شيء. بالنسبة للمركز الرابع الجمعية الرياضية بجربة ب 38 نقطة. المركز الخامس كوكب دجاج 36 نقطة. المركز السادس مارث الرياضية 35 نقطة. المركز السابع اتحاد جيم جربة 34 نقطة ومعاه الفجر الرياضي بالكتار. ومن هنا تبدأ بالنسبة لعملية النزول. نبدو بنادي كرة القدم بالمضيلة اللي عنده 9 نقاط وعنده 28 نقطة مازالوا بجولة اليوم زوز جولات، فإنه نادي المضيلة يكفيه التعادل بدون انتظار بقية النتائج باش يتفادى عملية النزول. المركز العاشر تهذيب صغيرة 27 نقطة مع تبولبو الرياضية بيجابس اليوم اللي في مهمة صعبة أمام أولمبيك مدنين، والملعب القفصي كذلك مازال معني بعملية النزول بمن 26 نقطة، والأمل الرياضي بجربة في المركز 13 ب 23 نقطة، والأمل الرياضي بالرقبة 6 نقاط وكنا كان نازل إلى الرابطة الهواة المستوى الثاني. عملية النزول مقتصرة إذن أمام الأمل الرياضي بجربة والملعب القفصي وتبولبو جابس تهذيب الصخيرة وبدرجة أقل نادي كرة القدم بالمضيلة. هذا هو بالنسبة لوضعية الرابطة الثالثة المستوى الأول.

الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الأولى اليوم مستقبل جابس مع الملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي مع ترجي جرجيس. كان مستقبل جابس نزل إلى الرابطة الثانية والبقي معنا النادي البنزرتي وترجي جرجيس والملعب التونسي. نتائج بالنسبة لنتيجة اليوم مش مهمة برشا بالنسبة لهم، خاصة على المراكز سواء الملعب التونسي في المراكز الإفريقية أو بقية الأندية على المستوى النزول. النزول مقتصر على زوز فرق الآن، هي باش تكون الشبيبة الرياضية القروانية أو الأولمبي الباجي بالنسبة للمعنيين بالنزول، بما أنه الشبيبة باش تتحول إلى المتلوي وتلاقي النجم الرياضي بالمتلوي يوم الغد بإدارة الحكم نضال الطايف، يساعده كل من وسيم عمارة وناجح بن عويشة والحكم الرابع أمين الفقير وفي الفار حسني النايلي. بالنسبة لشبيبة صورة الانتصار تنتظر كذلك مباراة الأولمبي الباجي والنادي الإفريقي للدور في رادس. النادي الإفريقي يحرز يوم الأحد الفارط على لقب البطولة 14 في تاريخه في مقابلة احتفالية بالنسبة للنادي الإفريقي باش يتسلم فيها لقب البطولة. مباراة صعبة للأولمبي الباجي لأنه النادي الإفريقي في مباراة افتتاحية والآن عنده رقم قياسي 23 مباراة دون هزيمة، فإنه الأولمبي الباجي مهمته صعبة وصعبة جدا أمام النادي الإفريقي في رادس نعرفه، لكن الكرة كل شيء ممكن. في صورة هزيمة الأولمبي الباجي وفوز الشبيبة في المتلوي، الحالة الوحيدة للأولمبي الباجي لبقائه في الرابطة المحترفة الأولى هو في صورة هزيمته هو هزيمة الشبيبة الرياضية القروانية في المتلوي، أي نتيجة أخرى في المتلوي تخلي الأولمبي الباجي في الرابطة الثانية في صورة ما حقق هزيمة. ولكن نعرفه في كرة القدم كل شيء ممكن، صحيح أمام بطل تونس وفي رادس بالذات، ولكن المهمة والقانون الكرة ما ننتظروا منه كل شيء. بالنسبة لوراء التنافس الترجي بعد ما كان ينافس على البطولة الوطنية وكان خسرها أمام جمهوره وأمام النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر، منافسة أخرى بينه وبين النادي الرياضي إصفاقسي على بطاقة الترشح إلى رابطة الأبطال المركز الثاني، بما أنه النادي الرياضي إصفاقسي باش يستضيف النجم الرياضي الساحلي غدوة كذلك في ملعب الطيب المهيري بإصفاقس بإدارة ابن رابطة الجنوب الغربي بقفص الحكم باسم بالعيد، يساعدوه كل من أيمن إسماعيل وعمر الرياحي وأحمد الذوادي كحكم رابع في الفار وليد المنصري ومهدي الحناشي. أن النادي الرياضي إصفاقسي مطالب بالانتصار والانتظار، الانتصار على النجم الرياضي الساحلي أي نتيجة أخرى دون الانتصار فانه يفقد المركز الثاني آليا دون انتظار نتيجة مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. الترجي مطالب بالفوز أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان في بن قردان لضمان المركز الثاني أي نتيجة أخرى وانتصار النادي الرياضي الصفاقسي تخلي النادي الرياضي الصفاقسي هو في المركز الثاني. فإذا كما نلاحظوا زوز فرق معنيين بالانتصار. هاو نعطيكم برنامج غدوة في رادس، النادي الإفريقي يستضيف الأولمبي الباجي بإدارة الحكم حسين بولعراس وائل الحناشي كمساعد أول، مساعد الثاني ثامر السويسي وحكم رابع أسامة شريط. بالنسبة للفار سيف الدين الورتاني في الفار معاه
كذلك وسيم الحنشي. بالنسبة للقاء الثاني يجمع في بن قردان اتحاد بن قردان ويستضيف الترجي الرياضي التونسي باسم بالعيد أيمن إسماعيل عمر الرياحي والحكم الرابع أحمد الذوادي وليد المنصري ومهدي الحناشي كمساعد في الفار. المباراة الثالثة النادي الرياضي صفاقس تستضيف النجم الرياضي ساحلي بإدارة الحكم حمزة الجعيد يساعدوه كل من حسان شعبان عمر بريدع كمساعد ثاني بديس بن صالح حكم رابع ومنتصر ظافر في الفار. بالنسبة للقاء النجم المتلوي وفريق الشبيبة الرياضية بالقروانية بإدارة حكم نضال الطيف وسيم عمارة وناجح بن عويشة في الفار في بالنسبة للحسني النايلي. بالنسبة للقاء الأخير باش يكون في المونستير الاتحاد المونستيري مع المستقبل الرياضي بسليمان بإدارة الحكم هيثم الطرابلسي صهيب بن قاسم كمساعد وكذلك رسلان بومنجل وحسين بن ساسي حكم رابع ومحرز المالكي في الفار. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 سنة اليوم تنطلق مشاركته في كأس أفريقيا للأمم اللي تدور بالمغرب واليوم في 8 بتوقيت تونس بطبيعة الحال باش تكون المباراة الأولى ليه ضد البلد المضيف وهو المنتخب المغربي. صحيح مباراة صعبة ولكن كل شيء ممكن نعرفه. المنتخب الوطني التونسي أو نعطيكم البرنامج قبل ما نعطيكم القائمة. البرنامج هو تونس والمغرب اليوم نهار 16 ماي تونس مع مصر في الساعتين وفي 8 متاع الليل يوم 19 ماي تونس مع إثيوبيا. وكما لاحظوا معناها مجموعة صعبة نوعا ما للمنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي مثل كل من محمد تغرور من نادي سوشو في حراسة المرمى وكذلك محمد الهمامي من الترجي الرياضي ومالك العرايسي من نادي الرياضي صفاقس يضم الثلاثي في حراسة المرمى. في الدفاع محمد أمين عوي من نادي الرياضي صفاقس ريان تغورتي من نادي ليسان البلجيكي محمد

ولكن المواجهات مباشرة كانت أفضل لفريق الأمر الرياضي بحمام سوسة. أمر الحمام سوسة سجل 40 هدف قبل 19 هدف، عنده 21 إيجابي، عنده 15 انتصار، 6 تعادلات و5 هزائم. هذه هي أرقام فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. الترتيب النهائي للمجموعة الأولى، نادي حمام سوسة في المركز الأول 51 نقطة، ثم في المركز الثاني نادي حملم في 51 نقطة، واتحاد تطاوين في المركز الثالث 51 نقطة، المركز الرابع الحديد الرياضي صفاقسي بنادي سكك الحديد صفاقسي عفوا ب 46 نقطة، المركز الخامس نادي سبورتينغ بن عروس 34 نقطة، ثم بعده في المركز السادس نادي محيط قرقنة ب 34 نقطة، وهلال الشابة في المركز السابع ب 33 نقطة، المركز الثامن هلال مساكن 31 نقطة، المركز التاسع بعث بوحاجلة ب 30 نقطة، المركز 11 مكارم المهدية ب 28 نقطة، المركز 12 كوكب عقارب ب 28 نقطة، وبالنسبة للمركز الأخير فريق الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة عنده 17 نقطة. بالنسبة للمجموعة الثانية، البطل متاعها هو تقدم ساقيت الدائري اللي يسعد للرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه، في انتظار نتيجة الاستئناف اللي بتكون يوم الثلاثاء القادم من الرابطة الوطنية لكرة أو من الجامعة التونسية، بعد ما كانت الرابطة أقرت بالنتيجة الحاصلة بين الملعب الجابسي ومستقبل قصرين وهي تعادل هدف مقابل هدف. تقدم ساقيت الدائر أنهى الموسم في المركز الأول ب 56 نقطة، سجل 16 انتصار، 8 تعادلات، زوز هزائم، سجل 54 هدف وقبل 15 هدف على المستوى الهجوم والدفاع كان الأول بفارق 39 هدف، فأرقام ربما كبيرة لفريق التقدم ساقيت الدائر. بالنسبة للترتيب المجموعة الثانية الترتيب النهائي، التقدم ساقيت الدائر ب 56، الملعب الجابسي 53 في المركز الثاني، المركز الثالث مستقبل القصرين 47، المركز الرابع جندوب الرياضية 38، المركز الخامس نادي قربة 37، المركز السادس الأمل الرياضي ببوشمة 35، المركز السابع قواف القفصة 34، المركز الثامن نادي قصور اتحاد قصور سيف بالنسبة لاتحاد قصور سيف بعد القواف الرياضية بقفصة في الترتيب. نعطيكم الرقم بالنسبة للنقاط اللي تحصل عليه اتحاد قصور سيف 32 نقطة، جمعية تريانة في المركز التاسع 32 نقطة، هلال رديف في المركز العاشر ب 32 نقطة، القلعة الرياضية المركز 11 ب 30 نقطة، المركز 12 سبورتيغ المكني 29 نقطة، نصر جلمة نزل إلى الرابطة الثالثة عنده 26 نقطة، وأولمبيك سيدي بوزيد في الحقيقة نتيجة كانت غير منتظرة للأولمبيك نزل إلى الرابطة الثالثة ب 14 نقطة. هنا أفرزت مواجهات البراج، باش تكون المواجهة الأولى بين نادي حمام لمف ومستقبل الرياضي بالقصرين، بما أنه نادي حمام لمف أنا في المركز الثاني في المجموعة الأولى والمستقبل في المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية، ثم سحب المركز الثاني في المجموعة الثانية وهو الملعب الجابسي مع اتحاد التطاوين صاحب المركز الثالث، ثم باش نتعرفوا بعد مواجهة أخرى عن الصاعد الثالث للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وهكا تكون نهاية ماجازين سبور مع تحيات نزار الرئيسي فوزي نصيب في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.

0: بين الملاعب اليوم في حدود الثالثة بعد الظهر ونقل مباشر للمقابلات التالية: كوكب دقيش اتحاد أجيم جربة، جريدة توزر جمعية جربة، اتحاد سبيتلا نجم فريانة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، وثانية بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أفاد مدير دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر سليمان السعدي بأنه تم إطلاق مشروع المسلك التراثي الرقمي، ومن المنتظر إعطاء إشارة تفعيله في اختتام الاحتفالات بشهر التراث. نفذ عدد من أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتنفيذ عديد الاتفاقيات المتعلقة أساسا بتصنيف الشركة وسن قانون أساسي لها، مع تحيين شبكة الأجور، فضلا عن تسوية وضعية العمل تجاه الصناديق الاجتماعية، وفق تصريح الكاتب العام للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان شركة البستنة الهادي الأحمر. ومزيد من التفاصيل للزميلة مجد دعمارة.
4: الوقفة هذه على خلفية شبه الوعد اللي تم من طرف رئيس البرلمان في خصوص تحيين شبكة الأجور، في خصوص إبرام الاتفاقيات مع الإدارات الجهوية، وفي خصوص تصنيف وتحيين شبكة الأجور على غرار القطاع العام، ونطالب بانتداب رئيس مدير عام رسمي.
2: نفذت بلدية القصرين أمس حملة ميدانية واسعة لإزالة كروم التين الشوكية المصابة بالحشرة القرمزية، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار هذه الآفة النباتية الخطيرة وحماية المحيط البيئي والصحة العامة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الخميس ندوة وطنية بعنوان الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، وذلك بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. أخيرا ومن أخبار العالم، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى الصين تمهيدا لقمة مع نظيره الصيني، ومن المنتظر أن يتم خلالها التطرق إلى مواضيع تهم التجارة الدولية والحرب في إيران، مرورا بقضية تايوان وفق وكالة فرانس بريس. تعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ زيارة ترامب نفسه الأخيرة خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه. الآن مع الزميلة فاتن هنشيري وصوت المواطن. تحية ليك فاتن.
5: تحية سميرة، تحية لكل من يسمع فينا على موجات إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. صوت المواطن، صوت المواطن.
5: عسلامة، مرحبا بكم، السلام عليكم الناس الكل وين ما اخترتوا تسمونا على موجة إذاعة قفصة في توقيت 9:04 من توا حتى الثلاثة. الموعد يجمعنا في صوت المواطن بأصواتكم، بنداءاتكم، بلغاتكم. تحبوا أي إشكالية توصلوا صوتكم حولها اطلبونا على 76-226-600، وكذلك نجموا تتواصلوا معنا عبر الخط 31-376-730.

0: رحب بكم مجددا في صوت المواطن من توحتى لثلاثة. نمشي مباشرة للهاتف صوت المواطن، نشوفه حاضر معنا. المكالمة الأولى، مرحبا يا عسلامة.
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: معك هدى من سيدي بوزيد.
0: هدى من سيدي بوزيد، تفضلي يا هدى.
1: بربي ناي عندي بابا يغسل المنحة بتاع الكرني الأبيض.
0: أي
1: نحت من ليلة 27.
0: نحت ليلة 27، علاش؟ شنو هي الأسباب؟ كي تمشوا مشيتوا سألتوا ولا لا؟
1: اي مشينا سألنا، قالوا وخوكم ولده يخدم. قالوا ولده يخدم، ولده يخدم، يخدم عزيزة ضعيفة، ضعيفة ما تعيش. هو هم يروح الناس أصل، هو خويا ما هوش، هو ماهوش مكون بها شهريته باش يعطيها لنا نحن.
0: وفي أي منطقة تسكنوا هدى؟
1: سيدي بوزيد الشرقي.
0: سيدي بوزيد الشرقي، حي شنو؟
1: فاي
0: في فاي
1: حانية البوزيد.
0: حانية، الحانية البوزيد.
1: عندي نقص نظر، ما نجمش نخدم، خدامة عيناي تضرت، أختي مريضة تاكل كلمات لم تعصون قلتير.
0: ايه
1: بابا مريض عمره 75 سنة، مريض بالسكر، أمي مريضة بالدم، وهما نحونا
0: المطلوب. شو على شنو تتسائل انتي؟ علاش نحو لكم المنحة وإلا رج تطلب انهم بشي يرجعوا لكم
1: المنحة؟ نطلب ريتي، هما عطونا لازم تخرجنا المريضة، هي ما حبش تخرج، تفاش كيفينا، هي مش بابا ركوبات والحالة حليلة، وهي تعقب فيها علينا، في تنجي غدوة، فين بعد غدوة، في غدوة، فين بعد غدوة، وتمشي تمشي توقف البابا تقول له مستحيل رب شي يرجعها لكم، خاطر على الجيران بتاع ولدك.
0: واضح، شكرا.
1: انت اجي اخرجي ومن بعد فيه.
0: واضح، انا
1: ظروفي صعيبه، انا الحانوت كاردي على جالماندا، الدجاج على جالماندا، كل شيء على جالماندا.
0: واضح،
1: ما فهمش منين باش نعيش، انا جيعانه، انا تو حاليا من غير ماندا، الواحد بقال الشر لا يعطيك عطار ولا حتى شيء.
0: واضح، شكرا لك هدى، صوتك وصل، يعطيك الصحة. أكيد في حسم الحصص نكون حاضر معنا بعض الاستشارات حول شروط التمتع بالمنحة المعوزين هذية، علاش تتنحى، كيفاش ناخذوا حيز من صوت المواطن وفي خدمات إذاعية ونتناولوا هالموضوع هذا. نمشي للهاتف مكالمة أخرى حاضرة معنا. مرحبا، عسلامة. مرحبا عسلامة، شكون معانا؟
2: لزهاري ابراهيم من عليم الدخل.
0: مرحبا سي لزهاري، اهلا وسهلا.
2: اهلا، الله يعيش.
0: تفضل، شنو هو الاشكال؟
2: الاشكال لكن موضوع نتاع علف.
0: موضوع العلف.
2: موضوع العلف، الله يرحمه.
0: مراقبة القطيع.
2: والله لا، حتى تلقيح على قحناش
0: عم تعمل. لا، مو قلت لك مراقبة القطيع، عدد

صوتك وصل حول تجديد القوائم هذه، قوائم القطيع، الأغنام والأبقار، لتحديد نسبة كل فلاح من نسبة العلف المدعم. نمشي مكلمة أخرى حاضرة معنا. أنتم ما كان تحبوا تشاركوا معنا أطلبونا على 76-226-600 ولا على 31-376-730.

0: صوت المواطن، صوت المواطن.
1: نرجع معكم لصوت المواطن، نشوف المكلمة اللي حاضرة معنا. مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة،
1: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: ناجية جبار.
1: ناجية جبار، منين تكلم فينا يا ناجية؟
2: من قفصة حي النور.
1: من قفصة حي النور، تفضل يا للا.
2: نحب تعاونوني، أنا إنسانة مطلقة وعندي زوج صغيرة، نحب تعاونوني عليهم حتى في العيد، حتى تريف

0: الفم.
1: شنو الوضعية؟
0: الوضعية مطلقة وعندي زوج صغيرات، الحالة الاجتماعية تعبة شوية.
1: ما تتمتعش حتى بمعنى امتياز اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، منحة، مساعدات؟
0: شيء ما يسمعوني، أما ما فهمش حتى حكاية.
1: ما قدمتش ملف للشؤون الاجتماعية مثلا؟
0: لا، ديما نمشي لهم الصباح، برك مشيت لهم يسمعوني، أما ما فهمش معناها.
1: ما هو لازم تقدم ملف باش انطلاقا من الملف اللي انت تقدمه على الحاله الاجتماعيه تخرج لك مرشده وتشوف الحاله الاجتماعيه، فما زاد راهو مساعدات اجتماع ماديه معناتها في المناسباتيه خلال الاعياد موجود.
0: انا نحب نوصل صوتي مادام.
1: تفضل وصل صوتك.
0: نحب نوصل صوتي، تعاونوني ماديا معنويا، معناها حتى تريف الحم في العيد مساعدات.
1: كيفاش يتواصل معك؟ فعلين الخير يسمعوا فيك وراه الخير ما
0: انقطع. رقم تليفون لازم نعطي رقم تليفوني.
1: تفضل تفضل.
0: 52
1: اي
0: 233
1: اي
0: 973.
1: يلا شكرا لك يا نجية، ان شاء الله ربي يفرحك بصغيرات وفرحة وبالعيد، وان شاء الله تتبدل الحال ما خير ان شاء الله. شكرا لك يا نجية على المشاركة. مكالمة اخرى معنا، مرحبا. السلام عليكم، اهلا وسهلا.
2: لاباس عليكم اختي فاتي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: معك عجيلي السيني من سيدي عيسى.
1: مرحبا سعجيلي، وصلك الماء سعجيلي ولا مازال؟
2: لا مازال الماء، مازال
1: مازال ما تم شربت الماء.
2: نداء السيد محمد سيدي عيسى يقول له يا حمدت الدنيا ما عندناش الماء.
1: اي
2: والنداء ثاني بالله اختبات انا حي النسيم يا سيدي عيش.
1: ايه
2: الكلاب السايبه راهي موجوده تكلنا في الدجاج وفي الحيوانات متعبتنا شوي في سيدي عيش.
1: واضح، شكرا.
2: ونداء اخر
1: تفضل.
2: جاب في الشبكه الثانيه في الشبكه الصيفيه عدونا الوان مع ايناس حرات الجاب.
1: واضح واضح، شكرا لك سعجيلي، شكرا ليك، سجلت المطالب بالثلاثة هذوما، وإن شاء الله يتم التجاوب خاصة مع مواضيع الماء، ربط المنزل بالماء صالح للشراب. شكرا ليك. نمشي لمكالمة أخرى، مرحبا يا عصامة.
3: ألو عصامة،
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا، شكون معانا؟
3: معك مبروك التيم سي سهراب الجيش.
1: سي مبروك من دجيش.
3: نشكرك على ما كانت على محطة قبل ما نسمع حتى بذات العرب تو بدو يبنوا فيها. بارك الله فيك أختي.
1: المحطة بدو يتفاعلوا مع صوت المواطن.
3: بدو يبنوا فيها هي
1: باهي. هيا باهي باهي سي مبروك، إن شاء الله مبروك عليكم المحطة في زاوية العرب دجيش إن شاء الله.
3: بارك الله فيك أنت يا أختي اللي دخلتي
1: معي. لا بارك الله في البرنامج وفي إذاعة قفصة وفي الناس المسؤولين راهو قاعدين يسمعوا فينا حتى لو ما كانش حضورهم موجود خلال الحصة، ولكن راهو قاعدين يتفاعلوا معنا على أرض الميدان. طبعا فما إجراءات وفما ونفرح برشا كي رجعنا رجع صدى إيجابي إنه البرنامج وصل صوت الناس هذوما، نكونوا أسعد نحن إنه معناتها كنا همزة وصل إيجابية. على كل شكرا ليك سي مبروك من دجيش، يعطيك الصحة. شكرا ليك، ناخذ مكالمة أخرى، مرحبا. على كل نحن مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن، باش نمشي معكم إلى فقرة في خدمتكم وبعض الخدمات.
4: في خدمتكم،
1: نمشي معكم في خدمتكم للبلاغ التالي، وين ما تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة إنه في دار أشغال الصيانة على الشبكة الكهربائية باش يقع قطع التيار الكهربائي بداية من اليوم 4/13/2026 إلى ويوم الأحد 17/2026 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر على المناطق التالية: البهلولة، الذكارة، من منزل شيخاوي ومنزل ميمون نظرا لأشغال يقوم بها إقليم شركة جافسا. على كل نحن مواصلين معكم المشوار ببلاغات أخرى، زيدا باش نمشي معكم للبلاغ التالي الخاص بتقريبا بالندوة اللي تقوم بها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن احتفالا باليوم العالمي للأسرة. لهنا ديما ندقوا انه راهو صوت المواطن تنجموا تشاركوا به عبر الخط المباشر 31 376 730 او الرقم المعتاد 76 226 600. كذلك تنجموا تبعثونا مراسلاتكم المكتوبة البريدية، ترفقوها بوثائقكم ونسخة من بطاقة تعريف وتكون تتضمن رقم الهاتف، نحن نعود نتصلوا بكم ونثبتوا من المشغل اللي أنتم قدمتوه. وكذلك تنجموا زادة تجوب حذين المقر إذاعة قصة ونسجلوا لكم بلغاتكم ونداءاتكم. مرحبا بالناس الكل وين ما كنتوا إذاعة قصة إذاعتكم. مواصلين معكم المشوار باش نمشوا زادة في إطار معناتها الاستجابة مع برنامج صوت المواطن، وكان فما نداء تعدى معنا في حصة من حصص الفارطة من صوت المواطن من مواطن سي صالح من مجل بالعباس، كان تحدث على حملات تلقيح الحيوانات خلال العام هذا، وقال أنه تقريبا يطلب أنه يخرجوا يقوموا عملية تلقيح الأغنام. نقول لك راهو سي صالح حسب ما جاء على لسان رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سي لطفي صياحي، كان تحدث على أنه الحملة الوطنية الرسمية لتلقيح الحيوانات الحساسة ضد داء الكلب انطلقت وتنطلق عادة خلال شهر سبتمبر من كل عام، وكان أشار إلى أنه عمليات التلقيح المنجزة منذ بداية سنة 2026 تمت خارج إطار الحملة الوطنية واللي تندرج ضمن تدخلات إضافية تهدف إلى المحافظة على وضع وبائي مستقر والحد من انتشار الأمراض بالجهة بمختلف معناتها معتمديات ولاية القاسرين وأريفها. وكانت سجلت ولاية القاسرين حسب تصريحه منذ بداية سنة 2026 تلقيح أكثر من 7000 رأس من الحيوانات خاصة الحيوانات الحساسة ضد داء الكلب، وفي إطار معناتها مجهودات استباقية متواصلة للحد من انتشار كل الأمراض اللي ربما ذر لا قدر الله قطيعنا. على كل هذا ما أفادنا به، وكان أكد أنه ولاية القاسرين سجلت في بداية السنة الحالية 18 حالة حيوانية حاملة لداء الكلب، واستوجب هذا تكثيف التدخلات الوقائية. أيضا تم التدخل السريع خلال ظهور هالحالات هذه، وأكد أنه فما برشا معناتها قاموا بعمليات تلقيح الحيوانات أغلبها خاصة في محيط المناطق اللي فيها انتشار لعدوى ربما. على كل هذا إجابة لحول حملات التلقيح الأغنام والحيوانات في القاسرين ومجل عباس تحديدا. مواصلين معكم نحن المشوار في صوت المواطن في توقيت الساعتين 24 دقيقة.

0: صوت المواطن، صوت المواطن.
1: نرجع معكم في صوت المواطن مباشرة للمكالمة الهاتفية. مرحبا يا عسلامة. أهلا وسهلا.
2: وينك لاباس عليك؟
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: عبد الرؤوف بوسليمي.
1: مرحبا يا عبد الرؤوف، مرحبا بيك.
2: من حي النور.
1: مرحبا، تفضل، شنو هو النداء؟
2: قلت لك مدام، أنا والله مشكلتي كان على الدواء مدام، والله الدواء كان قاعد ما غير الدواء دم والله الواحد كان
1: كنا توجهنا النداء، وصلنا صوت تقريبا، اتصلت بي قبل 3 حصص الفارت حول نقص الأدوية أمراض المزمنة، وكنا تواصلنا مع معناتها خاصة إدارة المستوصف في حي النور، وكانوا أكدوا أنه مش الأدوية الكل معناتها، فما نوع، أنا خليني نجاوبك فقط الإجابة اللي وصلت لنا عن طريق معناتها الإدارة المعنية، فما بعض الأدوية اللي فيها نقص معناتها معين، ولكن أغلب الأدوية للأمراض المزمنة متوفرة في المستوصفات.
2: ما ذامش زما كان نتاع السكر برك، ما ذامش نتاع الدم، نتاع الدم نتاع، يعطونا في الدواء كرخيص، يعطونا في دواء نتاع 4500 نشريها ذاك واحد نشريها، الدواء الغالي ما يمدوناش فيه. ماذا
1: على كل، شكرا ليك، نزيد
2: والله ينزل واحد 260 مربي.
1: شكرا ليك سي عبد الرؤوف، شكرا ليك، فقط حبيت نوضح انه راهو اللي وصل لنا من قبل الاداره الجهويه للصحه انه الادويه، اغلب الادويه متوفره في المستوصفات والصيدليات الداخليه للمستوصفات الامراض المزمنه، ولكن حابين فقط نشير للنقطة هذه أنه فما نوع معين أو بعض الأنواع، هذا مبلغنا أنه راهي ربما في فترات تكون مش موجودة، ولكن فترات ترجع يعودوا يعطوهم. على كل، نرجع لمكالمة أخرى معنا على الخط. مرحبا يا عسلامة، مرحبا بكم، تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا أصواتكم على 31-376-730 ولا 76-226-600، صوت المواطن الفضاء لكم باش توصلوا أصواتكم. مرحبا، مكالمة جاهزة معنا على الخط، مرحبا بيك.
3: عسلامة بنت،
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ شكرا ليك، مرحبا، شكون معنا؟
3: عايشة حدوري بنتي.
1: مرحبا يا عايشة، مرحبا بيك.
3: عايشك. أنا بنتي خدمت 18 سنة في الحظيرة.
1: أي.
3: ومعناها ترسمت 2015.
1: بي.
3: وتقعدت عمري 65.
1: أي.
3: وعملت تمديد 3 سنين. كمشيت للصندوق معناها من 2015. عملت تمديدي ولو لي 13 سنة.
1: أي.
3: كمشيت للصندوق قالوا لي راه معنا كان تسعة سنين. ما نعرفش، وزيد عملت حتى عملت ضم خدمات بنيتي ما زادوا لي حتى شيء، ما نعرف بحث.
1: عاود باهي عايشة، صوتك وصل، شكرا ليك، وزيد عاود تنجم تحين الوضعية معناتها عايشة، تنجم تعاود لأنه أو تبعث لنا في وثائق أو في المطلب المراسلة تكون فيها تبعثنا، إذا تحب نشوف الوضعية هذه تبعثنا نسخة بطاقة تعريف نشوف. مرحبا بيك، مرحبا بيك يا عايشة، شكرا ليك، مرحبا بكل تليفوناتكم. نمشي مباشرة للهاتف، نقولوا على السلامة.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
4: تحية ليك.
1: تحية ليك، شكون معانا؟
4: عمك علي.
1: عم علي من متلوي.
4: اي نعم.
1: مرحبا يا سيد علي، مرحبا بك.
4: اول حاجه هو كياس اللي كلمت عليه من اللي فات لك، اللي حيث بدها تمشي اذا هارب منك البط منه نتاع القعر نتاع الكياس.
1: اي.
4: مقعر من المشريات المقرون حتى اللي تطلع الودلفته.
1: باهي.
4: كياس رئيسي حتى اللي شيء.
1: اي.
4: وعندنا بربي انا حكم الشبانه نتاع الودلفته، بنتي سمحه اكل كلاب سايبه عاديه. كل يوم اللي قبل والاثنين محفور، وانا وين جاء محفور نردم عييت، فن والله صدقني ميجي كان عييت نردم، بس ما نردم نص نص ربط نتاع متلوي يعملون شوي يطلع على الأقل يكون الكلاب خلاص الجبان تعود لرتا.
1: واضح، شكرا لك سي علي، شكرا لك عني ده، هذا تحية لك وين ما كنتوا تسمعوا فينا. فما مكلمة أخرى ناخذها معنا، مرحبا.
5: هلو،
1: أهلا وسهلا.
5: سلمك صحة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
5: أحمد مشاوي.
1: سي أحمد، منين تكلم فينا؟
5: من حي النور.
1: من حي النور، تفضل اسمعنا كان تسمح من الهاتف مش من هي. الراديو، تنقص شوية في صوت الراديو باش يكون الصوت واضح، وتفضل شنو النداء؟
5: النداء عندنا ظلفة، عندهم تقولوا ظلفة
1: هاي؟
5: فيها كل مرض الخايب ياسر، ونحن حومة نعبي بظلف في وسط الدواوير، الواحد يخش الدار وذاك الغبرة متاعته لك الأخ وكل السخ هذاك وكل مرض ذاك يطير في الريح، وما بوش نحوه لك الأخ، هو الحاكم من عملوه نبه قال لي يطيح عنده المرض هذا يقلع لك الأخ متاعه يمشي يردمه ولا يحرمه، ما بوش نحوه الدوار الكل، عدنا الواحد الدار وما قادش يخشها.
1: خليني نفهم معاك سيد أحمد، وين بالضبط قلت لي؟ في حي النور هكا؟
5: لا يا في حي النور، وما المسهل هذه في ولد موسى، حومة العبايدية والخليفية.
1: العبايدية هكا؟
5: هي العبايدية والخليفية والعمدة متاعهم.
1: بلغتوا معناتها المعتمدية بالمشكلة هذه أو مندوبية الفلاحة؟
5: ما بوش يبلغوا، هما مخلين وكاكا ولينا سواد ولا تقوش من الدنيا عليها الشربون ولا ريحته ناتنا، وهو منبه الحاكم قال وين يطيح المرض هذا مولاه ينحيه ويمشي يردمه ولا يحرقه.
1: واضح.
5: مابوش لابو يعلمه لابو ينحوه، ونحن ما عدناش قادرين خشين ديارنا.
1: واضح، شكرا لك سيد أحمد، شكرا.
5: وصل
1: صوتك وصل
5: للفلاح، للفلاح
1: صوتك وصل، اعتبر صوتك وصل باش نتواصلوا مع مندوبية الفلاحة قفصة حي فيها في تقريبا في دوار العبيدية والخليفية أولاد موسى من المواطن أحمد ميساوي. شكرا لك، نمشي مكلمة أخرى، مرحبا. أهلا وسهلا، شكون معانا؟
6: تحية ليك وتحية اللي عاملين معاك، وهذا مسعود حدودي من منزل بوزيان.
1: سي مسعود من منزل بوزيان، مرحبا سي مسعود.
6: عايشك بربي، عنا الطريق الجلال منزل بوزيان محفر جملة واحدة، كنت زيد قيس فيها كياس تلقاه يمكن متر ويزيد شوية، معناها إذا كان يجي عرض كمية ولا حاجة وحنا معناها يخرج البر، وكم من حد يوقع يشوفونا الطريق بين الجلال ومنزل بوزيان ومين منزل بوزيان والقرش، معناها طريق مزري جملة واحدة.
1: هي معبدة معناتها من قديم، معناتها
6: اي معبدة من قديم وفيها حفرة وشي مهول، قداش من حادثة وقداش من حادث توقع فيها أمويت أصلا.
1: واضح.
6: ولذا سمحني، ولذا مدبية معناها التجهيز يشوفون حل.
1: واضح، شكرا لك.
6: منزل بوزيان الجلال والخرشف منزل بوزيان.
1: حاضر، شكرا لك وصوتك وصل. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 126 600.

0: صوت المواطن، صوت المواطن.
1: نرجع معكم لصوت المواطن. رحب بكم، رحب كل من يسمع فينا واختار يستمع لإذاعة قفصة. باش نمشي للهاتف نشوف المكالمة الحاضرة معنا. مرحبا في صوت المواطن.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. شنو تكون معنا؟
2: مختار بكري من هنشير.
1: مختار بكري من هنشير.
2: من هنشير بريك منزل بوزيان.
1: هنشير بريك منزل بوزيان. تفضل سيدي. تفضل سي مختار.
2: نطلبوا الماء الصالح للشراب في منطقة هنشير بريك، ونقصنا الماء الصالح للشراب.
1: به كان يمشي الماء وإلا مش موجود من قبل؟
2: لا، الماء عنا بير، والبير الموتور متاعه مضغوط.
1: هاي نسمع فيك سي مختار.
2: ما يخدمش المنطقة، والمنطقة كبيرة حوالي أكثر من 1000 مواطن.
1: المنطقة هي هنشير بريك هكا؟
2: منطقة هنشير بريك معتمدية منزل بوزيان.
1: به المنطقة هذه المشكل في شنو بالضبط؟ إنه الماء مقطوع عنده قديش؟
2: لا، عنده يجي 6 سنوات.
1: 6 سنوات. البئر هذه نزح، البئر اللي كان يخدموا بها، البئر هذه نزحت والا فما مشكل اخر تم اعلمكم به؟
2: ينقص ميتور، يجيبوا له مذاخ ميتور نتاع ماء نتاع ذو.
1: تو نستفسروا نحن، ما تعرفش البئر هذه شنو اسمها والا البئر تابع بئر هنشير بريد؟
2: بئر الجهلي.
1: بئر الجهلي، واضح. شكرا ليك. تو نسالوا على الوضعيه هذه، وأكيد إذا فما أي تفاعل حول البئر هذه يتم خلال حصة من حصص صوت المواطن ونبلغكم بكل التفاصيل. شكرا سليك سي مختار. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا.
3: مرحبا.
1: أهلا وسهلا، شكون معانا؟
3: صابر ميساوي من سيدي بوزيد.
1: سي صابر ميساوي من سيدي بوزيد، تفضل سي صابر.
3: بالله نحب نسأل على شكون من أحفاد أهذابة بنت لحول البوزيدي الأكتار. شكون
1: شكون من أحفاد
3: أهذابة بنت الأحول البوزيدي؟
1: أهذابة
3: بنت الأحول البوزيدي.
1: بنت لحول البوزيدي.
3: ربنا شكون نزال منهم ولا شكون من يتواصل معي؟
1: أقربك أصحابك من العائلة؟
3: أقرب من العائلة. خلت بابا ذكري شو عندنا سمخة، خلت بابا قاعدة في قفصة في الأقطار. أهذابة بنت لحول البوزيدي.
1: أهذابة بنت لحول البوزيدي، ما عندك عليهم حتى فكرة وين؟ في أي بلاصة في قفصة؟
3: في القطار.
1: في القطار، واضح. واضح سي صابر. كان فما أي معلومة أكيد تسمعنا، وإلا كنت حب زادة رقم تليفونك، تعطينا رقم تليفونك على المباشر. تفضل.
3: 98 506 843.
1: شكرا لك سي صابر، ان شاء الله يتم التواصل معاك. كان فما شكون يعرف العائله هذه او من احفادها السيده هذه هذيبه بنت لحول البوزيدي، يتواصل مع الرقم 98 506 843. مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن. اذا فما مكالمه اخرى ناخذوها معنا، اما كانش خلينا نمشوا للبلاغ التالي في خدمتكم خلال التوقيت هذا. الساعتين و 49 دقيقه نمشي للجمع. الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية تنظم يوم 16 ماي 2026 بالمستشفى الجامعي بالقصرين، تنظم حملة أو قافلة صحية لتقصي مرض الربو والأمراض التنفسية تحت شعار تحب تتنفس مرتاح، إيجا عدي وارتاح، وذلك يوم السبت 16 ماي 2026. القافلة هذه باش تكون موجودة بالمستشفى الجامعي بالقصرين، وتهدف إلى تقريب الخدمات الصحية المجانية لمتساكني الجهة وتوعيتهم بأهمية التشخيص المبكر من خلال عيادات طبية متخصصة، باش يأمنوها إن شاء الله أطباء اختصاص في الأمراض الصدرية والحساسية والتشخيص المبكر عبر إجراء فحوصات دقيقة لتقييم الوظائف التنفسية للناس اللي باش تكون حاضرة خلال تواجدهم خلال القافلة هذه. وكانت أكدت الجهات المنظمة للقافلة الصحية هذه في بلاغ صادر عليها إنه القافلة تتجاوز كونها مجرد حملة تحسيسية عابرة وبش تكون لفائدة خدمة المريض في المناطق اللي تفتقر لبعض الاختصاصات كيف الاختصاص هذا الأمراض التنفسية. الحدث هذا بش ينتظم بإشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين والجمعية التونسية للطب العام للطب العام وطب العائلة وأيضا بدعم من مخابر أوباليا. نذكروا أنه مرض الربو يعد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا وتعتبر حملات التقاسي المبكر حلقة أساسية في الحد من مضاعفاته وأيضا تكلفة علاجه. نتمنوا السلامة للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مرحبا بكل تليفوناتكم في صوت المواطن على 76 226 600.

نرجع معكم لصوت المواطن. تقريبا آخر مكالمة باش ناخذوها معنا. المجال مفتوح. مرحبا. انقطعت المكالمة باش نمشي معكم للبلاغة اللي صدر عن وزارة التجهيز والإسكان اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 عملاء من الأصناف 5 و7 لفائدة الإدارة الفرعية لبطحات جربة. الإدارة الجهوية بمدنين تتوزع الخطط المعروضة هذه للتناظر بين 3 خطط في خطة ربان عامل صنف 7 و6 خطط في اختصاص ميكانيكي بطحات عامل صنف 5، إضافة إلى خطة واحدة في اختصاص لحام عامل صنف 5. يشترط في المترشحين لخطة ربان أنه يكونوا من بين الحاصلين على مستوى السنة 7 من التعليم الثانوي نظام قديم أو السنة 4 ثانوي نظام جديد مع شهادة تكوين مهني منظرة في الاختصاص. بالنسبة لخطة ميكانيكي ولحام يتعين أنه يكون المترشح أتم بنجاح السنة 5 ثانوي نظام قديم والسنة 2 ثانوي نظام جديد مع الحصول على شهادة تكوين مهني منظرة. ووفقا للجدول الزمني المنشور حدد يوم 5 جوان 2026 كآخر أجل لختم قائمة الترشحات على أنه يتم فتح الامتحانات المهنية انطلاقا من يوم 30 جوان 2026 والأيام الموالية. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى التسجيل وجوبا عبر بوابة المناظرات العمومية www.concours.gov.tn ثم إيداع ملفاتهم مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو إرسالها عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى مقر وزارة التجهيز والإسكان حي الحدائق تونس. هكا نوصل معكم نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. موعدي معكم يتجدد غدوة بإذن الله في نفس التوقيت من 2 لـ3 مع تحيات فتنة الشيري نزار الويسي وكامل الفريق.

0: موعدكم في منوعة مع الطلبة، توصيات المؤتمر الوطني للرياضيات وتطبيقاتها، جولة في معرض الأساتذة، تواصل بين الأجيال للمعهد العالي للفنون الحرف بقفصة، عودة على فعاليات الدورة 32 للمهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط، مبروك التخرج للطالبة إيمان خليفية. طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي ينظمون تظاهرة نحن هنا نصنع الأمل. تابعونا الليلة من 9 ل 11 مباشرة على موجة إذاعة قفصة، معكم رياض دبوبي.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام الثالثة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز في إطار الاستعداد الجيد لتنظيم المهرجانات الصيفية ومختلف الأنشطة الثقافية بولاية قفصة. انعقدت يوم أمس بمقر الولاية جلسة عمل لاستعراض مختلف المهرجانات والتظاهرات الثقافية المزمع تنظيمها بمختلف معتميات الجهة خلال الفترة القادمة، وكذلك التداول في الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرات وضمان حسن سيرها. نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي صباح اليوم الأربعاء بالشراكة مع المركز الفني لزراعة الجو الحراري ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، نظمت ورشة عمل حول رفع طاقة تخزين التمور والأفاق المستقبلية لقطاع زراعة الجو الحراري بجهة، وذلك في إطار الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للفلاحة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن غدا الخميس 14 من شهر مايو الجاري ندوة وطنية بعنوان الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. ويتضمن برنامج الندوة التي تنتظم في إطار احتفاء تونس باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من شهر مايو، يتضمن التطرق لتأثير التغيرات السكانية الديموغرافية على الأسرة. كما يتضمن البرنامج أيضا تنظيم جلسة حوار بعنوان السياسات العمومية في مجال الأسرة وكذلك الأسرة والرهانات المعاصرة شهادات من الواقع. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل 9 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات إلى جنوب من العاصمة بيروت، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت عددا من آليات وجنود الجيش الإسرائيلي. أخيرا، توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في قرية صيد الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا ونفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل تواصل انتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا والتي تكررت خلال الأشهر الأخيرة بشكل شبه يومي في جنوب البلاد. نهاية هذا الموجز، نفسح أن المجال لحيدر في برنامج بين الملاعب. مرحبا بك حيدر.
4: أهلا وسهلا، تحية لك فاطمة وتحية لكل مستمعينا. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في موجز الرابعة مساء. مرحبا بكم مستمعينا في بين الملاعب، نتواصل معكم أنتوا حتى الخمسة متاع العشية، نهاية مباريات والخمسة ونص مباريات الرابطة الثالثة المستوى الأول والانطلاقة بعد قليل.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا عبر موجات إذاعة قبصة. شكرا على المتابعة، شكرا على الاهتمام. الانطلاقة من الآن حتى نهاية مقابلات اليوم الرابطة الثالثة المستوى الأول، مواجهات مهمة بين المجموعتين الثانية والرابعة، باش نتابعوا ثلاثة مواجهات طبعا في مقابلات اليوم بين زوز مجموعات في البرنامج عبر إذاعة قبصة. اليوم إن شاء الله ثلاثة مواجهات في الدقاش، كوكب الدقاش اتحاد جرباجي مع توفيق البكري في ملعب طنباري بتوز الجديدة في مواجهة مع جمعية جربة، وفي سبيبة في المجموعة الثانية اتحاد سبيتلا نجم فرينا مع سامي تليلي. إذن هذه المواجهات تندرج في إطار الجولة 12 إياب من رابطة الثالثة المستوى الأول. نذكركم ببرنامج هذه الجولة والترتيب قبل بداية المقابلات التي تنطلق ماضي ثلاثة في كل الملاعب. بالنسبة للمجموعة الرابعة انطلاقا من ماضي ثلاثة ونصف، خلينا نبدأ بالمجموعة الثانية وبعد نمشي للمجموعة الرابعة. المجموعة الثانية اليوم انطلاقا من ثلاثة ونصف، اتحاد سليانة مع مرجانة برقة، بير مشارقة رياضية مع نادي حاج بلعيون، مستقبل محمدية مع نادي مكثر، نجم الفحص مع النادي الميجازي، اتحاد سبيتلا مع نجم فريان. هذه المقابلة باش تكون في ملعب السبيبة باش ننقلوها، ونادي دهمان يستقبل ترجي الكريبي. ونذكر نهار السبت فما مواجهة تهم فريق الجهة الرياضية اللي باش ينزل ضيف على أولمبيك الكاف الصاعد الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن هذه المجموعة. نذكركم بالكلاسمون بالنسبة للمجموعة الثانية، أولمبيك الكاف كما ذكرنا ضمن رسميا الصعود الرابطة المحترفة الثانية، مبروك للكافية وللأولمبيك مرة أخرى. 51 نقطة، مركز ثاني نادي دهماني 38 نقطة، 36 للترجي الكريبي ثلاثة، ومركز رابع لتر الرياضية 36 نقطة، نجم الفحص 35 نقطة، 34 لنادي مكثر، فريانة عنده 33 نقطة، بير مشارقة الرياضية 32 نقطة مع اتحاد سليانة، ونادي حاج بلعيون 31 نقطة لمستقبل محمدية، النادي الميجازي 30 نقطة، وفي أسفل الترتيب اتحاد سبيتلا 27 نقطة، ومرجانة برقة في المركز الأخير ب 26 نقطة. هذا بالنسبة للمجموعة الثانية. المجموعة الرابعة اليوم انطلاقا الماضي 3:30 في كل الملاعب. اليوم هذه المجموعة باش تلعب مقابلتها الكل اليوم، تهذيب الصخيرة مع الملعب القبسي، أمل الركبة بتطاوين مع نادي كرة قدم بالمذيلة، أولمبيك مدنين مع تبول بوغيبس، الجريدة الرياضية بتوزر مع جمعية جربة، الكوكب الرياضي بدقيش مع اتحاد جربة جيم، واحد تقبلي في ضيافة أمل جربة، والفجر الرياضي بكتار مع ميرث الرياضية. إذن هذا البرنامج نتاع المجموعة الرابعة. نذكر الصدارة لأولمبيك مدنين ب 53 نقطة، واحد تقبلي 50 نقطة، مازال الصعود، وهذا هذه بالنسبة للمجموعة الأولى. 39 نقطة للجريدة الرياضية بتوزر، جمعة جربة 38 نقطة، كوكب دقاش 36 نقطة، 35 لميرث الرياضية، اتحاد جربة جيم 34 نقطة مع فجر الكتار، 28 لنادي كرة قدم بالمذيلة، التهذيب الرياضي بسخيرة 27 نقطة مع تبول بوغيبس، 26 نقطة للملعب القبسي، 23 نقطة ليمل جربة، وأمل الركبة بتطاوين نزل رسميا للرابطة الثالثة المستوى الثاني بست نقاط في المركز الأخير. نذكر الفريق ذاي كان لعب في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم السيزون اللي فاتت، إن شاء الله عودة سريعة لهذا الفريق اللي عمل باركور باهي في الحقيقة في السنوات الأخيرة بين الرابطة الثالثة المستوى الأول والثاني والرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. إذن هذا البرنامج كما ذكرنا بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول. نذكر أنه المقابلات باش ننقلوهم عبر إذاعة قبصة من ملعب دقاش كوكب دقاش مع اتحاد جربة جيم مع الحاج توفيق البكري، في ملعب توزر جريدة توزر مع جمعية جربة، تعليق لعبد المجيد البدوي وسامي تليلي باش ننقلونا مقابلة اتحاد سبيتلا مع نجم فريانة من ملعب سبيب. يملكم طبعا الحصة تقنيا صدقي عارفا نوجه له تحية، نوجه تحية لعلي الدين رضواني اللي باش يملكم من البث الرقمي لهذه الحصة. تنجموا تتبعوا المقابلات على لايف ستريمينغ للإذاعة على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك إذاعة قبصة وراديو قبصة. ونوجه تحية كذلك لزميلنا شوقي عاكرمي في غرفة الهاتف باش يملنا المكالمات طبعا مع الزملاء في مختلف الملاعب. نذكر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة في البرنامج اتحاد بن قردان مع الترجي الرياضي التونسي في مباراة مهمة من أجل المركز الثاني. بالنسبة للترجي الأفريقي بطل هذا الموسم يستقبل أولمبي البيجي، باش يقع غدوة طبعا تسليم رمز البطولة للنادي الأفريقي في ملعب راد سمام جماهيره، والأولمبي البيجي طبعا يبحث على انتصار يخليه طبعا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
CSS يستضيف النجم الساحلي ونجم المتلوي يستقبل شبيبة القيروان، مباراة مهمة بالنسبة للشبيبة القيروانية كذلك من أجل تفادي النزول. وفريق الاتحاد المنسيري يستقبل مستقبل سيمان اللي كان نزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية منذ جولة لفارتي. إذن زوز فرق نزلت للرابطة المحترفة الثانية، مستقبل جابس منذ جولات، عودة سريعة للزليزة طبعا للمحترفة الأولى إن شاء الله، مستقبل سليمان كيف كيف، 9 سنوات تقريبا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فريق أصبح من الفرق المحترفة الأولى، نزل إن شاء الله يرجع طبعا في إن شاء الله في أقرب الأوقات بتبيع لمستقبل سليمان. بقت ورقة النزول بين الجي أس كا شبيبة القيروان والأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي في مباراة صعبة أمام النادي الأفريقي في رادس، ومباراة صعبة زاد للجي أس كا شبيبة القيروان أمام نجم المتلوي في ملعب المتلوي. هذا بالنسبة للبرنامج. نذكر 2-2 بارح بين الجي أسو ومستقبل مرسى، هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم انطلاقا من الأربعة مستقبل جابس مع الملعب التونسي، وفي 15 أكتوبر النادي البنزرتي يستضيف الترجي الجرجيسي. الكلاسمون أنا بستغل الوقت طبعا قبل ما طبعا نعملوا مصافحة ولا في مختلف الملاعب اللي مش نقول لكم بالرابطة الثالثة المستوى الأول، 65 نقطة للإفريقي بطل الموسم، 60 نقطة للترجي، 59 نقطة للسي اس اس. كما ذكرنا في صورة تعادل الترجي أو هزيمته في ملعب 7 مارس ببنغادان مع انتصار السي اس اس يصبح سي اس اس مركز ثاني والترجي مركز ثالث. هذه في الفرضية، الترجي مطالب بالانتصار أو التعادل في صورة يعني تعثر السي اس اس تعادله أو هزيمته في ملعب 7 مارس. هذا بالنسبة لوضعية الزوز فرق اللي يتنافسوا على البطاقة الثانية من أجل المشاركة القارية في تشامبيونز ليج الموسم القادم. سي اس اس رسميا ضمن يعني مقعده في الكاف، لكن يلعب الفريق من أجل المركز الثاني. الترجي طبعا فريق رابطة الأبطال الإفريقية، نعتقد أنه بعد طبعا خسارته اللقب مازال هدف هو تواجده في رابطة الأبطال الموسم القادم. الملعب التونسي مركز رابع.

وضعيته مختلفة نوعا ما. كما ذكرنا مباراة صعيبة أمام الأفريقي، يلعب أمام جماهيره، بطل الموسم، سيبحث عن انتصار كذلك. لكن الأولمبي البيجي إذا ينهزم يزم الشبيبة تنهزم أو يتعادل، فالشبيبة تتعادل أو تنهزم أو ينتصر. يعني الأولمبي البيجي الكرة في يده، بلغة الكرة، والجي اس كا الانتصار ولا غير الانتصار مع تعثر الأولمبي البيجي في ملعب رادس. نذكر مستقبل سيمان 27 نقطة نزل رسميا، ومستقبل جابس نزل رسميا منذ جولات مركز أخير ب 18 نقطة. هذا بالنسبة للمحترفة الثانية لكرة القدم أو الرابطة الأولى لكرة القدم. المحترفة الثانية نذكركم بنتائج الجولة اللي دارت يوم أمس. بوشما قربة هدف مقابل هدف، الملعب الجابسي يتعادل في جلمة مع نصر جلمة 0-0، وفوز قوف القفص على أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. هزيمة القلعة الرياضية أمام جندوبة الرياضية 3-1. مستقبل قاسين ينتصر على اتحاد القصور السيف هدف مقابل هدف. المكنين أريانا هدف مقابل هدف. تقدم ساقيه تدير يوم ترشيباك هلال رديف 5-0. 2-2 مع في لقاء اتحاد بوسالم وجمعية مقرين. هزيمة بعث بوحاجلة أمام اتحاد تطاوين في القروان اللعبة 1-1 لاتحاد تطاوين. هزيمة مكرم مهدية على أرضية ميدانو أمام محيط قرقنة 3-1. تعادل نادي حملان في ملعب حمسوس هدف مقابل هدف رسميا لملعب حمسوس في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مبروك لجمهور الأمل يرجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تعادل كان في ملعب حملان، وهزيمة مساكن أمام هلال الشابة 4-2 اللعبة في مساكن. فوز الرلوي على كوكب عقارب 2-1، وسبورتينغ بن عروس يوم ترشيباك الملعب الأفريقي منزل بورقيبة 6-0. إذا حسم الأمر في المجموعة الأولى بصعود أمل حممسوس هدف مقابل هو تعادل هدف مقابل هدف، لكن 51 نقطة. أو باش نفهموا الوضعية نتاع المجموعة الأولى، مجموعة قوية شوية، 51 لأمل حممسوس، 51 نقطة لنادي حملان، 51 نقطة لاتحاد تطاوين. لكن المواجهات المباشرة حسمت الأمر في هذه المجموعة. دونك صعود أمل حممسوس رسميا 51 نقطة، 51 لنادي حملان في واتحات تطاوين 51 نقطة. مش نربطوا طبعا البراج بعضه بين المجموعة الثانية. نمشي لأسفل ترتيب، نذكر اتحاد بوسالم 25 نقطة، ونزل رسميا ملعب الفريقي منزل بورقيبة نزل رسميا للرابطة الثالثة المستوى الأول. به المجموعة الأولى تقدم ساقية الدائر رسميا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 56 نقطة، 53 نقطة للملعب الجابسي، و47 نقطة لمستقبل القاسرين. دونك هنا كما ذكرنا تقدم ساقية الدائر رسميا نصعد. الملعب الجابسي ومستقبل القاسرين، الملعب الجابسي سيواجه اتحاد تطاوين، وفريق مستقبل القاسرين سينزل ضيف على فريق نادي حمام الأنف. المنتصر في المقابلة متاع نادي حمام الأنف مستقبل القاسرين سيواجه المنتصر في لقاء الملعب الجابسي واتحاد تطاوين. بعد يلعبوا مباراة براج في ملعب محايد، المنتصر منهم يكون الطرف الثالث الصاعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. تصور فهمتوها، يعني مقابلة البراج الثاني من المجموعة الثانية أو المجموعة الأولى سيواجه الثالث في المجموعة الثانية، والثاني أو الثالث في المجموعة الأولى سيواجه الفريق الثاني في المجموعة الثانية. يعني اتحاد تطاوين سينزل ضيف على ملعب الجابسي، ومستقبل قاسرين سينزل ضيف على نادي حمام الأنف. المنتصر في المقابلة هذه، يعني بين مستقبل قاسرين وحمام الأنف في حمام الأنف اللعبة، المنتصر سيواجه المنتصر في لقاء الملعب الجابسي واتحاد تطاوين. ثم زوز فرق الفائز هذه تلعب مباراة براج خارج ديارهم، يعني خارج في ملعب محايد. المنتصر منهم باش يكون الفريق المرافق للملعب او اللي تقدم ساقيه الدائر ومن حمسوسة في الرابطة المحترفه الاولى. يعني باش يطلعوا ثلاثه فرق وينزلوا ثلاثه فرق من المحترفه الاولى لكره القدم، في انتظار ربما تتغير بعض الاشياء، مازلنا ما نعرفوش لانه فما ملفات في الرابطه. الرابطه كان حسمت الامر في الحقيقه بصدور القرارات نتاعها، لكن الملعب الجابسي مثلا استأنف قرار مكتب الرابطه مشى للسيناف. ننتظروا نذكروا الاحتراز كان على لاعب الجربي لاعب مستقبل القاسرين والإجازة متاعه، والفريق لاعب شارك في ثلاثة طبعا مع ثلاثة فرق هذا الموسم. دونك ننتظروا مآل هذه القضايا.

كما ذكرنا لأنه ملعب الجالكسي كان أكد أنه مشى للاستئناف على قرارات مكتب الرابطة. هذا بالنسبة للمحترفة الثانية لكرة القدم. ذكر نصر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد نصله رسميا للرابطة الثالثة المستوى الأول، عودة سريعة للبازدة ولنصر جلمة. باه صدقي شوية موسيقى مسالش ومن بعد نرجعوا طبعا بين الملاعب وناخذوا زملاء في مختلف الملاعب.

عجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

عدتها الشطرنج خيلي ترادفت ولعبتها الشطرنج خيلي ترادفت.

واحدة أخرى وكنت على عجل تعلق قلبي كيف لتنعر بياتا تعلق

0: بين الملاعب.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، هذه اذاعه قفصه وبرنامج بين الملاعب. اليوم نقول لكم ثلاثه مقابلات في الرابطه الثالثه المستوى الاول، الجوله 12 هي في البطوله في المجموعة الرابعة في ملعب دقيش. بعد شوي بشكر معنا الحاج توفيق البكري، لقاء كوكب دقيش واتحاد جربة جي في ملعب توزر، الجريدة الرياضية بتوزر مع جمعية جربة، تعليق لعبد المجيد البدوي. وفي المجموعة الثانية اتحاد سبيتلا مع نجم فرينا في ملعب سبيبة، اللقاء باش يعلق على المقابلة سامي تليلي. نبدأ بسامي تليلي في ملعب سبيبة وورقة المباراة والأجواء. طبعا نعتقد المقابلة بدأت. سامي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك، تحية ليك، تحية كل السادة المستمعين. بعد قليل ينطلق اللقاء بإدارة الحكم يوسف بن يحيى، مهيب بن فرحات، ريان بن فرحات وأحسن بن غزال، طاقم تحكيم من رابطة تونس، متواجدين فوق أرضية الميدان مع الفريقين. والأكيد جدا بعد أقل من دقيقة ينطلق اللقاء. نبدأ بتشكيلة النجم الرياضي بفريانة وهي الجولة الأخيرة للرابطة الثالثة على المستوى الأول.
1: سامي
2: مهمة جدا. نعم،
1: خلينا نمشي الملعب توزر نشوف انطلاقه المقابله ثم نرجع ناخذ وقت ورقه المباراه. سامحني. عبد المجيد اهلا وسهلا، مرحبا بك. عبد المجيد البدوي في ملعب توزر. عبد المجيد اهلا وسهلا. باه موجه باه، نرجع لملعب سبيبة. تفضل سامي.
2: نبدا بتشكيله الفريقين. النجم الرياضي بسريانا اللي ينزل ضيف اليوم على الاتحاد الرياضي بسبيتلا في مدينه سبيبة. اليوم المدرب محسن تويتي يبدأ بمحمد أمين الفرحاني في حراسة المرمى، بهاء الدين الهرماسي 6، يوسف عمارة 12، وائل دلهومي 4، عبيد عبيدي 22، علاء الدين السعداوي 16، محمد أمين القاهري 14، 8 أمين دلهومي 21، كمال تويتي 9، أمان الله العلواني 11، محمد أمين السعداوي قائد الفريق. بالنسبة للاتحاد الرياضي المدرب صالح الشهبي اليوم يبدا باسامه الحرباوي في حراسه المرمى، اسامه بن كامل 11، منصف النفاتي 2، انس باشا 3، ازر المساوي 5، محمد البوزيدي 12، 8 راغب العارمي، 10 معتز السميشي، 17 وضاح الغضباني، 9 ماهر المثناني، و7 محمد عمار السويدي قائد الفريق. كما اشرت طاقم التحكيم من رابطه تونس يوسف بن يحيى يساعد كل من مهيب بن فرحات، ريان بن فرحات، والحكم الرابع احسان بن غزال. مراقبه لقاء السيد عبد السلام الشرابي والمنسق العام السيد عبد الكريم اليوسفي، زوج فرق فوق ارضيه الميدان. الحكم وبروتوكول تثبت من المانكورونت وشكون مسجل على ورقه اللقاء شكون لا، وينطلق اللقاء.
1: شكرا لك سامي تليلي، يعطيك الصحة. إذا هذه ورقة مباراة اللي تلعب في سبيبة بين فريقي اتحاد سبيتلا ونجم فريانة. نمشي للحاج توفيق البكري في ملعب دقيش. سي توفيق أهلا وسهلا، مرحبا بك. لقاء كوكب دقيش واتحاد جربة جيم. أهلا وسهلا توفيق.
3: أهلا وسهلا جميع حيدر، طبعا من خلالك تحية لكل من اختار إذاعة جميع إذاعة قبصة. هذا هو الملعب البلدي بمدينة دقيش، حيث انطلق منذ 3 دقائق بالضبط لقاء الكوكب الرياضي بالجيش والاتحاد الرياضي بأزيم جربة، والتقدم للفريق المحلي. مروان العياري يتمكن منذ دقيقة تقريبا دقيقتين وثلاثين ثانية من افتتاح النتيجة ومغالطة حارس مرمى اتحاد أزيم جربة أسامة الفرشيشي. قبل انطلاق اللقاء أجواء كبيرة برشا، أجواء تكريمية، تكريم للعوان الأمن، تكريم للسيد مندوب الشباب والرياضة بربوع مدينة ولاية توزر، وتكريم شمل إذاعة قفصة اللي هذا دورنا ودورنا محبة العباد، وأهم شيء هو كسبناه من حب الرياضيين. قبل انطلاق اللقاء كذلك دقيقة صمت على روح رئيس فريق نادي الرياضي النفطي رحمه الله سمير جروق، كذلك الشقيق رئيس والأب الروحي للكوكب الرياضي بالجاج شقيق الحاج عبد الله بن سالم عمر بن سالم رحمهما الله وتغمدهما في جنة النعيم. إذا انطلق اللقاء وسط حضور جماهيري متوسط العدد. المباراة الأخيرة بملعب دجاج والتي قد تشهد آخر مباراة في مسيرة رياضية زميل حيدر طبعا كبر السن نترك المجال للشباب القادم.
1: هو ست توفيق،
3: نعم جميل حاجة.
1: خلينا نتفاعلوا في النقطة هذه. طبعا المقابلة بدت واحدة بلاش طبعا تقدم للمحليين كما ذكرت، وانت قلت لي في الـ في الـ في الأوف توا قبل ما ندخلوا في اللونتين انه هذه آخر مقابلة ليك طبعا باش تنقلها عبر موجات إذاعة قفصة. أنا سي توفيق يعني تفاجأت بالقرار نتاعك، قلت لي سي توفيق انه لغالب طبعا وقيت انه باش لغالب باش نغادروا الاذاعه وانت تبقى طبعا ابن الاذاعه، وقيت باش نخلوا نعطوا فرصه للصغار طبعا والجيل الجديد اللي ان شاء الله يكونوا طبعا يعني يقدموا على الاقل حتى شويه من اللي قدمتوه على الاقل كما ذكرنا. جوست انا مش نعطي لمحه على سي توفيق البكري قبل طبعا نخليك انك تاخذ تشكيله الفريقين. نذكر انه سنوات طويله بين الميكرو والملعب بالنسبه لسي توفيق، صفر تعب الصوت نتاع توفيق البكري وصل للناس الكل في كل مكان. نذكر عبر اذاعه قبصه، الاذاعات الجهويه الاخرى، الاذاعه الوطنيه. اليوم اختار انه يزل الستار على مسيرة محترمة وكبيرة، علق لإذاعة قبصة كما ذكرنا وبقية الإذاعات، وكان ديما مثال الإعلامي القريب من الناس بخفة دمه بروحه الطيبة وبصوته اللي يبقى محفور في ذاكرة المستمعين. مش سهل الإنسان يعطي عمر كامل الميدان، يتبع الفرق، يتنقل، يتحمل تعب طريق فقط خاطر يحب المهنة ويؤمن بدور الإعلام. اليوم يمكن آخر مباراة في الميكرو، أما أكيد مش آخر حضور في قلوب الناس اللي سمعته وحبته طبعا واحترمته. شكرا سي توفيق على المشوار وعلى الإخلاص وعلى كل لحظة كنت فيها صوت الرياضة في ربوع الجنوب الغربي، ونتمنى لك طبعا تقاعد متميز وراحة بتبيعة، وأكيد تبقى ود الإذاعة وتبقى معنا وتبقى ديما مع المستمعين. فضل سي توفيق.
3: شكرا على هذه الكلمات جميل حيدر. قلت ورقة المباراة سادتي الكرام والانطلاق لفريق اتحاد أجيم جربة صاحب المرتبة السابعة ب 34 نقطة، أسامة فرشيشي في حارس المرمى، ضياء المهلول، الكابتن بسام بوسعيدي، فهد حروشي، سيف الدين الغوال، أحمد رقيق، آدم زاكري، محمد أمين بن موسى، محمد طه خشوم، علاء الدين بحجر، وأشرف الخروسي. هذه ركنية لصالح الاتحاد الرياضي بأجيم جربة في التنفيذ، أحمد رقيق والدفاع موجود على بنك بدلاء أجيم جربة، محمد صالح، مراني كحرس مرمى الثاني، وجدي الشيخاوي، ريان دبوبة، نصر الدين قوبة، المدرب رياض ذويب. تشكيلة الفريق المحلي الكوكب الرياضي بالدجاج ينزل بتشكيلته المثالية التالية: حازم منصوري في حرس المرمى، هذا الحارس المتألق في هذا الموسم، إبراهيم نصري، على فرحات، محمد خليل ترابيسي، أسامة حيلو كابتن الفريق، مازن بو يحيى، عمر السحيمي، آزر حميدة، مروان عياري صاحب هدف الافتتاح الوحيد لحد الآن منذ الدقيقة الثالثة، رضواني بسام، وغيظ معمي. على بنك بدلاء فريق الكوكب الرياضي بالدجاج: جلال جلال، مجد النوي، عمر الغني، محمد هادي زعيرة، محمد جرين، علاء غني، محمد صالح العروي، وإبراهيم البعبيدي، والكوش سامي أبو جمعة. طقم تحكيم تألم من السادة: أيمن بالحبيبي كحكم ساحة، محمد أمين الصخري، عبد الرؤوف السعيدي، والحكم الرابع محمد علي زعبوب. مراقب المباراة السيد محمد بوكثير، وفي التنسيق العام جنيدي الأخريفي. طبعا حبيت نقول
1: نعم.
3: شكرا لفريق الكوكب الرياضي بالدجاج، للهيئة هي هيئة مصغرة زميل
1: نعم.
3: حيث باعتبار أنه ثلاث مرات كنا وكبنا عبر أمواج إذاعة القبصة، ثلاث مرات تم الجلسة العامة لم يتقدم أحد، وبالتالي الأب الروحي السيد عبد الوهاب بن سالم اللي معروف جدا بربوع جنوب غربي، والمدير الرياضي السيد أيمن السيد يامن مساطرة
1: نعم.
3: معناها تقدموا من تضحيات كبيرة برشا، كبيرة برشا مادية. السيد عبد الرزاق عبد الوهاب
1: نعم.
3: طبيب الفريق السيد رضا الفير، معناها مجموعة أربع خمسة من الناس ووصلوا تقريبا الفريق الكوكب الذي بالجيش المرتبة الخامسة، وإذا انتصر اليوم يمكن يصبح الثالثة أو الرابعة بمجهودات خاصة.
1: أعطيهم الصحة،
3: تحية كبيرة برشا، وهذا هي الترحية من أجل الرياضة للرياضة. إذا نبلغنا منذ اطلاع لقاء الكوكب الذي بالجيش 10 دقائق لاعب بالضبط، ما نساوش الجمهور الكبير اللي واكب ورجال الأمن اللي بالحق واكبوا كل مباريات الكوكب الرياضي بالجيش وتعدات المباريات في إطار عالي من الروح الرياضية. 10 دقائق بالضبط منذ انطلاق لقاء الكوكب الرياضي بالجيش، لقاء الجولة القبل الأخيرة بضيفه اتحاد أجيب جربة، هدفه مقابل صاحب الهدف اللاعب مروان عياري منذ الدقيقة الثالثة.
1: نعم، شكرا لك توفيق، يعطيك الصحة. طبعا كما ذكرنا تقدم المحليين 1-0 في ملعب دقيش، بعد شوية باش نمشوا لملعب توزر مع عبد المجيد بدوي. سي توفيق باش نرجعك بعد لحظات، لأنه باش نبدلوا الخط بين سامي تليلي وعبد المجيد البدوي بعد لحظات. سامي ناخذ معك طبعا 2 دقائق ثم نرجعوا لملعب دقيش، تفضل سامي.
2: نعم حيدر، 6 دقائق لعب في الشوط الأول من المباراة، 0-0 لحد الآن بين الاتحاد الريدي بسميتلا النجم الريدي بفرينا، وتأتينا نتيجة في 7 دقائق لعب، نتيجة لها علاقة بالمباراة هذه. المرجان الريدي بالطبرقة متقدم 1-0 على اتحاد سليانة في سليانة، وهي نتيجة تهم برشا اتحاد سميتلا، لأنه ثم فريق باش ينزل مباشرة كما تعرف حيدر، وفريق باش يلعب البراج، ثم إمكانية أنه سميتلا تتفادى مباراة البراج في صورة ما تنتصر على النجم الريدي بسريانة، والنادي المجازي ينهزم في الفحص أمام النجم الريدي بالفحص. هنا سميتلا تبتعد على النزول المباشر وتبتعد على مباراة البراج. فرصة هامة كانت في الدقيقة الثانية لي ماهر المثناني قلب هجوم الاتحاد الريدي بسبيتلا، ولكن تألق الحارس محمد أمين الفرحاني ينحي كرة من على 550 تقريبا، ماهر المثناني يسدد والحارس يتألق كرة في حوزة النجم الريدي بفرينة، تتلعب بطويلة ولكن تقطع من منصف النفاذي، ترجع الكرة لدفاع الاتحاد الريدي بسبيتلا. أنس باشا المثالي زوز في رقية لكم بالأربعة 3-3، تجي كرة على اليمين وين موجود وزنة كاملة، يرجع يانس باشا، أنس باشا الكرة قاعدة تدور في دفاع الاتحاد الريدي بسبيتلا، إزرائيل المساوي، إزرائيل المساوي باش يدي كرة على اليسار، فعلا توصل الكرة إلى ماهر المثاني اللي يرجع باش يخدم الكرة في وسط الميدان، رغب العارمي سميشي، سميشي باش يجيب كرة على اليمين سميشي، والحكم يزفر مخالفة لفايت سميشي، المخالفة يقوم بها اللاعب اللي يحمل قميص رقم 11 قائد الفريق محمد أمين السعداوي، إن شاء الله سلامات معتز سميشي لاعب الاتحاد الريدي بسبيتلا، الحكم يوسف بن يحيى يزفر مخالفة تبعد تقريبا 25 متر عن مرمى الحارس محمد أمين الفرحاني باش يتولى تنفيذ راغب العارمي، اليوم موجود راغب العارمي وموجود كذلك محمد عمار السويدي من أقدم لاعبي الاتحاد الريدي بسبيتلا، محمد عمار السويدي القائد وراغب العارمي لاعب وسط الميدان في التنفيذ، راغب العارمي بعد تنفيذ المخالفة، نعطيك الخط حيدر، راغب العارمي باش يتولى تنفيذ المخالفة تقريبا 25 متر عن مرمى الحارس محمد أمين الفرحاني، تلعب الكرة قصيرة على اليمين بن كاملة يحاول يلعب العرضية ولكن 6 أمتار، إذن 9 دقائق لعب حيدر، 0-0 بين الاتحاد الريدي بسميتلا والنجم الريدي بسريان.
1: شكرا لك سامي، نرجع لك سي توفيق في ملعب دقيش، تفضل.
3: شكرا لك يا شكرا للجميع، الهجوم من صالح كوكب الرياضي بدقاش، والدفاع موجود خطير وفما راية، الكوكب الرياضي بدقاش يلغى في هذه اللحظات تقريبا منذ انطلاق اللقاء فريق كوكب دقاش يرتدي أزياء حمراء وبيضاء، بينما فريق اتحاد أجيم جربة يرتدي أزياء عسلية والتبان بالأكحل. هذا هجوم ثاني صالح كوكب الرياضي بدقاش، ومدى ملاعبي مدى ملاعبي مدى غول ملاعبي على فرحات على فرحات، مازال كرة تمشي كرة لزميله مازن بو يحيى، مازن بو يحيى داخل منطقة العمليات والتمرير على المستوى القائم له ركنية، ركنية فما ضغط كبير يفضل الفريق المحلي الكوكب الرياضي بالجيش، ضغط كبير والركنية من جهة الشمال شمال حارس فريق اتحاد أجيم جربة أسامة الفرشيشي، ركنية استولى تنفيذ ركنية، يبدو لي لعبة مرسحيمي عمر سحيمي تقريبا كل لاعبي فريق كوكب الرياضي بتجهز داخل منطقة العمليات والسحيم يا عمر يحط الكرة في منطقة الركنية. الحكم السيد أيمن بالحبيبي يطلب التنفيذ وسحيمي ويرفع الكرة على مستوى القيم الأول وراسية وحلوة حلوة حلوة حلوة حلوة باب باب باب باب باب. شو هذا؟ أجل حميدة كاد يفعل يفعلها بكرة رأسية والأروع والأجمل تخرج قريبة من جهة القائم الأيمن لحاج فريق اتحاد الجمجمة. يضغط فريق الكوكب الرياضي بالدجاج وأجبر فريق الضيف اتحاد أجيم جربة إلى التراجع وقبول اللعب. فريق كوكب الدجاج بصدق أقولها من دون أن يرني ورود المدرب سامي جمعة أعطاه وجه كبير لفريق كوكب الدجاج. صار فريق هجومي بأتم معنى الكلمة رغم الظروف المادية الصعبة إلا أنه بتوصياته وبقراءته للعب الفرق المنافسة في إطار عالي من الروح الرياضية وفي تكوين أكاديمي جميل جدا. سامي جمعة أعطى رونق وأعطى معناه أنه نقوله صفة رياضية هجومية لفريق الكوكب. يلا نرجع بالوصية والتعليق. يمشي مروان حلوة مروان مروان مروان عياري عياري عياري ويرفع الكرة غايب معمري وتليق من اليسار يجراوة ويسقط والحكم يقول مخالفة. يقوم لاعب الكوكب الذي بالجاج سلامات لكل اللاعبين. على فكرة حبيت وانا في اخر المشوار ملعب الجاج لم يعد صالحا لتعاطي كرة القدم. عرضية ملعب الجاج تقريبا هي اصبحت معناها ما هيش تساعد اللاعبين وتقريبا اصابات عديده سواء في التمارين. وهي دعوه للسيد الطيب الخادي اللي بحذانا مندوب الشباب والرياضه في الاسراع في ملعب الدجاج حمايه لكل اللاعبين لكل ابنائنا الشبان. مخابر صح الكوكب السحيم عمر السحيم عمر ويرفع الكره على مستوى القائمه الثاني وخطير على مارتين حارس مرة فريق جيم جربة أسامة فرسيسي يتصدر. ومخازة مخازة فما لاعب كوكب الجاي مازم ويحي يقف أمام حارس مرمى اتحاد جيم جربة ويعطي الحكم مخازة لصالح الأجيم تتنفذ بسرعة. فهد فهد حروش فهد حروش تمشي كابتن الفريق بسام بو سعيد بسام بو سعيد يرجع الكورة أسامة فرسيسي. مباراة حلوة يلا مباراة ممتازة على مستوى مدعبة الجلد المدرب. هذا يحب الجمهور يحب المتعة يحب الفرشة. مباراة ما تقريبا الفريقان ضمنوا البقاء في كوكبة المجموعة الرابعة للقسم الأول ويزم يعطيه ويعطيه وجه ممتاز كرة قدم الهجوم يسال على أجي محلوة إلى مراوغة اللاعب آدم الزاكي آدم ويسقط والحكم يطلب مواصلة اللاعب تمشي عمر الصحيمي يسال على كوكب الرياضي بالجهاز وتمرير الكورة وفما راية وفما راية ترفع في وجه لاعب عمر اللاعب أزر حميدة لاعب الكوكب الرياضي بالجيش ومخالفة تسلل لصالح دفاع فريق الأجيمي الرياضي بجربة. نادي أجيمي اليوم تحول من مدينة جربة جزيرة الأحلام جربة تقريبا بحارس مرمى ثاني وثلاثة لاعبين لاعبين شبان طبعا ضمن البقاء ويبحث عن اعطاء الشباب مكانته في هذا الفريق للموسم القادم. يصبح هجوم الصالح تقطع الكره حلوه على فرحات حلوه على فرحات كوكب الدين ويتحصل على تماس يضغط اشبال المدرب سامي الجمعه لكانه ما شبعوش معناه ضغط كبير وانتم ديماش حلوه باشا دخلت
1: التوفيق
3: حلوه. نعم جميل حاجة
1: ذكرنا بتوقيت خنمشوا الملعب توزر نعم المصافحة
3: الآن بلغنا سادتي كرام عشاق رياضة المستمعين أفضل بداعة قبصة 20 دقيقة نعم. لعب بالضبط منذ تلاق لقاء الكوكب الرياضي بالجيش ونادي اتحاد أجيم جربة باقي تقدم كوكب الجيش هدف مقابل سنة المران عياري منذ دقيقة الثالثة من هذا الشوط الأول.
1: شكرا لك الحاج توفيق البكري. به نمشوا لملعب توزر الجريدة في لقاء اليوم مع فريق جمعية جربة مع عبد المجيد البدوي. عبد المجيد أهلا وسهلا مرحبا بك.
4: في وضعية دراسة الملف طلب العروض.
1: طلب العروض.

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد. نرجع لعبد المجيد البدوي ولقاء جلد توزر جماعة جربة في ملعب المرحوم طنباري بتوزر. عبد المجيد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك مجددا. حيث نلعبوا في 20 دقيقة لعب من عمر الشوط الأول من لقاء جريدة الريالي بتوزر وجماعة جربة، والتقدم قلت لفريق الجريدة بفوز هدف محمد المسكوتي في الدقيقة السادسة قبل انطلاق هذا اللقاء. لاعبو الفريقين جمعية جربة والجريدة قلت وقفوا دقيقة تسمي صلاحهما على فقيد الرياضة بالجنوب الغربي وتحديدا بولاية توزر. سامي زروق الرئيس الشرفي النادي الرياضي النفطي، إن لله وإن إليه لا رجع. الله يرحمك يا سمير. إذا تشكيل الفريقين حيدر، والبداية تكون مع الفريق الضيف جمعية جربة بقياس الكوش أنيس مطر باشا، أسامة زدوقة في حراسة المرمى، طاهر ناصر، أمين فطاوي، عمر بن عمر، سيف مجيرة، إياد السويسي، مكرم العربي، معز الجربي، طاهر السنكري، هاني عبد الهادي، سامح العشي، بنك بودلا فريق وادي. محاولة ثانية والهدف الثاني نفس اللاعب. الهدف الثاني للجريدة محمد المسوتي الدقيقة 20، تسديدة لا تسد ولا ترد، يتمكن من تحقيق الهدف الثاني للجريدة بعد انقضاء 20 دقيقة لعبة. حيدر الجريدة متقدمة من فريق جميع جربة هدفين لصفر، محمد المسكوت الدقيقة السادسة والدقيقة 20. إذا بنك بودلا فريق جميع جربة يتواجد فيه كل من سليم شيرني، ياسين خربوش، يحيى الناصري، أسامة طرابلسي، زكريا بن جدي، رياض المحمدي، وجهاد قزمير. تشكيل الجريدة الرياضية بتوزر بقيادة زياد الجموعي مدرب الفريق، يوسف الشابي حارس مرمى، وهذا حارس شاب المقابلة الثانية يعطيه الفرصة زياد لتقمص زي الجريد وأخذ مسؤولية حارس المرمى، مع عزيز عبدولي، بلال مامون، فراس الشابي، إسلام عبد الحفيظ، أمين العجيلي، عمر بالخير، يزن الخطوة في محاولة جمعية جربة وعلى مستوى الخط النهائي للمرمى. فراس الشابي بعد الكرة، قلت فراس الشابي، إسلام عبد الحفيظ، أميل العجيلي، عمر بالخير، يزن الخالدي، جاسر الياسي، ريان راتروكي، محمد المسلوسي. بنك بودلا الجريدة يبقى كل من خالد مزي حارس مرمى احتياطي، جاسم شوشين، رستم حمادي، محمد زمال، منيب ديدان، رستم قلت أحبيب بوعقة، أمير خليفة، وأمين الزعيبة. طاقم التحكيم يتركب من مالك السجن حكم ساحة، أشرف عبد اللهوي كان مبرمج باش هو كمساعد أول، لكن محمد طرش خذا المساعد الأول، وغفران نصار المساعد الثاني في مكان محمد طرشي. جاسم البناني كان هو حكم الرابع الغيبة، جاسم البناني إن شاء الله المنع خير وأخذ مكان أسامة طرشي. المنسق العام لهذا اللقاء كريم السواتي، والمراقب قيس المشي في طقس يساعد على تعطي كرة قدم طقس مناسب. حيدر لاعبو فريق الجربة يسدوا الأجزاء بيضاء كاملة على مستوى الأقمشة والتبانات والجوارب، ونفس الشيء فريق الجريدة أزياء كاملة لكنها صفراء اللون مع خضراء على مستوى الأرقام والجوارب. وصلنا بالضبط 29 تقلاب حيدر، وتقدم الجريدة من فريق جميع جربة هدفين لصفر، أهداف محمد بطلوتي الدقيقة 26.
0: شكرا عبد المجيد. توفيق البكري، التوقيت والنتيجة.
2: التوقيت والنتيجة، التوقيت الآن 27 دقيقة لعب الربط منذ انطلاق لقاء الكوكب الرياضي بالجيش ونادي اتحاد أجيب جربة. باقي تقدم الفريق المحلي كوكب الرياضي بالجيش هدف مقابل صفر، ذاك الهدف منذ دقيقة الزرجة بإمضاء اللاعب مروان عيان.
0: به سي توفيق، قبل ما نمشي لملعب سبيبة فقط ملاحظة للزملاء، بالله كي نبدو سيرونتين نسكروا طبعا الأول توفى المداخلة، على الأقل نقص الصوت متاعنا باش الأصوات الجانبية ما توصلش للونتين. نمشي لي قبل طبعا موجز الرابع مساء، توقيت والنتيجة سامي تليل.
3: 21 دقيقة لعب حيدر في ملعب سبيبة، 0-0 بين الاتحاد الرياضي بسبيطة النجم الرياضي بثريانة. فقط معتز سميشي يسدد كرة ممتازة على العارضة وهي أبرز فرصة إلى حد الآن بعد فرصة مير مثلاني دقيقة الثالثة من الشوط الأول.
0: إذن شكرا لك سامي، هدف فقط إلى حد الآن في ملعب دقيش. نذكركم بالمباريات الدور حاليا تهذيب سخير ملعب القفصي بالنسبه للمجموعه الرابعه، اما الركبه بتطاويل مع نادي كره قدم بالمدينه، الاولمبيك مدينه مع طول بوغابس، الجريده الذي بتوزر جامعه جربه 0-0، كوكب دقاش متقدم على اتحاد جربه جيم 1-0، اما جربه واحد تقبلي وفجر الكتار مع مارس الرياضيه. بالنسبه للمجموعه الثانيه نذكر الفرق نتاع الجهه، اتحاد سبيتا مع النجم فريانا 0-0، وتالا تلعب نهار السبت المقابله نتاعها مع بطل هذه المجموعه اولمبيكا لكاف، المقابله في الكاف انطلاقا من 3:30. لان الموعد مع قسم الاخبار ولحظات موجز الرابعه مساء من تقديم زميلنا احمد حراثي.

0: المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تمام مساء الرابعة مساء. في موجز أخبار الرابعة، وفي إطار التصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والمحافظة على سلامة وجمالية الفضاء العام، نفذت بلدية قفصة مساء أمس بالتنسيق مع الشرطة البلدية والمصالح الأمنية والإدارة الجهوية للتجارة، نفذت حملة مشتركة لمراقبة مدى احترام الترتيب الجاري بها العمل بكل من الفضاء المفتوح لبيع الخضر والغلال بحي النور وكذلك بوسط المدينة. تنظم الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية قافلة صحية كبرى بالمستشفى الجامعي بالقصرين لتقصي مرض الربو والأمراض التنفسية، وذلك يوم السبت 19 من شهر ماي الجاري. وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب الخدمات الصحية المجانية من متسكني الجهة وتوعيتهم بأهمية التشخيص المبكر من خلال عيادات طبية متخصصة يؤمنها أطباء اختصاص في الأمراض الصدرية والحساسية. يستعد قصر المؤتمرات بالعاصمة لاحتضان الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز برومو إيمو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 من جوان 2026 بمشاركة واسعة من الفاعلين في قطاع البعث العقاري والمؤسسات المالية. في العالم شرق أوسطي، واصل حزب الله اللبناني تنفيذ هجمته بالمسيرات المفخخة، حيث أعلن أمس عن تنفيذ أكثر من 20 هجوما استهدف قوات وآليات إسرائيلية جنوب لبنان ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في بين الملاعب. نذكر اليوم نقل مباشر لثلاث مقابلات في الرابطة الثالثة المستوى الأول في المجموعة الرابعة والمجموعة الثانية اللي فيها لقاء الأجوار، لقاء فريقي القصرين اتحاد سبيتلا ونجم فريانة في ملعب سبيبة. نذكر أصفار بالنسبة للفترة الحالية، كوكب دقاش اتحاد جربة جيم واحد بلاش تقدم كوكب دقاش، وصفر صفر في لقاء جريدة توزر وجمعية جربة. هذه نتائج فقط اللي خلينا قبل الموجز باش نرجع لملعب سبيبة. سامي تليلي مرحبا من جديد. سامي باي سامي مش معانا.
1: حيدر حيدر في الاستماع، حيدر حيدر في الاستماع. 27 دقيقة لعب من الشوط الأول، الاتحاد الريري بسبيتلا في الدقيقة 24 يفتتح تسجيل عن طريق ماهر المثناني إثر عمل رائع من ثلاثي الوسط محمد البوزيدي راغب العارمي معتز سميشي وماهر المثناني في الفيني إيش يحط الكرة في الفيلي واحد بلاش. في 28 دقيقة لعب الهدف كان في الدقيقة 24.
0: شكرا لك. إذا تقدم المحليين سامية واحدة بلاش. نمشي لملعب توزر جريدة وجمعية جربة. عبد المجيد
2: 30 دقيقة لعب حيدر، تغيير نتيجة هذه المرة لفريق جمعية جربة، يتمكن لعب معز جربي في 25 من تسجيل هدف الأول، تصبح النتيجة هدفية لهدف لصالح الجريدة. محاز مثل في دقيقة 20 من جانب الجريدة ومن جانب جمعية جربة، معز جربي دقيقة 25 لعب ممتاز بين الفريقين والتقدم الجريدة لحد الآن هدفين لهدف.
0: استربي قلت النتائج هذه قبل الموجزة. قلت أصفار في المقابلات بيه تغيرت النتائج كما ذكرنا، ثلاثة مقابلات فيها أهداف بالنسبة للمحليين إلى حد الآن كما ذكرنا. بعد شوية باش يرجع معنا توفيق البكري في ملعب دقاش اتحاد جربة الجيم ومضيفه كوكب دقاش. نرجعك سامي ناخذ معك بعض الدقائق.
1: إذن 29 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، 1-0 للاتحاد الرياضي بسبيتلا أمام النجم الرياضي بثريانة، مباراة مهمة جدا. نعاود نذكر أنه تبرقة في سليانة ضيف الهدف الثاني، مباراة تعني كثيرا الاتحاد الرياضي بسبيتلا وكذلك مباراة النجم الرياضي بالفحص والنادي المجازي. نعاود نذكر دقيقة 24 ماهر المثنيني يسجل الهدف الوحيد في هذا الشوط، كما قلت أثر عمل ممتاز في وسط الميدان وإن كان موجود محمد البوزيدي راغب العارمي ومعتز السميشي. قبل هذه كانت كرة على العارضة للأمانة الاتحاد الرياضي بسبيتلا في النصف ساعة الأولى تقريبا كان أفضل بكثير من النجم الرياضي بفريانة. بعض المحاولات المحتشمة لثلاثي الهجوم كمال التويتي، أمان الله العلواني ومحمد أمين السعداوي. حيدر اللاعب منصف النفاتي أو لا بالأحرى لاعب وائل دلومي لاعب النجم الذي بفريانة ملقى على أرضية الميدان ثم شد عضلي يبدو لي. نخليك الخط شوف ملعب آخر.
0: شكرا لك سامي. نمشي لملعب دقاش ولقاء كوكب دقاش واتحاد جربة جيم. خلينا نتيجة واحدة بلاش لكوكب دقاش. توفيق البكري مرحبا من جديد.
3: مرحبا بك جميل حيدر. طبعا هي نفس النتيجة وبتقدم الكوكب الذي بدقاش لحد الآن دقيقة 37 الكوكب الذي بدقاش متقدما نتيجة وأداء وهجوم لصالح فريق الكوكب الذي بدقاش. ملم لعبي ملم لعبي مروان حياري تقريبا كل الكرات 95 مضر تمر من أقدام اللاعب مروان العياري حتى أعطي لي قيصر مالي قيصر. قلت يا من مساطرة هو المدير الرياضي، هو بالفعل مدير الرياضي وهو رئيس الهيئة المديرة لكوكب الرياضي بالجيش. كذلك الفريق الكوكب الرياضي بالجيش امتاز هذا الموسم بحراسة المرمى وين موجود حازم منصوري جلال جلال، المدرب مدرب الحراس كريم بوزيان قاعد يقوم في عمل جبار في هذا الفريق. بالنسبة لي كنت جبت على أرضية ملعب دقاش قلت غير صالح لأداء لممارس كرة القدم. السيد مندوب الشباب والرياضة مشكور أكد لي أن كل الإجراءات القانونية تمت وفي انتظار قبول العرض الرسمي حتى يتم تجديد أرضية الملعب البلدي بمدينة دقاش. يلا نرجع للرياضة ونرجع لمداعبة الكرة، كرة في حارس مرمى أسامة الدرجيشي. شوط أول لحد الآن قدم فيه عروض كبيرة برجة رغم تقدم الفريق المنافس هذا عمر الزحيمي. عمر الزحيمي ترجع عياري عياري عياري العياري العياري حلوة أطمن باب المراوغات أربعة ويسقط والحكم يطلب مواصلة اللعب ترجع كرة دفاع فريق أجيم جربة نذكر أجيم جربة صاحب المرتبة السابعة ب 34 نقطة والكوكب الرياضي بتجيش صاحب المرتبة الخامسة ب 36 نقطة هذا هجوم لصالح أبو التسلل ثلاثة لاعبين حصلوا في فخ التسلم الفريق أجيم جربة والحكم السيد أيمن بالحبيبي ما يتردش في الإعلان عن المخالفة لصاحب فريق دفاع فريق الكوكب الرياضي بتجيش حازم المنصوري حازم المنصوري ما شاء الله عليه حازم المنصوري تابعته تقريبا كل هذا الموسم المباريات اللي تمت هنا بملعب الجيش قاعد يقدم في الإضافة لخط دفاع فريق الكوكب الرياضي بالجيش عمر الشحيمي عمر الشحيمي لماركوتو إلى زميله إبراهيم النصر لاعب شاب ومتميز من اللاعبين الأخ حمم المدرب شامي جمعة هذا في مرحلة الإياب وأعطاه إضافة وأعطاه وجه جديد للفريق عيان العيان وتغيير مكانه عياري من اليمين للشمال وتقطع الكره لكن ترجع مرة ثانية عياري مروان العياري عمر الصحيح
0: توفيق
3: نعم جميلة
0: بالله باش تبقى معايا جوست حبيت نعطي النتيجة نتاع زوز لقاءات فريق تهذيب الرياضي بالسخيرة متقدم على الملعب القفصي واحد بليش وواحد قبلي متعادلة مع مال جربة صفر مقابل صفر طبعا هذه نتائج اللي مدنا بهم زميلنا احمد دمعاتي وباش نتبعوا طبعا بقيه المقابلات لانه مقابله مهمه زاده تاع تهذيب صخيره والملعب القفصي دونك المستاد متاخر النتيجه واحد بليش في هذا التنقل الصعب واحد قبل لي من جربه صفر مقابل صفر زاده باش نتبعوا لقاء اولمبيك مدين اللي طبعا 90 دقيقه تفصل على صعود للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم تفضل توفيق
3: شكرا ونيابة على كل الزملاء اللي نعلقوا اليوم تحية كبيرة للكابتن أحمد دمعاتي قاعد يتبع وقاعد يعطي في النتائج الفورية وهذه مخاطرة لسرع فريق الكوكب الرياضي بالجاي تقريبا انحصر اللعب
0: لحظات توفيق لحظات نرجع لك كذا صلاة العصر ثم نرجع للملعب

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: بين الملاعب.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. تقابل الله وصلت الجميع عودة للملاعب والنقل المباشر لمباريات الرابطة الثالثة المستوى الأول. إذن نذكر بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن بالنسبة للملاعب اللي ننقلوا فيها المقابلات. في ملعب سبيبة تقدم الاتحاد على نجم فرينة واحد بلاش، واحد بلاش تقدم جردة توزر على جمعية جربة، وكوكب دقاش متقدم على اتحاد جربة جيم واحد بلاش. خلنا ناخذ توقيت النتيجة في كل الملعب. نبدأ بسامي، توقيت النتيجة. سامي مش حاضر. نمشي لملعب توزر، جردة توزر جمعية جربة، عبد المجيد.
1: 41 دقيقة لعب في ملعب توزر، هو تقدم الجريدة هدفين لهدف.
0: شكرا لك، توفيق البكري، توقيت النتيجة.
1: 43 دقيقة لعب الضبط منذ انطلاق لقاء الكوكب الرياضي بدقيش أجيم جربة، باقي تقدم الكوكب الرياضي بدقيش هدف مقابل صفر.
0: شكرا ليك. باهي نرجع لسامي. سامي توقيت النتيجة.
2: 39 دقيقة لعب حيدر في الشوط الأول من المباراة، الاتحاد الرياضي بسبيتلا مازال متقدم على النجم الرياضي بفريانة واحد بلاش، هدف المهاجم ماهر المثنيني دقيقة 24، تغيير اضطراري في صفوف النجم الرياضي بفريانة، خروج وائل الدلهومي اللي وقت عطيتك الخط حيدر هو ملقى على أرضية الميدان أو جاء على مستوى الفخذ الأيسر تخليه غادر ويأخذ مكانه قصي منصوري، باش يكون هو التغيير الاضطراري الأول في تشكيلة المدرب محسن التويتي مدرب النجم الرياضي بفريانة. أكثر محاولة كرة على العارضة مرة أخرى من معتز السميشي، والحارس محمد أمين فرحاني كان تألق في أكثر من كرة، كذلك أسامة الحرباوي منذ قليل ينحي كرة ممتازة لمحمد أمين السعدوي يحطها في الركنية، هي أبرز فرصة تقريبا للنجم الرياضي بفريانة. محمد أمين السعدوي يسدد كما جاءت على الطائر وأسامة الحرباوي يحط الكرة في الركنية، ما عدا ذلك اللعب منحصر في وسط الميدان. لمسة يد زفرها الحكم يوسف بن يحيى للأمانة إلى حد الآن طاقم التحكيم 5-5، يوسف بن يحيى، مهيب بن فرحات، ريان بن فرحات، وإحسان بن غزال. ما عرفش حيدر تكمل معي أو تشوف ملعبك.
0: نرجع لك، خلينا نمشي ناخذ بعض الوقت خاطر 43 عند توفيق البكري، مازال طبعا شوية وقت عندك سامي، نرجع لك بعد شوية. ومن بعد التوفيق عبد المجيد بدي توفيق، تفضل ناخذ معك بعض دقائق.
1: 45 دقيقة لعب الضبط من انطلاق لقاء الكوكب الرياضي بدقيش واتحاد أجيم جربة، تقدم الكوكب الرياضي بدقيش أداء ونتيجة هدف مقابل صفر. هذه مخاطرة خطيرة لصالح فريق الأجيم الرياضي بجربة. أحمد رقيق أمام الكورة، الحكم يطلب 915 تقريبا، كل اللاعبين داخل على مستوى الخط 1750. يتقدم أحمد رقيق، أحمد رقيق ويرفع الكورة، واو واو واو، حلوة حلوة، تصويبة حلوة، والتصدي من اللاعب من حارس كوكب الرياضي بدقيش حازم المنصوري الأروع، ويخرج الكورة على الطاير، يخرج كورة ركنية من جهة يمين حارس كوكب الدقيش حازم المنصوري. على فكرة ونحن في الاستماع لأداء صلاة العصر حبيت نطمن كل من يستمع لإذاعة قبصة، اتصلت تقريبا يوميا وتقريبا مع نص ساعة اليوم بأحد مرافقي وزميل مرافقي بعد

0: أي قفصة توزرق باللي يقول كل حجاج وضيوف بقى الرحمن إقامة جد طيبة وفي صحة جيدة، ونتمنى لهم حج مبرور ودم مغفور وتجارة لن تبور. دقيقة بالضبط من عمر الوقت، دقيقة ونص من عمر الوقت المبدل. البطل الشوط الأول مروان العياني، أعمل كل شيء، ذكرني بلاعب الترجي الرياضي منتخب الوطن التونسي حسان، مخالفة لصالح فريق الأجيم جربة، أجيم جربة أمام الكورة. أحمد رقيق، الحكم السيد أيمن بالعبيبي، أدى مباراة شوط أول لحد الآن متميز، يعطي لكل حق ذي حقه. رقيق يرفع الكورة، رقيق على مستوى القيمة الثانية، والدفاع موجود، وتمشي كرة في حوزة الحارس حازم المنصوري، ويعطيه الحكم مخالفة، مخالفة لصالح حارس مرمى فريق الكوكب الرياضي بالدقيش. بالتنفيذ حازم المنصوري أمام الكرة، ويطلب من زملائه التقدم. فريق الكوكب الرياضي بالدقيش باختزال شديد سيطر بالطول والعرض في هذا الشوط الأول. تمشي الكرة، عمر سحيم، عمر سحيم مرة أولى وثانية وثالثة، ويبحث عن المساندة ويمركوتو إلى زميله عياري مروان. عياري مركز أمور أخصير القام، مراوغات متواصلة من هذا اللاعب صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء، وتتنفذ الكرة، تمشي حارس مرمى فريق جيم جربة أسامة الفرشيشي، ويدفع الكرة على مستوى وصلنا الدائرة على فرحات يقص الكرة، تمشي عمر سحيم، عمر يمشي أحمد محمد خليل طربسي، محمد خليل طربسي، عياري مروان، عياري ترجع عمر سحيمي، وفما لاعب، وهي الروح الرياضية، فما لاعب من فريق جيم جربة موقع عبية الميدان فريق الكوكب الرياضي بالدجاج، وتحية كبيرة إلى اللاعب عمر سحيمي اللي يخلي الكرة للتماس حتى يتم إسعاف زميله من فريق المنافس اتحاد جيم جربة فهد حروشي. فهد حروشي ملقى سلامات لكل اللاعبين، طقس متميز، طقس صيفي. هو سمير حيدر مربوع الجريدة التونسي، نعيش أيامات صيفية بأتم معنى الكلمة، المكيفات تعمل، المراوح تعمل، ويا رب إن شاء الله ربي يخف علينا، وإن شاء الله بالأمطار والغيث النافع يعني يساعد الفلاح، وخاصة إصابة النخيل في هذه الأيام. مخالفة لصالح فريق الحكم بشعب الكرة،
1: مش مازال وقت استوفيق
0: الكوكب الرياضي بالدجاج مع حاجة،
1: مش مازال وقت
0: تو وصلنا خمسة دقائق من الوقت المبدل،
1: باهي خمس دقائق من الوقت المبدل. خلينا نشوف ملعب توزري عبد المجيد.
2: ملعب توزر نلعبوا في 45 زائد دقيقة وبعد الثوان حكم أضاف دقيقتين، وأول انذار هي رفض الحكم، أول انذار لقاء يدور في كلمة الروح الرياضية، أول انذار يرفع الحكم في وجه لاعب الجريدة حمل قميص ثلاثة محمد أمين العجيلي. لقاء يدور في كلمة الروح الرياضية بين الفريقين حاليا، قلت حيث اللعب متوقف كذلك بملعب توزر، نشوفه ملعب آخر بانتظار استنى في اللعب هنا
1: به ملعب دقيش. تفضل استوفيق.
0: نهاية اللعبة بالضبط الحكم أيمن بالعبيبي يطلق صفيرة نهاية الفصل الأول والشوط الأول من لقاء الكوكب الرياضي بالدقيش واتحاد أجيش جربة، بتقدم الفريق المحلي كوكب الدقيش عن طريق مروان العياري منذ الدقيقة الثانية. منطقاني تجدد وإياكم سيادتي الكرام أوفياء الاستماع والاستمتاع لإذاعة قفصة مع انطلاق الشوط الثاني بإذن الله.
1: شكرا لك به سامي. توقيت هناك في سبيب به سامي في انتظار انه يرجع معنا. عبد المجيد تفضل. ايه ما عادش رجع اللعب.
2: الحكم هنا بملعب توزر اضاف دقيقتين، لعبنا دقيقتين وبعض ثواني، وتبقى صفرات ملك تخيلي هي التي تحسم نهايه هذا اللقاء وتقدم الجريده. يوم نذكر المستمعين الافاضل بشريط الاهداف، فريق الجريده بادر بالتسجيل عن طريق محمد المسعودي دقيقه 6 نفس اللعب، دقيقة 20 تمكن من تحقيق الهدف الثاني، ودقيقة 25 معز الجربي يتمكن من تسجيل الهدف الوحيد لفريق جمعية جربة.
1: عبد المجيد
2: لعب هنا تفضل
1: في تطاوين أمل الرقم متعادل مع نادي كرة قدم المذيل هدف مقابل هدف، ونذكر لقاء اولمبيك متنين وتبلبو جابس صفر مقابل صفر في اللحظات هذه بالنسبه للمقابله هذه. تفضل.
2: اللعب باش يستأنف هنا بملعب توزر بمخالفه لصالح فريق الامل جمعيه جربه. كل شوط اول متميز، شوط اول رينا كره، رينا فرص، رينا اهداف، ثلاثه اهداف حصيله لحد الان، هدفين للجريده وهدف لفريق جمعيه جربه اللي حاولت العوده، لكن استماد مدافعي فريق الجريده وقي ويقلص الحارس الشاب، قلت يوسف الشاب حارس الشاب تألق هيك احسن مما يكون وانقذ مرماه من عديد المحاولات للخط الامامي لجمعيه تجربه ونتبع المخاف لصالح فريق جمعيه تجربه. يمشي لعب جرب عمور بن عمور يمد يكون اياد السويسي، اياد السويسي لكن تقطع ويرجع حكيم يعطي مخالفه، يعطي مخالفه لصالح فريق الجمعيه، اخذ الكره مكرم العلوي دخل امامه لاعب محمد امين العجيل، الحكم كان قريب العمليه يعطي مخالفه على المستوى الدائري المركزي.
1: سامحني عبد المجيد، نمشي ملعب السيبه. تفضل سامي.
3: دقيقة ونصف في الوقت البديل، الحكم يوسف بن يحيى ينهي الشوط الأول بالتقدم الحيني والآني للاتحاد الرياضي بسويتلا أمام النجم الرياضي بثريانة، هدف ماهر المثنيني دقيقة 24.
1: شكرا لك سامي تليلي، الملتقى بك إن شاء الله مع بداية الفترة الثانية. واحدة بلاش تقدم اتحاد سويتلا أمام فريق طبعا أبناء الجهة، النجاح طبعا في ملعب سويبة اللقاء ضد فريق نجم فرينا. تفضل عبد المجيد.
2: ملعب توزر نهاية الشوط الأول.
1: نعم.
2: بعد محاولة فريق جمعية الجربة وعجل الجربي وجه لوجه يسدد بقوة طرد قوي من الحارس يوسف الشابي يفسخ هدف كاد أن يسجل فريق جمعية الجربة اللي قبل ربع ساعة من الطراز الرفيع وعلى نتيجة هدفية الهدف انتهى الشوط الأول لقاء خلال الشوط الثاني.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة عبد المجيد. شكرا لكم عبد المجيد توفيق وسامي التليلي. كما نعاود نذكر مرة أخرى بالنتائج، لكن قبل حاب نصحح فقط النتيجة، واحد قبلي وأمل جربة هدف مقابل هدف. في انتظار إن شاء الله نعطيك من بعد شوية نتيجة أمل الركبة بتطاوين نادي كرة قدم بالمذيلة. دونك الأشواط الأولى وفت صحيح، يعني نرجعوا للنتائج. واحد بلاش تقدم فريق طبعا جديد التوزر في ملعب ولا أرضية ميدانهم في الشوط الأول على حساب جمعية جربة. كوكب دقاش متقدم على اتحاد جربة جيم واحد بلاش، واتحاد سبيتلا متقدم على نجم فرينا في السبيبة هدف مقابل صفر. نلتقي إن شاء الله مستمعينا مع بداية الأشواط الثانية في هذه المباريات عبر إذاعة قبصة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر إذاعة قفصة. توقيتنا 4:43 دقيقة، أنتم للاستماع لبرنامج بين الملاعب والنقل لمباريات الرابطة الثالثة المستوى الأول، مواجهات فرق المجموعة الثانية والرابعة. في المجموعة الثانية في ملعب سبيبة اتحاد سبيبة للشوط الأول متقدم على نجم فريانة، في ملعب توزر تومباري في المجموعة الرابعة جريدة توزر متقدم على جمعية جربة 1-1، وفي دقيش كوكب دقيش متقدم على اتحاد جربة جيم 1-1 في الشوط الأول. نذكر المباريات تندرج في إطار الجولة 12 إياب من هذه البطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول. نعمل مصافحة مع زملاء وبداية الأشواط الثانية، نبدأ مع سامي تليلي في ملعب سبيبة. سامي أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك حيدر. 4 دقائق لعب في الشوط الثاني، ما زالت النتيجة كما خليناها الشوط الأول 1-0 للاتحاد الرياضي بسبيطلة أمام النجم الرياضي بفريان.
0: باهي، نرجع لك سامي، شكرا لك. 4 دقائق في الشوط الثاني، 1-1 اتحاد سبيطلة متقدم على نجم فريانة، في ملعب توزر عبد المجيد جدة توزر وجمعية جرب. أهلا وسهلا من جديد عبد المجيد.
2: لم ينطلق بعد الشوط الثاني.
0: باهي، ننتظر انطلاق الشوط الثاني. نمشي لملعب دقيش، الحاج توفيق البكري لقاء كوكب دقيش اتحاد جربة جيم. توفيق اهلا وسهلا، مرحبا من جديد.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك زميل حيدر، مرحبا من خلالك بكل من اختار الاستماع والاستمتاع لاذاعه قفصه. 4 دقائق بالضبط منذ انطلاق الشوط الثاني من لقاء الكوكب الرياضي بدقيش ونادي اتحاد جيم جربة. نتيجه الشوط الاول هي الحاصله لحد الان، تقدم الكوكب الرياضي بدقيش هدف مقابل صفر، نذكر هدف منذ الدقيقة الثالثة بإمضاء اللاعب المتميز مروان العياري، لا تغيير على مستوى التشكيلة. وإذا كان تسمع زميل حيدر نذكر بتشكيلتي فريقين.
0: نرجع لكم بعد شوي، خلينا نبدأ مع سامي ثم نرجوك التوفيق. سامي
1: إذن 5 دقائق لعب حيدر في الشوط الثاني، ما زالت النتيجة 1-0 لفائدة الاتحاد الرياضي بسبيطلة أمام النجم الرياضي بفريانة. هدف ماهر المثلاني دقيقة 24 من الشوط الأول، تغيير وحيد في تشكيلة الفريق الضيف. النجم الرياضي بفريانة وائل الدلومي غادر ويأخذ مكانه قصي المنصوري. نشوف أمامي في زوز لاعبين، لاعبي الاتحاد الرياضي بسبيطلة بدلاء، يعني محمد نصر الهمامي وكذلك اللاعب أحمد المهذبي يقوم بحركات الإحماء. أكيد جدا بعد شوي صالح الشابي باش يقوم بتغييرات فيما يخص هذا الشوط الثاني، والقراءة التكتيكية لزوز مدربين. اللعب في 5 دقائق الأولى منحصر في وسط الميدان مع الهجمات المرتدة على كل من ماهر المثليني ووضاح الغضباني. كرة للاتحاد اختيرة، ووضاح الغضباني دخل 18، يحط كرة على ساق اليسار يمكن يسدد ولكن لا، يختار التمرير مع ماهر المثليني، ترجع الكرة إلى الوراء لوين موجود معتز سميشي، رغب العارمي، محمد البوزيدي بالجديد، ترجع الكرة أنس باشا، أنس باشا لاعب المحور، لاعب محور اتحاد سبيطلة. إزر المساوي، إزر يلعب كرة قصيرة ولكن مخطئة تفتك من كمال تويتي، يعكس الهجمة كمال، يخمم في التمرير أو المراوغة ولكن المراوغة ما تمرش أمام راغب العارمي. يرجع وين موجود اللاعب محمد أمين القاهري، محمد أمين القاهري على اليمين للبديل قصي المنصوري، يلعب العرضية قصي ولكن تقطع من دفاع على الاتحاد الرياضي بسبيطلة. إزر المساوي، تتعكس الهجمة، تمشي لمحمد البوزيدي، راغب عارمي يلعب كرة طويلة، ماهر المثنيني يعمل كنترول، ماهر يمكن يخمم في العرضية، ماهر المثنيني يدخل داخل 18 يسدد ولكن الكرة تقطع من اللاعب عبيد عبيدي ولكن حكم يقول ركنية، لا مازالت الكرة ما خرجتش. تمشي الكرة لعلاء الدين السعداوي، سعداوي يلعب كرة قصيرة قصي المنصوري في وسط الميدان، تمشي لي أمين الله العلواني ولكن يبدو لي للتماس أسبق من الجميع، فعلا تماس باش يتولى تنفيذها الظهير الأيسر منصف النفاتي ظهير الاتحاد الرياضي بسبيطلة. بشارة الحكم المساعد الأول مهيب بن فرحات، تتلعب الكرة بسرعة، إزر المساوي مع حارس المرمى وسام الحرباوي، يلعب مع باشا يعمل كنترول، الكرة قاعدة تدور في دفاع الاتحاد الرياضي بسبيطلة، من جديد حارس المرمى إلى إزر المساوي، إزر المساوي يمكن يخمم في الكرة الطويلة، لا يلعب مع أنس باشا، أنس باشا كرة طويلة في وسط الميدان، تقطع من محمد أمين القاري لاعب النجم الرياضي بفرينة، ترجع من جديد لاتحاد سبيتلا سميشي، سميشي راغب العارمي، راغب العارمي، راغب العارمي، ممتازة التمريرة ولكن تقطع من علاء الدين السعداوي، ترجع من جديد عمارة سويدي لاعب الاتحاد الرياضي بسبيتلا يبحث عن التمرير ولكن تقطع من عبيد عبيدي، تقطع من عبيد عبيدي في 9 دقائق لعب في الشوط الثاني، عكس الهجمة 3-3، نكمل معك الهجمة، حيدر ممتازة التمريرة، الحكم يؤمر بوصلة اللاعب، الكورة خطيرة يمكن يكون الهدف وحارس المرمى يتميز، أسامة الحرباوي يمنع أمان الله العلواني من هدف محقق في 9 دقائق لعب، 1-0 للاتحاد الرياضي بسبيتلا أمام النجم الرياضي بفريا نحيت.
0: نعم شكرا ليك سامي. فقط ما فماش تغيير في النتيجة في التشكيلة متاع زوز فرق
1: بعد قليل. نعم. كما أشرت محمد نصر الهمامي وزياد جبالي أمامي، يعني على خط المنتصف، يمكن في أول الريجو يكون محمد نصر الهمامي وزياد جبالي في التشكيلة الأساسية للاتحاد الرياضي بسبيتلا.
0: نعم شكرا ليك. عبد المجيد انطلق الشوط الثاني أعتقد
2: في هذه الأونة بالضبط. نعم. حيدر حكم الساحة بعد تنظيم البنكي بودا الفريقين من
0: مش طول شوي عبد المجيد في الشوط الثاني في الحقيقة
2: فعلا فعلا تم تأخير نوعا ما الحكم وخاصة على مستوى المنسق اللقاء كريم نظم الأمور الأمور 5-5 ونادي ملعب
0: بالله عبد المجيد بكل لطف نطلب منك بكل لطف بالله لو كانت نجم تحدث من بعد مع يعني المنسق نتاع المباراة ولا مراقب المباراة بخصوص النقاط التنظيمية هذه حولها طبعا المواعيد نتاع المقابلات والانطلاقة نتاع المقابلات والأشواط الثانية معناها نحاولوا ننظموا روحنا شوية لأنه كما ذكرنا فما ناس مداخلة في يعني في المقابلات الرياضية احنا تو الإذاعة معاش وقتاش نكملوا المقابلات نتاعنا. شكرا لك عبد المجيد يعطيك الصحة نرجعك بعد شوية باش ناخذوا التشكيلة نتاع الأساسية لكل فريق إذا فما تغييرات. سي توفيق اي تفضل اعطينا الورقة نتاع المقابلة التشكيلة الأساسية لكل فريق.
2: شكرا جميل حيدر. 10 دقائق لعب بالضبط فريق الجيم الرياضي بجربة كأنه تغير الوجه اللي انزل به في الشوط الأول كان حذر مبالغ في الشوط الأول في هذا الشوط الثاني رينا فريق أجيم جربة يلعب على الخط الأمامي وتحته تقريبا زوج فرص لكن السمات الدفاعية من كوكب رياضي بالجيش. تشكيلة الفريقين لا تغيير لحد الآن نشاهدوا في لاعب كوكب الجيش مجد النووي يستعد للدخول مكان شكون مكان زميله إبراهيم النصري. أي يلا تشكيلة الفريقين وهذه ركنية لصالح الكوكب الرياضي بالدجاج وغضب عمري على فرحات وكرة فوق العارضة. تشكيلة الفريقين اتحاد هجوم جربة لا تغيير على مستوى تشكيلة الشوط الأول وسام الفرشيشي في حارس المرمى ريان مهلول الكابتن بسام بوسعيد فهد حروشي شايف الدين الأغوال أحمد رقيق آدم الزاكري محمد أمين بن موسى محمد طه غشوم علاء الدين بحجر وأشرف.
0: سامحني سي توفيق نشوف ملعب توزر تفضل عبد المجيد.
3: ملعب توزر حيدر دخول بالقوة لفريق جمعية تجربة ويتمكن أمين فستاوي بعد انحلال على مستوى وسط الدفاع فريق الجريدة من تعديل النتيجة وتصبح النتيجة متعادلة بين الفريقين أي بين جريدة توزر وجمعية تجربة هدفين لهدفان ورغم أسبقية الجريدة بهدفين لكن فريق الجريدة يعود ويعد النتيجة عن طريق أمين فستاوي بعد انقضاء 4 دقائق لعب من عمر هذا الشوط.
0: نعم بهدف مقابل هدف نفس النتيجة زادها في انطلاقة الشوط الثاني النتيجة الحالية في لقاء تذيب سخيرة والملعب القبسي هدف مقابل هدف. نرجوك ستوفيق تفضل.
2: شكرا عاش القائق 11 دقيقة لعب بالضبط تشكيلة فريق المحلي فريق الكوكب الرياضي بالجيش حازم منصور في حارس المرمى إبراهيم نصري يخرج يترك مكانه والتغيير الوحيد لحد الآن على مستوى التشكيلتين قلت إبراهيم نصري يترك مكانه اللاعب الهجومي مجد النووي على فرحات محمد خليل طربسي كابتن أسامة حينو مازن بوياهي عمر السحيمي آزر حميدة مروان عياري صاحب الهدف الوحيد لحد الآن منذ الدقيقة الثالثة ورضوان بسام وغيث أم عمرو يدير هذا اللقاء الحكم أيمن بالحبيبي بمساعدة محمد أمين الصخري وعبد الرؤوف السعيدي والحكم الرابع محمد علي زعبوب. 11 دقيقه هذا هجوم لصالح فريق العجيب عجيم جربه حلوه حلوه حلوه حلوه وماني فيك حلوه وماني فيك ماني فيك حلوه باشا محاوله مراوغه مجد النووي اللي تخلى منذ لحظات والاحلى والاحلى تصدي بامتياز بطريقه ذكيه جدا من المدافع ضياء المهلول وتاخذ كره تماس لصالح فريق الكوكب الرياضي بتقاش في تنفيذ التماس اللاعب مازن ابو يحيى مازن ابو يحيى تبارك الله عليه قامه طويله اسمر اللون 55 كل تقريبا الكرات العاليه تقطع من هذا المدافع المهاجم لانه يدافع وفي نفس الخط يقوم بالعمليات الهجوميه يلا سلامات لكل اللاعبين ثم اللاعب مازن بو يحيى ملقى ويتلقى الاسعافات من طبيب فريق الكوكب الرياضي بالدجاج يقوم سلامات وطقس قلت صيفي بأتم معنى الكلمه سياده الكرام وكم نحن سعداء دائما كالعاده بالالتقاء بكم اوفياء الاستماع والاستمتاع لاذاعه الجميع اذاعه الخط المباشر اذاعه الرياضه اذاعه المتميزه اذاعه قبصه التماس صالح الكوكب الرياضي بالدجاج يقوم سلامات تمشي الكوره حيلو كابتن الفريق حيلو عدى موسم ممتاز هذه السنه وتطبع الكوره تمشي الى اللاعب ازر حميده مازال الكوره في حوزكم فريق الكوكب الرياضي بالدجاج عمر الشحيمي عمر الشحيمي يماركوتو على فرحات على فرحات على فرحات من اليمين ويبحث عن مساند ويماركوتو الى مروان حياري ويسقط مروان والحكم يقول فما شيء تاخذ تماس لصالح فريق الاتحاد اجيم جربه في تنفيذ التماس احمد رقيق لعيبه ممتازه احمد رقيق لعيبه متميز خاصه في الكرات الثابته شكل اخطر على دفاع فريق الكوكب الرياضي بالدجاج والان بلغنا منذ انطلاق الشوط الثاني من لقاء كوكب الدجاج واتحاد اجيم جربه 14 دقيقه وتقدم الكوكب الرياضي بالدجاج هدف مقابل صفر.
0: شكرا لك. قبل ما نرجع لعبد المجيد البدوي نذكر نهايه الاشواط الاولى في ملعب قابس المستقبل الذي بقابس والملعب التونسي 0-0 وفي 15 اكتوبر نادي البنزرتي منهزم على ارضيه ميدانه امام ترجي جرجيس 1-0 هذه الدفعه الثانيه من الجورنيه الاخيره للبطوله جوله 30 الجوله 15 اياب من رابطه المحترفه الاولى لكره القدم. عبد المجيد بدوي تفضل.
3: 9 دقائق لعب انقضت من عمر الشوط الثاني والتعادل بين الفريقين هدفين لهدفين قلت رغم تقدم فريق جريده ب هدفي محمد المتوت دقيقة 23 معز الجربي في المرة الأولى 25 يتمكن من تسجيل الفارق وأمين فاستوري دقيقة 50 من عمر هذا اللقاء يتمكن كل فريق الجمعية عاد من بعيد بفضل تنظيم الخطوط الثلاث ترجع الكرة عمر بالعمر على مستوى الوسط الميدان كرة مرفوعة باتجاه الصيف صيف على مستوى الوقت الأيسر وغلب الكرة تقطع من طرف بلال في المرة الأولى وترجع الكرة هجوم الكرة طويلة عمر بالعمر وثم رايا ثم رايا غفران نصراوي المساعدة الثانية ترفع الراية راية تسلل تنفذ بسرعة والحكم يشير لمكان المخالفة يمشي فرس الشابي فرس الشابي يبدل الكرة بلال مامون بلال مامون يدرج بالكرة يمد الكرة عزيز عبدولي عديد الوجوه الشابة يعتمدها المدرب زياد جموعي عديد قلت الوجوه الشابة على غيرات عزيز العبدولي اسلام عبد الحفيظ روس الحمادي اللي خدم كان يزن من الخلد وهو التغيير الوحيد الى حد الان الكره مرفوعه باتجاه محمد امين العجيلي محمد امين العجيلي يعمل كنترول يغطي على كورتو يتبع فيه اللاعب طيف مجيره زاد الكره عند عجيلي عجيلي لوج على مسانده عجيلي لوج على مسانده حب يبدل الكره بلال بلال مامون مسانده بلال يعدي يلعب اول ثاني يسدد بلال اقطع الكره من طرف يده ومازال بلال تسلل الكره كورة الهجوم من طرف فريق الجريدة مرفوعة ويدخل الطاهر نصر على مستوى خط نهائي المرمى وهو هجوم خطير لصالح الجريدة ترجع الكرة برا سيرة البلال بلال يبدو كل اللعب روسم ممتاز روسم عمر بالخير عمر بالخير ما دافع عمر بالخير روسم روسم حمادي يسدد روسم حمادي بجانب القائم ليس ممتاز هذا اللعب بتشجيع من جواهير فريق الجريدة هذا اللاعب الشاب قلت لم يتجاوز بعد 17 ربيعا قلت هذا اللاعب ممتاز في انتظار مستقبل زياده على كره القدم. تخل منذ لحظات يمتلك يسرى لاعب فنان بيتبع الكلمه يفتح الزاويه ويسدد الوسط بجانب القائم الايسر للحارس اسامه صدوق. اسامه يحط الكره يستعد باش يرجع الكره للحارس اسامه. اسامه يخلي الكره لعمر بن عمر. عمر بن عمر على المساواة عمر بن عمر بيمنى كوتو طويله تجاوز الدائره المركز وسط الميدان يا اخوه بلال في براولة. بلال مامون يبدل الكرة عمر بالخير. عمر بالخير سارجع ممتاز اللاعب أمين العجيني ويدخل في الأخير لاعب اياد الشيسي بعد الكرة سارجع على سريع الاياد. اياد لاعب الجريد عزيز عبدولي. عزيز عبدولي كيف تقطع يا الهجوم لصالح فريق الجمعية على مستوى وقايس ما تمش تسلل. المساعدة ترفع الراية المساعدة تتبع غفران ممتازة. غفران تتبع العملية وترفع الراية واستناد الحكم الساحه ملك خليل تسلل لفريق الجريده. يمشي اللاعب روس الحمادي يرجع الكره لحارس مرمى يوسف الشعبي الى جانب المجموعه اللي ذكرت منذ لحظات
0: يوسف عبد المجيد. توقيت ونتيجه عبد المجيد
3: بالضبط انتقالات انتقالات من الشوط الثاني والتعادل بين الجريده وجمعيه الجربه هدفين لهدفان.
0: باهي سامي نرجعكم بعد شويه وعبد المجيد وكذلك توفيق البكري بعد شويه موجز بعد لحظات موجز الساعة الخامسة الأخبار من تقديم أحمد حرافي.

0: مساء الأنس اليوم. سعاد محمودي المتوجة بالجائزة الثالثة في ملتقى القصة القصيرة جداً، الفنان التشكيلي والرسام ماجد عشاش في تقديم لآخر مشاركاته، العازف جوهر هرماسي يعرف بآخر أعماله الموسيقية. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إشهار. علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. مالا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
0: إشهار. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
4: تمام الساعة الخامسة مساء. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنظم جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظور بقفصة معرض حلمة من 12 إلى 16 من شهر مايو الجاري بمناسبة اختتام شهر التراث. المعرض يتضمن عرضا لمنتجات الحرفيات وورشات حية ومداخلات توعوية وتثقيفية لفائدة الحرفيات. خلال ورشة عمل حول سبل رفع طاقة تخزين التمور بولاية قبلي والآفاق المستقبلية لقطاع الزراعات الجيوحرارية بالجهة، انتظمت صباح اليوم ندوة حول هذا الموضوع، حيث قال المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية علي الجمري إن السنوات الأخيرة شهدت نسقا تصاعديا لإنتاج التمور، حيث بلغت حوالي 300 ألف طن خلال السنة الماضية بطاقة تخزين محدودة تقدر ب 60 ألف طن. قال وزير الدفاع الوطني خالد السيلي إن تنظيم الملتقى 15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية يندرج في إطار مساعي تونس لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية والدفع بالتعاون العسكري بينهما اعتبارا لوحدة المصير والتحديات المشتركة، مشددا على أن أمن واستقرار القارة يقتضيان اعتماد مقاربة فاعلة وناجعة ومتضامنة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية تم اعتراضها وتدميرها فوق مناطق روسية خلال الليل، في حين خلفت هجمات روسية على أوكرانيا قتيلين على الأقل وعددا من الجرحى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. الكلمة لي.
1: الغلاء المعيشة هي سبب، ولا سبب متاعه هي غياب الرقابة. الأسباب تو يمشي الطماطم مثلا، الطماطم يأخذها حسب ما اللي يحكوا الفلاحة، أنا نشوف فيها يأخذها بخمسمائة وباربعمائة وبستمائة، يجي ما توصل المارشي سنترال يعني توصل له بالفين وبالفين وخمسمائة، وهو باش يوظف عليها، باش يوظف عليها كل الزيادة نسبة 25% ذيك، يوظف وحطه بشير بالسحر. هذا القانون متاعه. يا هك ما نعرفش أنا كيفاش كميون متاع طماطم يجي من سيدي بوزي من عند فلاح ويوصل، فهمت يعني، يتباع في المارشي. ما نعرفش، ما نلقى البطاطا ب 2500 ب 3000 ما نشريها، ما هكا ولا نلقى اللحم ب 50 دينار 50 ما نشريش، نلقى الدجاج ما نعرفش كذا زاد الاسعار نتاعه ما نشريش، خليها هكا تو تطلع تو الاسعار كلها بدها تضرب. هي الكل هي الكل غياب الرقابه. راي
2: أنا فجر السويعي من ولاد بوسعد، نخدم في الصناعة التقليدية، علمتني أمي الصنعة وأنا عمري 14-15 سنة. شكريات دري بطلت قراية وما حبتش تكون. أنا والله هي متبرعة بلاش، نمشي المندوبية نعلمهم بلاش البخنوق والمرقوم البوسعد، نحب نكون نلزمني نكونهم البنيات باش ما تموتش الخدمة. إحنا مدابينا يعملونا نقطة بيع مثلا في واد البي، هانا تغاديكا بقوا مع بعضنا كل غاديكا ونعمل منسج غاديكا ونقعد نخدمه. سيدي ما عندي حتى اشكال، نعمل منسج تم واللي يجي نعلمه غاديكا، كان طلبه كان زاد بنيات ونقعد غاديكا نخدم له، ما تعطوني حتى شيء، مهما نعلم للصغيرات.
0: الكلمه ليك.

0: بين الملاعب.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا، أنتم في الاستماع لإذاعة قفصة وبرنامج بين الملاعب. ثلاثة مقابلات اليوم في البث، نرجع لملعب سبيبة، ولكن قبل هذا خلينا نعطي النتائج اللي عطاهم لي أحمد معطي توا. المدينة متقدمة على مل الرقبة بتطاوين واحد بلاش. الملعب القفصي منهزم أمام صخيرة 2-1. التهذيب الريدي بصخيرة متقدم على الملعب القفصي 2-1. إذا سامي تليلي في ملعب سبيبة، اتحاد سبيتا نجم فريانة في ملعب توزر، جيرد توزر جمعية جربة التعليق لعبد المجيد بدوي، وتوفيق البكري في ملعب دقيش لقاء كوكب دقيش اتحاد جربة جيم. نبدأ بسامي تليلي، توقيت النتيجة سامي.
2: 27 دقيقة لعب حيدر 1-1 للاتحاد الرياضي بسبيتا أمام النجم الرياضي بفريانة.
1: شكرا لك سامي. عبد المجيد، عبد المجيد البدوي، أين أنت يا عبد المجيد؟ به نمشي لملعب دقيش، كوكب دقيش اتحاد جربة جيم، توفيق البكري.
3: 25 دقيقة لاعب بالضبط، تغيرت النتيجة منذ دقيقة 19. هدف يدرس، هدف عالمي، روعة روعة روعة روعة بلغة فيكتوريغو، إكسترا أوردينير. لاعب متميز، كأنها صورة رسمها الرسام بيكاسو. اللاعب المتميز في هذا الموسم غيث المعمري يسجل هدف ممتاز، أقل ما يقال أنه ممتاز، غالة فز الجميع، ويتمكن غيث المعمري من تسجيل هدف سيظل عالقا في تاريخ مسيرة الكوكب الرياضي بدقيش. الدقيقة 19، غيث المعمري فنان، يتمكن من تسجيل هدف ثاني، ولا أروع ولا أجمل، هذا أقل ما يمكن أن أقوله. طبعا في هذا اللقاء لا يسعني كرياضي أن أهني النادي الإفريقي ببطولته هذا الموسم. نعم. وهذا هو التداول الرياضي بين كل النوادي.
1: وأنت محب، وأنت محب وعاشق للخصم التقليدي هارد ليكس توفيق. لا أقبل عم جيش
3: فريق النادي الإفريقي يستحق، وهذا هو سنة التداول. عيا فريق اللي نحب، وأنا من البطولات يلزم شوية تغيير الروح.
1: هذا هو توفيق أكيد، ومهم جدا اليوم إنه حتى كان فتحنا يعني وخرجنا على النقل المقابلات. اليوم مهم جدا اليوم انه النادي الافريقي يرجع، النادي الافريقي اللي تعودنا به في السنوات يعني سابقة، كيف النادي السفاقسي، النجم الرياضي الساحلي، نتحدثوا على الفرق الكبرى على مستوى الامكانيات، الملعب التونسي، النجم المتلوي، وغيرها من الفرق. اليوم خلتقوا شوية البطولة نتاعنا، وما تبقاش بالحق مرهونة في فريق فقط، لانه الفريق الوحيد اللي توج في السنوات الاخيرة وكان سيطر بطولة عرض على البطولة اللي هو الترجي الرياضي التونسي. فريق كبير، فريق عريق، عنده كل الامكانيات انه باش يتوج ودائما يلعب على الالقاب. عاود مساك ذكرنا استوفيق بتوقيت النتيجة.
3: اذن الان بدون دقيقة 28 بالضبط منذ تلقى الشوط الثاني من لقاء كوكب الرياضي بدقيش ونادي اتحاد اجيم جربة، وتقدم الكوكب الرياضي بدقيش هدفان مقابل 6.
1: شكرا لك، نرجع لسامي ناخذ معك بعض الدقائق. سامي تفضل. سامي تليلي، باه سامي قوي في الصوت شوية. باه سامي تليلي ما يسمعش فينا، نعرفش احنا ما نسمعش فيه. باهي معايا سامي، تفضل سامي.
2: حيدر مرحبا بك. نص ساعة لعب في الشوط الثاني من مباراة الاتحاد الرياضي بسبيتا النجم الرياضي بفرينة، وباقي 1-1. هدف ماهر المثنيني دقيقة 24 من الشوط الأول، بعض التغييرات صاروا في صفوف الفريقين. بالنسبة للفريق الضيف النجم الرياضي بفرينة، علاء الدين العلواني وحيدر السليماني خذوا مكان كمال التويتي وعلاء الدين السعداوي، بينما بعد زياد جبالي ومحمد نصر الهمامي في تشكيلة الاتحاد الرياضي بسبيتا، وائل بن محمد، أحمد مهذبي خذوا مكان رغب العارمي، ومحمد عمارة السويدي. يبحث المدرب صالح الشابي على الفريشير فيزيك الأكيد جدا أنه مردود متميز لمحمد عمارة السويدي ورغب العارمي، خلى المدرب يخمم في التعويض. ما زالت النتيجة 1-0 لفئة الاتحاد الرياضي بسبيتلا مع بعض الفرص اللي كانت أوضح للاتحاد من الفرص اللي كانت للنجم الرياضي بثريانة. كما أشرت حيدر مباريات في نفس المجموعة في نفس التوقيت مهمة بالنسبة للاتحاد الرياضي بسبيتلا، وخاصة مباراة نجم الفحص والنادي المجازي اللي في صورة انتصار نجم الفحص يعني الاتحاد الرياضي بسبيتلا يبتعد عن النزول ويبتعد عن مباراة البراج. خلينا نقوله يعني بعض المسؤولين قاعدين يتبعوا في نتائج زوز مباريات، مباراة مرجان طبرقة كذلك واتحاد سليانة، مهم جدا نتائج المباريات هذوما بالنسبة للاتحاد الرياضي بسبيتلا. وصلنا ل 32 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، مازالت النتيجة 1-0 لفائدة الاتحاد الرياضي بسبيتلا أمام النجم الرياضي بثريانة. حيدر في الاستماع،
1: شكرا لك سامي، يعطيك الصحة، نرجع لتوفيق البكري.
3: 30 دقيقة لعب بالضبط من عمر الشوط الثاني من لقاء الكوكب الرياضي بتقاش ونادي اتحاد أجيم جربة. باقي تقدم الكوكب الرياضي بتقاش بنتيجة هدفين مقابل صفر. نذكر منذ دقيقة الثالثة من الشوط الأول مروان العياري بطل هذا اللقاء يتمكن من تسجيل هدف التقدم، وغيث معمري في الشوط الثاني دقيقة 19 يتحف هنا بهدف ولا أروع ولا أجمل، تقريبا يمكن إدخاله في قائمة جينيز معناه ولا أروع ولا أجمل. ليت المباراة تم نقلها عبر التلفاز حتى يتأكد الجميع أنه مثل ما أقول دائما زميل حيدر، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. غيث معمري لعيبة متميز جدا جدا جدا، ويبدو لعيون معلوماتي الخاصة وأنا قريب من تقريبا كل النوادي أحب كل النوادي، هناك عيون تتابع من الوطني لا أقول على الفريق، تتابع في مسيرة هذا اللاعب المتميز غيث معمري. معناها أخشير القامل وكم من لعيبة على مستوى العالمي، دييغو أرماندو مارادونا كان قصير القامة لكن بفنيات

0: الطرفة الأولى لكرة القدم 0-0 بين لاجيل المستقبل الرياضي بجابس والملعب التونسي في جابس، وفريق رياضي بوزارتي منهزم على أرضية ميدان وفي ملعب 15 أكتوبر أمام ترجي جرجيس 1-0. نعود نشوف عبد المجيد. باه عبد المجيد ما يسمعش فينا. توفيق البكري استوني في اللعب ولا مازال؟
1: استوني في اللعب بعد ما تناول لعبوا فريق كوكب الجيش واتحاد عجيب جربة القليلة من المياه المعدنية باعتبار حرارة الطقس هنا بملعب الجيش، وتغيير الآن على مستوى تشكيل فريق عجيب جربة، خروج اللاعب رقم 21 اللي هو آدم الزكراوي أشف الخلوصي وتعويضه بزميله نصر الدين
0: توفيق.
1: نعم سميحة.
0: زميلنا محمد الحامروني معلق الإذاعة طبعا في جابس يقول لي تهذيب صخير الملعب الجفسي 2-2، هذه النتيجة متاع المباراة كما ذكرنا الملعب الجفسي وتهذيب صخير 2-2. شكرا سيد محمد الحامروني. بطبيعة ونعطي نتائج كل ما توصلني نتيجة من زملاء أحمد معاتي محمد الحمروني وبقية الزملاء نعطيها طبعا لمستمعينا. استوفيق توقيت ونتيجة خلنا نمشي سامي.
1: التوقيت الآن بلغنا منذ طلاع الشوط الثاني من لقاء الكوكب الرياضي بتقاش وأجيم جربة 35 دقيقة لعب، باقي 10 دقائق على أقصى تقدير، وتقدم الكوكب الرياضي بتقاش أداء ونتيجة هدفين مقابل صفر.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة. به سامي تيلي نرجع لك. سامي
2: في الاستماع حيدر. 35 دقيقة لعب في الشوط الثاني من المباراة، بزلت النتيجة 1-0 لفائدة الاتحاد الريري بسبيتلا أمام النجم الريري بفريانة. آخر تغييرات المدرب صالح الشابي، محمد عزيز السعدوني الظهير الأيسر ياخذ مكان منصف النفاتي. 5 تغييرات إذن في صفوف الاتحاد الريري بسبيتلا، والتغيير اللي بش يكون بعد قليل في صفوف النجم الرياضي بفريانة اللاعب محمد وسام العربي بش ياخذ مكانه. هذا هو التغيير الأخير يبدو لي كذلك في صفوف النجم الرياضي بفريانة. على الكرة لحوزة يوسف عمارة، يوسف عمارة لاعب النجم الرياضي بفريانة يلعب كرة طويلة تقطع من المدافع أنس باشا، ترجع لياسر المساوي اللي يحمل شارة القيادة بعد خروج محمد عمارة السويدي. كرة طويلة من أنس من أزر المساوي ترجع للنجم الرياضي بفريانة في وسط الميدان، تمشي لمحمد أمين القاري ولكن ترجع من جديد للاتحاد الرياضي بسويتلا. بوزيدي يمر، بوزيدي ممتاز يلعب كرة قصيرة مع أحمد مهذبي، يرجع إلى الوراء أحمد مهذبي، أنس باشا في دفاع على الاتحاد الرياضي بسويتلا، زيادة جبالي الظهير الأيمن البديل اللي خذاه مكان أسامة بن كاملة يلعب التمريرة القصيرة ممتازة ولكن تقطع. عبيد عبيدي يلعب الكرة مع البديل على الدين العلواني، على الدين على كرة مازالت ما غادرتش الملعب حسب رأي وشارة الحكم المساعد الثاني ريان بن فرحات يقول ألعب. ترجع الكرة لمحور دفاع الاتحاد الرياضي بسبيتلا، مهذبي يلعب الكرة مع محمد عزيز السعدوني، محمد عزيز السعدوني يرجع إلى حارس المرمى أسامة الحربيوي.
0: نعم حي. سامي شكرا لك يعطيك الصحة. الملعب التونسي يسجل الآن هدف على مستقبل جابس، وفريق تهذيب صخير يضيف الثالث على الملعب الجابسي 3-2. شكرا محمد حمروني على النتائج. أما الجربة 1-1 هدف مقابل هدف. باه نشوف عبد المجيد بدوي من جديد. عبد المجيد مرحبا من جديد.
3: مرحبا بك حيدر، نسمع فيك حيدر. 5-5 حاليا وصلنا 30 دقيقة لعب من عمر الشوط الثاني. الشوط الثاني متميز، الشوط الثاني أهدارك ورس من هذا الجانب أو الآخر، والنتيجة متعادلة بين الفريقين هدفين لهدفين. ونذكر مستمعين الأفضل بشريط الأهداف محمد المشلوثي من جانب الجريدة في دقيقة 6 النتيجة، وبدقيقة 20 تمكن من تسجيل هدف الثاني معز الجربي، تسجيل الفرق 25 وهي نهاية الشوط الأول على نتيجة هدفين لهدف لصالح الجريدة. فريق جمعية جربة رجع بقوة الشوط الثاني وتمكن في دقيقة 50 من تعديل النتيجة عن طريق أمين فاسوري. عديد المحاولات تحت الخط الأمامي لفريق جمعية تجربة، لكن اسمت الحارس يوسف الشابي.

0: مرمى الجريدة حال دون تسجيل تجسيم عديد وعديد الكرات لفريق الجميع. بصراحة الجميع جربة أفضل من الجريدة حتى خلال هذا الشوط، قاعد تعتمد على الهجومات المعتبة باش ترجع الكرة لفريق الجريدة. حسب إشارة الحكم مالك تخيلي اللي ساعد قلت محمد طرشي كمساعد أول، وغفران النصراوي كمساعدة ثانية، بينما أسامة طرش حكم رابع في هذا اللقاء. فريق الجريدة يزن الخالدي خرج وخلى مكانه اللاعب رسوم حمادي، كذلك عديد التغييرات. أمين زعيب دخل خلال هذا الشوط.
1: عبد المجيد
0: نعم
1: خليني غاديك مع التغييرات لحظات نرجع لك. سامي تفضل.
2: ملعب سبيبة ما ثماش تغيير في النتيجة، ولكن صيحة في المدارج يعني تأتينا بهدف الفحص. النجم الفحص يفتتح النتيجة أمام النادي المجازي، وعلاش فرحت الجماهير كما أشرت حيدري في أكثر من مرة على ضوء النتائج هذه. اتحاد سبيطلة يبعد على النزول ويبعد حتى على مباراة البرج، هذه الملاحظة فقط.
1: مهم جدا أكيد نتابع المقابلات طبعا الأخرى كما ذكرت بالنسبة للفرق متاع الجهة الجماهير تتبع المقابلات كما تبعوا زادة الجماهير الأخرى حتى في المجموعة الرابعة تبع في المقابلات. مهم جدا بالنسبة لاتحاد سبيطلة. به ترجع لك سامية نمشي لعبد المجيد نكملوا معك طبعا شنو صار في الفترات السابقة من هذه المباراة.
0: شكرا. هذا قلت التغييرات اللي أقدم عليه المدرب زياد جموعي. زياد جموعي قاعد يعتمد خاصة في الجولة الأخيرة على العناصر الشابة. أمين زعيب تدخل، كذلك رسوم حمادي، مكان كل من يزن الخالدي ولعب لعب ريان ركروكي. فريق الجمعية ضغط تحت عديد الكرات، لكن استباد مدافعي فريق الجريدة بقياس بلال مامون دو تسيب عديد، وتبع المحاولة لصالح فريق الجريدة. يرفع الكرة بلال في مباراة أولى، ترجع عمر بالخير عمر بخير، لكن تقطع يرجع طيف نجوه موتيز. هذا اللاعب يبدو الكرة عبور بالعبور عبور بالعبور على المستوى الرواق الأيسر، يحاول باش يخرج جميل الطاهر لتكوري، لكن الكرة أسبق منه وتخرج رابي تماس لصالح الجريدة. يمشي لاعب الجريدة باش يرجع الكرة برابي تماس، وهو محمد أمين العجيلي المدافع الأيسر. محمد أمين العجيلي يعطي الحكم إشارة التسديد، يرجع الكرة محمد أمين العجيلي، تجي الكرة أمين زعيف. هذا اللاعب الشاب قلت عديد العناصر الشابة اللي قاعد يعتمد عليها مدرب الجريدة زياد جبوعي. وكرة ماذا يقول الحكم؟ يقول تعاد لك هذه المرة، تعاد لفريق الجمعية. يمشي اللاعب عمور بالعمور باش يرجع الكرة برابي تماس، تعاد الكرة الطاهر الزنكوري. الطاهر الزنكوري غطى على كورته في مرة أولى مدافع الجريدة. وماذا يقول الحكم؟ يعطي مخالفة، يعطي مخالفة قريبة لزاوية الركنية. كبل المخالفة حيث يعطيك الخط في مكان قلت قريبة لزاوية الركنية على مستوى الرواق الأيسر لخط هجوم فريق الجمعية الرياضية بجربة. قل الجمعية أفضل خلال هذا الشوط رغم تأخرها بهدفي اللاعب محمد المكنوت في قصة في قصير، عادت من بعيد وتمكنت من تعديل النتيجة. تبع المخالفة يشيل الحكم بالمكان المخالفة، يستعد سامح يخلي سامح العشي الكرة لزميله وهو عمر بن عمر على مستوى الرواق الأيسر. الحكم يشير الجدار مدافعي فريق الجريدة يتركب من اللاعبان هما الكابتن قائد الفريق وفي راس يرجع في راس يقعد كان قائد الفريق جاسر اتنفذ الكرة ثنائية تمشي الكرة ومجال اوه تسدد بجانب وقد مخطا قوية كرة تمر بجانب القائد الايسر للحارس يوسف الشابي 35 دقيقة بحيدر والتعادل بين الجريدة والجمعية هدفين لهدفين.
1: شكرا لك. هاي سامي تيلي تفضل. باي سامي باي سامي ما يسمعش فيا بتنرجعونا بعد شوية نمشي لتوفيق البكري تفضل. فقط سمعني استوفيق ديما نتبع في النتائج مع أحمد معاتي وكذلك محمد الحمروني. المظيلة ربحة رقبة بتطوين واحد بلاش في تطوين، وأولمبيك مدنين طول بوغيب 0-0. نذكر تهذيب سخيرة متقدم على الملعب القبسي 3-2. نحكو على أكثر من 86-87 دقيقة لعب، وأمل جربة واحد قبلي هدف مقابل هدف. تفضل استوفيق.
3: شكرا لك جميل حيدر. 41-42 دقيقة لعب بالضبط منذ انطلاق الشوط الثاني من لقاء الكوكب الرياضي بدقاش ونادي أجيم جربة، باقي تقدم الفريق المحلي كوكب بدقاش هدف مقابل صفر. نذكر الاهداف منذ دقيقه الثالثه من الشوط الاول، مروان عياري يتمكن من تسجيل افتتاح النتيجه، وفي الشوط الثاني دقيقه 19 غيث معمري يسجل الهدف الثاني لصالح فريق الكوكب الرياضي بالجاي. تغيير تكتيكي على مستوى الرسم التكتيكي في خلال هذا الشوط الثاني باقحام اللاعب مجد النووي كقلب هجوم ثاني، ومجد النووي نعرفه حركه كبير باشا، شكل خطر متواصل على دفاع فريق اتحاد اجيم جرده ومقابله لصالح نادي الاجيم. حبيت نحيي كذلك لحد الان الحكم ايمن بلعبيدي، حكم متميز قريب من كل العمليات، اعطى لكل ذي حق حقه، ما فماش نقاشات ولا احتجاجات من كلا الفريقين، ما شاء الله عليه. هذا الحكم المستقبل لهذا الحكم من رابطة الجنوب الشرقي مدينة جابز، اللي أدى لحد الآن مباراة متميزة مخالفة لصالح نادي أجيم جردة. فريق الكوكب الرياضي بدجاج اللي يصبح في رصيده 39 دقيقة لعب 39 نقطة، ووصلنا الآن بلغنا دقيقة 47 دقيقتان على نهاية هذا اللقاء، وهو اللقاء الأخير قبل الجولة الأخيرة، اللقاء الأخير بهذا الملعب ملعب مدينة الدجاج مخالفة لصالح عجيم جردة. في التنفيذ فهد حروشي يرفع الكورة، فهد حروشي وتأخذ ضربة مرمى كانت خطيرة على مستوى القائمة الثاني لحراس المرمى. تغيير لحصول على مستوى حراس المرمى كوكب الدجاج، خروج حازم المنصوري وتعويضه بالحارس الشاب جلال وهو حارس شاب وابن هذه المدينة مدينة الدجاج، أعطاه أكثر فرصة للعب. استفاد الكورة جلال
1: سامحني استوفيق، نمشي لسامي تيلي، تفضل سامي.
2: الحكم يوسف بن يحيى ينهي المباراة بانتصار الاتحاد الرياضي بسبيتلا أمام النجم الرياضي بفريانة 1-0 بعد ما أضاف دقيقتين في الوقت البديل. ماهر المثاني ذم في دقيقة 24 من الشوط الأول هو صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة.
1: شكرا لك سامي، نرجعك توفيق نأخذ معك بعد دقيقة.
3: 45 دقيقة الحكم السيد أمير البلحبيبي يضيف 4 دقائق حسب اللوحة التي رفعت، 4 دقائق من الوقت المبدد لنهاية لقاء الكوكب الرياضي بدجاش والفريق النادي أجيم جربة. مباراة امتازت بالاندفاع الكروي بالتشويق وبالروح الرياضية العالية وهو أهم شيء، والتحكيم المتميز لهذا اللقاء مخاطب لصالح فريق كوكب بدجاش. الحكم لا يقول ترجع الكرة تنفذ من مكانها، وهذا هو القانون انترناسيونال بوار، وهو قانون الكرة ويجب أن تقف الكرة وتنفذ من مكانها. حيل كابتن الفريق إيمار كوتو إلى غيث معمري، يتراجع غيث معمري بدخول اللاعب مجد النووي لإعطاء أكثر فعالية للخط الأمامي. مجد النووي غيث معمري تقطع الكرة عن طريق بسام بوسعيد خطيرة ونسقط اللاعب ومخالفة تقريبا على البعض 17.50 وراية ترفع في وجه اللاعب لاعب الكوكب الرياضي بدجاج اللاعب عمر صحيمي كان تقريبا وجها لوجه مع اللاعب جيم جربة، يقوم بإسقاط اللاعب وحينما تصفر تحمر البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب عمر صحيمي، وبالتالي الإقصاء في الدقائق الأخيرة تقريبا 3 دقائق أو 2.5 دقائق لنهاية هذا اللقاء، لقاء الكوكب الرياضي بدجاج ونادي أجيم جربة. مخالفة خطيرة لصالح فريق الأجيم 1750، الحكم يطلب 915 للخط جدار الدفاع للكوكب الرياضي بدجاج، وإقصاء خروج اللاعب عمر صحيمي لحصوله على الإنذار الثاني في هذا اللقاء. يخرج عمر صحيمي ينتظر الحكم حتى يغادر الميدان، والمخالفة خطيرة لصالح نادي أجيم جربة تقريبا على المستوى 17.50. كل اللاعبين تقريبا عدا اللاعب مجد النووي على مستوى دائرة الميدان في انتظار كرة مرتدة كرة راجعة ليقوم باعتبار أنه خطير وسريع على مجد النووي من الصفات الكروية اللي عنده يقوم بالعمل الهجومي. مخالفة لصالح نادي أجيم جربة في التنفيذ بسام بوسعيد يماركوتو ويتصدى لحال جلال جلال جلال جلال يتصدى ويماركوتو بسرعة غايز معمي على المستوى الميدان تقطع عن طريق اللاعب ضياء المهلول ضياء دقيقة ونص على أقصى تقدير لنهاية لقاء كوكب الأرضي بتقال ونادي أجيم جربة وكورة بلا عنوان عنوان وضربة مرمى صالح الكوكب الريالي بتقاش في التنفيذ جلال جلال دقيقة على أقصى تقدير بلغنا ثلاث دقائق بعد أن أضرب الحكام السيد أيمن بالحبيبي.
1: سمعني استوفيق سمعني شكرا لك. تفضل عبد المجيد.
4: ملعب تونس نلعب في 46 دقيقة لعب وركنية على الجهة اليمنى لصالح فريق جريدة يتولى تنفيذ عمور بالخير والقائد جاس الهاتف برأسيته يتمكن من تسجيل الهدف الثالث بعد تسجيل هدف في هدفين لجريدة أمام جمعية جربة.
1: شكرا. 3-2 يعطيك الصحة. 5 أهداف كاملة عبد المجيد عندك في ملعب توزر بين جريدة والجمعية. طبعا هذه النتيجة الحاصلة لحد الآن. سامي تيلي التوقيت والنتيجة عندك سامي؟ بيه نرجوك سامي بعد شوي. 43 دونك نمشوا لعد التوفيق نكملوا مع المباراة. تيس توفيق تفضلي.
3: الدقيقة الأخيرة تقريبا 20 ثانية على نهاية لقاء الكوكب الرياضي بتقاش وضيف نادي أي اتحاد أجيم جربة تقدم الكوكب الرياضي بتقاش مثل ما أشرت نتيجة 2-0 وأداء وبدخول اللاعب مجد النووي يتحرك الخط الأمامي وتحت عديد الفرص إلا أن التفاف الدفاعي لفريق الأجيم اللي يعتمد على المرتدات ولكرة لصالح الكوكب الرياضي بتقاش وصافي كنت أعتقدها صافرة نهاية اللقاء لكن الحكم السيد أيمن بالحبيبي يطلب يعطي مخالفة لدفاع الكوكب الرياضي بتقاش تمشي غايزة معمل حلوة مراوغة غايزة معمل يبحث عن مجد النووي مجد النووي ومركوتي عياري عياري عياري عياري ما شاء الله عليه عياري ما شاء الله عليه العياري تخرج الكرة تماس وفي هذه اللحظة بالضبط الحكم السيد أيمن بالحبيبي يطلق صفيرة نهاية لقاء الكوكب الرياضي بتقاش ونادي اتحاد أجيم جربة هدف المقابل سبب نذكر سيادة الكرام مروان عياري منذ دقيقة ثلاثة من الشوط الأول يفتتح النتيجة للكوكب الرياضي بتقاش وغيث معمري بهدف يدرس في المعاهد الكروية منذ دقيقة 19 يتمكن من الشوط الثاني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني وهكا ينتصر فريق الكوكب الرياضي بتقاش وفي لقطة رياضية إن شاء الله نروى حيدر في كل الملاعب تعانق بين اللاعبين والإطار الفني وهذه في النهاية الروح الكرة هي روح رياضية تحابب وتأخي والملاعبية اليوم عندك اليوم عندنا ممتلع في الجيش غدا يمكن مكتوب يمكن أجيم جربة وهذه هي رياضة ملعب الجيش حدد لكم الحال توفيق البكري ملتقانا سجدد وإياكم سادتي الكرام عبر أمواج الإذاعة الأحلى والأرقى والأسمى إذاعة القرصة في بإذن الله حي.
1: شكرا لك يعطيك الصحة توفيق بارك الله فيك. إذن انتصار فريق طبعا كوكب الجيش على حساب ضيفه اتحاد جربة جيم 2-0 3-2 تقدم جريدة على حساب جمعية جربة في توزر اللعبة ونرجو لك عبد المجيد اي تفضل.
4: نلعب في التسعيد نلعب في التسعيد انا حيدر والتقدم الجديد 3 اهداف في هدفين كل فريق جمعية جربة عاد من بعيد فيما الاولى وعد النتيجه لكن دقيقه 88 ركنيه يتولى تنفيذها معمر بالخير وراسيه جاسر لاتي تستقر في شباك الحارس اسامه زوقه 90 دقيقه لعب وبعد الثواني حكم الرابع لم يشير بعد الوقت اللي باش يضيفه الحكم وتغيير سيف مجيرة يغادر المستطيل الأخضر من جانب فريق ثم تغيير من جانب فريق الجمعية يخرج للاعب حمد قميص خمسة سيف مجيرة وياخو مكانه زكريا بن جدي ياخو مكانه زكريا ترجع الكرة زياد السويتي عمر بالعمر لكن لا يرجع هجوم لصالح فريق الجمعية متفطن وماذا يقول حكم يرجع المخالفة يرجع البخيل في الجمعية جربة على مستوى وسط البيدال، كل لاعبي فريق الجمعية تقدموا للأمام، تمشي الكورة للكابتن أنيف الصاوي، أمين أمين على مستوى الرواق الأيسر، ماذا يفعل أمين؟ حاول بشي وزع في اتجاه عمر بالعمر، لكن يخطى على كورته بلال مامون، ممتاز بلال مامون، يمشي لمدافع الجريدة في مراولة، والحكم يوم وصلت لعب ترجع الكورة، كل لاعبي فريق الجريدة رجعوا للدفاع للمحافظة على الأسبقية، وفريق اللي يتقدم يمشي سامح العشي، مرفوع كورة سامح العشي يغطي على كورة في مراولة، المدافع العزيز ترجع الكورة اللي يرجع يعود محمد المشروسي يعاون الدفاع، لكن تقطع، وفريق الجمعية قاعد يضغط يمشي الكورة عمر بن عمر على مستوى الرواق الأيسر، ماذا يفعل عمر بن عمر؟ يعدي يلعب أول ثاني ومتفطن يسلم بعد الكورة أمين أمين عجيلي، أمين عجيلي يمشي اللاعب عمر بالخير، ما يخرجش بعمر بالخير، ياخذها اللاعب مع أمين عجيلي، أمين عجيلي يمد الكورة اللاعب المتميز أمين زعيب، أوه ممتاز أمين زعيب، تمشي الكورة للكابتن يكتب له تقطع الكورة ويمشي يندفع اللاعب عمر بن عمر، ممتاز عمر بن عمر يمد الكورة أياد السويسي، أياد السويسي وهجوم لصالح فريق عمر بن عمر لفريق الجيربة، واحد اثنين يمد الكورة ويسدد بجانب القائم الأيسر، يفتح الزاوية مكرم العلوي ويسدد بجانب القائم الأيسر لفريق الجريدة، لقاء مفتوح بين الفريقين، الجماهير الحاضرة تمتعت بخمسة أهداف، ثلاثة للجريدة وهدفين لصالح فريق الجمعية، لعب مفتوح من هذا الأجانب أو الآخر، يمشي الحارس المتعلق يوسف الشابي، الحارس الشاب حارس ضربة الجريدة يحط الكرة في مكانها ويستعد بلال، يستعد بلال معمول باش يرجع الكرة، والحكم يشير له بالإسراء لعاد الكرة، جوز التسعين بثلاثة دقائق ويبقى توقيت عند الحكم مالك، نفذ الكرة وتقطع إياد السويسي ويرجع هجوم لصالح فريق مدايو ويندفع أمين زعيب، الحكم يعطي مخالفة للجمعية، معها إنذار، إنذار اللاعب أمين زعيب من جانب الجريدة، مخالفة لصالح فريق الجمعية، يمشي اللاعب سامح العشي، سامح العشي الحكم يدور الإنذار ويؤمر زعيب بالابتعاد واحترام أمطار قانونية ويعطي إشارة تنفيذ، عمر بالعمر يستعد كل لاعبي فريق الجمعية في مناطق الجريدة وتنفذ الكرة مرفوعة بلال مومشوت بلال مامول رصيد بلال ترجع الأمين أمين حركة فنية ويدخل عمر بن عمر مزال هجوم خطير وهدف التعادل ثم تسلل ثم تسلل المساعدة غفران الكرة بالشباك لفريق الجمعية قل فريق الجمعية خطير تقدم وتعدد المحاولات كرة ريتمية على مستوى الخط الأيسر ومكرم العلوي يحط الكرة في الشباك لكن المساعدة الثانية غفران نصراوي ترفع الرأي وتعدى الحكم في يقص القرار اللي استخدمته المساعدة الثاني تسلل ويوغى الهدف باش ترجع كرة بمخالفة تسلل وتم تغيير منيب ديدان هذا لاعب شاب كما ذكرت العناصر الشاب اللي قاعد تلعب في فريق الجريدة اللي قاعد زياد الجبوعي قاعد يشجع في العناصر الشابة يخرج الكابتن جاسر الهاتفي وياخو مكانه اللاعب منيب ديدان اللاعب الشاب منيب ديدان ويحبس في قيادي بلال مامون بس ترجع كورة لصالح الجريدة كورة طويلة باتجاه المشلوتي ياخو المشلوتي الكورة أسبق منه لاعب أبي فصاوي يدخل مساعدة اللاعب ممتاز يعدي لاعب أول يحاول باش يخرج له ويدخل المدافع يدخل إلى حرامي تباس حرامي تباس لصالح الجريدة يمشي اللاعب إسلام عبد العزيز ممتاز هذا اللاعب الشاب اسلام عبد الحفيظ
1: عبد المجيد
4: نعم
1: الحكم كم اضاف بلي
4: الحكم ما اضاف خمسة دقائق الخمسة دقائق انقضت لكن يبقى التوقيت عند الحكم على ما اعتقد به قاعد الصاف رفيد وحايدن كان القرار النهائي بشق هو وتم ضغط صاحب الجريده اسلام يرفع الكوره وترجع الكوره عمر بالعمر عبر بالعمر خطير الكوره خطير الهجوم لصالح فريق الجمعيه يمشي اللاعب الحركي مكرم العلوي ويدخل وفي الاولى بالضبط حكم الساحه يطلق تظلاته معلن على نهايه اللقاء بعد الله بست دقائق بفوز الجريده امام فريق جمعيه الجربه ثلاث اهداف مقابل هدفين اجمل تحيات عبد المجيد بدايه اللقاء في مواعيد رياضيه قادمه حول الله، لكن خط حيدر.
1: شكرا لك عبد المجيد، يعطيك الصحه. نهايه المباراه كما كنت اشرت بفوز جريدة توزر 3-2 على حساب جمعية جربة، انتصار فريق كوكب دقايش على اتحاد جربة جيم 2-0، وكيف كيف في المجموعة الثانية فوز اتحاد سبيتلا على نجم فريانة 1-0. شكرا سامي تليلي، شكرا عبد المجيد بدوي، وشكرا توفيق البكري. نهاية مباراة تهذيب صخيرة والملعب القبسي بفوز تهذيب صخيرة 3-2. تفاصيل هذه والأخبار والنتائج بتلقوها على الصفحة الرسمية للإذاعة، وزادة تصريحات متاع المدربين في الصفحة الرسمية للإذاعة، وكيف كيف فلاش سبور 8 غير درجة إن شاء الله باش تاخذوا نتائج الكل متاع المقابلات متاع اليوم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقابلات اللي دور حاليا في الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة من بطولة هالموسم الرياضي في ملعب جابس، مستقبل جابس منهزم على أرضية ميدانه أمام الملعب التونسي 1-0، وفي ملعب 15 أكتوبر ببنزرت نادي بنزرت منهزم أمام ترجي جرجيس بنتيجة 2-0. شكرا صدقي عارفة، شكرا على دير رضواني، شكرا محمد الحمروني، كذلك أحمد معاتي، كان معكم حيدرون، نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادم. إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة مرايا تكلم.

0: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام السادسة مساء، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: انطلاق أشغال أحداث مركز الصحة الأساسية بحي بن يونس بمدينة قفصة، وتوسعة مركز الصحة الأساسية بمنطقة منزل ميمونة ولد هبة بقفصة الشمالية. بالمدينة العتيقة بنفطة من ولاية طوز القريبة، نطلق مشروع المسلك التراثي الرقمي في اختتام الاحتفالات الجهوية بشهر التراث. ورشة عمل حول رفع طاقة تخزين التمور آفاق المستقبلية لقطاع الزراعات الجيوحرارية بولاية قبلية. وفي أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يكثف من وتيرة اعتداءاته على لبنان ويشن عدة غارات جنوبا متسببا في خسائر بشرية في صفوف المدنيين. تفاصيل النشرة. تم صباح اليوم الأربعاء وبشرف ولي الجهة إعطاء إشارة انطلاق أشغال إحداث مركز صحة أساسية بحي بن يونس بمدينة قفصة لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين بهذه المنطقة. كما أعطيت أيضا إشارة انطلاق أشغال توسيعة مركز الصحة الأساسية بمنطقة منزل ميمونة ولد هبة بقفصة الشمالية ليصبح مستوصفا صنف 4 من خلال توفير خدمات التحليل والتصوير بالأشعة، وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بقفصة الدكتور طه معتوق في تصريح لرؤوف فعيرية.
4: وقع اليوم تحت إشراف السيد الوالي أذن بانطلاق الأشغال في زوج مراكز صحة أساسية، مركز صحة الأساسية حي بن يونس قفصة اللي هو إحداث جديد باش تنطلق به الأشغال إن شاء الله على مدة 340 يوم، والمركز الثاني هو مركز منزل ميمون اللي هو مركز موجود باش يقع تحويله من صنف 2 إلى صنف 4، وباش تتم الأشغال بزيادة الوحدات في القسم الأول، وحدة المخبر ووحدة الأشعة.
3: في إطار الاحتفال بشهر التراث بولاية توزر، تنظم دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة معرضا توثيقيا بعنوان عمارة الذاكرة، يضم نحو 70 صورة قديمة توثق الحياة اليومية بمدينة نفطة من عادات اجتماعية وثقافية تخص المدن الواحية كتفاصيل الفن المعماري والأبواب المصنوعة من خشب النخيل والواحات والوادية. مدير دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة سليمان السعدي يضيف في متابعة لواحدة مباركة:
5: المعرض هو محاولة لإحياء الذاكرة الجماعية لمدينة نفطة من خلال مجموعة من الصور القديمة، حوالي 60 أو 70 صورة توثق الحياة اليومية أساسا المعمار، وإحنا نحتفل بشهر التراث أثناء تحت شعار التراث وفن العمار. الواحة والعادات الاجتماعية الثقافية اللي كانت موجودة في نفطة بكري فترة زمنية في بداية القرن الماضي أغلبية الصور. الهدف من المعرض هذا أن نخلق مساحة تلتقي فيها الذاكرة مع الأطفال والرواد والشباب باش تعرفوا أكثر على تاريخ المدينة تاعها. المعرض موجود في دار الثقافة مصطفى خريف في روضة الشاعر مصطفى خريف في البياضة نفطة، والهدف منه أيضا تشجيع المواطنين على الاهتمام بالأرشيف والصورة القديمة خاصة اللي تمثل جزء مهم من حياتنا اليومية ومن هويتنا أيضا. والدعوة مفتوحة للناس لكل المشاركة سواء بالحضور للاطلاع على التحف هذه اللي موجودة عندنا، أو للمشاركة أيضا بصور ووثائق قديمة إذا كان عندهم، معناها باش نحاولوا نحبوا نخدموا أنها يولي المشروع هذا أرشيف جماعي. اللي يميز المعرض هذا هو بصفة خاصة هي القيمة العاطفية والإنسانية للصور، خاطر كل تصويرة تحكي حكاية من تاريخ نفطة ومن تاريخ سكانها وعاداتها وذكرياتنا اللي كانت في الواد وفي الواحة، وتوثق المرحلة مهمة من تاريخ المدينة خاصة المعمار الزرابي تقدم البرابيل. هي من أرشيف دار الثقافة وأرشيف شخصي عند أصدقائنا وأصدقاء دار الثقافة وعندنا احنا.
3: كما أضاف مدير دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر سليمان السعدي بأنه تم إطلاق مشروع المسلك التراثي الرقمي المنتظر إعطاء إشارة تفعيله في اختتام الاحتفالات الجهوية بشهر التراث.
5: خلق مسلك تراثي داخل المدينة العتيقة في نصر، يستعمل التقنيات الحديثة. يعني السائح أو المواطن وقت يبدأ يمشي في نصر يلقى أن كيو كود، وقت يسكان الكيو كود هذا يهزه السيت ويب فيه التصاور على الموقع هذاك يتنزل، يعني كل الصور القديمة اللي موجودة ولا اللي مربوطة بالموقع هذاك. هو أن بروجي بيلوت بدأتها دار الثقافة، والدعوة زادة مفتوحة لكل الجمعيات أو الفاعلين اللي يحبوا يساهموا معنا في تطوير الموقع هذا. اخترنا المواقع في نصر اللي هم سوق رباع وساحة السوق القديمة، واخترنا زادة موقع البياضة في نصر. هذوما ثلاثة مواقع قدمنا عليهم.
3: نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي صباح اليوم الأربعاء بإشراف والي الجهة وبالشراكة مع المركز الفني لزراعة الجو حرارية وأكلة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، نظمت ورشة عمل حول رفع طاقة تخزين التمور والأفاق المستقبلية لقطاع زراعة الجو حرارية بالجهة، وذلك في إطار الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للفلاحة. واقع الزراعة المحمية بولاية قبلي وسبل النهوض بهذا القطاع في الإيضاحات التالية للمدير العام للمركز الفني للزراعة المحمية والجو حرارية المبروك الغيلوفي في متابعة لسعاد الكيلانية.
6: ولاية قبلي تقريبا فيها 70% من المنتجين على مستوى الوطني في الفلاحة الجوحرارية، ولكن بمساحة ما هيش كبيرة، 20% من المساحة الجملية في كامل مناطق الانتاج وما تتجاوزش معناتها 70 هكتار، وهذا نطمحه في الأفاق والاستراتيجية متاع الدولة إن شاء الله باش المساحات هذه مضاعفتها والوصول حتى إلى 130 و 150 هكتار في إطار مشروع إعادة تهيئة شبكات الري والأبار. بالنسبة للمشروع هذا ثم قصة كبير من المشاريع باش يتم توجيه القطاع الفلاحة الجوحرارية اللي كما قلنا تعاني من بعض الإشكاليات، وخاصة منها مشكلة الترويج بالنسبة لصغار المنتجين اللي نحبوا ننظمهم في إطار شركات تعاونية تصدير المنتوج متاعهم على غرار بقية المنتجين في مناطق أخرى. وعندنا طاقات إنتاجية هامة كبيرة من الأراضي اللي نجموا نستغلها، كذلك ثم موارد مائية ما زالت موجودة، أخذا بعين الاعتبار الفلاحة الذكية والتقنيات الحديثة في القطاع هذه.
3: كما تم أيضا خلال هذه الورشة مناقشة سبل الرفع من طاقة خزن التمور بولاية قبلي في ظل النسق التصاعدي للإنتاج بالجهة، والذي وصل خلال السنة الماضية 300,000 طن مقارنة بطاقة تخزين محدودة بلغت حوالي 60,000 طن، وفق ما أكده المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية قبلي علي القمري في مواكبة لسعاد الكيلانية.
7: ورشة عمل حول سبل الرفع من طاقة التخزين المبرد للتمور بالجهة في ظل تنسق تصاعدي للإنتاج في السنوات الأخيرة تتراوح في حدود 300,000 طن في السنة فارطة، مقارنة بطاقة تخزين محدودة في حدود 60,000 طن، وذلك بمزيد التعريف بالامتيازات المالية المخولة حسب قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 والمتمثلة في منح تتراوح نسبتها بين 15-30% من قيمة الاستثمار حسب صنف المشروع، وكذلك امتيازات جبائية المتمثلة خاصة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. من أهم المخرجات والتوصيات المنبثقة عن ورشة العمل مطالبة مراجعة قانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالانتفاع بالامتيازات المالية والجبائية، كذلك مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور، كذلك نظر في الإشكاليات العقارية بخصوص تغيير صبغة العقارات القديمة وتحويلها إلى صبغة تجارية، وذلك بحث البلديات على تبسيط إجراءات الحصول على رخصة تغيير صبغة عقار من سكني إلى تجاري. كذلك من الإشكاليات اللي تمت ملاحظتها هي محدودية التمويل البنكي لمخازن تبريد باستثناء البنك التونسي للتضامن. من المقترحات إحداث خط تمويل الخاص بمجامع تنمية وشركات تعاونية لإحداث مخازن تبريد في الجهة، وكذلك تنويع مصادر التمويل. من الإشكاليات الأخرى هي غلاء كلفة التيار الكهربائي. من المقترحات هي مزيد التشجيع على تركيز الطاقة الشمسية، وكذلك الإشكالية محدودية المناطق الصناعية في جل المعتمديات. من المقترحات هي إحداث مناطق صناعية بمناطق الإنتاج خاصة، ونظر في الإشكاليات المتعلقة بالمناطق الصناعية الموجودة حاليا. توجد أيضا إشكاليات في الترويج وعدم استقرار الأسعار، لذلك المطالبة بالترفيع خاصة في الصادرات وبحث على أسواق جديدة وتثمين العمل على تحويل التمور خاصة، كذلك المطالبة بإعداد استراتيجية للترفيع في الاستهلاك المحلي للتمور. ومن التوصيات أيضا تنظيم ندوة جهوية خاصة بقطاع التمور بحضور سلطة الإشراف.
3: استعدادا للمناظرات الوطنية، وفرت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد حلقات تكوينية لفائدة رؤساء مراكز الاختبارات، كما وفرت أيضا كل المستلزمات التي يحتاجها المترشحون لجهاز اختبارات البكالوريا من الحالات الخاصة. عبد الخالق منصري رئيس مصلحة تقييم الامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والمعهد الثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وظيفه في هذا الإطار.
8: 26 مركز اختبار لامتحان البكالوريا، منهم 6 مراكز بمركز المدينة، باش يمتحنوا في هذه المراكز 6168 مترشح، عنا 4791 مترشح بالمعاهد العمومية، وعنا 802 مترشح بالمعاهد الخاصة، و575 مترشح بصفة فردية. قرابة 2386 مراقب لامتحان البكالوريا، 22 إجراء استثنائي سنهدي يتمتع بها أصحاب الاحتياجات الخاصة، مركز اختبار معهد السبالة اللي هي مترشحة من أطفال القمر. بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي عنا 1016 المترشح، منها 798 بالمعاهد العمومية، والبقية هما مترشحين بمعاهد خاص. مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية عنا بما يقارب 2800 مترشح. بالنسبة لرؤساء المراكز الجدد، حلقة تكوينية حول الاختبارات التطبيقية وخاصة منها الإعلامية، إن شاء الله فما حلقات تكوينية للإداريين.
3: في الشأن الوطني، وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والذكرى 62 للجلاء الزراعي، نظمت وزارة الفلاحة اليوم الأربعاء 13 من مايو الجاري ورشة عمل تحت عنوان الرؤية المستقبلية لمتابعة فعالة للأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، وذلك بالتعاون مع برنامج تكوين ممول في إطار التعاون التونسي السويسري. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية، أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد بن ساسية بأن الأراضي الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف هكتار، وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما دوليا هاما. وقالت انه رغم توفر اطار القانوني والمناشير المشتركه بين وزارتي الفلاحه وملك الدوله بما ينظم منهجيه استغلال هذه الاراضي، لانه تبين وجود بعض الاخلالات والنقائص المتعلقه بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم. وأوضحت أيضا أن ورشة اليوم تدخل في إطار الإصلاح، حيث سيتم تشخيص الوضعية وتحديد مختلف النقائص من أجل تقديم المقترحات والحلول. وبينت أن الهدف هو النظر في الآليات الكفيلة بإرساء منظومة متابعة فعالة لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية المسوغة، وشددت في الآن نفسها على أن هذه الأراضي يمكن أن تساهم في دفع مردودية القطاع الفلاحي إذا تم إحكام استغلالها. أخيرا، وفي أخبار العالم، كثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على لبنان، حيث أسفرت غارة شنها على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان. من جهته، أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين في مناطق وادي العيون ودير سريان وبنت جبيل جنوبي لبنان. إلى ذلك، توغلت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، نفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل تواصل انتهاكات الإسرائيلية سيادة سوريا، والتي تكررت خلال الأشهر الأخيرة بشكل شبه يومي في جنوبي البلاد، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال العديد من المدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام. كما تأتي هذه

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من مساء الأنس المنوعة المسائية على موجة إذاعة قفصة. نتواصل مع بعضنا مع مختلف فقراتنا ونغماتنا حتى الثمانية متاع الليل. مجموعة من الاستضافات وضيوف اللي حاضرين معنا، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. ويرافقنا اليوم في الأخراج التقني الزميل صدقي عرفة، على دين رضواني في الأخراج الرقمي، سمير جبع كرمي في أعداد فقرات اللقاء، وري محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات ومرحبا بكم.

0: لقاءنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. أي أجندة ثقافية موجودة وأنغامنا الترابية أيضا هذوما موجودين في مساء الأنس على غرار استضافتنا المباشرة. إن شاء الله بعد شوية في الاستوديو استضافة الأولى باش تكون للكاتبة سعاد محمودي المتوجة بالجائزة الثالثة في الملتقى الوطني للقصة القصيرة جدا. باش ناخذ كل التفاصيل مع سيدة سعاد. أيضا في استضافتنا لليوم الفنان التشكيلي ورسام ماجد العشيش وأيضا للفن العزف نصيب في مساء الأنس وين باش نستضيفوا اليوم العازف جوهر الهرماسي باش نتحدثوا على أعماله الموسيقية باش نتحدثوا على مشاركاته باش نتحدثوا على غرامه في العزف مع هذي الكل أكيد غنياتنا باش ترافقنا في مساء الأنس ومتابعة رائقة لكم الكل.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة، مواصلين معاكم كما حكيت بكري شوية أنه في ضيافتنا السيدة سعاد محمودي المتوجة بالجائزة الثالثة في الملتقى الوطني للقصة قصيرة جدا في منزلة ميم. مرحبا بك مدام سعاد.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مساء النور، مساء السعادة لقلوبكم جميعا.
3: شكرا لك. الملتقى الوطني للقصة القصيرة جدا انتظم برواق ريدار
4: بمنزلة ميم،
3: طبعا برنامج جمع ما بين عديد الفنون والأدب والفن التشكيلي والموسيقى. هذه الدورة الثالثة واللي كانت تكريم للقاص والمترجم ورائد القصة القصيرة صالح دمس.
4: أي
3: شركة عديد الأقلام المعروفة في الساحة الأدبية في المسابقة هذه من تونس والمغرب زادة. ومعاك مدام سعاد باش نمشوا قبل ما نغوصوا في تجربة المسابقة هذه، هيت نحكوا على كتاباتك، على غرامك بالكتابة.
4: الحقيقة ربما ولدت بشغف بالكتابة، ما نتذكرش بالضبط وقتاش بديت، لأنه كان غرامي الأول بالمطالعة. معناها منذ الصغر يعني تغرمت برشا بالمطالعة، وأول رواية نتذكرها كانت الخامسة ثانوي، معناها اللي هي دوزيام شكروها بالنظام الجديد. كان اسمها عنوانها آية القدس، وشاركت بها في أدب الشبان. بعدها تفضيت للبكالوريا، وبعد اختصاصي كان مغاير تماما للعربية، اختصيت في التاريخ. دونك بعدت شوية على الكتابة. من بعد اللي تخرجت بديت في رواية معناها توصف في 25 اسمها بنت الخماس. إلى حد الآن ما في الرفوف اللي قاعدة نكتب، ومعناها ما زالت كل شيء ما زالت ما نشرتش.
3: 25
4: سنة بنت الخماس، هي معناها الكتابة هي تحسهم أطفالنا، أطفالنا وقت اللي نكتبوا هو شيء من شعورنا، من أحاسيسنا، من تجربتنا، من شغفنا. وهذاك علاش معناها عندها مكانة خاصة، هي البكر عندها مكانة خاصة، بالرغم كتبت اثنين بعدها. اثنين قبل على شفاهم باردة، قاعدة في تريتمون تو إن شاء الله على القريب
3: إن شاء الله.
4: والأخرى أنا ساعات نكتب بلا عنوان، الأخرى مازالت على التجربة يعني في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، ومع شوية تخيل مع كذا مازلت مختارت لهاش العنوان ديجا، مازلت موجودة. ومجموعة قصصية حاضرة مراجعة كل شيء، لكن ما زلت ما تشجعتش للنشر. وعنا شاركت في مع الوجدان الثقافية في ديوان وجدانيات القوافي، ديوان كان مشترك بين معناها شعراء عرب وتوانسة. كانت تجربة رائدة وفريدة، يعني أول تجربة تسمى، بالرغم أني كاتبة من قبل لكن هذا أول إصدار، دونك بالرغم أني هو مشترك لكن عنده مكانة. زادك شاركنا في شاركنا في المؤتمر الوطني للقصة قصيرة جدا.
3: أيوة.
4: شاركنا فيه، وكانت تجربة ممتازة مع السيدة هاجر ريدان، هي المتكفلة بكل شيء معناها، يعطيها الصحة مدام هاجر، نتوجه لها بالتحية. كان مؤتمر جمعت فيه العديد من الأقلام، وكان عنا لقاء مع أنا سمحت لنفسي باش نسميها عراب القصة القصيرة جدا أو الأدب الوجيز سي صالح أدمس. واختاروا الحقيقة، أنا رانو كي نحكي على التجربة مضحكة شوية، كتبت 66 قصة قصيرة جدا في 4 أيام، لأني شفت الببليسيتي متاع شفت الببليسيتي مخر يعني
3: اللي هي مهبط
4: كتبتهم جوز باش أشارك، لأنه فيها نشر لأني أنا ما نشاركش معناها المتقيات معناها هكاكا، فهمت؟ لأنه فيها نشر في دار ريدار للنشر، هو قالوا لي باهي برشا المدام هاجر ريدان لأنه فيها نشر، شاركت تحصلت على الجائزة الثالثة. وكانت إقامة ممتازة، فيها الموسيقى، فيها الفن التشكيلي، فيها المبدعين، برشا مبدعين تواجدوا على موجودين على الساحة الوطنية، واكتشفنا أكثر يعني إيش معناها القصة القصيرة جدا. أي القصة قصيرة جدا، هي أن تقول الكثير بالقليل من الكلمات، فيها التكثيف وفيها الرمزية، معناها هو أدب حديث على الوطن العربي وعلى التونس في البلاد التونسية. إذن معناها أن تقول الكثير بالقليل، أن تقتصد، أن تختصر، أن تكثف في اللغة.
3: هذا وماذا هو تحدثت وماذا قالت وماذا كتبت سعاد في جمالية؟
4: كتبنا نشرونا شوية قصص قصيرة جدا. تحب نقرأ لك؟ يعني الأمل لا يموت. شيد الطفل برجا من الرمل، حل المساء ولم تأتي صديقته الصغيرة. مر الموج مبتسما وقوض الصرح، جمع الطفل الغبار دون يأس ليعيد البناء هامسا. غدا ستأتي،
3: غدا ستأتي. كنت معناها متوقعة أنه رغم هذه مشاركتك الأولى،
4: مشاركتي الأولى وكانت بالصدفة يعني، والحمد لله توجت
3: المرتبة الثالثة،
4: المرتبة الثالثة وطنيا يعني، حجبت الجائزة الأولى لأنه كانوا باش ينشروا، إذا كانت حصلت الجائزة الأولى كانوا باش ينشروا له قصصه كاملة، هما شرطين علينا كم معين من القصص. أيه؟ إذا كان فاز الأولين الأول باش ينشروا له، دونك احنا الثاني والثالث نشروا لنا بعض القصص في كتاب جمالية القصة القصيرة جدا، ومع مجموعة يعني من الكتاب اللي هما صلاح الدمس وغيرهم، مدام حبيب الهمامي، مدام نعيم الهمامي، ومدام هاجر الريدان زاد حتى هي كاتبة وشاعرة يعني. هذا هو
3: لقاء كان شيق مع كتاب،
4: مع كتاب إيه؟ لأني أول مرة يعني نحتك أنا بكتاب، نعرف كتاب معناها لهنا في قفصة، لكن معناها كتاب على مستوى وطني ومعناها مغربي، معناها ما احتكتش بيهم.
3: ومغامرت المسابقة،
4: مغامرة المسابقة كما قلت لك أنا ما حسيتش بها جملة، لأنه أصلا مانيش ما كنتش مشاركة، معناها ما كنتش احنا على الفيسبوك، فهمت؟ ما كنتش أمي مع مدام هاجر ريدان والجاليري بتاع مدام هاجر ريدان، هي كانت تبحث عني يعني، لما انا فزت بالمسابقه بتبحث على الهاتف، لانه اصلا الايميل مش متاعي، بتاع بنتي بعثتها من المانيا، معناها مشاركه الحكايه، مشاركه الحكايه. وقت تحصلت عليه قالت لي مدام مينك مينك، معناها كسسباس وكلم التشويق الكل ما خطوش يعني، جيوس نلقى اسمي موجود وفائز يعني.
3: مبروك مبروك،
4: يبارك فيك يعيشك.
3: وسعاد بين الشعر ولا والرواية والقصة وين؟
4: أنا في الحقيقة أنا أول ما بديت بالخاطرة، لأنه في الزمن متاعنا ما كانش بورتابل وما كانش، كان القصة هي صديقة، الكتاب هو الرفيق الدائم، كان القلم والورقة وقت اللي الحس متاعهم يعمل لك جو يعني باش تكتب، كانت كراس المذكرات، وشكون ما يذكرهاش كراس المذكرات، كنا نبدعوا في الفقرة الصغيرة اللي باش نكتبوها لصديق أو صديقة يعني، كانت الخاطرة ثم شعر النثر، وشوية شوية خاطر ما هوش اختصاصي عربية يعني تاريخ، حفظت شوية بحور يعني واجتهدت الحقيقة، هو العروض راهو ما هوش سهل. أنا أجد نفسي في الرواية وفي القصة، مش القصيرة جدا، القصة العادية، القصة العادية، وحتى القصة قصيرة جدا هي ممتعة جدا، بالحق ممتعة جدا، أول تجربة لي في كتاب القصة القصيرة جدا.
3: ممتاز ممتاز ممتاز. أيضا مدام سعاد، العمل متاعك معناها كمتصرف في مستشار في الشؤون الاجتماعية بعيد على الكتابة،
4: بعيد على الكتابة بعيد، لكن يهم شنية الكتابة هي ملها إلا معناها ناحية إنسانية، والخدمة متاعي هي زادة ناحية إنسانية في الشؤون الاجتماعية يعني، متابع بعضه يعني، كلها يتمس القلب، الخدمة والكتاب.
3: جميل. أنا هي القصة اللي إن شاء الله بشترى النور قريبا معك.
4: ربما المجموعة القصصية اللي حنحضر فيها توا، حتى الرواية هي معناها أموانزا يعني، لكن الأقرب أنه تكون المجموعة القصصية اللي أنا حاضرة.
3: هذه والجائزة الثالثة وطنيا باش يحفزك للمشاركة أكثر معناها لأنك تبيني أكثر
4: وخاصة في القصة القصيرة جدا
3: خاصة في القصة القصيرة نعم ايه. جدا
4: قصة قصيرة جدا هي فن السهل الممتنع أن تقول كل شيء بأقل ما يمكن بأن تختزل اللغة في أقل ما يمكن من الكلمات وأكثر دلالة
3: تفضلي
4: مثلا سقط سقف منزلها في غارة لم يبقى سوى الباب الخارجي وسط الركام احتفظت بالمفتاح رأيت المفارقة الفن القصة القصيرة يقوم على المفارقة يعني يقوم على القفلة الغير متوقعة هذا هو يعني اختصار تكثيف وقفلة غير متوقعة
3: نعم جميل احنا فرحانين بهذا التتويج واكيد باش تكون عندك المسؤولية اكثر في المشاركة اكثر والكل وكل التوفيق ليك مدام سعاد محمودي شكراً والف مبروك هذا التتويج بالجائزة الثالثة في الملتقى القصة القصيرة جدا
4: شكرا اسعدني جدا الحضور
3: ولمن تهدينا هذا النجاح
4: اهديه لامي امي حبيبتي واهديه لابنتي التي شاركت معناها قالت لي شبيكي ما عملتيش ديديكاس ما شبيكي أنا نبعت لك شبيكي ما عملتيش ديديكاس أنا نهديه لبنتي في ألمانيا ونهديه لأمي هي اللي قررتني وهي اللي تعبت علي وهي اللي علمتني الحرف ونهديه الأستاذ الله يرحمه العيف الحشاني هو اللي علمني اللي حببني في العربية
3: الله يرحمه
4: وشكرا لكم الكل
3: جدا شكرا ليك وكل من فما جديد وكتابات وإصدارات جديدة
4: إن شاء الله
3: مرحب بك دائما سيدة سعاد محمود
4: شكرا

مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا للجميع. تنظم جمعية الحرف والفنون بقفصة بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظور بقفصة معرض حلمة، معرض الحرفيات ورشات حية، مداخلات توعوية وتثقيفية لفائدة الحرفيات في اختتام شهر التراث. مالا معرض حلمة باش يكون في الفترة الممتدة ما بين 12 وتواصل حتى اليوم 16 ماي 2026.

تحياتنا لكم الكل مستمعينا، ديما معكم في مساء لونس، ونواصلوا مشوارنا مع أنغامنا الطربية. وأنغام الطربي اليوم اخترنا لكم العندليب الأسمر من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، الغناء لعبد الحليم حافظ. وابتدى المشوار.

0: توصيات المؤتمر الوطني للرياضيات وتطبيقاتها. جولة في معرض الأساتذة، تواصل بين الأجيال للمعهد العالي للفنون الحرف بقفصة. عودة على فعاليات الدورة 32 للمهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط. مبروك التخرج للطالبة إيمان خليفية. طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي ينظمون تظاهرة نحن هنا نصنع الأمل. تابعونا الليلة من 9 ل 11 مباشرة على موجة إذاعة قفصة، معكم رياض دبوبي.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام مساء سبعة مساء. في موجز الأخبار، تنطلق قريبا أشغال تحسين وصيانة عدد من الطرقات وسط مدينة قفصة بهدف توفير ظروف التنقل وتعزيز السلامة المرورية، حيث رصدت بلدية قفصة أكثر من 528 ألف دينار لإنجاز الأشغال وفق المكلف بتسيير البلدية محمد صغير برحمي. يتواصل بمعتمدي ترقيب من ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع سوق المنتجات النسائية بالمدينة، ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا ودعم قدراتها في تثمين وتحويل المنتجات الفلاحية من خلال إحداث سوق منظم ومهيكل يضم 10 محلات في اختصاصات متنوعة. من المنتظر أن يتم تنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون يوم السبت 23 من شهر ماي الجاري بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم، وتهدف المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء، وبالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من 12 من مايو الجاري إلى 9 من شهر جوان القادم سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام الإعلامية واللقاءات المهنية، ويهدف هذا البرنامج وفق بلاغ صادر عن الوكالة إلى مرافقة الباعثين الشبان وتشجيع المشاريع المبتكرة علاوة على فتح أفاق جديدة للاستثمار والتنمية. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. وقع مرصد الصحراء والساحل والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون من أجل تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود لفائدة سكان المناطق الجافة اليوم الأربعاء في تونس. الموجز انتهى، الكلمة الآن إلى ريم محمد.
4: شكرا لك أحمد. الموعد الإخباري القادم يتجدد تمام الساعة 8، ونواصل الآن المشوار في مساء الأنس في جزئه الثاني.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور،
7: إذاعة قفصة، محبة دائمة.
8: مساء الأنس
9: بتونس بيك وانت معايا.
8: مساء الأنس
10: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
8: مساء الأنس.

0: لقانا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، مساء الأنس يتواصل معكم على موجة إذاعة قفصة حتى الثمانية. كما ذكرت منذ بداية البرنامج في الجزء الثاني باش نتحدثوا فن تشكيلي، باش نتحدثوا رسم، وفي ضيافتنا الفنان التشكيلي والرسام ماجد عشيش. عسلامة ومرحبا بك أستاذ ماجد.
2: عسلامة ومرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قفصة، مسرور بالاستضافة.
1: الله يخليك.
2: عايشك، يعطيك الصحة.
1: أي
2: شكرا مع... لبرنامجكم.
1: هذا واجبنا، نعرفوا بفنانينا ونعرفوا طبعا بالمسيرة لفنانينا ومعارضهم. أيضا معك ماجد باش نتعرفوا شوية بطاقة تعريف غرام قريتها، الفنون، الرسم، البصمة اللي تحبها في فنك، في رسوماتك، وناخذوا فكرة إذا كان شاركت في معارض وإلا في قادم الأيام فماش معارض. تفضل سي ماجد.
2: يعطيك الصحة يعيشك، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. أنا ماجد عشيش، أصيل معتمدية حمص الجريد، متخرج من 2005، عندي أستاذية في الفنون التشكيلية اختصاص خط عربي. الغرام كان سابق، معناها قرايتي في الجامعة كنت مغروم شوية وبسقلت موهبتي معناها بوقت الدراسة في الجامعة، وتكونت في اختصاص الخط العربي، وإحنا بالتزامن مع اختصاصنا نقرأ مواد أخرى كما الرسم الزيتي، كما النحت، كما السيراميك، مواد بتزامن مع مواد أخرى معناها.
1: أي اختيارك؟
2: اختيارك
1: أنت معناها في المواد هذه الكل والاختيارات للرسومات، أنت أنا هي الطريق اللي حبيتها، أنا هي الطريقة الرسم اللي حبيتها اللي اخترتها.
2: باهي، أنا كان عندي ميل، أنا قبل ما نبدأ القراية في الجامعة كان عندي ميل للخط العربي، ديما نحاول نرسم شوي، وكي نلقى مثلا حاجة هيك نحاول نعاودها، نحاول نعمل حتى تصميمات بسيطة للخطوط العربية، نحاول نقلد مثلا كي نلقى حاجة في القرآن مكتوبة وإلا تركيبة مكتوبة بخط معين نحاول نقلدها، ونخدم حتى بالحبر الصيني، وصلت حتى صنعت سمق وحدي وحاولت نعمل خط عربي أكثر شيء.
1: جميل. أيوة
2: عايش.
1: وتطورت الموهبة ولا بقينا في
2: الموهبة بعد الدراسة؟ دخلنا في الاختصاص بعد الدراسة في الجامعة، عملت اختصاص خط عربي وتعلمنا على إيدين خطاطين كبار كما سي المنجي الإبراهيمي وكما سي أساتذة أخرين معناها يقروا فينا في الجامعة، تعلمنا منهم، علمونا برشا حاجات، وبالمناسبة نحب نوجه لهم تحية لكل أساتذة في المعهد العالي فنون الحرف بصفاقس.
1: ممتاز، معناها مزيج ما بين الموهبة والدراسة وصقل الموهبة هذية مع أساتذة أكفاء في المجال.
2: الحمد لله. بعد الموهبة كما قلت لك مع القراية تعلمنا حاجات أكاديمية، دخلنا أكثر في ما عادش معناها نرسم لمجرد الرسم ولا مجرد ولا فيها قواعد الرسم ولا الخط زاد ولا في قواعد معينة، مش تقليد الخط كتقليد وذاك هو، أما هدف من الخط نولي نحفظ القواعد، نتعرفوا على أكثر خطوط الرسم، زاد ما عادش كيما المنظور ولا رسم أكاديمي، معاش رسم مقلد، نشوف حاجة نقلدها. دخلنا أكثر مع القراية، عطتني أكثر ثقل الموهبة وتعلمت منها أكثر حاجات.
1: طبعا ماجد، شاركت في بعض المعارض سواء الخط العربي وإلى الرسم رسومات؟
2: أنا بعد ما تخرجت هو اصلا في الوقت في القرايه نشاركوا في معارض، نمشي لمؤسسات اخرى ونشاركوا باعمالنا في هذا وقت القرايه، ما زلنا نقرا ونشاركوا في معارض.
1: ايوه،
2: سواء خط عربي والا رسم والا نزور مثلا مؤسسه اخرى كما المعهد العالي للفنون والحرف بقفصه والا بجابس، ونشاركوا في معارض في المؤسسات الاخرى،
1: تبادل التجارب.
2: وبعد ما تخرجت حاولت المشاركه في معرض الكرم، خدمت شوية طبلوات سوى رسم سوى خط عربي وإلا خط عربي على محامل مختلفة. شاركت مرتين في معرض الكرم، وقتها كانت لي تجربة رائعة والحمد لله ربحت منها برشا حاجات، تعرفت على ناس وخدمت شوية خدمة في

0: في إطار شهر تراث مع المركب الشبابي بنفطة، عملنا ورشة رسوم على محامل قماش.
1: اي
0: هذوما آخر مشاركتين، وإن شاء الله في المستقبل إذا تم تظاهرات ولا حاجة إن شاء الله نكون حاضر معاهم إن شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله احنا نتمنوا لك كل التوفيق، وديما باب إذاعة قفصة مفتوح أمام الفنانين والرسامين وغيرهم لتشجيعهم. شكرا ليك سي ماجد عشيش، وكل التوفيق ليك إن شاء الله في قادم الأيام.
0: شكرا ليك أختي، ونجدد شكر لإذاعة قفصة على اهتمامها وعلى
1: هذا
0: استضافتها ليا،
1: واجبنا.
0: وإن شاء الله موفقين وربي يفضلكم الكل.
1: شكرا
0: عايزك
1: ليك، شكرا ليك.
0: عايزك شكرا.

مرحبا بكم مستمعينا، ديما مواصلين معكم المشوار في مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة، ودائما نقدم جملة من الورقات هكا في كل مرة نختار موضوع، والاختيار لزميلة سمية رجب. اليوم ورقتنا من أعداد من تقديم زميلتنا إناس حمادي، والأعداد لسمية رجب على غناية جيجي لاموروزو.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جيجي لاموروزو تعد واحدة من أشهر أغاني المغنية داليدا، صدرت عام 1974، عمل يمزج بين الكوميديا الموسيقية، السرد الحكائي والأغنية الشعبية.
1: جيجي جوزيف، mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour et les femmes étaient fortes.
0: جيجي لاموروزو تحكي الأغنية قصة جيجي، وهو مغني إيطالي ساحر من مدينة نابولي، يغادر قايته محاول تحقيق حلمه في هوليود بالولايات المتحدة، وين يصبح نجم كبير في هوليود. لكن رغم الشهرة تبقى حبيبته في جنوب إيطاليا تذكره بحنين ومنتظرة العودة. إنتاج الأغنية يرجع العام 1974، كتبها ميكايلو بول ولانا سيباستيان، بينما وضع الموسيقى روبرتو أرنالدو. الأغنية تجاوزت مدتها 7 دقائق، هو أمر غير معتاد في تلك الفترة. وكانت داليدا تصفها بأنها أشبه بمسرحية صغيرة أو كوميديا موسيقية مصغرة. مثلت نجاح عالمي كبير واحتلت المرتبة الأولى في عدة بلدان مثل بلجيكا، كندا وفرنسا، كما ترجمت إلى لغات عديدة. تناوب الأغنية بين مقاطع سردية منطوقة وأجزاء غنائية ذات طابع ميلودرامي، هو أسلوب يميز أجواء سبعينات القرن الماضي. جيجي لاموروزو.
1: Le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا. مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جايين لنا.
0: مساء

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الخير مساء الأنس على موجة إذاعة جبسة. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. البداية كانت مع فن الكتابة والقصة القصيرة جدا، ثم مشينا مع مواعيدنا الثقافية ومشينا مع أنغامنا الترابية مع العندليب الأسمر، مشينا زادة مع دليدا وحكينا فن تشكيلي، وتوا باش نحكو فن موسيقي وباش نتحدثوا على العزف في ضيافتنا الأستاذ جوهر هرماسي اللي هو عازف. باش نتحدثوا على غرامه بالعزف على الآلة الموسيقية، يا هل ترى آلة فقط ولا أكثر من آلة يعزف عليها، وشنية مشاركاته الموسيقية وآخر أعماله الموسيقية. مرحبا بك سي جوهر.
4: عسلك.
3: مرحبا
4: للمستمعين وأوفياء إذاعة قفصة الطريق الكل.
3: الله يخليك الله يخليك، مرحبا بكم. هذا واجبنا في التعريف بشبابنا والموهوب واللي يشق في طريقه بثبات. معك جوهر ناخذ فكرة، هل ترى حكاية الموسيقى هذه وحكاية العزف من العائلة؟ العائلة كانت فنية خذيتها غراب، وإلا دراسة كانت دراسة معناها قريت موسيقى، وعليش اختيارك لآلة موسيقية دون أخرى؟ تفضل جوهر.
4: هو في الأول ديما الموسيقى هي حاجة جينيتيك، يعني تتوارثها الأجيال، والجينة هذيك تقوى من جيل لآخر بالممارسة وبالنشاط الموسيقي.
3: شكون في العائلة كان فنان؟
4: والله الوالد عمتي.
3: تحياتنا للوالد سي هشام.
4: سي ماهر
3: أي سي ماهر الهرماسي.
4: هو كان زادا قرر في قفصة، وكان يقري في المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة لمدة 11 سنة يصلي. مؤثر زيادة يعني. والحكاية بدأت لي ملي صغير نمشي للكونسيرفاتوار، زيادة بحكم بابا كان مدير كونسيرفاتوار، أما مازلت ما اخترتش آلة الساكسفون ساعتها، معناتها نمشي نعزف بلوز أو موا الآلات الكل، هاني من هذه لهذي. وباك جاء الاختيار أترافير الدكتور سيخ ديما، هو عازف الساكسفون، هو اللي اقترح علي اني نمشي نكمل دراستي الاكاديميه الموسيقى، وكان الامر تم هكاك. كملت دراستي الموسيقيه وتعلمت آلة الساكسفون وتعلمت الموسيقى اكاديميا يعني كاختصاص مش باهي.
3: الاختيار لآلة الساكسفون علاش من بين الآلات الكل تغرمت باختيارك للآلة هذه؟
4: والله فكتر خطر إلى عمري ما شفتها، معناتها في القصرين شفت الكل، شفت الكمانجة، شفت البيانو، شفت الآلات الإيقاعية، شفت كان الساكسفون اللي شد انتباهي. كي جاء الدكتور فاخر حكيمة عنده حفلة، عنده كونسيبت اسمه ساكسفون، لم فيه عاد فيه آلات الساكسفون في تونس الكل، وعمل بهم حاجة تسمى كالبيج باند، انه يعمل ريارانجمون للغنيات التونسية بالبراس هذيك بالساكسفون وبالترومبون وبالسيت. عجبني الحق، أثار اهتمامي، وبحكم هو صاحب بابا يا دونك صار هكا الكونتاكت باش نمشي ونقرا ساكسفون.
3: وبدأت الرحلة جوهر هكا ولا
4: من غير متوقع؟
3: غير متوقع. من أبرز من أبرز المحطات وإلى العروض اللي حضرتها وعزفت فيهم وتبقى ديما ترجع لها وتبقى ديما رسخة في البال؟
4: بفضل الله هو شاركت في عروض مع الفنانين الكل. أكثر حاجة فخور بها أني أنتمي إلى الفرقة الوطنية للموسيقى، وهذه شرف وفخر لي أني نكون زادة أول عازف ساكسفون في تاريخ تونس في الفرقة الوطنية. ويعني أحسن محطة هي الفرقة الوطنية بكيف التفاصيلها، خاطر أترافير الفرقة الوطنية نجمت أني نتعرف على فنانين وأني نخدم مع الفنانين الكل متاع تونس الكل، حتى فنانين من الوسط الفني من خارج تونس، من مصر، من المغرب، من برشا بلدين. الحمد لله بتوفيق من عند ربي يعني.
3: جميل.
4: كانت هي أبرز محطة الفرقة الوطنية. هي اللي كانت، ونشكر برشا المايسترو الأستاذ يوسف بكيني، هو اللي أتاح لي الفرصة وهو اللي أمن بي، خاطر ما عندناش نحن ثقافة ساكسوفون سوليست في فرقة كبيرة وما كانش عنا. ثم الحمد لله قبل عنا الحمد لله.
3: الصورة توا جوهر توافقني الرأي أنه على المسرح ما عادش كان الفنان، معناها نخز روله معناها هو اللي أدي الأغنية، ولكن جانب الكبير فما عازف على عازف يخلي بصمته يخلي مكانته، هذايا يفرضوا وقت اللي في وسط اللحن يفسحوا له المجال باش يعزف المقطوعة ربما لحي زمني معين مفرده أمام الجمهور.
4: أي
3: جميلة الصورة هذه ولت متداولة برشا.
4: أكيد وهذه هو النورمال، خاطر وراء كل فنان فما مجموعة من الأساتذة.
3: أكيد أكيد.
4: وهم الاختصاصيين في الموسيقى، مرات ينجم يكون الفنان ربي يعطاه دون متاع الصوت الجميل، ولكن الموسيقي هو اللي أثر الفنان هذيك، هو اللي يحطه في الإطار بالتنفيذ المناسب. يعني مرات يكون الموسيقي أهم من الفنان في حفلة معينة، والحمد لله إن التحقنا بالركب هذه، خاطر الثقافة إنه يكون العازف عنده الحيز من الوقت والفرصة إنه يقدم عزف منفرد. سبقونا لها الخليجيين، سبقونا لها المصريين، سعد محمد حسن، محمود سرور، برشا برشا عارفين، وسام خصاف، يحيى المهدي، يعني في العالم العربي موجودة الثقافة هذه.
3: أي
4: ونحن أنا بدينا نلتحق بها هكا بشوية بشوية.
3: هذا هو جديد الأعمال، جديد المشاركات معك جوهر، حدثنا شوي.
4: مع الفرقة الوطنية دير مهرجان الأغنية، أسسنا مهرجان الأغنية الكل بكافة ليالي، كانت تجربة مميزة، وهو كل مهرجان الأغنية تجربة مميزة وخاصة، معناتها كل مهرجان عنده شخصيته، وكل مهرجان عنده تعبه، وكل مهرجان يجو وهكيك. من الحفلات تقام شهريا تسمى بعين المحبة، وهي تكريمات لملحنين توينسة قدموا برشا إضافة للموروث التونسي من الألحان.
3: جميل جميل يعني جدا.
4: هو فقط
3: هذا هو. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق جوهر الهرماسي طبعا، ونشوفوك من كبار العازفين، وبش نبقوا مع الساكسوفون فقط وإلا فما آلات أخرى تعزف عليها جوهر؟
4: هو فما آلات نعزف عليها، أما ديما الاختصاص ديما يكون
3: اختصاص.
4: الاختصاص
3: نعم.
4: والأهم.
3: نعم كل التوفيق ليك، سعدنا جدا بهذا اللقاء في مساء الأنس معك جوهر الهرماسي.
4: يا عايش كريم، ميرسي ليك، ونسلم برشا على مستمعين وأوفياء سعد قفصة.
3: شكرا
4: إضافة، وشكرا على
3: مرحب بك دائما. شكرا
4: يا عايش.

شكرا لكل مستمعينا، شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا، شكرا كبير لكل الفريق اللي أثث معنا مساء الأنس لليوم. بعد شوية يجيكم مراد بوكرا في الوقفة الرياضية فلاش سبور، ملتقايا بكم يجدد غدوة في برنامج مع الناس من 10 نص نهار. من هنا لك الوقت، نتمنى لكم أحلى الأوقات، ليتكم زينة وإلى اللقاء.

0: إذاعة جفصة. جفصة محبة دائمة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. يعقد مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم صبري اللموشي ندوة صحفية على الساعة 4 من مساء يوم الجمعة 15 ماي 2026 بأحد النزول بضحية قمرة، وذلك للإعلان على القائمة الرسمية للاعبين اللي باش يشاركوا في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك هذه الصيفة. دارت مساء اليوم الدفعة الثانية من مقابلة الجولة 15 إياب والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، هزيمة النادي البنزرتي أمام الترجي الجرزيسي 2-0. أهداف الترجي الجرزيسي حققها اللاعب ياكوبا أبو بكير في دقيقة 17 وخليل القصاب في دقيقة 89، وفي الملعب الأولمبي بجابس انتصار الملعب التونسي أمام مستقبل جابس اللي تأكد من نزول الرابطة المحترفة الثانية. انتصار الملعب التونسي جاء بعد هدف اللاعب يوسف السعفي في الدقيقة 52. الدفعة الثالثة والأخيرة باش تدور غدا الخميس 14 ماي انطلاقا من الساعة 4 مساء حسب البرنامج التالي. اتحاد بن قردان يستقبل الترجي الرياضي بتحكيم لباسم بالعيد، وحكم الفار هو وليد المنصري. في الطيب المهيري في صفاقس النادي صفاقسي مع النجم الساحلي بتحكيم لحمزة جعيد، وحكم الفار هو منتصر بالعربي. في ملعب المتلوي نجم متلوي مع الشباب القيروانية التحكيم لنضال الطيف، وحكم الفار هو حسني النايلي. في معلب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري مع مستقبل سليمان التحكيم لهيثم القصعي أو هيثم الطرابلسي، وحكم الفار هو معرز الماكي. وفي ملعب حمادي العقربي في رادس النادي الأفريقي يستقبل لك البيزي بتحكيم لحسام بولعراس، وحكم الفار هو سيف الدين الورتاني. بطولة الهوات المستوى الأول المجموعة الرابعة دارت مقابلتها اليوم العشية وأسفرت عن النتائج التالية. هزيمة فريق الملعب القفصي في ملعب عقارب أمام تهذيب الصخيرة 3-2. هزيمة تعقد برشا وضعية فريق الملعب القفصي في مؤخرة الترتيب، خاصة إذا ما انتصرش في الجولة الأخيرة فإن الظروف والأمور تكون صعبة برشا على أبناء الملعب القفصي. على كل مصير وفيدو ينتصر يمنع في المقابلة الأخرانية في هذه البطولة. بقية المقابلات، أمل الرقبة ينهزم على ميدانه أمام نادي المظيلة 0-0. فجر القطار يفوز أمام مارث الرياضية 2-0. انتصار أمل جربة أمام واحد قبلي 2-1. كوكب دقاش ينتصر أمام اتحاد أزيم جربة 2-0. جريدة توزر تفوز أمام جمعية جربة 3-2. وأولمبيك مدنين يتعادل مع طبولبو جابس 0-0. بعد هالنتائج فريق أولمبيك مدنين يتأكد من الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية الموسم القادم. في المجموعة الثانية فوز اتحاد سبيتلا أمام نجم فريانة بهدف 0-0. يستهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة الليلة مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا بالمغرب من 13 ماي وحتى 2 جوان المقبل. منتخبنا موجود في هالنهائيات في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب المغربي المنتخب المستضيف البطولة ومصر وأثيوبيا. المباراة الافتتاحية باش تكون شاءت القرعة أنها باش تكون مع المنتخب المغربي للبطولة، وباش تكون تنطلق تقريبا بعد دقيقة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة. المباراة الثانية لمنتخبنا باش تكون يوم السبت في الساعتين أمام مصر، والمباراة الثالثة باش تكون يوم الثلاثاء 19 ماي أمام أثيوبيا. ونذكر أنه اليوم مصر تعادلت مع أثيوبيا 0-0، والكوت ديفوار انتصر على الكاميرون 2-0. ونذكر أنه الأول والثاني من كل المجموعات الأربعة يترشح إلى الدور الربع النهائي. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغرة. إلى اللقاء.

0: موعدكم في منوعة مع الطلبة، توصيات المؤتمر الوطني للرياضيات وتطبيقاتها، جولة في معرض الأساتذة، تواصل بين الأجيال للمعهد العالي للفنون الحرف بقفصة، عودة على فعاليات الدورة 32 للمهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط، مبروك التخرج للطالبة إيمان خليفية. طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي ينظمون تظاهرة نحن هنا نصنع الأمل. تابعونا الليلة من 9 ل 11 مباشرة على موجة إذاعة قفصة، معكم رياض دبوبي.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: الثامنة ليلا بسدوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قفصة منجي العفي في تصريح للإذاعة، أفاد بأن وزارتي الفلاحة والتجارة تواصلان التنسيق مع المزودين لضبط نقاط البيع بالميزان من المنتج إلى المستهلك بما يراعي المقدرة الشرائية للمواطنين. وبخصوص أسعار الأضاحية، أفاد منجي العفي بأن الارتفاع المسجل للأسعار غير مبرر ولا يمكن إرجاعه لارتفاع تكلفات الإنتاج. انطلقت جمعية قبلي ناس الخير في تنظيم حملة علوش العيد في موسمها التاسع لفائدة العائلات فاقدة السند بالجهة. هذه الحملة واجهت خلال هذا الموسم العديد من الصعوبات، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي وضعف المقدرة الشرائية، حسب ما أفادتنا به أمين مال الجمعية شيماء المسعي. أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ بأن منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه إلى التثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. وفيما يتعلق بالتسويق، أوضح وزير الفلاحة خلال فعالية تظاهرة الاحتفال بالدورة الأولى لمناظرة أفضل ابتكار لمنتوج التين الشوكي أن الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بإقبال واسع، إضافة إلى توجيه جزء هام نحو التحويل الصناعي. دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم، دعا مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 54 وأدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية، وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري، وتفعيل هيئة النفاذ للمعلومة باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، ودعوته إلى الانفتاح على الأعمال التجارية الأمريكية في مستهل قمتهما التي تستمر يومين. وقبيل وصوله قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج أرابيسك، هذه الفسحة الثقافية والفنية التي نطل فيها عليكم لمدة ساعة كاملة، نسافر فيها بين الأدب والفكر والفنون وكل تجليات الإبداع. لمدة ساعة نحاول فيها أن نكون معكم أقرب في مواضيع تهمكم ونفتح من خلالها نوافذ للحوار والتأمل.

0: أرابيسك. أرابيسك. أرابيسك.
1: أحيانا لا يكون الأدب مجرد حكاية تروى، بل محاولة لفهم هذا العالم ولفهم أنفسنا داخله. ضيفنا اليوم في برنامج أرابيسك يكتب من هذه المسافة ومن هذه الزاوية تحديدا، حيث تتداخل الأسئلة مع التجربة ويتحول النص إلى بحث دائم عن المعنى. في أرابيسك اليوم سعداء جدا باستضافة الروائي والناقد رياض خليف، الذي اختار أن يجعل من الكتابة فعل تأمل ومن النقد أفقا لقراءة أعمق لما يكتب وما يعاش. سنحاوره اليوم حول تجربته، رؤيته وأسئلته التي أكيد لن تهدأ. سعداء جدا باستضافة الأستاذ رياض خليف. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رياض.
2: مساء الخير لك ولمستمعي الإذاعة الجهوية بقصة.
1: شكرا لك، سعداء جدا أستاذ بحضورك معنا في برنامج أرابيسك لنطل معك على زاوية أنت اخترتها للكتابة وبطبيعة الحال للنقد أيضا من خلال هذه الزاوية لقرابة ساعة، أقل من ساعة سيكون الحديث عبر مجموعة من الأسئلة. ننطلق ونطرح عليك السؤال الأول، كيف يمكن أن نعرف رياض خليف في سطور دون المرور عبر الألقاب الأكاديمية أستاذ؟
2: في الحقيقة كاتب، يعني كاتب كتبت منذ نعومة أظافري.
1: نعم.
2: كتبت تقريبا أغلب الأنواع الأدبية.
1: نعم.
2: الآن أميل إلى النقد والسرد، يعني الرواية والقصة القصيرة.
1: نعم. نعم.
2: مع أني خوضت تجاربا في الإعلام وغير ذلك.
1: صحيح، تجربتك ثرية بين هي صحيح تدور حول عوالم الكتابة والأدب، ولكن التجربة ثرية بين الكتابة الصحفية والكتابة الأدبية، وبطبيعة الحال تجربتك المميزة هي تجربة النقد. كيف خلينا بطبيعة الحال هذا الكل كان عبر مراحل أكيد جدا وفترات تأمل، كيف بدأت علاقتك بالأدب أستاذ؟ هل كان أي صدفة؟
2: هي علاقة.
1: نعم.
2: أكيد أقول هي علاقة طفولة أصلا.
1: نعم.
2: من سنوات الدراسة الثانوية، وأنا درست أولا قبل ذلك كانت عندي هواية اطلاع الصحف والمجلات وغير ذلك.
1: نعم.
2: وأنا درست في مدينة القيروان في الدراسة الثانوية، معهد الناصورة، معهد عقول الناس. والقيروان فيها يعني أشياء خاصة تحرض فعلا على فعل الكتابة.
1: نعم.
2: وتبع في الكتابة، فمن القيروان ومن مجالس الأصدقاء انطلقت النصوص القصصية والشعرية، وأنا يعني في هذه المسيرة درست تقريبا العديد من الأشخاص الذين هم أيضا أصبحوا كتابا وإعلاميين.
1: نعم.
2: ويمكن أن نستخدمهم لاحقا. المهم في تلك الأجواء انطلقت، ثم بدأت التجربة الصحفية.
1: نعم.
2: وإلى التجربة الصحفية انعرجت إلى الصحافة الثقافية. ومن الصحافة الثقافية إذن استخرت بالأدب نقدا وقصة وسردا.
1: نعم.
2: وها أنا أواصل التجربة.
1: نعم. أستاذ، للقارئ العادي عندما تأتي بين يديه أثر من أو إصدار من إصداراتك مثل الدراسات الإنشائية، ماذا يعني هذا الاختصاص للقارئ العادي؟ أنا أتحدث.
2: نعم. في العموم القارئ العادي قد يكون معني بهذا المصطلح، هو مصطلح أكثر منه مصطلح جامعي أكاديمي، وأيضا ليقول إنه مصطلح تونسي.
1: نعم.
2: كما تعلمين مصطلح الإنشائية يأتي من كلمة إنشاء.
1: نعم.
2: وهو الترجمة التونسية لمصطلح الشعرية الذي يستخدم في الشرق بشكل واسع.
1: نعم.
2: هم يستخدمون الشعرية لدلالة على الأثر وعلى عوامل الإبداع. في تونس نستخدم كلمة الإنشائية لنفيد بها تلك الكلمة. ولكن لا نقصر الأمر على الشعر فقط. هو ينطبق على الشعر والسرد أيضا.
1: نعم. أستاذ إجابتك تقودنا إلى نقطة أخرى مهمة. كيف تقيم أنت أستاذ بالجامعة، كيف تقيم واقع البحث الأدبي اليوم في الجامعة التونسية؟
2: هو البحث الأدبي في الجامعة التونسية يمكن أن نلاحظ حوله عدة ملاحظات. أولا، ما زال هناك ميل إلى دراسة النصوص الشرقية والغربية.
1: نعم.
2: النص المحلي التونسي ما زال حضوره ضعيفا، ما زال قرار تدريس أثر تونسي صعبا في الجامعة التونسية، رغم أن طائفة كبيرة من الأبحاث ومن الدكاترة ومن رسائل الماستر تمت بدراسة أعمال تونسية، وأنا كنت بين هؤلاء الذين أنجزوا رسالتي البحث حول الأدب التونسي. وهذا من ناحية المواضيع الدراسة. من ناحية الفعالية

0: أو بعض الكتاب التونسيين يتعاملون بمزاجية اسمه بشعبوية مع النقد الجامعي.
1: نعم
0: النقد الجامعي هو ما يجب أن يكون من أصله،
1: نعم
0: ما يتحدث به الجامعيون هو قواعد علمية ثابتة
1: نعم
0: لا يمكن في الحقيقة أن نستغني عنها،
1: نعم
0: ولكن نحن بشيء من التسامح وبشيء من الوسطية ينجز هذا النقد الثقافي الذي يهمل بعض تلك الأشياء،
1: نعم
0: ولكن هذا يغضي البعض طبعا.
1: نعم، إذن هذا يقودنا إلى سؤال مهم حول علاقتك بالنقد الأدبي أستاذ رياض. هل ما زال النقد الأدبي قادرا على مواكبة تحولات الرواية المعاصرة؟
0: السؤال يعني هو طريق حال من ناحية الكيف النقد الأدبي ما زال، أما من ناحية الكم، من ناحية الكم هناك إشكالية. ثم النصوص يعني تصدر بشكل مستمر، بعضها الآن يلعب في الذكاء الاصطناعي دورا كبيرا، بعضها إذا يشك حتى في مثله وتفرض على الساحة ويدعمها الإعلام وتدعمها إذا بعض الوسائل الثقافية. في هذه اللحظة ما سيكون النقد عندما ترى نصا انتشر وراجع وربما نال الزواج، صوت النقد قد يصبح ضعيفا. فالنقد حقيقة أصبح عاجزا عن مواجهة الكثير من الرداء لتوفر آليات أخرى تعادل النقاد تفوقهم. تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي قد تهزم ناقدا جادا، قد يسجل الناقد أراء حصيفة ومعتدلة ولا يهتم بها، أو يهاجمه أصحاب التواصل الاجتماعي وهذه الحملات تعرفينها، ومثل ما تشن الحملات في المجال السياسي أو كذا، فهي أيضا تحت القاسي والأدب مطلوبة.
1: ولكن يبقى أستاذ، ولكن يبقى النقد، النقد عنده مقاييسه وعنده هيبته. صح، نحن
0: ولكن
1: أي نحن في
0: المتلقي العادي أو المتقبل العادي للنقد عموما هو انطباعي. قد يهتم إذا من يعلمون النقد ويعرفونه بما كتب الناقد، أما إذا التلقي العام إذا العوام فيهتمون بكل ما كتب حتى لو كان هزوا، حتى لو كان مقالا سافرا.
1: نعم، أنت في ربما هنا فتحت لنا بوابة طرح سؤال يخص أنت قدمت في فترة وجيزة مجموعة من أصدرت مجموعة من الأعمال النقدية. هل هذا الزخم في النشر يعود إلى الإشكالية التي كنت تتحدث إليها الآن؟
0: هي فرصة النشر تأتي مرة بعد كم، أما فرصة الكتابة فيه التواصل، يعني هناك نصوص كثيرة إذا تكتب وتحفظ في الرفوف، وربما شاءت الصدف أن تصدر أعمال الأخيرة في فترة متقاربة. في الحقيقة الإنجاز هو متفاوت في الزمن، ولكن الظروف شاءت أن تنشر هذه الأعمال إذا في فترة وجيزة. وهناك أيضا أعمال أخرى في طريقها إلى النشر أو في طريقها إلى الإعداد.
1: هو لك العديد من الكتابات بين الرواية وبين النقد، نذكر على سبيل المثال رؤية نقدية لرواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ، عندك قراءات في أدب ناجي الجوادي، عندك مدخل إلى شعر عامر بوتاعة، رواية أحاديث جانبية، رواية هنا لندن ذات مساء
0: قصصية. المجموعة الأولى.
1: عندك أيضا الرواية والتشكيل التاريخ، الطليعة الأدبية والقصة القصيرة اللي هي أقاصيص حسين الواد نموذجا. لدى القلم متاعك يتراوح بين

0: كتاب بين الرواية وبين النقد، وفي كتابك الرواية وتشكيل التاريخ أستاذ، كيف تفهم العلاقة بين الرواية والتاريخ؟
1: لكن فهم هذه العلاقة قد يتغير أو يزيد وضوح. أولا، لا تستطيع كتابة التاريخ، لأن نحن نعتقد وكنا نعتقد لسنوات أو عقود أن هناك روايات تاريخية تؤخذ كمصدر تاريخي. الحقيقة أن الرواية ليست لها تلك الآليات وتلك الوسائل التي يكتب بها التاريخ، لذلك الرواية هي
0: تختلف.
1: تحاول أن تلتقط بعض التاريخ، تحاول أن تطوع المادة التاريخية وتعيد بناءها وفق إطار اجتماعي سهل لين. لذلك مثلا لو قرأنا رواية زور الزيدان نجدها إذن تدور وسط أحداث اجتماعية عاطفية، تلك الأحداث إذن لا توجد في التاريخ.
0: نعم، ولكن هناك روايات مربوطة بتواريخ، مربوطة بأحداث،
1: نعم هي
0: مربوطة
1: مربوطة، ولكن
0: بحقبات زمنية. أين
1: نعم
0: الاختلاف بين
1: هي
0: هذا وذاك؟
1: النص التاريخي هو نص دقيق.
0: نعم
1: النص التاريخي يمنع عليه أن التاريخ يعتبر تزييف، عكس هذا الرواية النظرية تعتبر أن إدخال النص التاريخي كما هو إلى نص روائي يخرج إذن عن نظرة،
0: نعم
1: باعتبار الرواية هي جنس. والكاتب عندما يكتب إذن أحداثا تاريخية
0: نعم
1: هو يكتبها بشكل متخيل، هي كتابة خاضعة للنسيان والمحو.
0: نعم
1: وأكثر الكتاب لا يكتبون، بل يكتبون ذاكرة، يكتبون ما تلتقطه الذاكرة الشعبية من أحداث.
0: نعم
1: أما التاريخ الرسمي فله إذن أساليبه وله
0: نعم نعم إذن هل
1: أشياء
0: يمكن
1: خاصة جدا. نعم
0: في هذا السياق أستاذ، هل يمكن أن نقول للرواية أن الرواية يمكن أن تعيد كتابة التاريخ بشكل
1: نعم
0: أصدق
1: هذا
0: من
1: هو الذي
0: المؤرخ؟
1: أريد الوصول إليه،
0: نعم
1: وهذا
0: نعم
1: ما يوحي به ذلك العنوان. الرواية تعيد تشكيل التاريخ بطريقتها.
0: نعم
1: الروائي يشكل التاريخ جماليا، أولا كي يقبل به من طرف النظرية الأدبية، وثانيا إيديولوجيا كي يعبر عن ما
0: نعم
1: يريد.
0: نعم
1: فالروائي مثلا قد يضيف إلى أحداث الروايات
0: نعم
1: أحداثا يرفضها التاريخ الرسمي أو يتجاهلها،
0: نعم
1: تعبيرا مثلا عن تاريخ بعض الجهات الهامشية، بعض الجهات الصغيرة تاريخها لا يذكر في المؤلفات الرسمية، ولكن الروائي يحاول أن يشير إلى ذلك بشكل دخيل.
0: نعم نعم
1: الرواية هنا إذن تلتقط ذاكرة المقموعين والمنسيين وتحاول أن تؤثر بها خطأ التاريخ.
0: نعم
1: وأستبق وأنا بصدد إعداد عمل آخر حول الرواية وذاكرة المقموعين،
0: نعم هذا إصدار
1: ينتظر
0: جديد.
1: يعني
0: أي نعم
1: قريبا
0: نعم
1: بعض الأشهر.
0: نعم إذا أنت تستفزنا لطرح سؤال آخر في هذا السياق، لماذا اخترت إذا الاشتغال على الرواية تحديدا دون غيرها من الأجناس الأدبية؟
1: هذا أولا هي مسألة ميولات،
0: نعم
1: وثم الاختصاص الدراسي شيئا فشيئا، والهواية. يعني أنا لا أشتغل على الرواية تحديدا فقط، الرواية والقصة عموما
0: نعم
1: أشتغل على نصوص شعرية ولكن بأدوات، أقولها بأدوات غير دقيقة
0: نعم
1: مثل أدوات السرد، و
0: نعم
1: يعني درست بذلك الاختصاص ودراستي للشعر دوما حتى لا أحبذها أصلا.
0: نعم لو نقوم بتقييم مستوى الرواية التونسية مقارنة بالرواية العربية أستاذ، كيف تقيم بينهما؟
1: هو في الأصل كان هناك شعور بالضعف تجاه الرواية الشرقية العربية عموما، هذا في الأول.
0: نعم
1: الآن النصوص استوت والتجربة التونسية وصلت أيضا إلى مستوى من الطلائعية،
0: نعم.
1: تضاهي أحيانا وتفوق أحيانا. طبعا لا نتحدث عن التجارب التي يرفض أصحابها ليتجددوا الذين يتمسكون بقوالب قديمة، ولكن هناك روايات تونسية تستطيع المنافسة وتستطيع التميز، ولنا أسماء كثيرة في عالم الرواية التونسية
0: نعم.
1: استطاعت أن تجلب انتباه القارئ الشرقي. أذكر فقط حسون المصباحي مثلا رحمه الله،
0: نعم.
1: روايته إذا تقرأ في الشرق رغم ما عليها من احتراز. يعني النص الروائي التونسي لا يمكن بعض الآن أن نفصله عن النص الروائي المشرقي، فكلنا في الهم شرق كما كان يقول الشاعر سابقا. وحتى هم الآن تأتي من عندهم روايات رديئة جدا ويسوق لها الإعلام أو بعض النقاد، يعني لم يعد ذلك التفوق موجودا. والآن المشهد الروائي العربي قد تجانس.
0: نعم
1: نعم
0: أستاذ، أنت حسب رأيك نعيش أزمة، هل هي أزمة نصوص أم أزمة نقد؟
1: هي قد لا تكون أزمة نصوص ولا أزمة نقد،
0: نعم.
1: هي أزمة العملية الأدبية عندنا خارج النص، أزمة توزيع، أزمة طباعة، أزمة فضاءات ثقافية، أزمة وسائل نشر، هذه الجوهر الأساسي. بقيت هذه أزمة نقد. طبعا النقد مرتبط بعدم توفر النصوص والكتب، ومرتبط أيضا بعدم بسوء التوزيع، كتب تطبع في نسخ قليلة، أين سيجدها النقد؟ الأزمة في حقيقتها ليست أزمة نص ولا أزمة نقد، هي أزمة ظروف أدبية، واقع أدبي كما يبدو للجميع سيء. مجالات النشر قد انخفضت، لا أتحدث عن النشر السريع ولكن القنوات الرسمية، الكتب الآن تطبع وتوزع بشكل محدود، أيضا بعض الكتب لا توزع أصلا.
0: هل يمكن أن نربط هذا بالتكنولوجيا، بالعوالم الجديدة، بالعزوف اللي يعيشه القارئ للكتاب أصلاً، وللميل للمواقع التواصل الاجتماعي؟ هل يمكن أن نربط هذا بذلك؟
1: بالنسبة لحكاية المول لمواقع التواصل، ليس في مجال المطالعة، ليس فيما يعوض الكتاب.
0: نعم.
1: لو كان كذلك لانتقل جميع الكتاب إلى طباعة كتبهم إلكترونيا وهكذا.
0: نعم.
1: ولكن هي عقلية انتشرت، الهروب من الثقافي ومن
0: نعم.
1: الإبداعي ومن هو أو العالم كله مرتبط ببعضه، الحياة كلها متصلة، ظروف الحياة، الهروب من الزمال، الحروب، القلق العام، جعل إذا الثقافي يتدحرج، وأيضا عصر السرعة وعصر الصورة وأشياء أخرى. يعني
0: وهذا خطير.
1: عصر الصورة زحف على حتى على الإذاعات وعلى الكتب، لأن الإذاعة والكتاب شقيقان في الحقيقة، استهدفهما عصر الصورة ثم أكمل عصر الأشياء السريعة هذه الأمر. زد على ذلك إذا البنية الثقافية الهشة، فكانت هذه النتيجة.
0: ولكن هذا مؤشر خطير أستاذ، لأنه نعرف أنه عندما نتحدث عن تطور المجتمعات يجب أن تكون هناك ثورة ثقافية.
1: للأسف نحن صرنا إلى الخلف. اليوم تدور كافة تونس.
0: نعم.
1: وقفت أمام تلك المكتبة الشهيرة في قفصة اليوم. كانت تعج مجلات وصحفا. حقيقة لم أجد سوى مجلة أو مجلتين يعني متوسطتين، وبس على ذلك في كافة الجمهورية. تلك الأكشاك التي كانت تبيع عشرات الكتب والمجلات انقرضت، والأكشاك اليوم خاوية، لا مجلات لا كتب لا. وهذا معناه صادم بالحقيقة، لم ننتظر هذا من ثورة ولا من هذا الزمن. ننتظر يعني أن يصلح الشيء الثقافي، أن تأتينا المجلات البعيدة، أن تأتينا الكتب البعيدة وبأثناء بأثمان متناول. ففوجئنا تمر أمام كشك تجد صحيفة أو صحيفتين وبثمن حيالي ولا شيء غير ذلك. الأكشاك الكبيرة التي كنا نقتات منها ونفرح حتى بالوقوف أمامها لبضع دقائق لتأمل العناوين قد انقرضت. ولو في مدينة الإبوزية كان هناك كشك ياسين كبير جدا وعناوينه وذهب كل ذلك. وأنا كل مدينة أزورها إلا وأزور ما تبقى من هذه الأماكن لا أجد شيئا إلا الخواء، بعض علب السجائر وصحيفة وصحيفتين
0: للأسف.
1: وهذا خطير جدا يعني الحقيقة.
0: صح، هذا خطير لأنه هذا الانحدار وهذا التوجه وهذا الاستنزاف الذي يعيشه الإنسان وليس حتى القارئ، هذا يؤثر إجمالا في المشهد وخاصة في المشهد الثقافي. ربما هذا يجعلنا نفتح معك بوابة أخرى للحديث عن مدى تأثير المناهج السوسيولوجية على قراءتك للرواية أستاذ.
1: هذا يعني أيضا اتجاه آخر. تعرف أنه المناهج الشكلانية لأصلها ترفض دراسة النص الأدبي من خريجه، أي في علاقة بواقعه وبقضاياه. فجاءت المناهج السوسيولوجية لتعيد الاعتبار إلى علاقة النص بواقعه وبمؤلفه وبخريجه. وأنا أميل إلى هذه الدراسات لأني أرى أن النص الأدبي بلا واقع خارجي له لا معنى له ولا فائدة منه. إذا لم يكن هذا النص متصلا بالواقع وبالجماهير وبمشاغل الناس بما نعيشه يصبح نوعا من الهذيان يعني. لذلك أنا أميل إلى ما أسميه الدراسات السوسيو نفسية التي تحاول أن تقارب الأعمال الأدبية بشيء من القوانين الشكلانية من جهة وبشيء من قوانين الخطاب السوسيولوجي من جهة ثانية.
0: وهل ترون أن نعم وهل ترى أن الأدب قادر على التأثير في المجتمع أم أصبح نخبويا؟
1: هو كيف يتفاعل هنا المجتمع مع الأدب؟ هذا هو السؤال الحقيقي. هل أن المجتمع يتفاعل مع الأعمال الجادة؟ طبعا لا، النخبة فقط تتفاعل مع الأحداث الجادة. العوام إذن يبحثون إن سمعوا بعنوان فيه أشياء إذن طريفة أو مثيرة أو فقط. الأعمال الجادة لا مجال لها، تظل حريصة تظل حبيسة النخب. لذلك الأدب حاليا لا يلعب دورا اجتماعيا. زد على ذلك كما قلنا التواصل بين الكتب الكتاب والقراء مفقود، وسائل التوزيع مفقودة. هذا هو الحاجز الأكبر، ووسائل التقريب أيضا.
0: هل يمكن لهنا أستاذ رغم أنه الأدب يتحدث عن واقع، يتحدث عن الإنسان، يتحدث عن محيطه، عن تفاعلاته مع المحيط، ولكن للأسف ونتحدث عن إشكالية قائمة، كيف نخرج من هذه الإشكالية أستاذ؟ كيف يمكن أن نصلح؟ كيف يمكن أن نجد مصالحة بين القارئ، بين الإنسان وبين الكتاب وبين الأدب الذي يتحدث عن الإنسان نفسه؟
1: هذا أولا يتطلب يعني
0: استراتيجية كاملة
1: والمجهود من الدولة. الآن لا يمكن أي أحد أن يعيد القارئ للثقافة سوى الدولة. مجهود يجب أن يبدأ من التعليم الابتدائي. الكتاب يجب أن يصبح هدية يومية أو لفظة. التلميذ يجب أن يقبل على الكتاب شغفا وحبا وليس أداء لواجب أمره به المعلم أو الأستاذ. مازالت العلاقه هذه نتاع الطفوله قصه او كتاب يقع الا كواجب. وحتى الاب تعرفين يعني مجتمعنا عندما يعود الطفل ويقول لوالده ان المعلم او الاستاذ طلب منا ان نقتني قصه الكثيرون يزمجرون
0: صح
1: مازال يعني المجتمع لا يتقبل هذه ان يكون التلميذ اذا يطالع عند الاولياء هو لا يحضر دروسه لا يحضر وقاعد يعبث.
0: هي مساله مرتبطه بالعديد من الاطراف
1: يعني في بيوتنا وفي اشكالياتنا من البيت يعني من مجتمعنا هناك عداء اكيد الكتاب. اذا كان مدرسه الان ما تقومش بمصالحه حقيقيه مش استعراضيه مجرد صور من حين لاخر ونذهب لا يجب التفكير وجعل هذه العلاقه وديه بين التلميذ والكتاب. اذا نشات علاقه وديه في السنوات الاولى فستستمر. اما والحال كما هو عليه فالتلميذ احيانا يرى المطالعه واجب ثقيل والطالب يرى البحث الادبي واجب ثقيل ايضا. حقيقه رو وضع ما نحن عندما نفسره بمنعرف نشوف حاجات منها نحن السيد قد كنا نطلع مثلا على كتب كاملة هو قطاع في كل درس الذي عنده مراجع مثلا عنده مدونة التي يتم تحليلها نطلع عليها كاملة وأحيانا نبحث عن أعمال المؤلف الأخرى غير مبرمجة كي نطلع. الآن يطبع الطالب النص الذي سيقوم بتحليله في القسم فقط بقية العمل يتم تجاهله لأسباب أولها أسباب مادية لأنه ربما يعزل أقسام كتاب أو نسخه وهكذا عادة لأسباب لوجستية المكتبات الجامعية في تونس لم تعد لخاصة المكتبات الحديثة الجديدة لم تعد توفر ذلك الزخمة الذي كان متوفرا بالسابق. بالسابق على الأقل أتحدث عن كليات الآداب والحقوق الطلبة يتنافسون ويتزاحمون على الكتب حتى في الليل بالأخص في الفترات الرمضانية والربيعية هذه الطلبة يصطفون ويسجلون بسلم كتب ليلا ليس الآن يتغير أشياء كثيرة.
0: أستاذ رياض الرواية العربية لنتحدث عن الرواية في تونس وإنما سنتحدث عن الرواية العربية بصفة عامة وربما إجابتك هي التي تحيلنا إلى هذا المنهج الذي سنتحدث عنه الآن وهو هل الرواية العربية تكتب الواقع أم تهرب منه؟ ربما هذا سبب من الأسباب. أي
1: الحقيقة نحن مولدين الرواية الواقعية هكذا نسميها.
0: نعم
1: الرواية توهم الناس أنها تكتب الواقع. الرواية لا تكتب في الحقيقة واقع كما هو بحداثه ولكنها تكتب ما يمكن أن يكون المحتمل وتكتبه الرواية ونسميه نحن الرواية الواقعية هو المحتمل وقوعه. يعني مش كما الرواية العجائبية مثلا تكتب أشياء لا وجود لها لا الرواية الواقعية تكتب المحتمل قوة والكاتب هنا يكتب بنفس نقدي.
0: نعم
1: هناك نقد هناك محاولة تغيير ظواهر هناك تحوير في بعض الصور لأجل التعبير الأفكار معينة.
0: نعم
1: الرواية العربية تشتغل دوما على الواقع ولكنها تعيد إخراجه فنيا وجماليا وإيديولوجيا لتبث فيه أفكاره وتعيد قراءته.
0: نعم أستاذ رياض سنتحدث عن تجربة من تجاربك وهي تحدي القراءة العربي ونحن في حديثنا منذ بداية البرنامج تحدثنا عن علاقة الجيل الجديد بالقراءة من خلال هذه التجربة كيف ترى علاقة الجيل الجديد بالقراءة؟
1: يعني هذه التجربة حقيقة تمثلت في أشرف السنوات،
0: نعم
1: بعض السنوات إيه
0: نعم
1: كلها،
0: نعم مهمة، تجربة مهمة جدا.
1: على التحكيم الجهوي.
0: نعم
1: وهناك إقبال حقيقة، هناك تلاميذ يريدون، ولكن تطبيق هذه التجربة يشوبه بعض النقائص،
0: نعم
1: يعني لا تتوفر في كل المدارس بنية تحتية من كتب إلى غير ذلك حتى يتمكن إذن التلاميذ، ثم ربما طريقة تكوين التلاميذ وطريقة إعدادهم بحكم الوقت غير متوفر أو القاعات أيضا
0: نعم
1: فيها نقص. المسابقة إذن هي سنوية وهي فكرة جميلة،
0: نعم
1: وكثيرون
0: تحفز،
1: اكتشفناها.
0: تحفز المسابقة، ربما تكون
1: هي تحسين
0: نعم
1: وتميز، ولكنها
0: نعم
1: لا تصل إلى كافة المدارس، والمدارس التي تصلها يجد المدرس المشرف نفسه يوما أو يوما في تلك الفترة أمام معاناة جمع القصص، جمع الوسائل كاملة، كالعادة كيف العقلية الاجتماعية،
0: نعم
1: لأن التلميذ مطالب بمطالعة 50 قصة
0: نعم
1: عند والديه، وهذا ليس إعداد دراسة، هذا هو عبث.
0: نعم ولكن يجب أن تكون هناك معناتها محاولة تصل إلى حد الممكن الذي يجب أن يطبق،
1: ما هو
0: لأنه
1: برنامج، أولا هو برنامج عربي كما تعلمين،
0: نعم
1: وشكرا لهم لأنهم أعطونا نصيبنا من هذا الشيء
0: نعم
1: هذا، لكن يجب نحن أيضا أن نسنده
0: نعم
1: لدعمه، لا خجل في ذلك، بما أنه
0: صح
1: يحمل شعارات واضحة يجب أن نتونسه بشكل مطلق، يجب أن
0: نعم
1: نشجع
0: يكون
1: التونسي
0: هناك
1: المدارس
0: نموذج
1: معهد.
0: تونسي، نعم نعم
1: والذي وقع في الحقيقة أنه ظهر برنامج ثاني، البطولة الوطنية للمطالعة،
0: صح
1: وكل برنامج يخدم وحده بطريقته صحيح التعدد به، ولكن هنا تشتت الجهود، اللي ترى كانت الجهود موحدة
0: صح
1: والإمكانيات موحدة،
0: نعم حتى
1: والأدب التونسي ما شاء الله فيه ما يقع كثير
0: في
1: موحد مثلا.
0: نعم حوالي ال5 دقائق تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء، هل هناك رواية غيرت مسارك أو تركت أثرا عميقا فيك أستاذ رياض؟
1: حقيقة أنا بدأت بمطالعة الروايات ذات الطابع الوطني،
0: نعم
1: يعني حليمة، الشيخ كرامة،
0: نعم
1: الشيخ سويد إدريس، أصابعنا التي تطبق، الأنهار للكاتب الراحل عبد الرحمن عبد المجيد الربيعي، هذه هي الأعمال الأولى التي ألهمت بشكل مطلق،
0: نعم
1: هذه هي اللي أحدثت معناها. لقد يوجد أجزاؤها في الكتابة،
0: نعم
1: لأن هي تجارب تحمل كثير من المعاني وكثير من الله.
0: نعم
1: أما أنا أقول إنه نشأتي منها وحبي الأول للمطالعة كان الأدب التونسي، أنا قريتهم كله، عاودت قريتهم كتابات بدود أمات، رشيد الحمزاوي، وحليمة، توت المرغ، مصطفى الفارسي،
0: جميل
1: الأدب التونسي أولا عندي، هذا شعار طفولة وشعار وقت ثانوي وشعاري توزن.
0: نعم وكناقد أستاذ، هل تستمتع بالقراءة أم تقرأ دائما بعين تحليلية صارمة؟
1: ساعات هي برشا أسباب، ساعات يجب أن تكتب إرضاء للجميع، يعني أنا كل واحد تعطيه شوي، فثم أعمال ممتعة وأعمال بعض المجاملة، بعض رفع المعنويات زاد، يعني ما يعجبنيش أنا يمكن يعجب غيري، وثم أصدقاء زاد رفضت أن أكتب عنهم، معفوية بينهم أصدقاء شخصيين معنا لما وجدته إذا من رداء في العمل، يعني هذا كله عادي، وساعات شغل تضطرك معناها يبدأ عمل خايب ما عجبكش ما تعرفتوش زاد، هل ترفع معنوياته تكتب له كتابة وصفية دون التعبير عن إعجابك الشديد بشيء من القبيل، أرضيته العمل نتاعه وجد ذلك الترويج وأعطيت نفسك ولم تمدحه. يعني هذه من الأشياء الداخلية في العلاقة مع النصوص.
0: ولكن هذا الاجتهاد ربما يكون عنده نتيجة سلبية أستاذ، إذا كان ما لا نقول الحقيقة يعني إذا كان من لا نقول حقيقة ال
1: لا ليس هو هو الناقد، ليس كما قلت ليس وكيل نيابة أو
0: صح.
1: الناقد يعني سيقول جواري من الكتاب.
0: يقدم قراءة.
1: لم يعجبك هذا الجانب. نعم لم يعجبك هذا الجانب تتركه وتتحدث في جانب آخر. يعني كما أمور رفع عن المعنويات. مع هذه جملة كان يكتبها الراحل محمد سيرود أحمد كثيرا. يحتاج كتب تونس إلى رفع المعنويات حقا. الأخص في ظروف مثل هذه، معناها تعرف المؤسسات الثقافية تعامل الكاتب التونسي الآن بغلظة، بخاصة المؤسسات الرسمية تدعوهم بعد تراخيص وأشياء وأشياء مرهقة الحقيقة. فالكتاب التونسيين يحتاجون إلى رفع المعنويات ولو قليلا ولو بالكلمات.
0: وأنت ختمت الحديث ب هذه الرؤية وهذا التحليل، فما ينقص المشهد الثقافي اليوم ليكون أكثر تأثيرا أستاذ؟
1: ينقصه طبعا الكثير، أهم حاجة إرادة جعل العمل الثقافي على الواجهة.
0: نعم
1: نحتاج إلى شجاعة كبيرة. كنت قلت منذ تحدثت عن ثورة ثقافية،
0: صح،
1: لا ثورة دون هذه الثورة الثقافية.
0: نعم
1: أما الآن وأنت تتابعين إذا المشهد الثقافي من مكان إلى آخر، نقائص كثيرة، وأبسط حاجة الملاحق الثقافية اختفت. الكتاب التونسيون ليس لديهم أين يكتبون. كانت سابقا ثلاثة وأربعة ملاحق، يعني موعد أسبوعي، الآن لا يتحدثون فقط في الفيسبوك في التواصل الاجتماعي.
0: نعم نعم نعم
1: إن شاء الله على كل في أزمة أخرى تكون يعني مرحلة ثقافية جديدة، إن شاء الله تعود حياة المكتب الثقافي.
0: نعم. يعود الثراء ونخرج من هذا الفقر الفكري. نعم.
1: لا هو راهو مش فقر فكري، لأنه ثم نصوص.
0: نعم.
1: ولكن تكتب لتظل حبيسة أصحابها.
0: نعم.
1: يعني الغالب ظروف من
0: الظروف يعني والأرضية وال
1: ما فماش لقاءات ثقافية مستمرة، ما فماش لقاءات ثقافية جديدة، أغلب المندوبيات الآن التظاهرات الفكرية بالأخص تجد صعوبة معناها غير مسبوق.
0: نعم، رغم أنها مهمة جدا هذه الملتقيات العلمية والثقافية للباحثين ولا نعم نعم
1: للأسف إن شاء الله تعود في وجه تونس.
0: نعم
1: وجه تونس هو فكري راهو بالأساس.
0: صح
1: طبيعي، نحن ما عندنا حتى شيء، ما عندناش حاجات قوية. هذا الفكر يجلب لتونس الاهتمام الكثير كثير. وصورة الأديب التونسي في خارج راهي ممتازة عربية.
0: أنا أقلام مميزة وأسماء رائدة
1: فقط، وإن كان جماعة يقولون الشجرة التي نذكر فقط الشبي المسعدي، الآن حضورهم في الجامعات العربية كثير كثير في المجلات وفي ومنور سماضح مثلا.
0: نعم.
1: في أحد الجامعات العربية اللي سماضح منها ثاني منذ مدة يدرسون قصائد نور سماضح التي ما ندرسها نحن طوس أصلا. أشياء كثيرة منها.
0: على كل وصلنا لنهاية هذا اللقاء أستاذ، نتمنى
1: أن شكر لك هذا اللقاء وشكر لإذاعة قفصة هذا الاهتمام الثقافي. نتابع برامجها دوما ونلاحظ فيها المسحة الهوية الثقافة. شكرا ما زالت عتيقة بهذا التوجه.
0: شكرا لك. شكرا، نحن أيضا سعداء باستضافتك في هذا البرنامج أرابيسك الذي كان فرصة للحوار والتأمل معك في تجربتك وفي مسارك بين الرواية والنقد. شكرا لك أستاذ رياض خليف على هذا الحضور الثري وهذا الحوار العميق اللي يفتح أمام المستمعين مش أمامنا فقط نوافذ جديدة للحديث عن المشهد الثقافي والفكري بصفة عامة في تونس وفي العالم العربي. شكرا لك أستاذ رياض أخلي.
1: شكرا لك بعد لك ولكل المستمعين.
0: إن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة. ليلة سعيدة وإلى اللقاء. هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج أرابيسك. مبقى لك أن نتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع باقي برامج إذاعة قفصة. مع أجمل تحيات سيمرا ميديا من أمام المزح. ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: التاسعة ليلا باستوديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة التاسعة ليلا. أعطى ولي جفصة اليوم إشارة انطلاق أشغال مشروع مستوصف حي بن يونس بمعتمدية جفصة الجنوبية، وهو مشروع كان معطلا منذ سنة 2016 لأسباب عقارية، على أن يتم استكمال الأشغال في أجل أقصاه 6 أشهر. وبعمادة منزل ميمون من معتمدية جفصة الشمالية تم أيضا اليوم أعطى إشارة انطلاق مشروع إنجاز مركز صحة أساسية، وحددت مدة الإنجاز ب 300 يوم. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية. وتتعلق مشاريع القوانين 5 بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات فلطة ضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيدة، والأقصر والسجدود بولاية جفصة، ومنزل لحبيب بولاية جابس. تحتضن تونس في 4 من نجوان القادم يوم الابتكار الصناعي 2026 في قطاع صناعة السيارات ببادرة من الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، وبالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. هذا الحدث يهدف إلى إطلاق حوار رفيع المستوى حول أبرز التوجهات التكنولوجية التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص الاستراتيجية والتحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع في تونس. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب. يستعد أسطول الصمود العالمي للانطلاق غدا الخميس من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة بمشاركة 54 سفينة وأكثر من 500 ناشط ومتضامن دولي. جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من أعضاء مجلس إدارة الأسطول في المدينة التركية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط شنها حملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم على جو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدات تقرا مي ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشيات فارغية نجم نحضر فيها نجم نفيسي في حاجات أخرين توسكي الكلوب زايدة.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات.

0: مع الطلبة،
1: مع الطلبة،
2: قدرات الطلبة،
3: مع النسكران،
4: كما ينوعوا الناس في الماكلة،
5: كيف أقبل الوظيفة وكذا،
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة
7: الأربعة 13 مايو 2016. مستمعي مستمعاتي بعد قصة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في منوعة مع الطلبة، المنوعة اللي تخصكم طلبتنا من الكلية للمطعم للمبيت الجامعي الأحياء الجامعية وين ما أنتم تسمعوا فينا في دياركم، زادة مرحبا بكم في وسائل النقل وين ما كنتوا. هذه بعد قصة ترافقكم في منوعة مع الطلبة من تو حتى 11 نتاع الليل في مجموعة من الفقرات اللي بتأثث لقاء ليلة. باش نرجع معكم على المؤتمر الوطني للرياضيات وتطبيقاتها وتوصياته، نعم بكم جولة في معرض الأساتذة، تواصل بين الأجيال اللي تنظموا وينظموا المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة. نرجع معكم على فعالية الدورة 32 للمهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط، مبروك التخرج الليلة باش نقولوها للطالبة إيمان خليفية طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، ينظموا تظاهرة نحن هنا نصنع الأمل منحتي نشرة الجامعة، وأكثر التفاصيل تتابعوها معنا. خليكم في الاستماع علينا لفريكونس متاعنا وإلا كيف كيف على www.radiogapsa.in، تجمو زادة تشوفونا وتسمعونا على صفحة بعد قبسة www.facebook.com/radiogapsa. ترافقني راضي العياري في الإخراج الفني والتقني، عماد الغرز من القاعة الفنية المركزية وفي الديجيتال، وفي قاعة موزع الهاتف كمال حميدة، وهذا رياض دبوبي معاكم في أعداد وتنشيط منوعة مع طلبة.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران.
4: ما ينوعوا الناس الماكلة.
5: كيف أقبل الوظيفة وزاد
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: مع الطلبة على موجة إذاعة القصة. نسلم عليكم الكل وين ما كنتوا تلحقتوا بنا في الاستماع. تحية لكل مستمعينا. باش نمشوا نعملوا بكم جولة في معرض الأساتذة تواصل بين الأجيال اللي نظموا المعهد العالي للفنون والحرف بقصة. أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع المشرف على المعرض مع فريق الحقيقة هو من المنسقين المشرفين على المعرض هذايا. حاضر معنا الأستاذ كمال عمامي. أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في مع الطلبة على إذاعة القصة.
8: مرحبا سرياد. مرحبا بك.
7: مرحبا.
8: ومشكور على الاستضافة سرياد.
7: مرحبا. شنحوالك؟ شنحوال طلبتنا زادة في هالفترة في المعهد العالي للفنون والحرف بقصة؟
8: الحمد لله الأمور طيبة. الحمد لله وشكر الله.
7: الحمد لله. أستاذ كمال في البداية حدثنا على فكرة معرض تواصل ما بين الأجيال وكيفاش تولد هالمشروع.
8: بالنسبة للمعرض اللي نظمه المعهد العالي للفنون والحرف في قفصة هو في يندرج في إطار عادة من العادات اللي دأب عليها المعهد العالي منذ سنوات، وإحنا حاولنا يعني نستمر في العادة هذه ونكملوا على نفس العادة وإن شاء الله متواصل دائما.

0: الأعمال هذه تختلف فيها يعني التقنيات والتوجهات والأساليب العلاجية، فنلقوا الرسم الواقعي والرسم التجريدي وكذلك الخط العربي وفن الحروفية، فضلا على النسيج والفوتوغرافيا وتقنيات أخرى كالأكريليك والأكوريل والألوان الزيتية وكذلك الحفر. وبالتالي هذا المعرض معناتها حبيناه يكون متنوع ومتباين، تتباين فيه وتتنوع الخطابات البصرية
1: والمدارس أيضا طبعا، مدارس الفنية
0: مدارس ايه والتوجهات يعني بصفة عامة، التوجهات الفنية بصفة عامة.
1: أبرز الرسائل إلى القضايا اللي تعكسها الأعمال المعروضة أستاذ كمال.
0: بالنسبة للمواضيع المعروضة في المعرض هي مواضيع مختلفة، كما كنت نقول لك توا موجود الرسم الواقعي، الرسم التجريدي، كذلك ثم فن الحروفية، كذلك الخط العربي موجود، كذلك موجود عندنا فن النسيج، السيراميك، فهمتني؟ فمعناتها الخطابات متنوعة ومختلفة في المعرض هذا.
1: أستاذ كمال، كيفاش يلتقي الجيل الأساتذة مع الجيل الشاب خاصة بالنسبة للطلبة داخل هالفضاء الفني؟
0: والله بالنسبة للمعرض هذا كان فرصة بالحق، يعني فرصة أنه يتلاقوا الأساتذة سواء القدم وجدد.
1: أي.
0: وبالتالي يعني باش تكون يعني فرصة لتبادل الخبرات بين الأساتذة. وكذلك يمثل المعرض هذا فرصة كذلك للطلبة لتحفيزهم على المزيد من العمل وتطوير مهاراتهم في الفنون التشكيلية وكذلك في التصميم. إضافة إلى أنه كان محاولة للتعريف بالإمكانيات الفنية سواء التشكيلية أو التصميمية للأساتذة خارج أسوار المؤسسة، وبالتالي انفتاح المؤسسة بتاعنا المعهد العالي للفنون الحرفية قفصة على محيطها الخارجي. وبالتالي كما بديت في كلامي في الأول خلاص، هو محاولة للاستمرارية مع العادة اللي دأبت عليها إدارة المعهد العالي للفنون الحرفية منذ سنوات.
1: هل ثم أعمال تعكس خصوصية الجهة وإلى الهوية الثقافية للقفصة؟
0: موجود يعني هناك أعمال يعني تعبر على الخصوصية، على الأوثنتيسيتي بصفة عامة لوكال متاع قفصة. كذلك أعمال تحكي على التاريخ، على تاريخ قفصة. أعمال أخرى فيها تشخيص لشخصيات من الجهة. معناتها أعمال متنوعة ومختلفة، يعني مواضيع متباينة.
1: واحنا نعمل في جولة ونشوفوا الصور في المعرض، لاحظوا ثم تنوع في التقنيات والأساليب، هل هذا كان مقصود أستاذ كمال؟
0: والله هو شوف، بالنسبة للتنوع الأساليب والتقنيات
1: أي؟
0: هو مرتبط بكل بالأساتذة، يعني كل أستاذ عنده كما كنت نحكي، كل أستاذ عنده توجه خاص، عنده تقنية معينة يشتغل عليها، عنده أسلوبه الخاص في التعاطي التشكيلي بتاعه. فبالتالي يعني كانت الخلاصة أنه نشوفوا مجموعة من الأعمال متنوعة في التقنيات، متنوعة في الأساليب، في التوجهات، في المدارس، في المعالجات التشكيلية إلى غير ذلك.
1: إن شاء الله موافقين، وتقدم دعوة مرة أخرى لكل من يحب يكتشف تفاصيل هل المعرض هذا، سواء كان الطلبة للأساتذة ولا حتى عامة الناس.
0: طبعا الدعوة مفتوحة للجميع إن شاء الله. بالمناسبة سيرياد، نحب نتوجه بشكر لمديرة المعهد للفنون الحرفية بقفصة السيدة نسرين لحود، كذلك رئيس القسم اللي تعاون معنا برشا، كذلك رئيس قسم التصميم ستار الكيوة، فضلا على المجموعة اللي ساعدوني أنا في الإشراف على هذا المعرض وفي التنظيم، وكذلك يعني تحية خاصة وشكر خاص لمدام نادية المكلفة بتسيير شؤون المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية اللي أتاحت لنا الفرصة حتى يعني نقيم هذا المعرض. وبارك الله فيهم الكل، وبارك الله فيك انت سيريا.
1: عايشك العفو، شكرا لك، يعطيك الصحة. موافقين، كنا في جولة مع الأستاذ المشرف على المعرض سي كمال عمامي، معرض الأساتذة تواصل بين الأجيال اللي نظمه المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم كم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدأت تقرأ مي ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشية فارغية نجم نحضر فيها نجم نفيستي في حاجات أخرين تسكي الكلوب زايدة.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران.
4: ما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: كيف أقبل الوظيفة ومتدى.
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: مع الطلبة.
8: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم كم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم نجو عائلي بامتياز.
7: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
9: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
7: مشاغل.
10: برشا عباد بدات تقرا مي ما عندهاش وين تسكن.
7: حكايات.
11: الحقيقة عندي عشية فارغين نجم نحضر فيها نجم نفيستي في حاجات أخرين تسكي الكلوب زيدا.
7: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات.

0: إذاعة جفصة مع الطلبة. مع الطلبة. مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: إذاعة جفصة معكم، تحية للجميع، ألف ألف مبروك للمتخرجين الكل الفترة هذه، ربي نجح لي هم تو في فترة مراجعة، قريبا باش ينطلقوا في الامتحانات. نقولوا الليلة ألف مبروك للطالبة إيمان خليفية، طالبة تتحصل بامتياز على شهادة الإجازة تخصص نظم معلومات الأعمال. إيمان أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في مع الطلبة على إذاعة جفصة، وألف مبروك.
4: أهلا سالي، عايشك، يبارك فيك.
3: مرحبا، إيش نحوالك؟
4: الحمد لله.
3: الحمد لله. السعادة قديش توا النسبة متاعها بعد التخرج هذا؟
4: 1000%.
3: بعد تعب. بعد تعب. خلينا نتعرف عليك أكثر، شنو نجم نعرف عليك، منين بالضبط، وين قريت؟
4: إيمان خليفية من مدينة متلوي.
3: أي.
4: قريت في المعهد العالي إدارة المؤسسات، حصلت على إجازة في بزنس انفورميشن سيستم، نظام معلومات. الحمد لله تخرجت بمعدل ممتاز 19.5 من ضمن 20.
3: الحمد لله يا ربي. وين قريت المستويات الدراسية نتاعك؟
4: قريت في المتلوي. في معهد المتلوي.
3: أي.
4: وبعد اكتملت الدراسة نتاعي في قفص.
3: به برشا. شو يعني لك الحصول على شهادة الإجازة بامتياز في اختصاص نظم معلومات الأعمال؟
4: والله شهادة قوية تسهل لي الطريق باش نلقى خدمة. سهلت لي باش نكتسب برشا مهارات. والحمد لله.
3: الحمد لله. إيمان، أبرز التحديات اللي واجهتك خلال الدراسة، كيفاش تمكنتي من تجاوزها؟
4: كيفاش نتعلم الفاكت خليك تتعلم برشا حاجات صارت وقت، لازمك تكون كونسونتري، لازمك تكون ديما حاضر.
3: اي.
4: تحاول كيفاش تجاري الوقت نتاعك باش تكون متميز في دراستك.
3: اي برشا. السر ولا تحقيق التفوق والتميز؟
4: الحق الفضل كله يرجع لوالدي وليا انا، كيفاش مركزه مع قراي.
3: سميهم لنا، شكون والديك؟ خلينا نقدموا لهم تحيه.
4: نوفل خليفيه وزينه غويديه.
3: ربي يفضلهم ان شاء الله.
4: يعيش.
3: كان رهينهم على القرايه نتاعك، واليوم هاي الثمره.
4: الحمد لله اني رجعت لهم اللي عملوه معي وشوي.
3: الحمد لله. ثم اشخاص غير العائله والاساتذه لعبوا دور مهم في دعمك؟
4: اكيد المؤطر نتاعي ابو بكر خميلي، نشكره خاطر اكثر انسان وقف معايا وديريجيني فتره الخدمه نتاعي الكل.
3: الحمد لله. نمشي الاختصاص هذا، نظم المعلومات الأعمال، علاش اخترتي تخصص هذا بالتحديد؟
4: خطر يجمع ما بين الانفورماتيك ويجمع ما بين الجستيون، اللي هما توا في وقتنا هذا اللي الدومين هذا مطلوب، خاصة كيف يكونوا زوز مع بعض.
3: به برشا. كيفاش تشوفي أهمية هالاختصاص هذا اليوم في سوق الشغل والتحول الرقمي إيمان؟
4: مثال في الشركات ينجم يجيري الجستيون وينجم يدخل فيه لنميريك الانفورماتيك.
3: اي.
4: مثلا الانتيليجنس ارتيفيسيال ينجم يدخلها في الجستيون باش تسهل على المستعملين.
3: به.
4: على اللي يوزر الكل.
3: اكثر المواد والا المشاريع اللي استمتعتي بها خلال دراستك؟
4: الانفورماتيك ديما اكسلون.
3: به برشا. شنو الخطط المستقبليه بعد التخرج هذا؟ باش تواصل تكمل تقرا ماستر، باش تدخل سوق الشغل، شنو برنامجك؟
4: اكيد ان شاء الله ناوي على سيكل دانجينيور.
3: اي.
4: اذا ربي ما كتبش سيكل دانجينيور نكمل ماستر دو ريشيرش.
3: به برشا. في اي مجال تحبي تطوري المسيره المهنيه نتاعك؟
4: اش معنى في اي مجال؟
3: باش تواصلي في نفس المجال الانفورماتيك ولا باش تمشي لمجالات اخرى انه تطوري فيها الكاريير نتاعك؟ اي مش تبدل ما باش تطوري.
4: اي باش نكمل في الدومين الانفورماتيك خاطر لقيت فيه روحي وكنت فيه متميزه.
3: نصيحه اللي به برشا، نصيحه اللي تقدمها للطلبه المقبلين على الحياه الجامعيه؟
4: اول حاجه يركزوا في قريتهم ويحاولوا يكونوا فارميلي ماجور خاطر باش تحل لهم برشا بيبان.
3: به برشا. كيفاش يمكن للشباب اليوم تحقيق التوازن ما بين القرايه والطموح الشخصي؟
4: هو فرد وقت صعيب راه، اما لازم الواحد ديما يطيح شويه من روحه باش يوصل.
3: هذا هو.
4: يعني لازم ديما فما تحديات باش تعرضنا، لازم لازم يطيح من روحه باش يوصل الهدف اللي يحب عليه ويحقق التوازن.
3: الحمد لله يا رب. حكينا شوية على الأجواء متاع نهار التخرج، كيفاش كاين، شكون كان حاضر، هاك اللبسة هنشوفوا احنا تو حتى في الصورة موجودة معنا على ستريمينغ لايف للإذاعة. حكينا النهار هذيك كيفاش عشتوا، تفاصيل هكا اللي بقت منقوشة في الذاكرة.
4: تفاصيل هذيك كلها جبت بعد تعب. كانوا معايا والدي والحمد لله، كانوا معايا اخواتي، كانوا معايا اقاربي.
3: أيه؟
4: بين دموع وبين فرحة، اما الحمد لله كانت الفرحة اكثر من الدموع، خاطر فرحت والدي اهم حاجة.
3: الحمد لله يا رب.
4: فرحت اساتذتي وفرحت المؤطر بتاعي.
3: الحمد لله يا رب. كلمة ختامية نختم بها معاك.
4: نشكركم على استضافتكم.
3: عفو.
4: وان شاء الله ان شاء الله ديما تكلموني وان شاء الله فيما خير.
3: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ديما ناجحه متالقه متميزه. هذه هي قصه نجاح ايمان خليفيه اليوم، وهنيها بالتخرج متاعها.

0: راديو جلسة معكم في مناقعات مع طلبة. نسلم عليكم الكل وين ما كنتم. مش تحدثوا على المؤتمر الوطني للرياضيات وتطبيقاتها اللي احتضنتها الأيام الأخيرة أمس أو لامس جامعتي قبصة وإصفاقس، كان الحضور في مدينة قصة. بنأخذوا أكثر تفاصيل على المؤتمر، التوصيات، تقييم للمؤتمر مع عضو لجنة التنظيم الأستاذ عبد القادر حمدوني. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة قصة، وخاصة طلبتنا الأعزاء اللي عنا معهم ذكريات كبيرة، وخاصة أثناء تأسيس هذه الجامعة اللي كان عندها دور كبير وساهمت يعني في الحركية علمية وأكاديمية وحتى ثقافية في جهة قفصة.
0: سي عبد القادر، حدثنا على أبرز محطات المؤتمر الوطني للرياضيات وتطبيقاتها.
1: نعم، يعني المؤتمر هو اهتم بالرياضيات وتطبيقاتها، لكن هو كان وفاء لزميلين عزيزين عليهم رحمة الله، الزميلين سالم العمري وجيلاني روابح، اللي ساهم في تأسيس الكلية وساهم في تأسيس جامعة قفصة وقدم الكثير بحثا وتأطيرا وتدريسا. وخصص هذا المؤتمر في للرياضيات وتطبيقاتها، والتطبيقات فتحت المجال لعديد زملاء من اختصاصات متعددة للتواجد في نفس المؤتمر. هذا المؤتمر الذي افتتحه وأشرف عليه السيد رئيس الجامعة الأستاذ عمار حدوري، ونائبه كذلك كان حاضرا، والأستاذ محمد علي البرجي عميد كلية العلوم بقفصة، مع حضور عدد كبير من الباحثين من أجيال مختلفة. وهذا مهم باعتبار أن المؤتمر أعطى فرصة لهؤلاء جميعا ذوي الخبرة والذين يستعدون كذلك لخوض يعني ترقيتهم المهنية، وكذلك الطلبة الباحثين والدكاترة الذين العديد منهم يستعد لمشاركة في مناظرات. فتقدمت عديد الورقات العلمية في اختصاصات متعددة، ليست الرياضيات فقط، بقدر ما شفنا في الفيزياء، في الهندسة الكهربائية، في الفنون، في الاقتصاد، في التصرف. وهذا مهم باعتبار أن الوضع يتطلب الآن في أكثر من مجال تعاون أكثر من اختصاص، وهذا التنوع في الاختصاصات، هناك بعض المواضيع التي لا يمكن أن نتناولها من جانب فقط، لا يمكن نتناولها بالفيزياء فقط، لا يمكن نتناولها بالاقتصاد فقط، لا يمكن نتناولها بالرياضيات فقط، بقدر ما يهم أنه هناك أكثر من اختصاص يجب أن يتدخل في هذه المواضيع حتى يمكن أن نصل إلى نتائج، ونتائج أكثر من المنتظر.
0: نعم.
1: إلى جانب تقديم العروض وتقديم النتائج، كانت هناك نقاشات بين المحاضرين والمتدخلين والباحثين حول مشاريع بحث مشتركة، أو حول التقاءات علمية أكاديمية بحثية في أكثر من اختصاص متعدد. وهذه كانت من أهم أهداف هذا المؤتمر. فهذه الأشغال تواصلت على مدى يومين، وهناك النقاش، وهناك التقديم، وهناك التفاعل. والمهم كذلك أنه هناك أسرار في هذه الجامعة، هذه الجامعة العريقة التي أعطت الكثير للبلاد، وأنه يصبح وهي من توصيات هذا المؤتمر أنه هذا المؤتمر يصبح دوريا ويتواصل، أن هذا المؤتمر يبقى مفتوحا لأكثر من اختصاص، لأنه هذا المهم. والعصر الآن، التحديات التكنولوجية والعلمية تتطلب أنه أكثر من اختصاص يتدخل في أكثر من مجال.
0: نعم. سي عبد القادر، كيفاش تقيم مستوى المشاركة والحضور في هالدورة؟
1: والله أنا تفاجأت بعدد الحضور، لأنه نحن الآن في فترة امتحانات تقريبا في الجامعة التونسية ككل، وتفاجأت أن الحضور كان كبيرا، خاصة طيلة يومين. يعني أعرف التزامات الجميع، ولكن الحضور كان كبيرا، الالتزام بالحضور، لأنه في بعض المؤتمرات ممكن أن الناس تحضر في حصة وحصة لا، لكن الالتزام طيلة يومين بحضور كل العروض التي قدمت وبحضور كبير وبانتباه كبير وبنقاش كبير وبتفاعل كبير، هذا يشجع المنظمين على أنهم ينظموا ندوات ومؤتمرات أخرى. المهم كذلك أنه هاتي عقلية الوفاء لناس رحلوا، هذا السلوك، لأنه هذا السلوك قيمي، هذا السلوك يتعلق بالوفاء والعرفان، يعني لأناس قدموا وهم ليسوا معنا الآن،
0: خلوا الأثر بطبيعة،
1: خلوا الأثر. فمهم أنه لأنه الباحث الشاب والطالب عندما يشاهد أنه أساتذته بقوا أوفياء لزملائهم، نحن بصدد لا فقط مخاطبة العقل في علاقة بالبحث والتدريس، لكن بزرع مجموعة من القيم النبيلة اللي على الجامعة أن ترعاها، على الجامعة أن نتكرر منها، أن نعيدها أكثر مرة، لأنه هناك العديد من الذين غادرونا وفقدناهم في جامعة قفصة يجب أن لا ننساهم، مثل الأستاذ سامي السويد، مثل الأستاذ مصطفى الشلباوي وغيرهم كثيرون،
0: الله يرحمهم إن شاء الله. سي عبد القادر، نمشي للتوصيات، هل ركزت التوصيات على تطوير تدريس الرياضيات وإلا على جانب البحث العلمي أكثر؟
1: والله تدريس الرياضيات في اعتقادي أنه في قفصة ليست هناك إشكال، باعتبار في جامعة قفصة أو في جامعات أخرى هناك شعب خاصة بالرياضيات موجودة، هناك بحثون وتقريبا، لكن الإصرار أكثر هو على هذا التكامل بين الاختصاصات، يعني ليس هناك يعني العقلية، عقلية الانغلاق أنه كل اختصاص على حدة يجب أن تنتهي، وعلينا أن نبحث عن جسور التعامل والتعاون بين مختلف الاختصاصات، لأنه ذلك مهم جدا. يعني شخصيا كنت قدمت بحث مع، يمكن أنا بحث في الرياضيات ومعي مع زميلة معروفة في جامعة قفصة هي الأستاذ هدى عبادة، قدمنا بحث مشترك حول بعض المفاهيم الرياضية في المرقوم اللي في قفصة معروف بشكل كبير. فالمرقوم هو اسم مفعول، ومن من الرقمة، والرقمة هي أصلها من الرقم، فهي الأصل التسمية هي تسمية رياضية، وتوصل إلى أولا نتائج عديدة، ولكن هناك تثمين أولا لمنتوج، هناك تثمين كذلك للفعل الرياضي عند أمهاتنا وجداتنا وفي تراثنا، باعتبار أنه كانت لهم حسابات دقيقة. وعديد الزملاء في الاقتصاد أو في التصرف أو في الإعلامية قدموا بحوث اللي فيها جانب من الرياضة. فالتكامل المهم أنه نفتح مجال أنه تعاد هذه المؤتمرات، لأنها أولا تخلق حركية علمية أكاديمية فيها جانب كبير كذلك من إشعاع الجامعة، باعتبار أنه حضور رئيس الجامعة ونائبه وحضور عميد الكلية وحضور عديد المهتمين مهم، ويساهم لأنه حتى يشوفوا في الطاقة الإعلامية لهذا المؤتمر، ومثل ما قامت بذلك إذاعة قفصة، هو مهم باعتبار أنه تخلق حركية وإشعاع لهذه الجامعة في فترة يستعد التلامذة للدخول في امتحانات البكالوريا، وإن شاء الله نتمنى لهم النجاح. الكثير يعرف أن هناك جامعة ناشطة وفي اختصاصات مختلفة، هي لجامعة قفصة يمكن أن يتوجهوا لها في مختلف الاختصاصات العلمية، نعم، التقنية، نعم، الفنون، الرياضة
0: وغيرها. سعد القادر، المؤتمر هل تناول علاقة الرياضيات بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حديث اليوم؟
1: تقريبا قدمت بحوث في هذا المجال، طبعا لا يمكن لأي اختصاص أن يعيش بمنأى عن التطورات التي تشهدها التكنولوجيا الآن، الذكاء الاصطناعي في جزء كبير منه يعتمد على الرياضيات، وبالضرورة يجب أن نواكب هذه التطورات. لا يمكننا أن نعيش بعقلية الانغلاق أو المحافظة في العلوم، ليست يمكن أن نكون محافظين في أشياء أخرى، لكن في العلوم لا يمكن أن نكون محافظين، باعتبار إذا كنا محافظين سنتراجع والركب سيبتعد عنا، فبالضرورة يجب أن ننفتح، يجب أن نواكب، يجب، ولكن علينا كذلك أن نعد أنفسنا لنكون فاعلين لا مستهلكين بما فيهم في علاقة بالذكاء الاصطناعي. عديد من الباحثين خاصة الشبان منهم يعني لهم بحوث متطورة جدا ونشرت في أكبر المجلات، وهذا يحسب لهم ويحسب للمشرفين على بحوثهم. والموجود والباحثون في جامعة قفصة لهم مكانتهم البحثية.
0: سي عبد القادر، هل ثم مشاريع ولا شركات علمية انبثقت على المؤتمر؟
1: هي مشاريع بحث باعتبار أنه ما طرح من ورقات بحثية فتح المجال للحاضرين للاتفاق على مجموعة من البحوث أو مشاريع بحوث التي يشترك فيها أكثر من اختصاص، ليست داخل الاختصاص نفسه بقدر ما هي تتطلب إشراك واشتراك أكثر من اختصاص حتى نحقق بعض النتائج.
0: سعد القادر المحمدوني، شكرا لك على المداخلة معنا،
1: صحة وشكرا على هذه الفرصة لتسليط الضوء على هذا المؤتمر المهم الذي نظمه في جامعة قفصة. وبالمناسبة توجه لكل الزملاء في قفصة لاحتضنوا بقية زملائهم ونظموا هذا المؤتمر في أحسن الظروف.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، ليك زينة. احنا مواصلين معكم المشوار، راجعين بعد نشرة أخبار 10:50 بتعليل في منوعة مع الطلبة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: العاشرة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: بولاية قبلي انطلاق حملة علوش العيد في موسمها التاسع لفائدة العائلات فاقدة السند رغم عديد الصعوبات المتعلقة بارتفاع أسعار الأضاحي وضعف المقدرة الشرائية للمواطنين. قريبا اطلاق مشروع المسلك التراثي الرقمي بالمدينة العتيقة بنفط من ولاية توزر في اختتام احتفالات الجهوية بشهر التراث. المصادقة على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء لمحطات فلطة ضوئية بولايات قفصة وسيدي بوزيد وجابس. وزارة الفلاحة تعمل على تثمين منتوج التين الشوكي بالقصرين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل لتعزيز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. تفاصيل هذه النشرة. أفاد المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي العافي في تصريح للإذاعة، أفاد بأن وزارتي الفلاحة والتجارة تواصلان التنسيق مع المزودين لضبط نقاط البيع بالميزان من المنتج إلى المستهلك بما يراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وبخصوص أسعار الأضاحي، أفاد منجي العافي بأن الارتفاع المسجل للأسعار غير مبرر ولا يمكن إرجاعه لارتفاع تكلفة الإنتاج.
4: وزارة الفلاحة بتنسيق مع وزارة التجارة خرجوا الأسوام بالميزان أكثر من 50 كيلو بين 45 و 50 كيلو وأقل من 45 كيلوغرام. باقيين نتناقشوا مع المزودين، نقول لك 27,000 أقل من 45 كيلو. نحبوا الصرامة وما نحبوش التلاعب بمشاعر الفلاح، معناتها أنا عملوا حاجة على قاعدة يا مش لازم. هو المزود مقتنع بالأسوام، تنسيق مع السلطة المحلية والجهوية في كل الحالات، مازالت كل النقاط تحت الدرس. للأمانة معناتها شفت الأسعار هذه على نطاق وطني، الشرج نتاعو 2 دينار برجور، ما تجي تحسب تبقى 3 شهور 4 شهور 6 شهور كي تحسبها كلها ما يوصلش الأسواق الموجودة هذه. الغلاء هذه موجودة صحيح لكن غير مبرر، ما يرجعلش لا علفة لا دواء لا حتى شيء، خاطر ماكسيموم للشرج نتاعو 2 دينار برجور. على الأقل تلقي الأضاحي في زون تاع مليون مليون و100، مش تلقاها في زوز ملايين و200.
2: انطلقت جمعية قبلي ناس الخير في تنظيم حملة علوش العيد في موسمها التاسع لفائدة العائلات فاقدة السند بجهة قبلي. هذه الحملة واجهت خلال هذا الموسم تواجه العديد من الصعوبات، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي وضعف المقدرة الشرائية للمواطنين. أمين مال الجمعية الشيمة المسعي تتحدث بمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة في تصريح لمجد عمارة.
5: الحملة انطلقت بعد تردد كبير وخممنا في إلغائها من قبل أعضاء الجمعية نظرا لارتفاع أسعار الأضاحي وضعف المقدرة الشرائية من عند لوخيين خاصة المتبرعين. حملتنا سنية إن شاء الله، من أول وصلنا 11 علوش اللي هم 10 أضاحي تفرقت كاملة، والعلوش رقم 11 فرقناه الحمل للعائلات المعوزة وفما أرامل. الهدف من الحملة هذه نوصل ونوفر على الأقل بالنسبة للاعتمادات الموجودة سنة والظروف اللي صارت سنة وغلاء الأسعار، على الأقل نوصلوش حتى 2 3 4. للأمانة ظروف كاسحة على الناس كلكية العام هذا، ماذا بينا الناس كلكية تتفاعل مع بعضها باش تفرح يتيم راي أجرها كبير عند ربي ياسر. نداء للوخيان والصدقة جارية على صحتكم وربي يبارك لكم إن شاء الله، كما نجحنا ونجحتوا معنا حملة قفة رمضان، كما العودة المدرسية نتعاون ونحطوا اليد في اليد وكملوا حملة علوش العيد إن شاء الله.
2: في إطار الاحتفالات بشهر التراث، تنظم دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة معرضا توثيقيا بعنوان عمارة الذاكرة، يضم نحو 70 صورة قديمة توثق الحياة اليومية بمدينة نفطة من عادات اجتماعية وثقافية تخص المدن الوحية كتفاصيل الفن المعماري والأبواب المصنوعة من خشب النخيل والواحات والوادي. وفي هذا السياق، أفاد مدير دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر سليمان السعدي بأنه تم إطلاق مشروع المسلك التراثي الرقمي المنتظر إعطاء إشارة تفعيله في اختتام الاحتفالات بشهر التراث بالجهة.
6: خلق مسلك تراثي داخل المدينة العتيقة في نفطة، يستعمل التقنيات الحديثة، يعني السائح أو المواطن وقت يبدأ يمشي في الساسة يلقى أن كيو كود، وقت يسكان الكيو كود هذا يهزه السيت ويب فيه التصاور على الموقع هذاك يتنزل، يعني كل صور القديمة اللي موجودة ولا اللي مربوطة بالموقع هذاك. هو أن بروجي بيلوت بدأتها دار الثقافة، والدعوة زادة مفتوحة لكل الجمعيات أو الفاعلين اللي يحبوا يساهموا معنا في تطوير الموقع هذا. اخترنا المواقع في نفطة اللي هم سوق رباع وساحة السوق القديمة، واخترنا زادة موقع البياضة في نفطة، هذوما ثلاثة مواقع خدمنا عليهم.
2: أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين الدكتور لطفي الصياحي بتواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب ومعالجة البؤرة المرضية التي شهدت تسجيل الإصابة بهذا الداء بالجهة.
7: الوضع في ولاية القصرين مازال مش مستقر تماما بزافي داء الكلب. هي الحملة تاع داء الكلب اللي صارت في سبتمبر اكتوبر نوفمبر 2025 عرفت ارقام معقولة جدا، ولدعم الحملة هذه مكننا زملائنا في القطاع الخاص من جرعات ضد داء الكلب في إدارة التوكيل الصحي، ووقع تلقيح اكثر من 7000 حيوان حساسة داء الكلب في الفترة هذه، وكيف من خلال معالجة البؤر، خاطر كي تطلع بؤرة مرضية في بلاصة معينة ضد داء الكلب نقوم بتلقيح الدائري للبؤر هذيك. إضافة إلى 26,000 فأس الذي وقع تلقيحهم في الحملة، وإضافة إلى 14,600 اللي وقع تلقيحهم في أول 2025 من جانفي حتى الكانز أوت، اللي هما عدد الجرعات ضد الكلب تجاوز 40,000 جرعة في ولاية القصرين. السنة في أول 2026 وقع تجاوز 7,000 رأس من الحيوانات الملقحة ضد الكلب، وراهي الحملة الوطنية متنطلق كان في سبتمبر. دونك هذه الكل خارج إطار الحملة الوطنية في مجهودات إضافية لمحاولة ضمان وضع إبيديميولوجي معين ضد الكلب.
2: صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية. وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات فلطة ضوئية بكل من الخبنة والمزونة بسيدي بوزيد والقصر والسجدود بوليتي قفصة ومنزل الحبيب بوليتي جابسة بطاقة إنتاج جملية تناهز 598 ميجاوات. وتراهن الدولة من خلال هذه المشاريع على دعم الأمن الطاقي الوطني وتقليص من كلفة إنتاج الكهرباء، إذا تتراوح تعريفات بيع الكهرباء بين 98.8 و 124.4 مليمًا للكيلوات في الساعة، مقابل كلفة تقديرية تناهز 300 مليم للإنتاج المعتمد على الغاز الطبيعي المورد وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة. وبحسب الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع، ستباع كامل الطاقة المنتجة حصرياً إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع توقعات بتوفير ما يناهز 246 مليون دينار من مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، إلى جانب تقليص واردات الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 13.3% مقارنة بإجمالي واردات سنة 2024. وفيما يتعلق بالمؤشرات الفنية للمشاريع، ينتظر أن تبلغ الطاقة السنوية المنتجة بمحطة القصر نحو 260 جيجاوات في الساعة، مع توفير يقدر بحوالي 52 مليون دينار سنويا من العملة الأجنبية، فيما يتوقع أن تنتج محطتا السجدود ومنزل الحبيب حوالي 280 جيجاوات في الساعة سنويا لكل مشروع، مع تقليص واردات الطاقة بما يعادل 56,000 طن مكافأ نفط سنويا لكل من المشروعين. أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ بأن منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه إلى التثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما يعزز موقعه في الأسواق الوطنية والدولية. وفيما يتعلق بالتسويق، أوضح وزير الفلاحة خلال فعالية تظاهرة الاحتفال بالدورة الأولى لمناظرة أفضل ابتكار لتثمين التين الشوكي، أوضح أن الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بإقبال واسع، إضافة إلى توجيه جزء هام نحو التحويل الصناعي. أما على مستوى التصدير، فأشار الوزير إلى أن قيمة معدل الصادرات بلغت حوالي 2742 طنا خلال الفترة 2021-2025 بقيمة سنوية ناهزت 3.5 ملايين دينار، وتتوزع على عدة أسواق أبرزها السوق الليبية إلى جانب الأسواق الخليجية والأوروبية والأفريقية وأيضا الكندية. وأكد الوزير أن التين الشوكي يمثل قطاعا فلاحيا هاما وواعدا نظرا لقدرته على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة، إضافة إلى تنوع استعمالاته بين الاستهلاك الطازج والتحويل إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية على غرار زيت بذور التين الشوكي والخل. أبرز وزير السياحة سفيان تقية أن تونس تضم عددا هاما من مراكز العلاج بمياه البحر ذات الإشعاع الدولية، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة تونس كثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية حاليا، فضلا عن 6 موانئ ترفيهية رئيسية. وأكد بمناسبة إشرافه أمس الثلاثاء على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول السياحة الساحلية المستدامة في الفضاء المتوسطي أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في سياق دولي وإقليمي يجعل من الاستدامة والاقتصاد الأزرق ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة السياحة تعمل على ترسيخ مقاربة جديدة تقوم على جعل كل إقليم قطبا سياحيا وتنمويا متكاملا من خلال تثمين خصوصياته الطبيعية والثقافية والبحرية وتعزيز التكامل بين المناطق الساحلية والعمق الترابي. في أخبار العالم، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ ودعوته إلى الانفتاح على الأعمال التجارية الأمريكية في مستهل قمتهما التي تستمر يومين. وقبيل وصوله إلى بكين، قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. إلى ذلك، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي فارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب. وعلى الصعيد اللبناني، استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب آخرون جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة جنوبي لبنان اليوم، ومن ضمن ذلك قصف نحو 6 سيارات جنوب العاصمة بيروت، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 من أفريل المنقضي. فيما أعلن الجيش الصهيوني شن هجمات على بنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق جنوب البلاد. يستعد أسطول صمود العالمي للانطلاق غدا الخميس من مدينة مرمريس المطلة على البحر المتوسط في تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بمشاركة 54 سفينة وأكثر من 500 ناشط ومتضامن دولي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من أعضاء مجلس إدارة الأسطول في مدينة مرمريس جنوب غربي تركيا، وأكد المشاركون استمرار الجهود الدولية لكسر الحصار المفروض على القطاع رغم التهديدات الصهيونية المتكررة. في ختام نشرة العاشرة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية قبلي، انطلاق حملة علوش العيد في موسمها التاسع لفائدة العائلات فاقدة السند بالجهة رغم عديد الصعوبات المتعلقة بارتفاع أسعار الأضاحي وضعف المقدرة الشرائية للمواطنين. قريبا اطلاق مشروع المسلك التراثي الرقمي بالمدينة العتيقة بنفطة من ولاية توزر في اختتام الاحتفالات الجهوية بشهر التراث. المصادقة على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية بولايات قفصة وسيدي بوزيد وجابس. ووزارة الفلاحة تعمل على تثمين منتوج التين الشوكي بالقصرين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل لتعزيز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. نقطة النهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وراضي عياري في تأمين هذا المعدل الإخباري. تقنيا إلى اللقاء.
8: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نجم نحضر فيها، نجم نفيسي في حاجات اخرين، تو سكيل كلوب زيدا.
1: مواهب، بحوث، انشطه، تحديات ونجاحات. مع الطلبة.
2: مع الطلبة.
3: قدرات الطلبة.
4: مع الناس كيران.
5: لما ينوعوا الناس في الماكلة.
6: وظيفة قبل الوظيفة ومتدايك.
7: النقد الجامعي.
1: مع الطلبة.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران.
4: كما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: كيف تقبل الوظيفة وزاد
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.

0: مشكورين الطلبة في حال ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدات تقرا ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشيات فارغية نجم نحضر فيها، نجم نفيستي في حاجات أخرين، تو سكي الكلوب زايدة.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات.
5: رجعنا معكم عام ونوعات مع الطلبة على موجة إذاعة جبسة مواصلين حتى الحداش متاع الليل. نسلم عليكم الكل وين ما كنتوا. باش نمشي معكم لقبلي، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، وين الطلبة نظموا اليوم تظاهرة بعنوان نحن هنا نصنع الأمل. أكثر تفاصيل ومشاركة الطلبة في هالتظاهرة هذه معنا ممثل على لجنة التنظيم الطالب محمد حبيب منصوري. أهلا وسهلا بيك.
6: عسلامة.
5: مرحبا، شنو حوالك محمد؟
6: عايشك الحمد لله.
5: اهلا وسهلا، مرحبا. قبل كل شيء خلينا نتعرف عليك اكثر محمد.
6: محمد حبيب منصور، ايتيديون من ولايه اريانا، نقرا برمي تكنولوجيا انفورماتيك في زيت قبل.
5: مرحبا، ممثل على لجنه التنظيم. تقريبا قديش عدد عناصر المنظمين لهالتظاهر من الطلبة؟
6: عناصر المنظمين هو 15 بالمساهمة مع برشا من المراكز المختصة، اللي هما مركز التربية المختصة بجمنة، الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا، مؤسسة وحدة تنشيط الأحياء بقبلي، نادي الأطفال المتنقل بقبلي، وديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
5: حدثنا على فكرة تظاهرة نحن هنا نصنع الأمل، كيفاش انطلقت؟
6: انطلقت الفكرة هو وأنه نحن في تونس بصفة عامة وفي الولايات الكل أنه مانيش مسلطين الأضواء برشا على العباد ذوما، يعني مانيش منتكرهمش ديما. الحقيقة يعني زادة كتراهم وكل شيء تحس أنه نقصدهم فرحة، نقصدهم برشا حاجات، ومن هنا تخلقت الفكرة أن حبينا نكون اليوم في تنظيم الحقيقة إنساني قبل كل شيء. حبينا الحقيقة ندخل لهم الفرحة، حبينا نعمل عليهم طلع نشوفهم شنو اللي ناقص شنو اللي مش ناقص. والحمد لله ذاك هو اللي صار.
5: شنو يحمل هالشعار من رسائل ومعان بالنسبة لكم كطلبة؟ نحن هنا نصنع الأمل.
6: نحن هنا نصنع الأمل، يعني نحن لهنا رانا حبينا نحسوكم اللي انتم ما كمش وحدكم، حبينا نحسوكم انه فم عباد معاكم، انه راو العباد تعرفكم، انه راو صوتكم يوصل للعباد، انه نحن رانا بحذاكم كذا كان تستحقونا في اي حاجة. كيف حبينا زادة نعملو لهم الانتجراسيون بتاعهم في وسط السوسيتي، انه يكون عندهم احتكاك بالمجتمع. هذا هو
5: التظاهرة. ذات طابع ثقافي ولا اجتماعي ولا تطوعي؟
6: لا، الحقيقة هي التظاهرة ذات طابع تطوعي واجتماعي وإنساني.
5: أبرز الفقرات والأنشطة اللي ضمنها للبرنامج اليوم.
6: اليوم عملنا لهم ورشات ترفيهية، عملنا لهم بليزير اكتيفيتي، عملنا لهم ورشة رسم، ورشة غناية، هزينا لهم دي جو غونفلابل وين نجموا يلعبوا ويدرجحوا، كيف عملنا لهم أنيماسيون غناية ودونس وكل شيء. كيف رسموا على حيوت، رسموا بيديهم، خليناهم يمسوا كل شيء، يعني هدينا لهم زادة وراق ديسان ودي فوتر. أبار ذاك فما شيء آخر.
5: حكينا على الأجواء كيفاش كانت اليوم ولقائكم بالصغيرات وردود أفعالهم، حكينا شوي على الكواليس والتفاصيل متاع التظاهرة اليوم.
6: والله الحقيقة كانت إكسبرينس ياسر محلاها، وين مشينا قابلنا الصغيرات كيف حضور المدرسة متاعهم، بحضور البارون متاعهم، عملوا معنا جو، ضحكوا، ريناها الفرحة في عينيهم ورينا الفرحة فيهم، فرحوا بينا. الحقيقة كان استقبال برشا من الأولياء، جابوا لنا ماكلة تراديشنال بلي المطبقة وكسيتيرا. وهذا اللي خلى انه العلاقه تكون متجانسه اكثر وخلينا نكون مرتاحين اكثر، فهمتني؟ عباره يعني كيما نقولوا في دارنا انا ولا هما معانا، يعني ما فماش انا ايتيديون وانا بارون وانا طفل، لا معانا العباد الكل، نضحكوا مع بعضنا، نرسموا مع بعضنا، نشطوا مع بعضنا، نغنيوا مع بعضنا. كان الحقيقه جو اسري ياسر محليه وتعديت ياسر حلوه الاكسبيريونس
5: برشا. محمد حبيب، إلى أي مدى يمكن للطلبة اليوم أنهم يكونوا عنصر تغيير وصناعة للأمل داخل المجتمع؟
6: والله هو الحقيقة الطلبة لازمهم يكونوا هما العنصر الفعال في المجتمع، على خاطر لو كان ما ننفستيوش في الطلبة مانيش باش نلقاو بعد 10 وبعد 20 سنة عباد اللي تنجم تعمل عليهم وعباد اللي باش تكون تعمل لك حاجات هكا في وسط المجتمع. دونك اذا كان ما تبداش تتزرع فينا الفكرة من توا وانت طالب وانت ان ليسيان وانت ان كوليجيان راهو ماكش باش تلقى من بعد جيل انه ينجم يكون عنده درجة من الوعي هذه وانه يخمم في غيره وانه يعني يقوم باعمال انسانية.
5: هل تعكس التظاهر هذه صورة جديدة للطالب الجامعي ودوره المجتمعي؟
6: هي جديدة وقديمة، على خاطر فما برشا دي كلوب هما ينشطوا ولكن مش مسلط عليهم الضوء، ما همش مرئيين كيف كيف زادة يعني، فما الحقيقة شوية نقص ما نكملوا بعضنا يعني. ماذا بينا ديما نراو حاجات هكا، ماذا بينا نراو دي كلوب يعني ينشطوا كلك سوا يعني دي زيتوديون ولا ما همش دي زيتوديون، فهمتني؟
5: كيفاش كنت فعل إدارة المعهد والأساتذة مع المبادرة هذه اللي قمتوا بها؟
6: والله الحقيقة إدارة المعهد وإدارة زادة الحي الجامعي كانوا واقفين معانا، وفرولنا أحسن الظروف باش نجم نخدمه، كيف كيف وفرولنا المساعدات متاحهم الكل، مساعدات تقنية، مساعدات مادية معنوية، الحقيقة يعني قاموا بدورهم.
5: محمد حبيب، شنو تعلمتوا شخصيا من تجربة التنظيم والعمل الميداني؟
6: والله الحقيقة تعلمنا برشا حاجات، تعلمنا وإنه راهو لازم نفكروا في غيرنا وسورتو غيرنا، خاطر ماهوش أي إنسان يعني إنسان حول له هو لقوة، إنسان أبسط حاجة تنجم تفرحه، إنسان ما عندوش القدرة إنه يكون ينجم يفرح وحده وإلا ينجم يعمل حاجة وحده. دونك الحقيقة تعلمنا منها برشا حاجات، تعلمنا اللي زاد راهو قبل العمل الإنساني قبل كل شيء، تعلمنا اللي زادة الترافاي اون إيكيب راهي حاجة ياسر محلاها، سورتو كي تعاوننا مع برشا إدارات أخرين كانت الحقيقة حاجة استفدنا منها برشا.
5: أكثر لحظة أثرت فيك في هالتظاهرة كان هكا بقت في بالك؟
6: والله وقت اللي فرقنا لكادو وجيت قتلنا نحب نتكلم في الميكرو، عطينا الميكرو وشكرتنا الكل بالواحد بالواحد اللي هي مين بقى تعرف اسمينا، وقالت هذا صباحا وهذا وهذا وهذا وهذا وماما وبابا ومتريس اللي هي بيا، والحقيقة بقات في مخي اللحظة ذيك.
5: تحية كبيرة برشا ليك محمد حبيب، ليك للمجموعة الكل اللي شاركت الطلبة، إذا كان ثم مشاريع ولا مبادرات قادمة تنجم تقدمها هنا، وإلا زادة إذا كان تعلمونا مرحبا بكم وإحنا نشجعوا وندعموا مثل المبادرات الطلابين. خليك كلمة الختام.
6: والله الحقيقة في كلمة الختام نحب نشكر جنود الخفية اللي هي ما ظهرتش، اللي هم مكتبات اللي عاونونا، خاطر هزينا ديكادو نحن الصغيرات بعد ما كملنا كل شيء عطيناهم ديكادو، عاونونا برشا مكتبات، كيف كيف عاونونا برشا عباد، عاونونا زاد أسرة الحي الجامعي والمعهد العالي، عاونونا جمعيات اللي كنتوا ذكرتهم في الأول. الحقيقة نحب نقول زاد الناس خموا في خيركم، على خاطر بالرسمي راي فرحتهم ياسر محلاها، وإن شاء الله ديما نكونوا سبب في رسم الفرحة وفي رسم البسمة على وجوههم وكهو.
5: شكرا لك محمد حبيب، طالب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي. يكفي إجراء حجديد جنجون الأول مرة معنا في إذاعة قبصة.

0: ميل.
1: إذا جلس معكم في منوعة مع طلبة نوصلوا معكم المشوار باش نرجع لفعاليات المهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط وين احتضنته مدينة سيدي بوزيد تحديد المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد.
2: عزيم بوعزي المدير الجهوي للخدمات الجامعية بالقيروان. اليوم نحضر فعاليات الدورة 32 لمهرجان الثقافي والرياضي بديوان الخدمات الجامعية للوسط. الدورة هذه تشرفت ولاية سيدي بوزيد بتنظيمها. هو الحقيقة رأوا شرف افتتاح المهرجان يسند في كل سنة لولاية، والاختتام كذلك يسند لولاية أخرى. إن شاء الله سنة باش يكون الاختتام في ولاية المنستير. بالنسبة لليوم نحضر في سيدي بوزيد في المهرجان، في افتتاح مهرجان في دورة 32 كما ذكرنا. الحقيقة الهدف من المهرجان هذا وحرص ديوان خدمة الجامعية للوسط على التجديد العهد مع الدورة هذه في كل سنة لما يمثله هذه المناسبة من فرصة لطلبتنا لإظهار إبداعاتهم ولقاء زاد ليهم باش يتعرفوا ويتبادلوا التجارب في جميع الميادين الرياضية الثقافية. الحقيقة نتمنى الدورة ذي أن تكون في مستوى تطلعاتنا، إن شاء الله تكون ناجحة كما عادنا الدورات السابقة، وربي وفقنا جميعا.
3: صالحة جلالي مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد. اليوم سيدي بوزيد على موعد لاحتضان حفل المهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط في دورته 32 تحت شعار نلتقي لنبدع. دونك مشاركة معنا إن شاء الله المراكز الثقافية الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية من القسرين، القيروان، المهدية، سوسة، المنستير وسيدي بوزيد. الهدف من التظاهرة هو أنه نعرفه بالموروث الثقافي لجهة سيدي بوزيد.
4: وعد عمري طالبة في كلية علوم التقنيات بسيدي بوزيد، زمانة ماستر كنترول كاليتي أجرو أليمونتير، وناشطة في المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد. جاتنا الفرصة اليوم اللي باش نوروا باش نظهروا مخرجات الورشات اللي نخدموا فيها في المركز الثقافي سيدي بوزيد، مثلا كيما الاسباس الموجودين فيها توا واللي هي اللي تابلو اللي خدمناهم في ورشات الرسم ونادي الفنون التشكيلية. كانت اكسبيريونس ياسر محلاها، خدمنا بالحرق على الخشب، بالرسكلة، بالرسم بالقهوة، الأكريليك، حاولنا برشا ورشات نخرجوا منها منتوج مزيان.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعض لجو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدات تقرأ مي ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشيات فارغين نجم حاضر فيها نجم نفسي في حاجات أخرين تسكي الكلوب زيدا.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران.
4: كما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: كيف أقبل الوظيفة وزاد
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: وإحنا هيك نوصل معاكم الختام مشوارنا الليلة من منوعة مع الطلبة بتاريخ 13 مايو 2016. شكرا لكم الكل على المتابعة، مع تحياتي أنا رياض دبوبي، كنت معاكم في الإعداد والتقديم، الإخراج الفني والتقني راضية العياري، في الديجيتال ومراقبة سلامة البث كمال معنا عماد الغرز، وكمال حميدة في قاعة موزع الهاتف، زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. شكرا لكم، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، المرية تتكلم، ليلتكم طيبة.

0: المشوار لسه طويل. أنا هو مش صعب بس في محطات كتير لسه تقع وتقوم، هتقوم تاني وتالت ورابع لحد ما تبقى نجمة أعلى.
1: لحد ما بزهق.
0: حبيبي حبيبي
1: شرف.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: 11 ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية جفصة تم يوم الأربعاء إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع مستوصف حي بن يونس بمعتمدية جفصة الجنوبية، وهو مشروع كان معطلا منذ سنة 2016 لأسباب عقارية، على أن يتم استكمال الأشغال في أجل أقصى 6 أشهر. وبعمادة منزل ميمون من معتمدية جفصة الشمالية تم أيضا إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز مركز صحة أساسية، وحددت مدة الإنجاز ب 300 يوم. انطلقت جمعية قبلي ناس الخير في تنظيم حملة علوش العيد في موسمها 9 لإفادة العائلات فاقدة السند بجهة قبلي. هذه الحملة تواجه خلال هذا الموسم العديد من الصعوبات، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي وضعف المقدرة الشرائية، حسب إفادة أمينة مال الجمعية شيماء المسعي. صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة يوم الأربعاء بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لوزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية بكل من القصر والسجدود بولاية جفصة والخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد ومنزل الحبيب بولاية جابس، وذلك بطاقة إنتاجية جملية تنهز 598 ميجاوات. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء أن الوزارة قد انطلقت في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات تابعة لوزارتي الصحة والتربية بمحطات شمسية فلطة ضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء، ولإنجاز برامج النجاعة الطاقية سيشمل تغيير الفوانيس والمكيفات والعزل الحراري للأنظمة، فضلا عن مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في بلادنا. في أخبار العالم، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، ودعوته إلى الانفتاح على الأعمال التجارية الأمريكية في مستهل قمتهما التي تستمر يومين. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: هذا البرنامج إعادة.
5: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة، أقلام واعدة،
6: حضرات المستمعين مساء الخير وطابت أوقاتكم. تحية تصلكم من عبد الرحمن التواتي، مقدم برنامج أقلام واعدة. في مستهل حصتنا هذه يسعدني أن أرحب بالصديق الأستاذ علي اليونسي، والذي أشكره على تلبية الدعوة ليشاركني في القراءة والتحليل والنقاش. مرحبا سيد علي.
7: شكرا.
6: وفي حصة اليوم نتناول نصا سرديا للأستاذ والكاتب صديق البرنامج أحمد بالقاسم، ونصه بعنوان قربان السنابل. وبالمناسبة نتوجه بالتحية إلى السيد أحمد بالقاسم ونشكره على مدنا بهذا النص وعلى ثقته في برنامجنا. قد سبق أن تناولنا له نصوصا أخرى في حصص سابقة كانت في مستوى انتظاراتنا وانتظارات السادة المتابعين. ولا يفوتني أن أشكر كل من يتابع برنامج أقلام واعدة، وكل الأوفياء لإذاعة قفصة، والأصداء التي تصلنا لا تزيدنا إلا حرصا على الارتقاء بما نقدمه. ونحن نرحب دائما بما يصلنا من تفاعلات واقتراحات وآراء. وللتفاعل مع برنامجنا هذا يمكنكم أعزائي المستمعين أن تتابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، صفحة الفيسبوك، إضافة طبعا إلى موجة البث الخاصة بالإذاعة. أرجو لكم جميعا متابعة طيبة، ولنا عودة بعد هذا النغم.

0: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.
1: نعود أعزائي المستمعين بعد هذا النغم لقراءة نص صديقنا أحمد بالجسم. قربان السنابل. يدك يابسة يا جدتي كأنها غصن قش. شرخت جملة الطفلة ورد سكون الرواق المعقم. لم تجب الجدة، ظلت أصابعها الخشنة مستسلمة لفضول الطفلة المرعوب. سارة التي كانت تراقب المشهد بمعدة منقبضة شعرت ببرودة الجدران البيضاء تلتهم شحوب ذكرى قديمة لا تغادرها. على المكتب الرخامي كان القلم يخط أرقاما ورموزا باردة. قارنت سارة بذهول صامت بين يد الطبيب التي تشبه ورقة ثقيلة ويد أمها المسترخية فوق حجرها، تلك التي لم تعد يدا بل خريطة وجع تشبه جذع زيتونة هرمة شققتها الفؤوس في ظهائر الجنوب الحارقة. الإجراءات جاهزة لكن التكلفة، قال الطبيب دون أن يرفع عينيه عن الملف. كان القدر بالنسبة إليه مجرد معادلة حسابية. قاطعه صوت الأم قادما من بئر عميقة ممتزجة بصدى حوافر قديمة. ثمن النجاة ليس رقما يكتب أيها الطبيب. من ثنية ثوبها الخشن أخرجت لفافة نقدية مبعثرة وضعتها فوق الرخام ببطء يضاهي ثقل السنين التي قضتها في حصد الحقول. كانت الأوراق رطبة بالعرق تفوح منها رائحة تربة لا يمحوها صقيع المعقمات. خذ هذه عصارة المنجل. أشاحت بوجهها نحو النافذة حيث يتسلل ضوء شاحب. في تلك اللحظة ضغطت سارة بصلابة على كف أمها، أحست بخشونة الجلد تخترق نعومتها وكأنما سام الأم تفرغ تاريخا من التعب في دم الإبنة. لم يعد الكف مجرد جرح بل غدت مقاما لبذرة اختارت الصمود رغم اليباس. رفعت سارة كف ورد الصغيرة قبالة الشعاع الذهبي وطبعت فوقها قبلة طويلة. كانت صلاة صامتة ليد أرادت لها ألا تعرف ملمس المنجل أبدا وألا تيبس في شقوق الأرض كما يبست يد الجدة. مضينا الآن نحو المدى. الخطوات على الأرض توقع إيقاعا رزينا تاركة خلفها صرير الأقلام وجفاف الحسابات. أدركت سارة أن النص الحقيقي لا يكتبه القلم بل يخطه العرق على جبين الأرض، وأن تلك السنابل التي انحنى لها ظهر أمها طويلا هي التي ستستقيم اليوم لتفتح أبواب الشفاء. كان هذا النص إذن، وقبل أن نباشره سأعرف بضيفي وإن كان غنيا عن التعريف سيد علي اليونسي أستاذ اللغة العربية محال على شرف المهنة، له مسيرة طويلة في التدريس بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية. هو أصيل مدينة قفصة، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بهذه المدينة شعب ترشيح المعلمين، ثم بدار المعلمين العليا الشعبة الانتقالية، ثم بكلية الأداب بجامعة الموصل بالعراق. له نشاط متواصل في المجال الثقافي وصدر له من المؤلفات الخرافة القفصية سنة 16 و2000، وهو عمل مشترك، وهو توثيق ودراسة أسماء الله الحسنى وتشكيلاتها في القرآن الكريم، صدر سنة 21 و2000. وله رواية بعنوان قابيل وهابيل صدرت في نفس السنة. ونبارك لصديقنا الأستاذ علي اليونسي صدور مؤلفه اللهجة القفصية وشيء من التراث، وهو عبارة عن دراسة في الموروث الشفوي واللهجة المحلية الخاصة بسكان مدينة قفصة. صدر في طبعته الأولى سنة 26 و2000. نعرف كذلك بصديقنا وصديق البرنامج الأستاذ أحمد بالقاسم، هو من مواليد قفصة سنة 93 و1900 و1000، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية بقفصة، حصل على البكالوريا سنة 12 و2000، التحق بدار المعلمين العليا وتخرج فيها سنة 17 و2000 في اختصاص اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية. يعمل أستاذا للتعليم الثانوي بقفصة، له مشاركات متعددة في الملتقيات والمهرجانات الجهوية والوطنية، توج عديد المرات في مجال القصة والشعر والمقال في عديد الملتقيات، نذكر منها ملتقى أسد بن الفرات بالقيروان، وملتقى رديف، ملتقى الوطن القبلي، ملتقى زغوان، ملتقى قليبيا، ملتقى جرومبالي إلى آخره. نشرت له عديد القصص والمقالات في مجلات وطنية وعربية، وأعد أطروحة الدكتوراه في اختصاص الأدب الإنجليزي ناقشها يوم 9 ديسمبر سنة 25 و2000. هذه إذن هذا تعريف بضيفنا وبصاحب النص. فقط للذكر، تناولنا لأحمد بالقاسم نصوص سابقة، نذكر منها نص همهمات ونص تقاطعات ونص سراب المدينة الأخيرة ونص رصيف مولير. إذن هو صديق وفي لبرنامجنا ونحن نرحب به دائما. نمر

0: هو أنهاها
1: أنهاها
0: نعم حصل عليها في ديسمبر
1: حصل عليها. إذن نبارك له نعم. إذن حصوله على الدكتوراه
0: نعم.
1: في البداية بالطبع العتبة الأولى وهي العنوان
0: نعم.
1: والعنوان تركيب إضافي كما نلاحظ
0: صحيح.
1: قربان السنابل. العنوان في جزء الأول المضاف قربان
0: نعم.
1: لفظ يعني يعود إلى أو هو مستعار من المعجم الديني والطقوسي
0: نعم.
1: هذه الكلمة قربان وردت في القرآن مرتين
0: نعم.
1: وردت في سورة آل عمران الآية 131 إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان ووردت في المائدة الآية 27 واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وبالتالي كلمة قربان هي اسم من قربا. جاء في لسان العرب القربان بالضم أي ضم الحرف الأول قربان ما قرب إلى الله عز وجل وتقرب به أو تقرب به فنقول قربت لله قربانا. وكان في الحقيقة القربان في الأمم السابقة معروف طبعا كشعيرة دينية يتم فيها الذبح. الذبح طبعا إما حيوان بقر غنم إبل أو عند بعض كذلك الحضارات كالحضارة المصرية والقرطاجية كانت تقدم بالطبع سواء كان الأطفال أو الصبايا قرابين بشرية
0: نعم.
1: إذن القربان يقوم أساسا على الدم
0: صحيح.
1: وفي هذا العنوان القربان قربان سنابل. هذه الكلمة وردت في العنوان ووردت في آخر النص نجدها سطر الأخير وأن تلك السنابل التي انحنى لها ظهر أمها طويلا هي التي ستستقيم اليوم لتفتح أبواب الشفاء. العنوان قربان السنابل يطرح أسئلة
0: صحيح.
1: أولا قربان ممن ولمن
0: صحيح.
1: القربان السنابل كذلك يطرح سؤال هل هذا التعبير هو تعبير حقيقي أم مجازي
0: نعم.
1: هذه الأسئلة سنستفتي فيها
0: نعم.
1: النص
0: صحيح.
1: فالعنوان منذ البداية ملغز
0: نعم.
1: مشوق
0: صحيح.
1: ومنفتح
0: نعم.
1: إذن قربان السنابل كذلك كأنما يوحي إلينا أن هناك من يقدم السنابل قربان والسنابل تعود إلى المعجم الزراعي
0: صحيح.
1: وبالتالي السنابل هي قوت
0: نعم.
1: القوت اليومي
0: نعم.
1: كأنما إذن هذا الذي قدم السنابل إنما يقدم قوت يومه من أجل تحقيق غاية ما سيكشف عنها النص
0: فعلا. نعم سيدي علي شكرا على هذا التقديم وهذا الفتح في بداية النص. والعنوان كما ذكرت يستوقفنا أكيد يستوقفنا باعتباره العتبة الأولى ثم باعتبار هذا يعني التركيب الذي ورد فيه والذي يستحق وقفة وقراءة. وأول ما نقرأ العنوان بعيدا عن النص

0: شخصيا شعرت أنه يصلح عنوانا لقصيدة، لأن فيه زخم شعري واضح جدا. ما يوحي به العنوان، وقد أشرت إلى ذلك، هو هذا الجمع بين كلمتي قربان والسنابل. عادة القربان يقدم لانتظار شيء، يعني كثمن، ثمن من أجل أن نحصل على شيء، كما كانت تقدم القرابين لنحصل على رضا الآلهة، أو لنحصل على الماء، أو لنحصل على الفيضان في وادي النيل، إلى غير ذلك. إذن هو ما يقتضيه ذلك الشيء الذي نريد الحصول عليه ونقدمه من أجله. إذن هذه العلاقة تقريبا، وكأن السنابل هي كما ذكرت يعني التي توحي بالقوت، الأمن الغذائي كما نقول اليوم، لابد لها من قربان حتى نحصل عليه. هذا القربان سيكشف عنه النص ماذا سيكون هذا القربان. مع ملاحظة أخرى أيضا، وهي أن أحمد بالقاسم صديقنا الحقيقة يعتني بالعناوين في أغلب النصوص التي وردتنا، هو يهتم بالعناوين ولا يلقيها فقط من أجل أن يسم النص بسمة تعرفه، لا، هو يختار عناوينه بدقة ويشد انتباه القارئ منذ العنوان، ويستعمل هذه العناوين الملغزة، هذه العناوين المدهشة شيئا ما، ويرتقي في عناوينه عن الدرجة الصفر للغة، يعني يحمل عناوينه بمعاني هي طبعا يتركها طبعا للنص. إذن هذا في مستوى العنوان. سيد علي، إذا أردت أن ننتقل إلى متن النص فأرجع إليك الكلمة لتقول ما تريد.
1: نعم سيد عبد الرحمن، بالطبع كل نص لنتناوله نبحث عن مدخل،
0: وهو كذلك
1: باعتبار المدخل هو كالحبل السري للنص، فإذا أمسكنا بالحبل السري أمسكنا بالنص. والبحث إذن عن المدخل يحتاج بالطبع من القارئ إذن أن يعني يقرأ النص قراءات عديدة
0: حتى يتفطن،
1: إذن حتى يتفطن طبعا إلى مراكز الاهتمام في النص.
0: نعم.
1: وشخصيا لفت انتباهي في هذا النص، اعتبرته مدخلا، هو تكرار هذه الكلمة بصيغتيها، وهي كلمة يد وكف.
0: صحيح.
1: كلمة يد وكف وردت في النص 9 مرات. كلمة يد وكف ارتبطت ب4 مشاهد.
0: صحيح.
1: 3 مشاهد يعني في في في في إطار واحد، يعني تجتمع في إطار واحد، ومشهد أو في مقام واحد، ومشهد في مقام، مشهد رابع في مقام آخر بعيد، ولكن له علاقة طبعا بالمشاهد الثلاثة الأخرى. المشاهد الثلاثة هي أبطالها أو بطلاتها شخصياتها أنثوية.
0: صحيح.
1: نساء.
0: صحيح.
1: اختار أو نقول لماذا اختار الكاتب شخصيات لهذه المشاهد من النساء.
0: صحيح.
1: 2، تربط هذه الشخصيات الثلاثة علاقة دموية.
0: صحيح.
1: ثلاثة، هذه الشخصيات تربط بينها كذلك علاقة وراثية.
0: نعم.
1: فجدة وبنت وحفيدة.
0: نعم.
1: هذه الشخصيات الثلاثة تربط بينها كلمة كف أو يد. فكأنما هذا الكف أو هذه اليد سلك كهربائي.
0: نعم.
1: يحمل هذا التيار من المشاعر بين من الجدة إلى البنت إلى الحفيدة.
0: نعم.
1: أتوقف عند هذا، أترك لك الباقي.
0: نعم. فعلا ربما أضيف إلى ما ذكرت ربما المشهد الرابع الذي هي يد الطبيب.
1: نعم.
0: أنا الحقيقة الجملة التي وقد ذكرت أن لابد للنص من حبل سري لابد أن نبحث عنه، قد وجدت ذلك تقريبا ينحصر في الجملة الأولى.
1: نعم.
0: التي نطقت بها هذه الحفيدة هذه الطفلة، هي التي فتحت النص وفجرت النص،
1: فجرت المعنى في النص
0: وفجرت المعنى في النص.
1: نعم.
0: وكانت قادحا لهذا النص، وربما لخصت مسيرة كاملة.
1: نعم.
0: مسيرة إحدى الشخصيات التي هي شخصية الجدة. هي مسيرة كدح، مسيرة عناء، مسيرة عمل مزمن. لعل الطفلة لم تعرف السبب الذي جعل هذه اليد يابسة كأنها كما شبهها غصن قش، ولكن رأت هذه النتيجة فقط، ورأتها بشيء من الاستغراب بل بشيء من الرعب عندما قال: ظلت أصابعها الخشنة مستسلمة لفضول الطفلة المرعوب. إذن هذا فضول مرتبط برعب، وهو الرعب لهذا هذه الخشونة في يد الجدة. ولعل هذه العلاقة بين الشخصيات الثلاث، شخصية الطفلة والأم والجدة، تشير إلى هذه الأجيال المتعاقبة.
1: نعم.
0: يعني كل منها يمثل جيلا، فالطفلة بعيدة عن جيل الجدة، ولكن ثمة خيط رابط واسطة.
1: نعم.
0: بين الجدة
1: والحفيدة
0: التي هي الأم.
1: نعم.
0: سارة. نعم. التي هي واسطة بين جيلين، وثمة هنا هذا النوع من التباعد. في الحقيقة هو تباعد في الحياة، تباعد في نمط العيش الذي عاشته الجدة والذي تعرفه الطفلة، ولكن الأم تعرف الاثنين. تعرف جيل الأم جيل أمها.
1: همزة الوصل.
0: همزة وصل بينهما. نعم. وذلك أيضا ربما يتمثل أيضا في مسيرتين مهنيتين أو مسيرتي عمل مختلفتين بين مسيرة الطبيب ومسيرة الجدة، حتى أن يد الطبيب كما وصفتها يعني الجدة المريضة هذه التي نحن الآن في يعني مشهد مرض ويعني رواق طبي وكذا، وكما أن الجدة ثم تباعد بينها وبين الحفيدة في التجربة في نمط الحياة، فهنالك أيضا تباعد بين مسيرة الطبيب ومسيرة هذه المرأة هذه الجدة التي هي الآن مريضة بين يدي الطبيب. والاختلاف حصل في الأيدي. يد الطبيب قال أو قال طبعا الكاتب السارد ثقيلة ناعمة تشبه ورقة ثقيلة كما قال. ويد الجدة مقارنة
1: خشنة
0: مع بالضبط، حتى أنه قال عنها لم تعد يدا، يعني فقدت تلك الطبيعة يعني
1: الحية
0: الحية، نعم، بل أصبحت خريطة وجع. هذه اليد الشاهدة على نوع من الحياة، نوع من النشاط، نوع من العمل، بل شبهها خريطة وجع تشبه جذع زيتونة هرمة شققتها الفؤوس في ظهائر الجنوب الحارقة. وليس من الصدفة أن يشبهها بجذع الزيتونة.
1: نعم.
0: والتشبيه بجذع الزيتونة، أن الزيتونة أيضا رمز، رمز العطاء، رمز البركة، هي شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي شجرة تعرف بالصمود والمقاومة. إذن هذا يعني تقريبا المعنى الذي ذهب إليه ولم يختر، ولكن هو جذع زيتونة لم يسلم من اعتداء الفؤوس عليه في ظهائر، طبعا هنا يقصد الظهيرة وهي يعني الوقت القيلولة الطائلة وكذا، وظهائر الجنوب الحارقة. إذا لم يأتي العناء فقط من الفؤوس التي شققتها، بل من العامل الطبيعي، عامل الطقس نفسه، يعني كأنه عنصر إضافي ربما عمق هذه المعاناة، هذه المعاناة، ولكنها تبقى دائما زيتونة قائمة رغم ذلك،
1: صامدة
0: رغم أنها هرمة وغير ذلك. طيب، هل تريد أن
1: تعقيبا طبعا على ما ذكرت سي عبد الرحمن؟
0: نعم.
1: الصورتين،
0: نعم،
1: صورة أو مشهدين، مشهد النساء الأربعة،
0: صحيح،
1: ومشهد الطبيب،
0: نعم،
1: كاتب هذه القصة يريد أن يطرح مشكلين والمشكلان متداخلان.
0: نعم.
1: المشكل الأول كما قلت في البداية ملاحظة، لماذا اختار نساء؟ هو يطرح في هذه القصة مشكلة المرأة العاملة،
0: صحيح،
1: في الميدان الفلاحي.
0: نعم.
1: وهي مشكلة قائمة وعندنا في تونس قائمة
0: فعلا،
1: ومعنى تحدث فيها مآسي كل مرة،
0: صحيح،
1: فهمت؟
0: صحيح.
1: وكل الأعمال الزراعية الفلاحية في تونس قائمة على أكتاف المرأة،
0: المرأة بصفة أساسية يعني.
1: نعم.
0: نعم.
1: بحيث يغيب الرجل، لهذا لا نجد هنا كلاما عن الرجل. إذن المرأة تعاني مشقة، مشقة إذن الحياة من أجل إذن سعادة المجتمع، هي إذن تضحي بحياتها بسعادتها
0: يعني
1: براحتها، إذن من أجل إذن لقم، من أجل أن يأكل الجميع.
0: نعم. هذا تقريبا يجعلنا نتناقض مع مفهوم الجنس اللطيف.
1: نعم نعم نعم. الجنس اللطيف نجده في المدينة،
0: نعم،
1: أما خارج المدينة في الريف فإننا نجد الجنس الخشن.
0: نعم.
1: على الأسف.
0: نعم.
1: واللي أعذرني
0: نعم. نعم.
1: يعني
0: وهو شرف لهن.
1: نعم. أكرهنا على الخشونة، أكرهت امرأة الريف على الخشونة.
0: نعم.
1: وبالطبع أنا شخصيا اعتبوا على الرجل في الريف.
0: نعم،
1: نعرف بالطبع
0: صحيح.
1: ان الرجل في الريف اذا تخلى عن دوره.
0: نعم صحيح.
1: و معنى تركه
0: كأن هذا أصبح الأمر الطبيعي هو هذا.
1: نعم،
0: يعني القاعدة،
1: القاعدة
0: أن الرجل لا يعمل والمرأة هي التي
1: ثم نعم. لأن صاحب المزرعة هو نعم. في دائما تقريبا رجل
0: نعم.
1: فهو يستغل إذن جهد المرأة باعتبار أنها نعم. معناها جنس طيع إلى آخره، فوجدت المرأة نعم. نفسها معنى تعاني.
0: هذا يؤكد شيء وهو أن الكاتب لا ينطلق من الخيال.
1: نعم، بل
0: لا ينطلق من تصور،
1: من وهم،
0: من وهم،
1: لا
0: إنما ينطلق
1: بل
0: من
1: واقع،
0: من واقع
1: معيش،
0: وهو كذلك فعلا فعلا.
1: نعم.
0: نعم،
1: نكمل الموضوع الثاني أو المشكل الثاني اللي يطرحه الكاتب في طبعا تشابك مع هذا، وهو هذا الطبيب كأن هو يطرح مشكل ليس بالطبع عاما وإنما موجود.
0: نعم.
1: هو انعدام الضمير عند بعض الأطباء.
0: نعم.
1: وهذا كذلك مشكل موجود.
0: نعم.
1: نعم.
0: صحيح.
1: يشكو منه المجتمع.
0: صحيح.
1: لهذا نجده هذا الطبيب لا يفكر في صحة المريض.
0: نعم.
1: بل يفكر
0: هذه العلاقة نعم. قائمة نعم. على النفعية.
1: نعم، إيش هو
0: يعني ينظر نعم. يرى المريض هو مصدر للمال لا أكثر ولا أقل،
1: استغلال نعم. المريض من أجل بطبع منفعة شخصية.
0: نعم، على أي حال هنالك أيضا ربط، لأن الكاتب ربما نقول هذا المشهد، مشهد المنجل والسنابل وغير ذلك تجاوزناه، لأن الآن تقريبا لم يعد هنالك
1: المكننة،
0: أي أصبحت المكننة يعني، وحتى السنابل لم تعد تنبت تقريبا في جهاتنا في، لكن هذا لم لا يمنع من أن السنابل والمنجل يبقيان رمزين
1: نعم
0: لعمل المرأة،
1: عمل المرأة،
0: وإن انتفى ذلك المشهد الذي نعرفه جميعا، مثلا المرأة في الريف في شهر جوان وفي شهر جويليا في شدة الحر
1: نعم
0: هي التي تحصد نعم وتعاني ما تعانيه في الحصاد. نعرف والحصاد ليس بالعملية،
1: بينما الآن هي كامل السنة
0: بالضبط، ويعني
1: الطماطم والفلفل والقوس والخضر
0: هي سنابل جديدة.
1: نعم،
0: هي سنابل جديدة.
1: نعم،
0: والمنجل هو منجل جديد، يعني لم تتغير.
1: نعم، لم تتغير
0: الوضع. نعم، صحيح. وسأعود إلى ما أتيت عليه، الجزء الآخر أو يعني الخطوة الأولى في النص، هذه المقابلة بين المال والحياة. بين المال والحياة، ويأتيه الدرس هذا الطبيب بلسان هذه المرأة.
1: نعم.
0: هذه الجدة عندما قالت له ثمن النجاة ليس رقما يكتب أيها الطبيب، وكأنما تعلمه ما لم يتعلمه في مهنته، وهو درس الإنسانية الذي هو مرتبط بمهنة الطب بطبيعة الحال. طبعا لا نتهم كل الأطباء، ولكن
1: لا.
0: الظاهرة موجودة ولا شك في ذلك،
1: كما أننا أحيانا
0: نعم.
1: ننتقد المدرسين، من المدرسين ننتقد البنائين، ننتقد الززارين، ننتقد كل.
0: إذن هنالك ربط بين شخصية الجدة التي ارتبطت بمعاني الكد والعطاء وتقدير قيمة الحياة قبل المال.
1: نعم،
0: قبل المال، وربطها كذلك بالعمق والتأصل عندما شبهها بالزيتونة.
1: زيتونة.
0: بالزيتونة. ثم بالعمق عندما قال صوت الأم قادما من بئر عميقة ممتزجة بصدى حوافر قديمة، ولعل الحوافر تذكرنا بالحمار.
1: نعم.
0: والحمار وسيلة التنقل الأساسية عند أهل الريف، عند الذين يعملون في الحقول، من الأجيال السابقة عندما كان الحمار موجود ويشارك الناس أتعابهم، وهو رمز الكدح أيضا والعمل، وعليه يتنقلون إلى مواقع العمل وينقلون محصول عملهم، كلها مرتبطة بالحمار وهذا الذي تذكر به ثمرة وثمرة كدحهم. إذن هو كان جزء من الحياة، كان الحصول على القوت فيها بعرق الجبين. إذن هنا يتقابل مع مهنة الطبيب، والطبيب الذي لا يرى في هذا الشخص، هذا الإنسان التي هي الجدة أمامه، سوى معادلات
1: حسابية.
0: يعني يرى فيها
1: نصيب
0: مغنما نعم من المال. وأيضا لكن في النهاية كأن القيم انتصر على المادي بطريقة رمزية أحسن فيها الكاتب.
1: نعم.
0: عندما أخرجت تلك اللفافة النقدية وتلك الأوراق الرطبة بالعرق، يعني أخرجتها من ثنايا ثيابها ثوبها، وتفوح من هذه اللفافة النقدية رائحة تربة لا يمحوها صقيع المعقمات.
1: نعم.
0: وصقيع
1: المعقمات في المستشفى.
0: بالضبط. هذا تقريبا أو هذه المقابلة بين، لا أقول بين جيلين، ولكن بين نمطين من الكسب، بين كسب الجدة عندما أخرجت في الوقت المناسب تلك اللفافة من هي ثمرة عمل، ولست أدري أين قال، أي قالت خذ هذه عصارة المنجل، وكأن في كلامها مثل ما قالتها تلك الجملة الأولى، ثمن النجاة ليس رقما يكتب أيها الطبيب، قالت له خذ هذه عصارة المنجل، يعني عصارة كدح وعمل مضن، وقد احتجتها فوجدتها لأدفع لك أنت تبت الحال عملك
1: ليس مجانا، لكن
0: طبعا
1: اتبقى.
0: نعم. يعني عملك ليس مضنيا كعملي.
1: نعم.
0: ولكن عملي المضني وما
1: بفضل عملي.
0: نعم. بفضل المنجل.
1: من المنجل.
0: وهذا هو هذا الذي يعيدنا الى العنوان.
1: نعم.
0: هذا الذي يعيدنا قربان
1: السنه.
0: نعم. نعم. نعم. اترك لك اذا كان لديك بعض الاضافات.
1: كذلك الكاتب لا أقول أنه هو صاحب الموقف، لكنه ينقلنا إلى موقف من هذا العمل المضني على لسان الأم.
0: نعم.
1: الأم نلاحظ أنها وهي همزة الوصل بين الجدة والحفيدة، موقفها طبعا من أمها أي الجدة، أنها في الحقيقة لا تنسلخ عن هذه أو لا تنكر هذه الحياة الشاقة.
0: صحيح.
1: بدليل. صحيح. أنها ربيت على يعني رضعت من.
0: نعم.
1: أمها.
0: نعم.
1: هذه الحياة.
0: صحيح.
1: حتى أنها عندما أمسكت
0: بالضبط.
1: كف أمها يقول الكاتب ضغطت.
0: نعم.
1: ضغطت
0: بصلابة
1: إذن
0: على كف أمها.
1: في طبعا هذا المقام اللي هو ضوء، سنلاحظ الفرق، في ضوء شاحب.
0: نعم.
1: ضغطت بصلابة على كف أمها.
0: نعم.
1: نعم. دلالة على اعتزاز.
0: صحيح.
1: إذن شقاء أمها، أحست بخشونة الجلد تخترق نعومتها. إذن ثم تواصل
0: صحيح
1: بين،
0: والجملة الموالية تؤكد ذلك.
1: نعم، وكأن مسام الأم تفرغ تاريخا من التعب في دم الابنة. إذن هذا الميراث،
0: نعم
1: هذا الميراث إذن ينتقل من الجدة إلى ابنتها.
0: نعم،
1: لكن سنرى الآن هذا الميراث بعد ذلك، ما هو موقف هذه البنت من ميراث أمها الذي من دورها
0: أن تمرره،
1: أن تمرره إلى ابنتها. لاحظ إذا تقول رفعت سارة كف وردة، لم يقل الكاتب ضغطت أمسكت،
0: لا رفعت
1: نعم. الكف. إذن الصغيرة قبالة الشعاع الذهبي إلى عالم جديد، عالم يعني أفضل، عالم يعني مضي، خلافا لعالم الشحوب السابق. وماذا فعلت؟ طبعت فوقها قبلة طويلة، قبلة شفقة على هذه البنت التي هي تريد منها. كانت صلاة صائمة، صامتة، دعاء، صلاة بمعنى الدعاء، دعاء يعني تحبسه في في في في في صدرها، ولم تستطع أن تبوح به لابنتها حتى لا إذن يعني تحس هذه البنت بوجع.
0: صحيح،
1: هذه صلاة إذن أرادت لها، هذه إذن أرادت لها
0: ألا
1: تعرف منزل المنجل أبدا. إذن وألا تيبس في شقوق الأرض كما يبست. إذن هنا لاحظ يعني الانقطاع، أو يعني هذه السلسلة من الشقاء، جاءت البنت لتضع
0: حدا
1: لها.
0: فعل.
1: هنا كم الملاحظة، هو هذا الموقف في الحقيقة يتناقض مع
0: بقية
1: النص في الأخير.
0: نعم،
1: عندما تقول هذه الأم لا تدري ماذا يعني أي موقف تختار، مع نفسها شيء ومع ابنتها شيء آخر.
0: صحيح.
1: أدركت سارة، أدركت يعني بعد تفكير،
0: صحيح،
1: بعد
0: الإدراك شيء آخر،
1: أن النص الحقيقي لا يكتبه القلم، متفهمين؟
0: نعم،
1: بل يخطه، ها هنا المشكلة، يخطه العرق على جبين الأرض.
0: نعم،
1: إذن هي لم تتخلى عن الأرض، وإن يعني لم تختر لابنتها هذا يعني هذا التوجه.
0: نعم،
1: وأن تلك السنابل التي انحنى لها ظهر أمها
0: هي التي
1: إذن
0: ستستقيم،
1: هي التي ستستقيم اليوم. نعم، لتفتح أبواب الشفاء.
0: صحيح فعلا، وهذه قد لاحظنا ذلك، ومن يقرأ النص يلاحظ ذلك. هذه الأم كأنها ممزقة
1: بين جيلين، بين حياتين،
0: مشفقة على ابنتها. نعم،
1: ومشفقة على أمها،
0: مشفقة على أمها. نعم، ورغم أنها تعترف بفضل هذا العناء وبفضل هذا القربان الذي قدمته الجدة، إلا أنها لا تريد أن تشقى ابنتها كما شقيت
1: جدتها.
0: طيب، على كل حال ضغطنا الوقت سيدي علي، ونعتذر لأن ما هو
1: متاح
0: ضروري، وأتينا على ما هو متاح في هذا الحيز من الزمن، ولأكيدنا النص يحتاج أكثر نعم. من هذا
1: نص جميل
0: ونص جميل نعم. ونشكر نجدد الشكر لأحمد بالجزم كما نعم. أجدد لك الشكر سيدي علي نعم. على حضورك ومساهمتك المميزة في حصة اليوم وشكر بالسادة المستمعين على المتابعة.

تأخذني الحروف وتأسرني العبارة، حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: منتصف الليل باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي العافي في تصريح للإذاعة، أفاد بأن وزارتي الفلاحة والتجارة تواصلان التنسيق مع المزودين لضبط نقاط البيع بالميزان من المنتج إلى المستهلك بما يراعي المقدرة الشرائية للمواطنين. وبخصوص أسعار الأضاحي، أفاد منجي العافي بأن الارتفاع المسجل للأسعار غير مبرر ولا يمكن إرجاعه لارتفاع تكلفة الإنتاج. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس الأربعاء بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى، خصص للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين. أكد الطبيب والبيطري المختص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد أن الوضع الصحي للقطيع في أسواق بيع الأضاحي إلى حد اليوم يعتبر عادي ومطمئن. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أمس الأربعاء، قال الدكتور سهيل بن محمد أن الهيئة انطلقت في تنظيم حملات رقابة داخل أسواق بيع الأضاحي وسيتم تكثيفها خلال الأسبوع المقبل بكافة ولايات الجمهورية التونسية. احتضنت تونس أمس الأربعاء فعاليات افتتاح الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصناع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطي. هذا الحوار المتوسطي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف برامج التعاون الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية وفق ما ورد على صفحة رسمية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. يستعد أسطول الصمود العالمي للانطلاق اليوم الخميس من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة بمشاركة 54 سفينة وأكثر من 500 ناشط ومتضامن دولي. جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من أعضاء مجلس إدارة الأسطول في تركيا. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تصريحات صحفية أمس الأربعاء أنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: إيديات ذهب
1: يوفى مالش الدين وتبقى صنعة لبين.
0: إيديات ذهب
2: أضوى على حرفنا التقليدية.
0: إيديات ذهب
2: تراث وابتكار.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من إيديات ذهب. مرة أخرى نحط الرحال في توزر وفي حكاية النخيل باش نتجول اليوم ونعرفوا حكاية السعف ومنتوجات السعف.

0: جولتنا اليوم باش تكون مع سي توفيق الحرفي المختص في صناعة الصعف. مرحبا بك توفيق، كنت عارفه عليك.
1: عايشك، مرحبا بك اختي توفيق الدقاشي. من عام 90 تقريبا في هذه الصنعة، وابا عن جد صوروا من حش خلق وخلق فيها الواحد من تزر.
0: ما شاء الله ثم برشا منتوجات متاع اسعاف، تقريبا كل شيء اللي نجم يكون مسعاف موجود في المحل. اما الاهم انها صنعت ايدك، معناها انت ماكش تاجر، انت حرفي اللي تصنع في المنتوجات هذه الكل.
1: انا بالاصل اصيل حرفي، واتخذت من التجاره ما نجز على شيء. طبعا باش تبقى حرفي بركه ما تقدش تقدم القدام، لازمك شويه منها تبيع وتنوع حتى المنتوج اخر باش تنوع الحنوت وتولي عندك برشا انواع نتاع سلعه، ومن ثم تجيك افكار جديده تبتكر وتعمل ديما في جديد.

0: كي نتحدثوا سي توفيق على المواد الأولية منين تجي، حكاية السعفة من اللي تبدأ في النخلة حتى لوين تولي منتوجات مختلفة، قفف، مظال، مراوح، صنانيج، حاجات مختلفة، احكي لي على رحلة السعفة من اللي ما زالت في النخلة لوين توصل، نشوفوها حاجة في المحل متاعك. هك
1: بالنسبة للسعف، مش السعف كل نجم نخدمه به، وثم نوع تاع سعف مثلا تخدم لك القفة، ثم نوع يخدم لك المروحة، ثم نوع يخدم لك مثلا نقولها العديلة، ومن ثم نبدو نحو مثلا القلب متاع النخلة، النخلة اللي ما تنتجش مثلا للصوفاج، النخل الصوفاج، نحو من النخل الصوفاج، نحو من النخل اللي مثلا نقول له كنتيشي، من نحو منه شوي شوي أحسن سعف، وسعف سعف الكنتيشي نحو بشوي برفق ما باش النخلة ما نقضوش عليها. ورغم هذا كله أن جسمه السعف يعتبر ناقص شوي عندنا في الجريد، مش كيف جابس مثلا نخلهم وكل مشعول للسعف، احنا انا بشوي بشوي نستعملوا السعف للخياطة، نوع تاع خياطة، نوع تاع ظفران، نوع تاع مثلا القصيرة عندها دور، والطويلة عندها دور، والمتوسطة والخفيفة والصحيحة نخيطوا بها، مثلا برشا انواع وبرشا اشكال، عالم كبير برشا السعف.

0: سي توفيق، انت عندك محل معناها في وسط توزر، في البلاد في توزر، وتشارك في معارض ولا تقتصر على المحل ما دام هو نقطه بيع دائمه؟
1: بالنسبه للخدمه ناقصه برشا تعتبر، وهي المشاركات في المعرض هي منها اللي قاعد تنقذ فينا بلغه اخرى، وماذا بينا احنا تزيد تكثر هذه المعارض، وماذا بينا تكون مجانيه، علاش باش احنا نقدو نوصلوا؟ علاش برشا الظروف صعيبه برشا، الحانوت هاني يخدم الكتو في الخريف مثلا بعدين يحبس كل شيء، اذا ما يعودش عندنا ابواب اخرى نتاع معارض نتاع باش نشاركوا ونعاونوا نولوا ما نقدوش نوصلوا، لابد من المعارض مجانيه خاصه.
0: المعارض وبالطبيعه انها تكون متاحه وانها تكون ممكنه معناها زاده للحرفي.

0: شأن آخر ربما وفي موضوع آخر، ثم شباب قاعد يقبل على إنه يتعلم الحرفة هذه استوفيق؟
1: والله مع الأسف ما ثمش، قليل قليل. نتصور أنا رب يسر أنا تندثر الصناعة، منا مهدب الاندثار رغم المجهودات اللي تعمل فيها صناعة تقليدية وتعمل فيها الدولة، منا مجهودات قوية برشا، غير الناس طبيعتهم ما عرفش، ما يحبوش العمل، يحب ديما الحاجة سهلة، وهذه مش سهلة، هذه صناعة وتخدمها وتحفظها خير من ما ثمش.
0: تعلم برشا صبر،
1: برشا صبر، برشا برشا صبر، لازمك تحبها صنعة، تحبها باش توقف معاها وتوصلك، حتى كان تعود انت تددش بشوي بشوي، اما ديما تحبها هذيك يكفي انك تحبها وكهو.
0: المواد الأولية غالية ولا لا؟
1: ما تعتبرش غالية المواد الأولية، اما الصنعة هي الغالية، صنعة ولدين هي باش تعمل ضفيرة وباش تعمل قفة صعيبة شوي، تتطلب شوي وقت وتطول شوي تركيز، ومنها خدمة حرفية، حرفة حرفة منها صعيبة برشا.

0: بالنسبة للمنتوجات اللي في المحل، ثم إقبال؟ شكون نوعية العباد اللي تجي تلوج على حاجات معينة؟ ثم ناس تطلب منك حاجة إنها تتعمل سير كوموند، معناها بمواصفات معينة؟
1: اي فعلا، ساعة ساعة يجيك الفكرة من عند الحريف. مثلا عندنا أكثر حاجة تمشي الكفاف، معروفة الكفاف، وعندك في درجة ثانية المراوح، وبعدينك الأطباق، وكل واحد يستعملوهم للخبز ويستعملوهم للغلة. وساعات يجيك واحد يقول قد لي حاجة من كاني تقد نقدوها له، من كل صدر رحب كم تقد، شون نعملوا حلول أخرى ولا نصرفوا عنها الأشكال.
0: بيه كي نتحدثوا اليوم معناها على التكوين في المجال هذايا، نستحقوا ديما تكوين؟ نستحقوا نتعلموا حاجات جديدة؟ ولا مثلا ظفيرة السعف ومهنة السعف من الحاجات اللي تحفظ على أصولها وتبقى على الأصول هذيك؟
1: لا، لابد من التطور، ولا بد من تطلع على الصناعات الاخرين. انا نقولوا الحرفيين الاخرين اللي برا موجودين، برشا اشكال نتاع صناعه في الصين، موجودين في الجزائر، موجود في المغرب، موجود في الاردن. ماذا بينا نكتشفوا ونعرفوا ونشوفوا ونتعلموا ونحاولوا كيفاش نجبدوا الشباب، نجبوه باي طريقه. انا نصور القفه كنت عود مثلا تكون ثمن نتاعها يرتفع شوي، توجوها ليش من الشباب ليش هارب مثلا من الصناعه هذه؟ رخيصه قفه ب 20000 رخيصه، ما تجيش حتى شيء في اوروبا ب 120000 160000. كتولي هي نقول احنا تدي واجبها وتعمل صوم باهي، تولي جهه الناس.
0: معناها اليوم الحرفي يحس ان الاسعار مش في مستوى التعب.
1: فعلا الاسعار مش في مستوى التعب. اذا تشوفها انت تعب ساعه ساعه، والله يجيك رومي يقدر لك الظرف اكثر من واحد اخر، يعرفها وش هي هذيك ويسال يقول لك قداش الساعه، يقول لك سدير
0: شد لك وقت. وقديش ساعة نستغرق باش نصنع قفة استفيد؟
1: والله في بالنسبة للقفة من الزيروة نهار، من الزيروة حتى لتزين تولي بعرها واحد باع نهار، معناها بالمرتاح.
0: المجالات قلنا متاع التسويق هي النقاط القارة وهي المعارض. عنا أسواق في الخارج؟
1: موجودة هي أسواق في الخارج، أما الحق اللي يمشوا هم الناس، معناها اللي نقول احنا متمكنين أكثر ونقول لهم رأسمالهم كبير برشا، علاش ثم إجراءات ثم أموال تدفع قبل ما تخرج البرة، وبيحاول لا تعود رنتابل البرة، روكي يخرج ينجم ينتج، أما يزمى شوية سلعة سمحة وبرشا سلعة.
0: يعطيك ألف صحة، كانت هذه جولتنا في عالم السعف، نخلي لك الكلمة.
1: شكرا. أنا ماذا بيا الدولة تزيد تشجع الصناعة هذه، رأي ماشي باش تندثر، تحاول بقدر الإمكان منها بطرق كل، رأي باش تندثر بلحق، راهو مش سهل.
0: أكو. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالقاسم.
1: عايشك بارك الله فيك أختي، مرحبا بك.
0: عشنا رحلة جميلة في الصناعات التقليدية في الحرفة التقليدية. نسلم عليكم الكل أصدقائي المستمعين، أكيد بإذن الله لنا لقاءات أخرى مع حكاية الحرف والكثير من الفنون. أجمل تحيات سمية جبعة كرمي، إلى اللقاء.

0: إيديا تذهب
1: يوفى مالش الدين وتبقى صنعت لبين.
0: إيديا تذهب
2: أضواء على حرفنا التقليدية.
0: إيديا تذهب
2: تراث وابتكار.
3: إذاعة قفصة معك
4: راديو قفصة .ان.
5: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
6: الصحابية هن النور الذي أضاء الطريق للأمة ومصدر إلهام لكل امرأة تسعى لأن تكون جزءا من رسالة الحق والعدل. سيدة المقام لنهار يوم أم رومان، اسمها زينب أو دعد، ووالدها يدعى عامر بن عمير. تزوجت أم رومان في الجاهلية من عبد الله بن الحارث ابن سخبرة الأزدي، فأنجبت له الطفيل. ولما قدم عبد الله بزوجه وولده من السرات إلى مكة، تحالف مع أبي بكر الصديق واستقر مع أسرته في مكة. بعد فترة توفي ابن الحارث، فتزوجها أبو بكر الصديق وأنجبت له عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهم جميعا. وأصبحت بعد زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنتها عائشة حماة أكرم المرسلين وأفضل خلق الله أجمعين.